0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: That's right.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الفلاح.

الله أكبر الله

0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله.

0: الله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما، فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام.

0: أم تدخل الجنة بسلام؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت مفاتيح الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: إلهي، اجعلني عالمة بإلمام في تاريخ المسلمين والمسلمات، لأنه تاريخ الإنسانية كلها، رجاله خلاصة البشرية، هو تاريخ المعجزة التي جاء بها سيد العالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها إلى الناس أجمعين.
1: من هذا الطراز يا رولا، رجال آمنوا بربهم جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وساروا على هدى الدين الحنيف وكتابه الشريف.
0: بودي أن ألم بكل ما أمتلك من قوة الإدراك يا سالم، أن أتعرف إلى هذا التاريخ صفحة صفحة، بل قل سطرا سطرا، وحتى كلمة كلمة.
1: بين حنايا صفحات التاريخ يا رولا، وبين أسطره معان سامية تعد فيما يعد المؤمنون عربونا لصلابة الإيمان بالعقيدة الإسلامية، وتعد فيما يعد المسلمون مآثر على درب الحياة الأبدية وابتعادا عن هذه الدنيا الفانية.
0: في تاريخ المسلمين يا سالم، نعرف عن نساء أخريات اعتنقن دين الله طوعا وحبا وغرفا جديدا من معرفة.
1: بلى يا أختاه، بوركت من الله. في تاريخ المسلمين نساء تجدر معرفتهن في كتب التاريخ، لأن في هذه المعرفة عظة.
0: قرأت مرة يا سالم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل لك أن تحدثني عنها؟
1: أسماء يا رولا من الطراز العظيم في هذا التاريخ، إنها ذات النطاقين.
0: ذات النطاقين؟
1: نعم نعم، ذات النطاقين.
0: وهل هذه كنية يا سالم؟
1: إن أسماء امرأة بزت الرجال وفاقت الأبطال، يكفي المرأة أن يعرف من خلالها عن كثب مآثر الأمهات، ليكون ذلك حافزا له على التأسي بأعمالهم، ويثبت للملأ أننا بحق أبناء أولئك الرجال وتلك الأمهات.
0: قلت لي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إنها ذات النطاقين.
1: ذات النطاقين يا رولا، لقبها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر علماء السيرة ومنهم أبو عمر بن عبد البر قال: لقبها به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها هيأت له لما أراد الهجرة سفرة، فاحتاجت إلى ما تشدها بها، فشقت خمارها نصفين، شدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الآخر منطقا.
0: وهل تقاربت القصص في هذا المجال؟
1: نعم، أصل القصة مثلا في صحيح مسلم أنها قالت للحجاج: كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل، ونطاق لا بد للنساء منه. وفي رواية ثانية قال ابن سعد: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه يسنده إلى أسماء قالت: اصطنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما أجد إلا نطاقي. قال: شقيه باثنين، فاربطي بواحد فما السقاء، وبالآخر السفرة.
0: إذن أسماء كانت من أوائل المسلمين.
1: كانت من المسلمين والمسلمات العظام يا رولا.
0: من هي أسماء نسبا يا سالم؟
1: أسماء يا رولا هي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، زوجته بنت عبد العزة القرشية العامرية، التي ولدت له إلى جانب أسماء عبد الله.
0: ولدت في الجاهلية أم في الإسلام؟
1: تزوج أبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية، وأنجب أسماء وعبد الله، وولدت أسماء قبل الهجرة 27 سنة، وأسلمت قديما بمكة.
0: تزوجت؟
1: تزوجت الزبير بن العوام، وهاجرت وهي حامل بولده عبد الله.
0: كيف أسلمت ابنة أبي بكر يا سالم، وكيف نشأت؟
1: أسلمت أسماء يا رولا مع أبيها، وكتمت أمر هجرته وأنكرت علمها بذلك لأبي جهل فأثارت غضبه، فضربها ضربة أطاحت قرطها لعلها بعد ضربها تعلمه بأمر الهجرة، فلم ينل منها شيئا.
0: امرأة مثلها تتحلى بجميع مزايا الفضيلة،
1: جمع الله بها الكثير من الفضائل والمناقب، وما حمد الناس فضيلة لامرأة نسبا وزوجا ووالدة إلا كانت في أسماء.
0: قرأت عن أسماء أنها عاشت كثيرا يا سالم.
1: قال هشام بن عروة عن أبيه: بلغت أسماء 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. وقال أبو نعيم: ولدت قبل الهجرة 27 سنة، وعاشت بعد ابنها 24 يوما، وقيل غير ذلك.
0: قلت إنها تزوجت الزبير بن العوام وأنجبت منه عبد الله، فمن هو الزبير يا سالم؟
1: الزبير بن العوام هو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، وابن السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قتل عبد الله ابن أسماء بعدما خذله ناسه وما بقي معه إلا اليسير.
0: وتستمر مواقف الشجاعة عند النساء المسلمات، وتستمر معها وقائع الصبر والجلد والإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد.
1: إنها حكاية الإسلام، دين الله يا رولا، وهذه تعاليمه التي تمسك بها المسلمون صحابة ومؤمنين ساروا على هدى دين ربهم.
0: إن لكل امرأة من نساء الإسلام تاريخا بكامله، بل يصعب على التاريخ أن ينطوي بسفر واحد منه عن كل واحدة. إنهن حياة وسيرة وعلم ودراية وصبر وجهاد.
1: وهل يمكن لإنسان أن يتحلى بصفات أجمل وأجل من هذه الصفات الحميدة المفعمة بالوفاء والورع والمشورة والالتزام بمكارم الأخلاق؟
0: إن في الوفاء عند المسلم مسحة من منة إلهية اختص بها المسلم، وما أجملها من منة ضرورية على كل امرأة مسلمة مثلما هي حتمية لكل رجل.
1: الوفاء ليس لصاحب أو رفيق يا رولا، الوفاء مسألة انتماء الإنسان إلى خالقه، مسألة عودته إلى ذاته، إلى حقه في الحياة، إلى بيته، إلى أسرته. فلكم نحن بحاجة إلى مثل أسماء في أيامنا هذه، وفاء يبدأ من البيت والأسرة، للزوج مثلما للولد، وللآخرين مثلما للأسرة.
0: طبعا على المرأة أن تحترم اختيارها والمشورة، وفي رؤيا الأبوين لها مجال معرفة ونور حقيقة.
1: هكذا كانت أسماء يا رولا. يروى أنه لم يكن لزوجها الزبير بن العوام عند زواجه بها مال وخادم،
0: فكانت أسماء مثال المرأة الوفية.
1: كانت مثال المرأة الوفية النشيطة، تقوم بعلف فرسه وتدق النوى للبعير، وتحدث عن نفسها بذلك تقول كما قال الناس عنها أيضا. قالت هي عن نفسها: مكثت أعلف فرسه وأكفيه مونته وأدق النوى لناضحه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادما فكفاني سياسة الفرس.
0: والناس ماذا قالوا عن أسماء؟
1: قال الزبير بن بكار عن أسماء: قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة.
0: وكانت أسماء تقية ورعة.
1: كانت كذلك، ويروى عنها مرة أن أمها كانت مشركة، وجاءتها بهدية تزورها في المدينة، فأرسلت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: هل يجوز لها أن تقبل هدية أمها وهي مشركة؟
0: ماذا أجابها عليه السلام؟
1: أجابها عليه السلام أن نعم.
0: عندها قبلت أسماء هدية أمها،
1: بل أكرمتها ووصلتها بعد الإذن، ولولا أن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ما فعلت.
0: حدثتنا كتب التاريخ يا سالم أن أسماء كانت تروي الحديث،
1: روت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وهي في الصحيحين والسنن.
0: ومن روى عنها؟
1: روى عنها ابنها عبد الله وعروة وأحفادها وغيرهم.
0: وروي أيضا يا سالم أن لأسماء مواقف مشرقة جدا، ويمكن الحديث عن موقف مشرف لها مع الحجاج. هل لنا أن نعرف شيئا عن موقفها مع الحجاج؟
1: لها موقف مع الحجاج تمثلت فيه جرأتها بالحق كعادتها في جميع مواقفها.
0: وكانت أسماء ذات عزيمة صامدة صلبة وصادقة وثقة قوية بالله لا تتزعزع.
1: يروى أنها عندما ودعها ابنها عبد الله وأخذ يقاتل أعداءه حتى قتله القوم فصلبوه ورفعوا جثته للتمثيل والتشهير، ذهبت إلى الحجاج تسأله سؤال الشرفاء.
0: ماذا قالت له؟
1: قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فقال الحجاج: المنافق.
0: الحجاج قال: المنافق؟
1: نعم، إنما أجابت: ما كان منافقا وقد كان صواما قواما.
0: إذن هي أسماء الصابرة المجاهدة القوية بدين الله جل جلاله. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى. اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حزم بن عمرو بن زيد من بني النجار، وأمه عبادة بنت مالك بن عدي بن عمرو من بني النجار، وأبو طلحة هو من أنصار المدينة.
1: وكان لأبي طلحة من الولد عبد الله وأبو عمير، وأمهما أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد من بني النجار. وكان أبو طلحة يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي.

0: شهد أبو طلحة العقبة مع 70 من الأنصار في روايتهم جميعاً، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وعندما آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، آخى بين أبي طلحة وأرقم بن الأرقم المخزومي.
0: قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحداً من القوم إلا يميد تحت حجفته من النعاس، وكنت ممن أنزل عليه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي.

0: مرارا.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. وكان أبو طلحة رضي الله عنه صيتا، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: ويوم حنين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم.

0: وعن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما حلق بدأ بشقه الأيمن، قال هكذا، فوزعه بين الناس فأصابهم الشعرة والشعرتان وأقل من ذلك وأكثر، ثم قال بشقه الآخر: هكذا. فقال: أين أبو طلحة؟ قال: فدفعه إليه.
1: قال: فحدثت به عبيدة، قلت: إن قد أصبنا عند آل أنس منه شيئا. فقال عبيدة: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء في الأرض.

0: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة فرأى ابنا له يكنى أبا عمير حزينا، وكان إذا رآه مازحه عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟
1: قالوا: مات يا رسول الله نغره الذي كان يلعب به. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟
0: وكان أبو طلحة رضي الله عنه يكثر الصوم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أفطر بعده إلا في مرض أو في سفر حتى لقي ربه. وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض.

0: كان أبو طلحة يرمي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يتترس به، وكان راميا، فكان إذا ما رفع رأسه ينظر أين وقع سهمه، يرفع أبو طلحة رأسه ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك.
1: وكان أبو طلحة يجود بنفسه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت.
0: قال أبو طلحة: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر.
1: وعندما قرأ أبو طلحة هذه الآية الكريمة: انفروا خفافا وثقالا، قال: أرى ربي يستنفرنا، شيوخنا وشبابنا، جهزوني، أي بني جهزوني.
0: فقال بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحن نغزو عنك.
1: فقال: جهزوني. فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: نعم نعم حسنا لا بأس بذلك. مع السلامة.
1: خالد، ما هذا الوجوم على وجهك؟ مع من كنت تتحدث؟
0: إنه صديقي أحمد، يقول إنه بحاجة ماسة إلى وحدة من الدم في المستشفى.
1: ألطف يا رب، أهو المصاب؟
0: لا، أخوه عبد الله، إنه يريدني أن أوفيه حالا إلى المستشفى.
1: وماذا تنتظر؟ هيا هيا يا أخي، بارك الله بك.
0: سأذهب حالا. أين وضعت مفتاح السيارة؟
1: إنه هناك قرب الباب.
0: حسنا، أنا ذاهب.
1: سأكون معك على تواصل عبر الهاتف لأطمئن عليك وعلى الشاب عبد الله.
2: إن شاء الله.
0: أظنه أحمد يريد أن يستعجلني.
1: لا يا خالد، أرجوك لا تقود السيارة بسرعة.
0: لا أصدق، لا أصدق.
1: ما الأمر يا أخي؟ هل مات الشاب؟
0: إنه يكذب، أحمد يكذب، لا أصدق.
1: لا، لابد من أنك مخطئ، ولما يكذب كذبة كهذه؟
0: انظر إلى الحوار لتتأكد بنفسك. يقول كل أول نيسان وأنت بخير يا خالد، ويضحك. لا أصدق.
1: يا الله، وأنا أيضا لا أصدق أن مسلما يقع في مثل هذا العبث، سامحه الله.
3: روى بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له.
0: آخ، لن أصادقه بعد اليوم، لا يشرفني مثل هذا الصديق الكذوب.
1: اهدأ الآن يا أخي، الحمد لله أنه كشف نفسه قبل أن تخرج مسرعا وتقود السيارة بجنون.
0: ما أبشع الكذب، ولو عاتبته أو تشاجرت معه سيقول كنت أمزح. ما أبشع هذا المزاح.
1: اهدأ، سأعد لك كوبا من الشاي لتهدأ.
0: حسنا يا ليلى، حسنا، لعل ذلك يعيد إلي هدوئي.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا.
1: سبحان الله، ما أبعدنا عن آداب المزاح، وما أشقانا ونحن نكذب مازحين دون أن يرف لنا جفن.
2: صدقت يا أخي، وكل هذا لأننا ابتعدنا عن منهجه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، فتهنا وضاعت أخلاق الإسلام فينا.
1: صحيح. أتعلمين يا ليلى، لا يوجد من هو أكثر اهتماما بالدين والدعوة إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من تعددت لديه الواجبات كما تعددت لدى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم إماما للناس، ومعلما للدين، وحاكما وقاضيا وقائدا للجيوش، كما كان أبا رحيما وزوجا بارا وصاحبا وفيا. ومع هذا كله، فقد كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، يربي ويهذب بالابتسامة والممازحة، فلضحكاته منافع، والابتساماته وممازحاته مقاصد وفوائد.

عن الحسن البصري رحمه الله قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة

0: يرى عربا أترابا.
1: الضحك والمزاح إذن أمر مشروع، كما دلت على ذلك النصوص القولية والمواقف الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا يا ليلى، وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء من الترويح يخفف عنها أعباء الحياة وقسوتها وهمومها وأعباءها، ولا حرج فيه ما دام منضبطا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه ضرر.
1: سبحان الله، كم نحن غافلون عن هدي هذه السيرة النبوية العطرة.
2: صدقت يا ليلى، بل إن المزاح المعتدل مطلوب ومرغوب، لأن النفس بطبعها يعتريها السآمة والملل. وقد كان سيد الخلق وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازح أصحابه ويضحك لضحكهم.
0: وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها ملامح ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط، أي مبالغا في الضحك، حتى أرى منه لهواته، أي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم، إنما كان يتبسم.
1: يا حبيبي يا رسول الله، يا خير معلم للبشرية جمعاء، حتى إنه يعلمنا كيف نضحك.
2: وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يلاعب الصغار ويلاطفهم ويمازحهم.
1: سبحان الله، أما نحن فنظن في ذلك خفة ونأنف منه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير، وهو طائر صغير يلعب به فمات. فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ليتنا نتعلم ونهتدي بهذا الهدي المبارك.
2: لم نتعلم يا ليلى، بل أكثرنا من المزاح الذي يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.
1: فكم من علاقة حميمة انقطعت بسببه، وكم من مشكلة كبرت واستفحلت كنتيجة له.
2: صدقت يا ليلى، كعلاقة بصديق خالد التي انقطعت ولن تعود، فما فعله اليوم لن أنساه ما حييت.
1: إيه خالد، من حقك أن تغضب يا أخي، ولكن هل لك في أجر ساقه الله إليك؟
2: بكل تأكيد يا ليلى، وما هو يا أختي؟
1: أن تنصح صديقك وأن توجهه وترشده وأن تبين له مساوئ هذا النوع من المزاح، لعله ينتهي عنه ويثوب إلى رشده.
2: هذا ما تقترحينه يا ليلى؟
1: طبعا، إنه واجبك تجاه صديقك وأخيك المسلم يا خالد.
2: صدقت والله، سأفعل إن شاء الله.
1: بارك الله بك يا أخي، ووفقك لما فيه مصلحة صديقك في الدنيا والآخرة.
0: عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

دربي، أنت الذي يهواه قلبي، سبحت باسمك يا

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقرأها باسمة وليدات، والبداية مع العناوين. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. والأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطاري أبها والملك خالد في السعودية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين والمنعقدة في كرواتيا تحت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمنعة في إقليم المتوسط. وثمن سموه في كلمة ألقاها خلال القمة دعوة الأردن للمشاركة في هذه القمة للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة ميدناين. إلى التفاصيل والزميل رامي العواود.
1: خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 في مدينة سبليت الكرواتية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة. ونوه سموه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات بينما واجهت دول عديدة تحديات.

0: تحدية اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين. وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وبالحديث عن الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد سموه أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق الاستقرار والتنمية فيهما وضمان سيادتهما رغم ما تشكله الاعتداءات الإسرائيلية من تحد لهذه الجهود. وأشار سمو ولي العهد إلى العلاقات الأردنية الأوروبية لافتا إلى الإمكانات المتاحة للأردن ودول مجموعة ميد تسعى للبناء عليها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، بما يعزز فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات. وبين سموه أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية تصل منطقة الشرق الأوسط بأوروبا ويوفر فرصا مهمة في مجالات عديدة كالربط الكهربائي والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والربط الرقمي والبنية التحتية والممرات اللوجستية. ولفت سمو ولي العهد إلى أنه سيتم عرض العديد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.
1: هذا والتقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أمير مانكو ألبير الثاني على أهم شيء قمة دول جنوب أوروبا ميدناين في كرواتيا. بحث اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين وسبل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، إذ أكد سمو ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة بما يضمن أمن الدول العربية. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. ويأتي القرار حرصا على سلامة المواطنين وبهدف توفير وسائل تدفئة آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء وإتاحة الفرصة أمامهم لاستبدال أي نوع من المدافئ غير الآمنة التي قد لا تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان بأخرى ذات مواصفات آمنة. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني الماضي تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستبدال 15,000 مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مديريات ومراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ للتأكد من استخدام متطلبات السلامة والأمان في جميع وسائل التدفئة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أي مخالفات والتعامل معها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيات الحوثي واللذين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات لمقيمين من الجنسيات المغربية الجزائرية والسودانية وعدد من الإصابات. واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن للاعتداءات على الأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومات وشعوب وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطري أبها والملك خالد الدوليين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت الهيئة في بيان إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية وإصابة 28 شخصا بينهم مواطنون سعوديون ومقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة. وأضافت أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية السودانية وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مواطنين سعوديين ومقيمان من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة. وإلى قطاع غزة حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في القطاع، كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في محيط المستشفى. أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل أن موقعاً تابعاً لها بالقرب من كفر شوبة على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة دون تسجيل إصابات بين قوات حفظ السلام. وقالت اليونيفيل في بيان إن جميع حفظة السلام المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء عقب الجولة الأولى من إطلاق النار، مشيرة إلى أن معظم الطلقات أصابت الجدار الخارجي للموقع، فيما طالت أخرى وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة، ما أدى إلى تسجيل أضرار في عدد من مبانيها. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما يتواصل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في عدة قرى بمدن الضفة الغربية بمزيد مزيد من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات واستهداف ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم. إلى التفاصيل في التقرير.
2: تعيش قرى ومدن الضفة الغربية على وقع الحملات المستعرة بتحالف ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بانتهاكات من هنا وهناك تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم. حملات اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم، طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع فرض طوق على هذه القرى والبلدات ومنع الفلسطينيين من مغادرتها. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عددا من البلدات وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، كما اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة طول كرم بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. وكذلك في مدينة طوباس داهم الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر صباح اليوم عددا من الفلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجول فيها. وتتصاعد الحملة الشرسة والهمجية التي يشنها المستوطنون وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر خلال هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين بالميدان في بلدة برقة، وصعد مستوطنون فجر وصباح اليوم اعتداءاتهم على عدة مناطق بالضفة الغربية شملت مهاجمة منازل الفلسطينيين وإحراق مركبات وإطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال، إلى جانب مواصلة أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمى في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليه.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، متوقعا انتهاء الحرب بسرعة وانخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب أن إيران باتت في وضع صعب وأنها لن تمتلك

سلاحا نوويا على الإطلاق، مضيفا أن الولايات المتحدة حققت الانتصار في الحرب فيما يتعلق بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتمسك فيه واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في المسار الدبلوماسي بما يضمن مصالحها وأمنها القومي. عودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تولي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي أهمية كبيرة، وتسعى إلى تعزيز البرامج والمشروعات التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين في مختلف مناطق المملكة. وقال خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة في منطقة أبو نصير في العاصمة عمان، قال إن الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على التواصل المباشر مع أبناء المجتمع والوقوف على احتياجاتهم وتعزيز العمل الخيري والوقفي بما يخدم الفئات الأكثر حاجة. وأشار إلى أن فريضة الزكاة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التكافل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تفعيل دورها في المجتمع للحد من الفقر وتعزيز التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة التسلل لشخصين عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. أكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها بأداء واجباتها لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والعبور غير المشروع وفق القوانين والتعليمات المعمول بها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبدأ حالة بشكل ضعيف ومحدود من عدم الاستقرار الجوي اليوم، حيث يتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الشرقية والبادية الشمالية الشرقية اعتبارا من ساعات الظهر وحتى ساعات المساء الأولى مع ظهور غيوم ركامية واحتمال هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أماكن محدودة قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تتراجع وتنتهي فرصة الهطول خلال ساعات الليل. وقبل الختام مستمعينا، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين. سمو ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة. رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. والأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطاري أبها والملك خالد في السعودية. وقبل الختام مستمعين، هذه تحيات فريق العمل محمد شوكة المجالي ومحمد سهل الطراونة من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية رعد حجازين. واقبلوا تحيات مقدمتكم باسم مولدات. إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

وصباح الورد، يسعد صباحكم. اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع. إن شاء الله يا رب نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكون عطلة سعيدة عليكم جميعا. الموافق اليوم 8/10 للعام 2026 ميلادي، و25 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج اليوم معنا، نحكي ولا عارفين؟ أستاذ مأمون شحادي أبا ينال، يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك يا حيالله. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا، بدنا تفاعل اليوم بحلقتنا. أبو ينال رح يولعي لكم إياها، خصوصا اليوم الخميس. ومن الإعداد سهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين المدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. وصباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهلا فيكم. الله يا بلادي لما يطالك حيف اللي بشر بغاك دايم موفقه اليوم يا ابو يلا يا رب ان شاء الله دايما بلدنا يبقى محصن.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير، طمنونا عنكم، كيف الحال؟ واليوم الأجواء رح تكون معتدلة الحرارة مستمعينا في أغلب المناطق. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية، خصوصا يوم الأحد رح يكون في تغيير وانخفاض على درجات الحرارة، عدم استقرار بالأجواء. رح نطمن من إدارة الأرصاد الجوية على الأجواء كيف رح تكون بداية الأسبوع القادم. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

0: والله الكل بينتظر يوم الخميس، كبير وصغير الكل.
1: يا عيال خميسكم فلة،
2: هلا بالخميس.
0: يا هلا. ومستمعينا في العاصمة عمان، درجات الحرارة لليوم 28 في الزرقاء، 29 في جرش، 29 في البلقاء، 26 في الكرك، 28 في معان، 28 في إربد، 29 في المفرق، 28 في عجلون، 28 في مأدبة، 28 الطفيلة، 26 والعقبة، 35 والله تعالى أعلم.

0: الثاني. هلا بالخميس.
1: هلا واسمع. هلا واسمع. هلا
2: صباح الورد، يسعد صباحكم. صباح الخير. يعني يمكن في كثير من الأشخاص بيربطوا نهاية الأسبوع أنه ما بهمنا أنه كان الأسبوع ثقيل أو مر، يعني ما صار معنا إشي، المهم أنه وصلنا لنهايته بخير. كثير من الأشخاص بيحكي لك أنا ما صار في عندي أي شيء جديد سواء بنهاية أسبوع أو بنهاية شهر، بس أنا الحمد لله أنه أموري ما تغيرت، الأمور بقيت على ما هي. كثير في أشخاص بصيروا يربطوا أيامهم بأشهر وسنوات وأعوام وأيام، لهيك دائما أبوينا بحكي لك يضحك.

وهلال أجواء الخريف بإيش بتذكرك؟ هاي الأجواء بالتحديد بشو بتذكرك؟ في رابط إشي معين فيه؟ آه هي على أجواء المدارس. طيب بدنا نسأل هذا السؤال للمستمعين واللي بيتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، هاي أجواء بالتحديد بإيش بتذكركم؟ يمكن في أشخاص راح يحكي راح تموت يعني تذكرنا بأيام المونة لما أهالينا كانوا يمونوا. هلا على فكرة كمان شوي راح يبلش موسم المقدوس، بلش في إله رائحة مميزة المقدوس لما يبلشوا يغلوه شوي وكبس الزيتون، وعلى فكرة كمان هلأ كمان شوي راح يبلش قطف الزيتون عنا، تمام؟ فهاي الأجواء كلياتها على طول أول ما نبلش يمكن زمان يمكن قبل فترة طويلة كنا بشهر 9 نهاية شهر 9 أو نص 9 كانوا يبلشوا بالمقدوس والزيتون، ولكن إحنا على تغيرات الأجواء وتغيرات الطقس اللي عم بتصير عنا فإحنا صار في تأخير بقطف ثمار الزيتون، ويمكن اليوم في وزارة الزراعة بتأكد أنه رح يكون القطف ب15 أو أتوقع العصر ب15.

كمان شوي رح نتواصل معهم نتأكد شو السبب بتأخير الموسم. هل في يعني دراسة على هذا الموضوع؟ ممكن الزيت يكون أكثر. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير. عشان هيك دائما بنحكي اليوم اللي بيروح ما بيرجع. عيشوا أجواءكم، عيشوا مع الأشخاص اللي بتحبوهم، لا تضيعوا الأوقات وإنتوا مشغولين عن أهاليكم، عن حبايبكم، عن أصدقائكم. يمكن اليوم صح لكم إنكم تشوفوهم، بكرة يمكن ما يكونوا موجودين. لهيك دائما استغلوا مستمعينا كل لحظة مع الأشخاص اللي بتحبوها. صباح الخير لكم جميعا مستمعينا. يا حي الله. أبو حازم الدبايبة يسعد صباحك، بحكي بتذكرنا بقطف الزيتون وعصر الزيتون.

بعدين على فكرة بداية الموسم الزيتون لما تاخد الزيت من المعصرة مباشرة بيكون له طعم مميز بيبين على طول انه هاد زيت السنة. خبرة يا أبو ينال. أبو شاكر الخلايلة يا حي الله يسعد صباحك. كوكب المعايطة صباح الخير. إبراهيم لنسور صباح الخير يسعد صباحك. محمد بكار صباح الخير. أبو حازم صباح الخير. إيمان أبو ليلى يا حي الله. عادل النعامنة ووفاء صوالحة صباح الخير. دلال مكاوي صباح الورد.

صحف الاشتفات. صباح الخير هاشم الحويطي، يسعد صباحك. صباح الخير خالد بنيون، حيا الله. زيد المومني وجهاد غالب الكسواني، صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد، صباح الخير. قعد البيايضة، يحيى الله، صباح الخير. أم عبد الله، صباح الخير. أبو نائل الرواشفة، صباح الخير. عماد المصري، صباح الورد. والله الكل عم بحكي هاي الأجواء قطف الزيتون. ماجد العبود، صباح الخير. ماهر العمايرة، يسعد صباحك. عودة المشاقبة ومحمد سالم، صباح الخير. علي الشوبكي، صباح الخير. وفاء صوالحة، صباح الورد. تحكي لنا هاي الأجواء بتذكرني بضب الصيفي ونطلع الشتوي، كمان من الأجواء. صد بهجة لبويني، صباح الخير. دعد البيايضة، صباح الورد، يسعد صباحكم. محمود الهياجنة، صباح الخيرات يا سيد. أم مراد، يسعد صباحك. أم محمد المشاقبة، يسعد صباحك. رجاء طبشات، يا حي الله. إيمان أبو ليلى، صباح الخير. صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة، يسعد صباحك. خالد النوافلة وعلي الزعبي، صباح الخير. سلطان العاشق، صباح الخير. حمد بني حمد، صباح الورد. عادل السميران، صباح الخير، يسعد صباحك.

كامل دمور يسعد صباحك. صباح الخير محمد الرجدان، يا حي الله يا سيدي. يا زيد الطراونة بحكينا هاي الأجواء، والله الكل بحكي بتذكرنا على طول بكبس الزيتون وكبس الباذنجان. والله زمان عن الأجواء. تحميص القهوة العربية يا أبو ينار بطل أتوقع، ما في صح؟ والله يا والله أجواء هاي جميلة صراحة، الواحد فقدها. أمل المناصير صباح الخير، أم رامي صباح الورد يا حي الله. محمد تحياتنا إلك. أشرف الحتاملة صباح الخير. أبو بلال الجهلين يسعد صباحك. على فكرة كيف كانوا يدقوا الهيل يا أبو ينال؟ بتعرف بإيش كانوا يدقوا الهيل زمان بالقهوة؟ شو مهباش. والله وكأنها موسيقى كنا نتغنى فيها صراحة. عدي صالح صباح الخير. جمال شرفاء صباح الورد. موسى الحرايزة يسعد صباحك. صباح الخير. ياسمين السعود صباح الخير. رزق التلاوي صباح الورد يسعد صباحك يا سيدي. عبد الله العتوم. رعد ملحم وغازي المزايدة صباح الورد. محمد بكار وأبو محمد القضاء حي الله يسعد صباحكم. أحمد بني عامر يسعد صباحك. فاطمة عمر صباح الخير. هيثم الحردان صباح الخير. وأبو غيث الدرابسة صباح الورد. رزق التلاوي صباح الورد مرة تانية. طارق علي صباح الخير. أحمد قازان صباح الورد. بس عشان أبو ينال على فكرة عم بتابعكم، عم بيبعثوا لي إنه إحنا عم نصبح على أستاذ مأمون الشحادة، شايفهم صحي أبو ينال؟ أم لؤي الخوالدة صباح الورد. والياسمين ماجد علي صباح الورد. رائد القيسي صباح الخير. وجيه الرفايعة يا حي الله يا سيدي. أم رمزي تحياتنا. عيسى أبو حماد صباح الخير. أم قتيبة العمري والدكتور إبراهيم بني حمد يا حي الله فيكم.

عادل المشاق بأبو هارون صباح الخير. يونس خليل صباح الورد. نواف فالح أبو فالح أبو سمير المراونة يا حي الله يسعد صباحكم. سهام خليفات وأبو بلال صباح الورد.

المجالي يسعد صباحك. صباح الخير زايد العبادات. يسعد صباحك. يا أبو ينال بحكي زايد عبادات والدته لحد اليوم بتحمص القهوة، الله يعطيها الصحة والعافية. والله أجواء حلوة. على درب الماكينة تسلم لنا يا أبو حسين. يا سيف عبد الله الشرمان أبو مالك صباح الخير. نداء عبادات ونادر عبادات يا حي الله فيكم. سهام مارديني والله اليوم متأخرة علينا يا حي الله. أبو راشد صباح الخير. محمد بكات صباح الورد. محمود الدومي صباح الورد والياسمين. أمنا برقم تليفونك يا سيدي الحاضرين. عوض الرحمات صباح الخير. يسعد صباحك عبد الله. يسعد صباحك. صباح الخير. لا لا مش ناسيكم والله أبو ينال. بيتهم تحية يا أبو ينال. وتأخرت عليهم اليوم والله أنت.

بين النعمات. تحياتنا لك مرة تانية. صباح الخير لصباح الورد والياسمين. أبو ظاهر من دمشق صباح الخير يا سيدي. يحيى الله. يحيى إرشادات أبو طارق صباح الورد يا سيدي. شريف صباح الخير يسعد صباحك. محمد بركات العمري صباح الخير.

خليل حمدان، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين. سمية الجقيرات، صباح الخير، تحياتنا. نادر أبو شهاب، صباح الورد. أبو أسامة زيد الزاغة، صباح الخير.

غالية سليمان صباح الورد، تحكي أنا من فترة بتواصل بصبح عليكم، حقك علينا يا ستي، والله أول مرة عم بشوف تعليقك، بيشرفنا طبعا تكونوا دائما موجودين معنا. عاطف الفراي أبو محمد يا حي الله يسعد صباحك. أبو عدنان التعملي صباح الخير. عمران كركور صباح الخير يا سيدي.

0: مالك الهنداوي صباح الخير. نرجع أكيد لتعليقاتكم ومشاركاتكم مستمعين، ولكن خلينا نطمن إخواننا المواطنين عن درجات الحرارة لهذا اليوم، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ مساعد أحمد. أستاذ مساعد صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك كتبان، صباح مستمعين كرام، يعطيكم ألف عافية.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الورد. اليوم الأجواء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حدثنا نعم. أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع سمعنا راح يكون في انخفاض على درجات الحرارة في أجواء عدم الاستقرار. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة سيدي، تفضل.
1: نعم إن شاء الله راح يكون في انخفاض على أجواء على درجات الحرارة وأمطار خير بإذن الله تعالى.
0: من يوم الأحد.
1: من يوم الأحد، لكن قبل يوم الأحد خميس وجمعة وسبت تشهد المناطق الجنوبية وكذلك أجزاء من المناطق الشرقية أجواء غير مستقرة وتواجد للغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مثل ما حكينا في أجزاء من الجنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا. هذه حالة عدم استقرار جوي في المناطق الجنوبية والشرقية ناتجة عن امتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، وهذا أمر طبيعي في أجواء أيام الخريف وفصل الخريف. بالنسبة للعاصمة عمان والمناطق الوسطى والمناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تكون فيها الأجواء مستقرة جميلة جدا للنشاطات الخارجية يوم الخميس والجمعة والسبت. نعم. بالنسبة ليوم الأحد، الآن يوم الأحد يمتد تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر، ويتسع نطاق تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. تبدأ الأمطار بالهطول من ساعات الصباح الباكر ليوم الأحد في أقصى المناطق الجنوبية بما فيها أجزاء من محافظة العقبة، تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا.
0: نعم، لما نحكي عدم استقرار يعني إحنا مش متوقعين قد هل سيكون في هناك أمطار غزيرة أو أمطار خفيف، كيف شو يعني عدم استقرار أستاذ مساعد؟
1: عدم استقرار جوي بشكل عام بتكون هواء ساخن في طبقات الجو الدنيا يلتقي مع حوض علوي بارد مع رطوبة في طبقات الجو المتوسطة، تعمل إلى أجواء غير مستقرة يعني تختلف عن المنخفضات الجوية. المنخفضات الجوية
0: وما منكم متوقعين إيش الأمطار راح تكون غزيرة أو غير يعني أو مش يعني من ناحية الأمطار راح تكون غزيرة أو زي المنخفضات الجوية مختلفة، لأنها غير متوقعة أو غير بعدم استقرار جوي.
1: نعم صحيح. تكون الهطولات فيها غير منتظمة فعلا، تكون الهطولات فيها غير منتظمة.
0: نعم.
1: وأحيانا تكون عشوائية، بالإضافة إلى شدة الهطولات تكون تختلف عن المنخفضات الجوية. المنخفضات الجوية تبدأ الهطولات خفيفة ثم تشتد تدريجيا، في حالات عدم الاستقرار الجوي تكون الهطولات تبدأ أحيانا تكون خفيفة وأحيانا تكون فجأة هطولات غزيرة جدا ثم تتوقف وتشرق الشمس بشكل فجائي.
0: نعم، هاي من يوم الأحد رح يكون بعدم الاستقرار
1: إلى استقرار جوي. نعم، ونتوقع هطولات مطرية في العاصمة عمان في أجزاء من المناطق مثل ما حكينا المناطق الوسطى الجنوبية الشرقية. الحمد لله إن شاء الله تعمل الهطولات في عموم مناطق المملكة. بدنا ننتبه يوم الأحد الهطولات قد يصحبها الرعد أحيانا. هناك فرصة لتكون الهطولات
0: هاي بعدين الشتوى منيح على الزيتون.
1: إن شاء الله. نعم بإذن الله تعالى نتوقع إن شاء المؤشرات حتى الآن إنها هطولات إن شاء الله ستكون جيدة بإذن الله تعالى، لكن ككل حالات عدم الاستقرار الجو نطلب من أخوتنا المواطنين الانتباه من الانزلاق على الطرقات، الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خاصة في جنوب وشرق المملكة، لأن هذه المناطق متوقع كمؤشرات أولية تكون هطولات فيها غزيرة في جنوب وشرق المملكة. ونتمنى السلامة للجميع، إن شاء الله يكون موسم خير والحالة الجوية احنا بنتابعها أولا بأولا على مدار الساعة. ما بدنا من أخوتنا المواطنين تهويل في الحالة الجوية أو أي ظروف أخرى.
0: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ مساعد أحمد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: حياكم الله.
0: تحياتنا. يا حيا الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك بأعمال قمة ميدناين في كرواتيا. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: استمرار استبدال المدافع غير الآمنة للمواطنين. وزارة العمل حملة مكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بدءا من اليوم. أمانة عمان الكبرى: ضبط 40 موقعا لحجز مواقف السيارات بصورة غير قانونية. وزارة الزراعة: فتح معاصر الزيتون في 15 من الشهر الحالي. وأخيرا مستمعينا، بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في معسكر إشويعر. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، أمانة عمان الكبرى ضبطت أكثر من 40 موقعا للحجز المواقف العامة بصورة غير قانونية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس غازي الحديد، المدير التنفيذي الإقليمي الأول في أمانة عمان الكبرى. مهندس غازي، صباح الخير.
1: صباح الخير أختنا، وصباح الخير الأخوة المستمعين على قناتكم الكريمة.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك. مهندس، بداية كيف تم ضبط أكثر من 40 موقعا لحجز المواقف بصورة غير قانونية؟ ما طبيعة هذه المخالفات التي تم رصدها؟
1: يعني ستي، زي يعني ما تعرفي هاي أن يعني الأعمال اللي هي تخص أمانة عمان بخصوص ضبط المخالفات اللي هو الاصطفاف البليد. يعني هاي الجزئية ستي يعني كثفنا جهودنا خلال الفترة الماضية. وتم ضبط المواقع، احنا نحكي عن 40 يعني اعتبار 40 موقع، لأنه كان في زي كل موقع نلاقي له اللي هم زي الكابينة، زي نظام الكشك هيك صغير من هاي المواقع.
0: طيب دكتور مهندس عفوا، يعني هل تم الكشف من قبل اتصال من قبل إخواننا المواطنين ولا من خلال زياراتكم الميدانية؟
1: والله ستي يعني في يعني بعضها يعني من خلال شكاوي وبعضها من خلال يعني ملاحظاتنا وجولاتنا لهذا الميدانية داخل عاصمة الحبيبة.
0: طيب اليوم كيف المواطن ممكن انه يتاكد من خدمه الفاليد دكتور مهندس؟ هل يستخدمها، هل يعني بيكون في شيء مرخص واضح للمواطن ليتاكد؟ يعني يمكن هاي يعني يعتبر كمان انه يعني شوي المواطن لازم يكون واضح او مطلع على كل هذه الامور.
1: نعم صحيح ستي. يعني بالنسبه لل يعني اخونا المواطن يعني يتاكد انه كيف انه يكون مرخص، طبعا بده يكون يعني انه عنده مثلا على الموقع انه عنده موجود الرخصه المهنيه اللي تثبت انه هذا الموقع مرخص، بالاضافه للي هي لهذا الباجه طبعا هم نفسهم الشركات يعملوا باجات لهم واسماء. يعني وبعدين يعني من نظره المواطن احنا يعني طبعا ممنوع حجز يعني اي تعدي على الرصيف او الشارع، فكيف انه انا احجز محل مواقف او احط اقمع؟ فهذا يكون طبعا على الشارع العام يكون مخالف.
0: مخالف.
1: نعم صحيح.
0: طيب
1: اذا الشارع العام مخالف،
0: مفهوم. طيب اليوم شو هي الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الشركة للحصول على ترخيص خدمة الفاليت؟
1: والله أختي معها يعني التعليمات يعني صدرت تعليمات يعني جديدة خلال العام هذا يعني بشهر 5
0: صار في تغيير عليها؟
1: نعم تعليمات جديدة ستي مشان يعني ضبط الأمور بشغلة هذا البليد، يعني من ضمنها يكون حاصل على السجل التجاري، وفي شروط طبعا احنا لجنة هاي من أمانة عمان وبالإضافة لل يعني مديرية الأمن العام معانا، وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام طبعا يعني حتى السير الدفاع المدني وبالإضافة لوزارة الداخلية، هاي هذا الموافقات، وفي يعني مثل ما تقولي شروط إنه يحصل عليها
0: شروط.
1: نعم صحيح.
0: نعم. يعني هلا مهندس الأشخاص اللي بيكونوا بدهم يحصلوا على ترخيص خلينا نحكي بخدمة الفاليت بيكون واضحة كل هذه الأمور، هل في كمان شروط على من يعمل في خدمة الفاليت؟ في شروط.
1: نعم.
0: كمان على من يعمل
1: طبعا احنا في التيم يعني مديرية الأمن العام طبعا في شروط يعني شروط على على العاملين يعني عدم محكومية وكذا، يعني في اجراءات كثيرة، فهاي يعني مشان يعني انه عملية ضبط هذا الموضوع، وهي الخدمة يعني اطلقتها أمانة عمان وموجودة.
0: نعم. طيب مهندس، اليوم كثير من إخواننا المواطنين بيستفسروا عن هذا الموضوع، بيجي بدنا نروح نصف عند أي مكان عند أي موقع بيكون حاط أحد الأشخاص أمام منشأته حاجز إنه ممنوع حدا يصف، هل فعلا قانونيا يجوز لهذه المنشأة أن تحجز هذا الموقع؟
1: والله أخت معي يمكن من خلال يعني إحنا صرنا يعني فترة ومن زمان يعني شغالين على موضوع إذا كان الفاليت أو غيره. فإحنا أي عوائق يعني تعيق المشاة أو المسير السيارات اللي هو عائق اعتبار، فكيف حجز المواقف؟ يعني أحجز مواقف، ما في حجز مواقف أنا قدام محلي وحتى قدام بيتي، أنا ما بقدر أحجز موقف أمنع الناس تصف قدام بيتي على رصيف تبعي. وهذا مو يعني اعتبار مواقف عام
0: عام. طب كيف يعني مهندس احنا يعني كلياتنا بنتعرض لهذا الموقف؟ بحكي لك انا بدفع للامانه، انا بدفع مكان هذا الموقف، يعني بتروح بتصف مكان محل بيكون مسكره، الا اذا انت بدك تيجي مثلا على هذا نفس هذه المنشاه انك تشتري من عندها او تستخدم شيء من عندها بيفتح لك المجال انك تصف. هلا مرات بتحكي له انه بتصير في نقاش بينكم، بحكي انا بدفع للامانه، هل فعلا في دفع للامانه بهذا الموضوع؟ هل فعلا انه المنشاه هاي بتكون فعلا حاجزه او دافعه مبالغ ماليه؟ كيف على المواطن انه يتصرف في حال صار معاه زي هيك موقف مهندس؟
1: والله اختي ما هي

0: يعني قلت لك ما في يعني حدد مواقف
1: ما في.
0: انا احجز على الشارع العام، اذا بدي يكون مواقف مخصصه للمبنى بدي يكون داخل المبنى عنده،
1: داخل مبنى.
0: نعم،
1: اما اذا كان
0: انه الرصيف والشارع ما في حجز مواقف.
1: في هاي الحاله في مخالفه على هاي المنشاه في حال انه كان في هناك زيارات من قبلكم ولاحظنا انه
0: يمكن
1: في
0: لاحظت

0: اشتغلنا عليها فتره يمكن والاف الاف العوائق اللي شالتها امانه عمان يمكن خلال يعني خلال سنه سنه ونص، وشغالين عليها ستي، احنا موجودين ابدا لغصت اي ملاحظات اي شيء.
1: طيب
0: يعني
1: اليوم اذا وصل
0: يعني
1: مواطن
0: البريد وغير غير البريد بالنسبه للاعاقه على الرصيف او على الشارع.
1: طيب اليوم اذا وصل مواطن الى موقف عام ووجد شخص يمنعه من الاصطفاف او يطلب منه مبلغا مقابل الموقف، ماذا يجب ان يفعل هنا المواطن؟
0: والله ستي يعني بامكانه في ان الخدمات الالكترونيه يعني مثلا او عن طريق الاتصال الموحد او اتصال يعني مباشر عن طريق يعني مقسم امانه عمان، اذا كان الخدمات الالكترونيه او اتصال موحد او اتصال مباشر للهواتف. هو طبعا يعني ما يعني يتوقع يعني هذا الامن العام كمان، يعني ما في واحد
1: شركاء مزبوط.
0: نعم صحيح، ستي كلها يعني شركاء، واحنا ان شاء الله يعني قلت لك احنا هاي هذا الحمله واصلا حمله تكثيف جهود، وبعدين هاي يعني تقول مشان ضبط لهذا المخالفين.
1: مفهوم يا سيدي. هل فرق الامانه موجوده على مدار الساعه لرصد هذه المخالفات والاستجابه لشكاوى المواطنين؟
0: والله ستي احنا شغالين على الفتره الصباحيه وعلى الفتره المسائيه.
1: نعم.
0: ابدا ان يعني شغالين على شفتين، تعرف احنا بالشراكه مع مديريه الامن العام، فهذا ترتيب معاهم يعني على الشفت الصباحي وعلى الشفت المسائي.
1: طيب
0: موجودين ستي يعني ابدا على يوم.
1: طيب اليوم هل الامانه مهندس في تتدخل باسعار الفاليت من قبلكم؟ هل هناك ضوابط على طريقه اعلان السعر للمواطن بحيث يعرف مسبقا قيمه الخدمه قبل استخدام الموقف؟
0: والله ستي بالنسبه لهذا السعر يعني سعر الفاليت اللي هو
1: من يقوم بتحديده؟
0: والله ستي من ضمن الشروط مذكوره ستي
1: يعني
0: انه ما يتجاوز دينارين ستي،
1: ما يتجاوز الدينارين.
0: نعم، اللي هو بدل مالي مقابل تقديم الخدمه، انه ما يتجاوز دينارين. هذا بالنسبه للبليت ستي.
1: مفهوم يا سيدي. الرساله اللي توجهها امانه عمان الكبرى اليوم للمواطنين واصحاب المنشات بشان احترام المواقف العامه وعدم حجزها بصوره مخالفه.
0: والله ستي يعني بالنسبه لاخوان التجار او بالمنشات هذا التجاري يعني او اول شيء يعني الرصيف والشارع ملك للمواطن.
1: صحيح،
0: فمن حق المواطن انه يمشي على الرصيف وانه يصف سيارته على الشارع.
1: نعم
0: يعني هاي رسالتي لهم، وانه يعني نحافظ يعني
1: وفي حال في حال مثلا كان في هناك تدخل من صاحب المنشأة بإمكانه التواصل مع أمانة عمان الكبرى. نعم. من خلال الموقع الإلكتروني يبلغ. نعم. عن هذا الموقع، لأنه زي ما تحدثنا ما في شيء اسمه أنه أنا هذا أمام محلي ممنوع تصف هون.
0: ما في، لا والله ستي ما في.
1: نعم.
0: الرصيف والشارع ملك للمواطن.
1: شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للإقليم الأول في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
0: الله
1: يا حيالله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، قررت وزارة الزراعة فتح معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة والبدء بعمليات عصر ثمار الزيتون للموسم الحالي اعتبارا من 15 من الشهر الحالي. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مساعد للثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس خليل العمر. مهندس خليل، صباح الخير.
1: صباح الخير ستما لحضرتك ولجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتنا. بس خلينا نضبط، مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة، مظبوط مهندس؟
1: أنا بأمرك ستي.
0: تحياتنا، كل الاحترام يا سيدي، سعد صباحك.
1: صباح الأنوار.
0: بداية مهندس، ما الأسباب التي دفعت وزارة الزراعة إلى تحديد 15 من الشهر الحالي موعدا لبدء عمليات عصر الزيتون؟
1: ستمها ويعني بداية احنا بنتحدث عن موعد مرتبط بنضج الثمار، يعني زي ما تعرف حضرتك انه منتصف ايلول بتبلش ثمار الزيتون تنضج، تتحول من لون الاخضر الصلب الى اللون الاخضر الفاتح او الاصفر. هاي علامات نضج لاجل قطاف الزيتون لاغراض الكبيس والتخليل.
0: نعم.
1: هلا حتى يعني حتى يكون لاغراض العصير عادة فترة الكبيس من منتصف شهر أيلول إلى منتصف شهر تشرين أول. فترة اللي هو لأغراض العصر وإنتاج الزيت مرتبط بعلامات النضج اللي هي بداية التلون، بداية رجواني اللون الأسود بعد ذلك اللون الأسود. والفترة المناسبة اللي هي بداية التلون ثلث إلى نصف الثمار اللي على الأشجار. في هذه المرحلة اللي هي منتصف شهر تشرين أول، نهاية تشرين ثاني، هي المرحلة اللي بكون فيها أعلى نسبة زيت وبجودة عالية. بعد ذلك ممكن نسبة الزيت اللي هي في مثلا شهر كمون أول ترتفع، لكن الجودة على حساب الجودة.
0: مفهوم. بس أيوة. مهندس، احنا بيتم مراعاة، يعني انت بتتحدث عن نضج هذه الثمرة، هل يتم مراعاة المناطق والمحافظات؟ يمكن اليوم في محافظة شوي بيكون الأجواء عندها مختلفة عن منطقة أخرى، هل يتم مراعاة كل ذلك مهندس؟
1: نعم ست مها. يعني احنا استنتجنا آراء مجموعة كبيرة جدا من أصحاب المناصر في مناطق المملكة المختلفة وبأقاليم مناخية نباتية مختلفة. يعني حضرتك تعرف المناطق الشفا غورية بيكون فيها تراكم حراري يخلي عملية النضج مبكر.
0: صحيح.
1: الموسم هذا ما كان في هذا التراكم الحراري، يعني ما كان، يعني حتى الصيف تبعنا ما كان حار هذا السنة زي ما تعودنا احنا. يعني النضج كان متأخر في زيتون في كثير من المحاصيل.
0: صحيح. نعم. اليوم هل سيكون الموعد موحدا لجميع معاصر الزيتون في المملكة أم أن هناك إمكانية لتعديل الموعد في بعض المناطق وفقا لطبيعة الموسم؟
1: لا، هو موعد واحد لجميع مناطق المملكة.
0: مفهوم. نعم. طيب اليوم ما هي الإجراءات التي تستخدمها الوزارة لتتأكد من عدم بدء أي معصرة بعمليات العصر قبل موعد المحدد؟
1: هل تم التعميم على زملائنا الميدان المدربين في الزراعة، أخذ زراعة وزارة الزراعة في الميدان، تم التعميم عليهم لجولات تأتيشية على المعاصر، وللأسف ضبطنا إحدى المعاصر في
0: مخالفة يا مهندس على هذا الموضوع؟
1: نعم، في مخالفة. المادة 10 من تعليمات ترخيص وتشغيل المعاصر، المادة أعتقد المادة حوالي يعني في غرامة 2000 إلى 2500 دينار.
0: طيب من ناحية الاطمئنان لإخوان المواطنين، هلا في مشكلة مثلا إنه في حال مثلا إنه تبين إنه هذا شجر أو الزيتون مثلا لسه ما بصير إنه نعصره، ممكن يكون يأثر على إخوان المواطنين، ولا إحنا بس أمنيا وحماية إنه بيكون مثلا زيادة بالإنتاج؟
1: لا، ما بيأثر.
0: ما بيأثر.
1: هو صحي وعلى عكس مستوى الفينول عالي، لكن يعني وزارة الزراعة يعني خلال عملها على الأمن الغذائي حاول نرفع قيمة المحصول.

0: حرام يعني حرام المزارع يقطف ثماره ويعصر على نسب زيت 8 و10 سنين، فهذا مش اقتصادي له مكلف.
1: مفهوم.
0: يعني لما تكون النسبة بالموعد اللي حددنا له منتصف شهر 90 أول بتكون نسبة الزيت من 15 إلى 18%، هذا بيكون أول شيء يعني مجدي اقتصاديا.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت جودة الزيتون تكون مميزة.
1: مفهوم. طيب اليوم ماذا عن جودة زيت الزيتون؟ نتحدث عن الجودة، ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان إنتاج زيت زيتون مطابق للمواصفات ويحافظ على جودته؟
0: أهلا، يعني بداية بالتعاون مع جهات رقابية مثل المؤسسة العامة للغذاء
1: والدواء. نعم.
0: في لجنة حماية الزيت في وزارة الزراعة بمشاركة كافة الجهات الرقابية. تتبع أي مخالفات أو تتبع حتى بعض الإعلانات الترويجية من بعض أصحاب النفوس الضعيفة اللي بتروج للزيت بأسعار رخيصة. هي دعوة عبر يعني عبر منبر البث المباشر.
1: نعم.
0: للمواطن والأسر الأردنية.
1: نعم.
0: أن يتحرى أن يشتري من مصادر موثوقة، يشتري من معاصر مرخصة وهي تحت رقابة الجهات الرقابية. اللي يعني ما عندوش ميمان أو ما عندوش وقت يشتري من المعاصر. يعني بتعرف حضرتك احنا عندنا مهرجان الزيتون من 26 تشرين ثاني بيمتد 10 ايام، كل الزيوت اللي معروضه فيه بتم فحصها والتدقيق عليها. اي مواطن قبل ما يشتري ياخذ عينه، الزملاء في المركز الوطني للبحوث الزراعيه بيفحصوا الفحوصات الكيميائيه مجانا. فيعني هاي كلها خطوات يعني بتمنى انه المواطن الاردني
1: هي لصالح المواطن، مش راح تكلفه شيء. نعم نعم.
0: وقدر الامكان يبعد عن اي اعلانات مضلله.
1: اعلانات تقصد، خلينا نوضح هاي الاعلانات، هل انه اسعار الزيتون تكون مختلفه او بالمعصر الفلاني بيكون؟ هذه انا اعلم انه التسعيره احنا ما بدنا ندخل فيها، لانه احنا بنعرف انه في هناك جهات ايضا مطلع على سعر زيت الزيتون، وهذا ايضا مرتبط بانتاج زيت الزيتون، ولكن احنا كيف اخواننا المواطنين ينتبهوا بهذا الموضوع مهندس؟
0: يعني بداية نتأكد من بطاقة البيان الموجودة على التمك.
1: في ختمة.
0: أي نعم، في ختم. والتمك هذا بيخضع لقيود من الجهات الرقابية بحيث يتم تتبعه، وبطاقة البيان يكون مثبت عليها المصدر التم العصير فيه. بدي أتأكد أختي من إنه الإعلانات المقصود فيها الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تطرح زيت الزيتون بسعر 50 و60 دينار بأسعار كثير منخفضة، ويدعي البعض فيها أنه هو مزارع أو مسوق لزيت الزيتون.
1: نعم.
0: بعض الأشخاص برضو من ضعاف النفوس اللي بيكونوا نشاطهم حوالين المعاصر، يعني أنه ممكن يطرح ويروج أنه هي أنا عصرت الزيتات وتفضل أي سعر، ومحتاج يعني محتاج بسعر قليل.
1: لازم نكون منتبهين لهاي الأمور.
0: هاي دعوة للمواطنين، أي لا سمح الله أي شعور أنه تعرض للغش او شيء من هذا القبيل ممكن توجه لوزاره الصناعه او لجنه رقابيه اللي هي مديريه حمايه المستهلك في الصناعه والتجاره.
1: نعم.
0: يقدم هذا الشيء، لكن انا اعتقد انه يعني الدرجه الاولى يعني المسؤوليه تقع على عاتق المواطن ان يتحرى يشتري هذا الزيت من مصادر موثوقه.
1: مفهوم. نعم. طيب مهندس، اليوم هل هناك تعليمات محددة تتعلق بنظافة المعاصر وآلية التعامل مع ثمار الزيتون أثناء عملية العصر؟
0: نعم، خلال عملية كافة مراحل من استقبال الثمار إلى أحواض الاستقبال.
1: نعم.
0: إلى خطوط الحارس والعجانة الديكانتر والفرازة كلها بتخضع إلى التفتيش قبل موسم يعني قبل تشغيل هاي المعاصر، وهي تخضع إلى عملية مراقبة سنوية وترخيص ويجدد الترخيص سنويا بحيث أن نضمن قدر الإمكان يكون في ضمان جودة المنتج وأي عمليات ما تأثر على جودة هذا المنتج خلال عملية الزراعة.
1: نعم، نصائحك لإخواننا المواطنين مهندس خليل؟
0: للتأكيد مرة أخرى، ويعني تتجنب قدر الإمكان أنه ما يشتري من مصادر غير موثوقة قدر الإمكان. والمنصات يعني المصادر الموثوقة مرة ثانية نأكد عليها، من المعصرة مباشرة، من مزارعين تثق بهم، أو من مهرجان الزيتون وهو مفتوح لاستقبال كافة الأسر الأردنية. يعني هذا موسم الفرح للمواطن الأردني وللمزارع الأردني.
1: نعم مهندس، أكيد في عندكم توقعات بشأن كميات إنتاج الزيتون وزيت الزيتون هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة، ماذا عن هذه المقارنة؟
0: العام الماضي أختي يعني قريب إنتاج كافة 10,000 واحتياجات المملكة حوالين 27,000 طن. الحجم كانت مقدرة من 10 إلى 11,000 طن. على هذا الأساس تم اتخاذ قرار باستيراد

0: استيراد صحيح.
1: بيكون لردم هذه الفترة. هذا العام جمعنا من مديريات الزراعة
0: نعم
1: الأرقام الأولية كانت لنا أرقام حول الإنتاج مقدر حوالي 210 ألاف طن، طبعا جزء منهم بروح للكبيس والتحليل حوالي 40 ألف طن، بظل متبقي الأغراض عصر زيت الزيتون حوالي 170 ل 180 ألف طن. إنتاجنا المتوقع والمقدر إن شاء الله وربنا عز وجل نسأل الله يبارك لي فيه
0: يا رب
1: حوالي 30 ألف طن، هذا بغض احتياجات
0: حوالين كم مهندس؟
1: 30 ألف طن
0: ما شاء الله، يعني أمور اليوم والسنة مبشرة.
1: الحمد لله إن شاء الله بغض احتياجات المملكة
0: إن شاء الله
1: نكون في فائض للطن
0: يا رب إن شاء الله. بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس خليل العمر، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك مهندس، كل التحايا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. التاسعة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 112 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز.

0: مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في وزارة التنمية الاجتماعية للاستمرار باستبدال المدافئ الغير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير إدارة الدعم المؤسسي في وزارة التنمية الاجتماعية أستاذ علي عبد الحافظ. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير ستي لكل الأخوة المستمعين،
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. بداية، ما تفاصيل توجيه رئيس الوزراء باستمرار استبدال المدافئ الغير الآمنة للمواطنين، وما الفئات المستهدفة بهذا القرار؟
1: ستي، وجه دولة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت من الثلاثاء باستئناف حملة شتاء آمن التي تضمنت استبدال الصبات غير الآمنة بصبات آمنة للأسر، والتي تم إطلاقها في فصل الشتاء العام الماضي.
0: نعم.
1: وشملت استبدال 15,954 صبة غير آمنة بصبات آمنة.
0: نعم.
1: الآن ستي، وفقا لتوجيهات دولة الرئيس، تم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستكمال هذه الحملة والبدء

0: طلبات استبدال الصبات غير الآمنة بصبات آمنة.
1: نعم، طيب اليوم كيف المواطن يمكن أن يقوم بتبديل هذه المدفأة الغير آمن للاستفادة من هذا البرنامج والاستبدال بمدفأة آمنة أستاذ علي؟
0: بإمكان المواطنين التوجه للتسجيل لاستبدال الصبات غير الآمنة المتوفر لديهم التي لا توفر فيها وسائل الأمان لدى مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية المنتشرة في كافة مناطق المملكة.
1: نعم، مفهوم يا سيدي. طيب اليوم في شروط والمعايير، ما هي الشروط والمعايير التي تعتمدها الوزارة لتحديد المدفأة التي تحتاج إلى استبدال؟
0: ستي، مبدئيا هو شرط أن تكون الصوبة أو وسيلة التدفئة غير مجهزة بأجهزة الأمان المعتمدة في الدولة.
1: يعني بناء على شروط أنتم تتبعوها يا أستاذ علي، مظبوط؟
0: يعني ما إلى شرط يعني تعتمد على الدخل أو وضع الأسرة. هو الغاية أنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم استخدام وسائل ومنعهم من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة وتوفير بديل لهم.
1: يعني هاي نقطة مهمة جدا. اليوم احنا ما بنطلع، ما وزارة التنمية الاجتماعية ما بتطلع انه هل في هذه الأسرة هي مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية او من وزارة التنمية او حسب دخل الأسرة. اذا كانت فعلا هذه التدفئة غير آمنة بإمكانه انه يستبدلها.
0: نعم ستي،
1: هاي نقطة مهمة جدا صراحة.
0: نعم.
1: طيب اليوم رسالتكم أستاذ علي لإخواننا المواطنين، ومن متى رح يبدأ تبديل هذه استبدال هذه المدافع؟
0: سيدتي، احنا الآن باب التسجيل مفتوح لدى مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية، وباشرت الوزارة بالعمل على توفير الصبات الآمنة للمباشرة باستبدالها أولا بأول.
1: نعم. طيب اليوم أحد المواطنين بيحكي لك أنا اليوم إجيت رحت على مكتب أحد الأفرع اللي إلكم منتشرة في المملكة وقدمت، شو بعدي هالإجراء بصير؟ هل بيتم التواصل معها؟ هل بيقوم في سيارة ميدانية؟
0: طبعا نأخذ بياناته كاملة بما فيها رقم الهاتف ويتم تحديد مواعيد لتوزيع الصبات.
1: مفهوم. طيب اليوم هل يتحمل المواطن أي تكلفة مالية مقابل استبدال المدفأة؟
0: أبدا ستي،
1: نهائيا مجانا بالكامل؟
0: طبعا مجانا بالكامل.
1: في هناك أولوية لأسر معينة؟ في هناك أولوية لأسر المحتاجة أكثر، كبار السن، الأطفال؟ كيف بيتم التعامل مع كل ذلك أو مين بيقدم أول؟
0: يعني سيدتي، احنا في البداية راح يكون في مواعيد، لكن احنا راح تتوفر عنا الصبات الآمنة بشكل دائم، بحيث يقوم المواطن بتسليم الصبة غير الآمنة التي لديه واستلام مباشرة الصبة الآمنة.
1: نعم، يعني ما في أستاذ علي، ما في إنه أولوية لأشخاص معينين أو كذا، حسب كل تقديم بتم في مباشرة توزيع المدفأة الآمنة.
0: نعم ستي.
1: نعم مفهوم. طب.
0: وبدي أشير إنه كافة الصوبات غير الآمنة التي يتم استلامها يتم إتلافها حسب الأصول لمنع استخدامها مرة أخرى.
1: مفهوم يا سيدي. هاي الحملة بتشمل جميع مناطق المملكة؟
0: طبعا ستي،
1: والقرى والمناطق النائية
0: كل مناطق المملكة. يعني وزارة التنمية الاجتماعية لديها مكاتب ومديريات في كافة ألوية وأقضية المملكة.
1: طيب اليوم أحد الأسر بيحكي لك أنا عندي ما عندي مدفأة واحدة غير آمنة، عندي ثنتين، هل بإمكانه الاستفادة وبالاستبدال أكثر من مدفأة ولا فقط مدفأة واحدة؟
0: لا طبعا، احنا الغاية هو
1: سلامة
0: الحفاظ
1: المواطن.
0: على سلامة المواطنين وسحب الصبات غير الآمنة من المنازل.
1: مفهوم. نعم، يعني هاي نقاط مهمة جدا. طب شو بتنصح إخواننا المواطنين أستاذ علي؟
0: احنا نتمنى على إخواننا المواطنين يعني الحفاظ على صحتهم وسلامتهم يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أفراد أسرهم.
1: أخذ الإجراءات اللازمة قبل بدء فصل الشتاء. يمكن في أشخاص بس أول ما يشوفوا الدنيا بلشت تمطر وبلشت البرودة في المنازل بيروحوا بيشغلوا مباشرة التدفئة بدون النظر إلى صيانتها أو معرفة هل هي فعلا صالحة أنه نستخدمها أو لا. هاي الأمور كمان لازم نأخذ بعين الاعتبار فيها.
0: طبعا ستي، وأنت تذكر كمان يعني في الشتاء الماضي للأسف وسائل التدفئة أودعت بحياة عدد من المواطنين.
1: نعم.
0: بسبب الاستخدام الخاطئ واستخدام وسائل تدفئة لا تحتوي على

0: وسائل أمان.
1: نعم احنا بنتمنى السلامة للجميع يا رب، وان شاء الله يا رب يكون فصل شتاء آمن للجميع، وربنا يحمى اخواننا جميعا. انا بدي اتشكركم على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير إدارة الدعم المؤسسي في وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ علي عبد الحافظ، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: العفو سيدي، ونحن ايضا نتمنى السلامة لجميع المواطنين.
1: كل الاحترام يا سيدي، يسعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-47-4-222.

0: معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا حي الله يا سيدي، تفضل.
1: الله يصبحك بالخير يا رب.
0: صباح الخير، تفضل.
1: أنا سكان الدريبة
0: دياب. الصوت مش واضح أخي محمد.
1: أنا سكان الدريبة جوفت الدياب.
0: سكان
1: الدريبة جوفت
0: الذهيبة
1: الشمالي. الدريبة
0: جريفة.
1: من طلبة شارع من 2024 أيام رئيس البلدية هو شادي الزينتي، وراجعت عدة مرات فاضي، ودي رئيس البلدية تهني برضو راجع فاضي، بالرغم نفذ شوارع تحتينا بس الشارع لأنه ما نفذوه من مرة. أنا لما بدي أدخل على بيت راح يتغلب، يعني السيارة عدة مرات زحلة كتفينا كانت بدها تقلب. وقدمت للبلدية آخر مرة رحت راجعت فيها إلا بيحكوا المعاملة ضايعة، بحثنا عن المعاملة.
0: لحظة، متى راجعت البلدية؟
1: قبل ما يقارب الشهر.
0: حكوا لك المعاملة ضايعة؟
1: نعم. المهم رحنا دورت عليها.
0: انت كيف يعني انت دورت عليها بالبلدية؟
1: نعم نعم. رحنا على
0: انت كمواطن بتدور على الملفات الموجودة بالبلدية؟
1: نعم.
0: كيف يعني بصير انه المواطن مثلا يشوف ال ما بعرف. طيب كمل. دورت عليها انت؟
1: دورنا عليها بالديوان
0: لقيتها.
1: نعم. اجت في المهندسة نور الله يبارك فيها، اعطتني كتاب انه هي رشيد انه يباشروا فيه، ولغاية الان فيش اي استجابة. يعني اجت جرب طلب ساعتين جراف بدي حكيت له ما تقلش جراف تسهل الشارع بس. يعني ابعت لك صور الشارع، يعني لا عارف اطلع ولا انزل.
0: بعتلنا على واتساب برنامج البث المباشر محمد، بعتلنا
1: لكم انا على الواتساب.
0: طيب فريق الاعداد اكيد بيكون شايف. حاضرين يا سيدي، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه بلديه رصيف الباشا محمد الزبون. باشا صباح الخير.
2: صباح الخير أختي العزيزة وجميع الأخوان المشاهدين والمستمعين.
0: حياتنا، يسعد صباحك. يعني في نقطة مهمة جدا شوي أنا توقفت عليها باشا، إنه اليوم المواطن هل يحق له أن يقوم بالاطلاع على هذه الملفات الموجودة في البلدية؟
2: لا، هو ستي بالصدفة أنا لما حكيت معك إحنا الآن قاعدين، وللأمانة حتى المهندسة نور اللي بيحكي عنها الأخ المواطن بتسمع معنا في المكالمة، لأنه إحنا الآن في عطاء فتح وتعبيد شوارع بنص مليون الآن من البلدية، وخصص تقريبا 90 إلى 95% منه يعني لمنطقة جريبة بالذات، كونها منطقة منفتحة أكثر من المواقع الأخرى. بس الملاحظة اللي حكى عنها يعني المهندسة نور معي تسمع، هو يعاد إلى المنطقة اللي هو منها، هو منطقة الرشيد. يعطى كتاب إلى مدير المنطقة المهندس الموجود في المنطقة حتى يعلم البلدية ما هي إمكانية المساعدة في فتح شارع للأخ المواطن. أما كبحث عن معاملات وبحث عن استدعاء أو أي شغلات هيك، هذه من صلاحيات الموظف وليس من صلاحيات المراجع. يعني حتى وإن هو سأل عن معاملة له، باعتقادي أنه هي يبحث عنها المواطن في الدائرة المعنية أو في المكتب المعني، والمهندس هو اللي يرسله ويقول له عنها وين ويعطيه ما هو الإجابة عليها فقط. أما فيما يخص الشارع اللي بيحكي عنه الأخ،

0: أنا للأمانة يعني موجود، وللأمانة اليوم هاي أنت حكيت معنا وإحنا في منطقة الجريبة، أنا والمهندسة ومدير المنطقة في منطقة الجريبة، وأنا يا ريت كمان بعد ما تخلص المحادثة تمرقي تلفوني للأخ المواطن،
1: حاضرين يا سيدي،
0: بجي لعنده لهناك ونشوف وندرس الموضوع كلياته، وهيو بسمعني أنا ما إجاني ولا
2: مهندس
0: نهائية.
2: لو سمحتي لو سمحتي
0: أي واحد يجيني أنا بدخل عنده مباشرة
1: طول بالك
0: إحنا شو يحتاج مباشرة، إحنا بنطلع على الكشف أنا والمهندسين المعنيين أو أي واحد ما في مشكلة.
1: حاضر حاضر والله يا محمد، راح أفتح لك مجال بس خلينا نسمع رئيس البلدية. نعم رئيس اللجنة. نعم
0: الأخ المواطن وين مكان الأخت العزيزة والأخوان كلياتهم موجودين.
1: طيب بس اسمح لي باشا خلينا نسمع لأخونا المواطن محمد، تفضل.
2: أخي عطوفة رئيس البلدية أهديتك وكنت مجتمع أنت والمهندس المهندس لما يجيتكم على طاولة الاجتماع دخلت عليه،
1: كان باجتماع أخي محمد صوت
2: اجتماع أول مهندس نور هذا الحكي قبل ما يقارب الشهرين أو
1: شرحت له وضعك شرحت له
2: نعم وحكى لي ما حصلت عند المهندس نور أنا بعرفش عنه شيء أول رئيس بس يعني جديد بعرفش مطلع المعارف ولا لا.
1: أخي محمد رئيس اللجنة اليوم موجود بموقعك، هلأ فريق الإعداد رح يأمن رقم تليفونك للباشا محمد الزبون، رح يتواصلوا معك اليوم، يتم زيارة ميدانية على الموقع وإن شاء الله إن شاء الله باشا ممكن يعني قبل فصل الشتاء نقدر نساعد أخونا المواطن محمد، بيحكي لك يعني أنا مش قادر أوصل على بيتي.
0: إحنا ستي للأمانة خلكون دقيقين في الإجابة وصادقين في الوعد.
1: نعم
0: إحنا في شوارع رح تفتح وتعبد ماشيين فيها الآن، حطينا أيضا كمان
1: بدأتوا بالعمل يعني فيها؟
0: نعم
1: بدأتوا بالعمل
0: المتعهد الآن في طريقه إن شاء الله تعالى في بدء المشروع.
1: نعم
0: ومع ذلك إحنا حطينا أيضا رصد مالي احتياط فيما إذا ظهرت عندنا بعض الطرق التي بحاجة إلى فتح وتعبيد وما شملها العطاء، أيضا إن شاء الله تعالى راح نعمل على فتحها وإلحاقها بالعطاء اللي تم تنفيذه إن شاء الله تعالى. ومع ذلك إحنا إخوان المواطنين إحنا مكاتب مفتوحة،
1: شكرا،
0: نستقبل الاقتراحات ونستقبل كل
1: الله يعطيكم العافية سيدي. إذن أخي محمد رح نأمن رقم تليفونك رئيس لجنة بلدية الصيف الباشا محمد الزبون، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم،
0: شكرا جزيلا
1: يا حي الله.

0: جميلة هاي أغنى الأغنية، يعني حاطها وقت متابعات. يا صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص متواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان، يا حي الله فيكم. ومتواصلين معكم مستمعينا على أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا الأخ هاني العمرين، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله يا سيدي، يسعد صباحك.
1: صباح الورد، الله يحييك. شكرا لإذاعة الأردنية، الصوت الجميل والقديم والحديث.
0: الله يخليك يا سيدي، تفضل.
1: الله يحييك. في عندي أنا ملاحظة يا ستي.
0: نعم.
1: أنا بدي أتكلم عن الزيارات المفاجئة للوزراء ولرئيس الحكومة، ومنها ندخل على الموضوع اللي بدنا إياه.
0: بس سريعا يعني لو سمحت. أخ هاني بس بدنا ناخذ سريعا الملاحظة لو سمحت.
1: الملاحظة إنه أنا عزم المؤاخذة، أحيانا الزيارات المفاجئة لا تجدي نفعا. ليش؟ لأنه بدي أنا ألتقي بالمواطنين ويعطوني الملاحظات. شوفي، يعني أجا وزير الصحة قبل أسبوع على مركز عين البيضة أو مركز صحي عين البيضة.
0: نعم.
1: وعلى مركز ثاني. طيب احنا هاي المراكز صحيح، ما احنا عارفين بتصرف هالكبسولات وهالرفنين وهاللي عندها والموظفين موجودين والطبيب موجود.
0: طيب.
1: لكن تعال على مستشفى حكومي، انت مستشفى حكومي بتلاقي فيه زخم من الناس، بتلاقي فيه ملاحظات، بتلاقي فيه كذا. بيشكت العزيز، انا في عندي ملاحظة هي في الطفيلة قديمة حديد. هاي الملاحظة
0: بس قبل ما ننتقل، خليك معي أخ هاني قبل ما ننتقل على الملاحظة، احنا يعني رأيك بنحترمه، هاي وجهات نظر مختلفة من شخص إلى آخر، ولكن احنا اليوم يعني عم نلاحظ بكل أمانة أنه في هناك متابعة وهناك زيارات ميدانية. هل أنت يعني احنا اليوم يعني نتحدث بكل وضوح على

0: هواء مباشرة، وإحنا يعني من النوع اللي نتحدث وبكل أمانة وبكل أريحية. لما نيجي نحكي المواطن حقك إنك تعبر، حقك إنك تحكي، فهذا رأيك اللي تحدثت عنه في البداية، ولكن نرجع لملاحظتك اللي أنت متواصل معنا عشانها. تفضل يا سيدي.
1: أنا ما أحكي، أنا قلت لك أحيانا لا تؤدي.
0: أنا والله مدركة
1: الزيارات المفاجئة اللي كانوا يقوم فيها جلالة الملك عبد الله أو جلالة الملك حسين الله يرحمه، كانوا يجوا على البشير، كانوا يجوا على وزارات.
0: أنا مقدرة أخ، أنا ولا طفل بالك، أنا مش
1: أحيانا لا تجدي نفعنا.
0: طيب.
1: أنا ملاحظة يا سيدي، عن إحنا بالطفيلة هون بنعاني من مشكلة أن نقص كثير من التخصصات الطبية.
0: وين إيش اسم المركز؟
1: في المستشفى الحكومي. أنا ما بتكلم عن المراكز الصحية، المراكز الصحية مغطي هالأمور اللي بتقدر عليها، لكن المستشفى الحكومي الآن هذا، وهذا على نقص على مستوى المحافظة، إنه إحنا ما عندنا طبيب للأمراض الصدرية بالطفيلة، ما عندنا قسم للأمراض الصدرية. كان عندنا قبل ما يفتح المستشفى الحكومي بالطفيلة، كان عندنا والله بتذكر كان في قسم الأمراض الصدرية بالمركز الشامل. بعد ما فتحت المستشفى وتوخينا الخير إنه يجون الأطباء الاختصاص، راح هذا المركز. فيا سيدي عزيزي، بتعرفي أنت كورونا بال 2017 وما بعد خلفت يعني أعداد كبيرة من الناس مصابين بالربو وبالحساسية و إلى آخره.
0: طيب بس خليك معي أخ حاني، عشان إحنا ما نعمم على الجميع، أنت عم تتحدث عن مستشفى الطفيلة
1: وعن المركز عن المدير الصحة بشكل عام.
0: خليك معي أرجوك، إحنا لأنه معانا على الهواء مباشرة مدير صحة الطفيل، فإحنا إذا بتتحدث عن مركز صحي فأرجوك نتحدث عن مراكز صحية، لأنه المستشفيات
1: أنا ملاحظتي عن الأمراض الصدرية
0: إنها مش متوفرة بالمراكز. طيب حاضر، خليك معي. ينضم إلينا
1: ملاحظة عام، يعني ما في مشكلة، يعني
0: حاضر.
1: يعني إذا عنده إيجابي مدير الصحة أنه يجاوبني.
0: حاضر. أوكي، يسعد صباحك، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير صحة الطفيلة الدكتور حسام الرفوع. دكتور حسام صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
2: الله يسعدك ويبارك في عمرك ويسعد صباح الأخوة المستمعين جميعا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. دكتور، اليوم احنا بالمراكز الصحية عنا ما مش متوفر دكتور أمراض صدرية؟
2: ستي العزيزة، احنا كمراكز أولية بتقدم الرعاية الصحية الأولية. هذه المراكز بتقدم خدمات الطب العام، طب الأسنان، خدمة الأمومة، كخط دفاع أول. ولكن تخصصات خلينا نقول الكبرى أو الفرعية بتكون تابعة للمستشفيات.
0: للمستشفيات يعني. نعم
2: بتكون تابعة للمستشفيات وليس للمراكز الصحية.
0: نعم، ولكن ممكن الطبيب العام بيقدر يكشف على هاي الأمور.
2: الطبيب العام بيقدر يسمع ويكشف على الأمور الأمراض الصدرية
0: ويتم تحويله.
2: نعم، وإذا تم أنه بده تشخيص أكبر فبيحوله للمستشفى، ومن ثم بيشوفه الطبيب الأخصائي في المستشفى وبيقرر.
0: نعم. طيب
1: دكتور، إذا تكرمت والله خليني أحكي أنا. صباح الخير دكتور، الله يعطيك العافية.
2: صباح الورد يا أهلين وسهلين، يا حياك الله.
1: والله هو كان السؤال يعني موجه لمدير الصحة أو أمين عام وزارة الصحة لأنه هو صاحب الاختصاص. أنا بتكلم عن مستشفى الحكومي إنه ما في طبيب للأمراض الصدرية. أنت لما تحول صح، أنا بدخل على الطبيب العام هنا وبحط هالصناتي على صدري أنا، والله عندك صفير، والله عندك التهاب بالصدر، والله عندك كذا. أنا بدي صورة هون، بدي طبيب يشخص، بدي كذا. يعني أنا راجعت المستشفى ما في طبيب، بدي يحولني على مستشفى الكرك أو المستشفى البشير. طيب الناس من ظروفها صعبة، والبنزين والكاميرات والمخالفات والمشاوير والتكلفة الاقتصادية. أنا هذا السؤال موجه لوزير الصحة، كنت اللي أجا وزارنا قبل أسبوع. يعني انت وفر لنا التخصصات في المستشفى. انا بعرف انه مدير الصحه امكانياته المراكز الصحيه والاشراف عليها، وهي المراكز الصحيه مقدمه خدماتها اللي بتقدر عليها. احنا بدنا وزير الصحه يعطينا جواب، ليش ما في طبيب للامراض الصدريه في مستشفى الطفيل الحكومي؟
0: اخ هاني
1: يا اختي العزيزه، حتى لو يوم واحد بالاسبوع.
0: طيب
1: يجي
0: حضر
1: مره واحده بالاسبوع على شراء الخدمات.
0: طيب.
1: يجي هنا يداوم بالمستشفى ويشاهدوا المرضى بدل ما يروحوا على الكرك وعلى عمان.
0: أخاني
1: هذا بدي إياه أنا.
0: أخ هاني يسعد
1: نعم
0: صباحك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: احنا راح نتابع هذا الموضوع مع وزارة الصحة، ولكن احنا لانه حسب ما خبرني فريق الاعداد انك انت كاين حكي عن المراكز الصحية، لهيك
1: لا
0: احنا
1: لا لا لا، انا الامراض الصدريه
0: حصل
1: من
0: خير يا سيدي، بس
1: البدايه
0: خليك معي
1: موضوع
0: ارجوك لو
1: الامراض
0: سمحت اخ هاني،
1: الصدريه.
0: ارجوك اسمعني لو سمحت. يسعد صباحك، راح
1: صباح
0: نتابع
1: الخير
0: القضية
1: ليلى.
0: مع وزارة الصحة. بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم دكتور حسام.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا حي الله. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا الأخ رجائي. رجائي صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا حي الله يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: صباح الخير، أنا اسمي رجائي فرح حلسان، عندي قطعة أرض في مادبة جرينة، هي خارج التنظيم، حوض أبو رديني، قطعة 8.
0: خارج التنظيم، داخل حدود البلدية؟
1: داخل خارج حدود البلدية، رجعت مشان شارع طوله 400 متر، زفت قبل حوالي 5 سنوات، وطبعا زفته يعني أي
0: كلام. تم تعبيد الشارع من قبل مين بما أنه خارج؟
1: من قبل الأشغال.
0: الأشغال طيب.
1: ورجعت لحد الآن صار لي 5 سنين وأنا براجع بوزارة الأشغال العامة، بقولوا لي على الدور. من 5 سنين لليوم هذا ما أجاني دور، يعني
0: بس أنت ممكن. حاكي لفريق الإعداد إنها تابعة للبلدية، أتوقع أنك حاكي إنه هي لازم البلدية تعبد الطريق، هو بأنه خارج حدود البلدية وخارج التنظيم فهي أشغال، مزبوط؟

0: جاي؟
1: أشغال، رجعت وزارة الأشغال أنا.
0: طيب احنا لانه صار عنا طيب معاي على الهواء مباشره، بما انه معانا على الهواء صار رئيس لجنه بلديه مأدبه استاذ هيثم جوينات. اخ رجائي، انا راح ننتظر فريق الاعداد يتواصل لنا مع اشغال محافظه مأدبه وراح نرجع لاتصالك، بس خلينا نرحب برئيس لجنه بلديه مأدبه الاستاذ هيثم جوينات. استاذ هيثم صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين كافه بالاردن.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. صباح الخير يا سيدي. يعني احنا اخونا المواطن كان يتحدث عن تعبيد الشارع، ولكن بما انه هي خارج التنظيم وخارج حدود البلديه فهي تابعه للاشغال، ولكن تصرت معنا على الهواء مباشره، حبينا نصبح عليك. بما انك معنا صرت على الهواء خلينا نستغل وجودك معنا يا سيدي. خلينا نتحدث خلال فصل الشتاء، تجهيزات بلديه مأدبه لفصل الشتاء. استاذ هيثم تفضل يا سيدي.
2: احنا كان همنا انه البؤر الساخنه اللي سجلت في الشتاء الماضي نعالجها، فرصدنا 13 بؤره ساخنه صار فيها ارتفاع منسوب مياه وفيضانات في الشتاء 25-26. الواقع صرنا مشتغلين الان بربع مليون دينار عبارات صندوقيه انبوبيه ومنال تصريف مياه، ونزلنا عطاء ببلش الأسبوع هذا القادم مليون دينار عبارات صندوقية أنبوبية ومناهج تصريف مياه أمطار.
0: نعم.
2: يعني إحنا من سابق الزمن، لأنه البنية التحتية لمدينة مأدبة وكل المدن الأردنية خليني أكون صريح معك ما بتناسب التغيير المناخي والشتاء اللي بصير على ضوء التغيير المناخي هالأيام، لأنه بيجي الشتاء مرة واحدة في دقائق معدودة بيكون عندك 50-60-70 ومرة توصل 100 مليمتر. فالبنية التحتية ما كانت جاهزة لهيك نوع من التغيير المناخي. كل الدول استعدت للتغيير المناخي، احنا كانت استعداداتنا بسيطة بالأردن. هل انتبهوا الدولة والبلديات لا التغيير المناخي؟ والحمد لله يعني دعمت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومنها بلدية مأدبة لتحقيق حلول المناسبة للفيضانات اللي صارت في مأدبة السنة الماضية.
0: نعم.
2: وماشيين يعني بالعطاءات وإن شاء الله تنحل كل مشاكل مأدبة
0: إن شاء الله.
2: في هذا الشتاء.
0: نعم.
2: حسن فيها مشاكل جديدة
0: إن شاء الله يا سيدي. إحنا هذا ما نتمنى، نتمنى السلام للجميع. الله يعطيكم العافية. رئيس لجنة بلدية مأدبة الأستاذ هيثم جوينات، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
2: شكرا لك.
0: صباح الخير، يا حي الله.

0: 0548-447-222. معنا الأخ سالم، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا حي الله، يسعد صباحك.
1: أنا نشكر البث المباشر على تصليح التردد 909 اللي قلنا شهرين ما سمعناها.
0: والله الآن بتسمعنا؟
1: والله المبنى كل الجنوب كله بسمعكم.
0: بتتابعنا يا أخ سالم؟
1: إحنا بنتابعكم أيام زمان وأنا عمري 15 سنة.
0: ما شاء الله العمر كله يا سيدي.
1: آه والله.
0: من وين تحكي معانا بالضبط بالتحديد؟
1: والله بحكي من الأغوار الجنوبية.
0: من الأغوار الجنوبية. كيف البث هلأ حاليا؟ بتسمعونا بوضوح؟
1: وضوح تب والله كويس.
0: ممتاز.
1: أنا 909 كل المملكة بيسمعوا الجنوب.
0: يا سيدي حي الله فيكم. احنا
1: قبل مدة كان عليها تشويش وما تشويش. كانت تجي غرفة الليل.
0: اتواصلتوا مع برنامج البث المباشر من عمان مزبوط؟
1: تواصلنا مع الجميع وما قصروا معنا والله.
0: يلا ممتاز، الأمور طيبة حاليا بتسمعونا بكل
1: والله الحمد لله.
0: متابعين دائما إنا
1: ونسمع صوتك وصوت صدام.
0: الله يخليك يا سيدي، متابعين دائما للبرنامج. أخ سالم
1: كل الناس الكبار عندنا في الجنوب يتابعوا البث المباشر.
0: يا سلام.
1: أنا بتعرف الدنيا الشتوية والدنيا
0: بتتابعون يعني اليوم. أخ سالم إحنا منبعث لكم كمان تحية ومنصبح عليكم جميعا، وأنا بدي أتشكرك على هذا التواصل اليوم معنا.
1: دائما نحكي معكم يعني.
0: الله يخليك يا سيدي، إحنا والله إحنا بنتشرف دائما بالتواصل
1: مع جميع اللي شارك في التصليح.
0: يسعد صباحك يا سيدي، حي الله. صباح الخير.
1: الله إن شاء الله عمر طويل لكم
0: جميعا يا رب.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، بواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا الأخ عبد الله. صباح الخير. صباح الخير عبد الله.

0: يا عبد الله يسعد صباحك. قطع الاتصال. نعاود الاتصال مع أخونا المواطن عبد الله. إذا معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباحكم سعيد. محمود الدومي صباح الخير، يسعد صباحك. أسماء الخشمان زمان ما تواصلت معنا، صباح الورد. عماد أبو عمشة صباح الخير. دكتور معن المحافظة صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا. منال الجديفات يا حي الله صباح الخير. خالد أزريقات يسعد صباحك صباح الخير. خالد أبو خجيل صباح الخير. هايل أبو أدهم صباح الورد. مرام الجمال يسعد صباحك.

0: قازان صباح الخير.
1: راسب القيمة
0: خالد حجازي يسعد صباحك.
1: حروف الوطن واشمي أنا النشم وحروف الوطن واشمي.
0: عيسى أبو حماد صباح الخير يسعد صباحك. بسام أبو سرحان صباح الخير.

عبد الحفيظ يسعد صباحك. صباح الخير أم أسعد الشوبكي وعلي الشوبكي، يسعد صباحكم. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بشات. دقائق قليلة مستمعينا وموجز الأخبار مع الزميلة رانيا نادي. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة ويشدد على مركزية القضية الفلسطينية. سموه يؤكد أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الاعتداءات الإسرائيلية. الأردن يدين استهداف الحوثيين مطاري أبها والملك خالد باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال اليومين الماضيين. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. نائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. مقتل 32 شخصاً بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة جراء هجمات روسية على أوكرانيا. محلياً، رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح

0: لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقه في السنة وتعلم العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: طارق. طارق اسم علم عربي قديم للمذكر، ومعناه النجم الذي يقال له كوكب الصباح. ومن قول هند بنت عتبة بن رباح بن طارق الإيادي قالت يوم أحد تحض على الحرب: نحن بنات طارق لا ننثني لوامق، نمشي على النمارق، المسك في المفارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وقيل كل رجم طارق لأن طلوعه بالليل، وكل من وما أتى ليلا فهو طارق.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. ضمن.
3: إن كلمة ضمن كفل، وضمن الشيء كفل به، منها اشتقت المعاني المجازية مثل ضمنه إياه كفله، وضمنته الشيء تضمينا أودعته إياه.
2: والضمن هو القبر الذي دفنت فيه الموؤودة، وشرابك مضمن إذا كان في كوز وإناء، والمضامين هي ما في بطون الحوامل من كل شيء، وضامن أي حامل.
3: والضامنة ما تضمنته القرى والأمصار من النخل، والمضمن من الشعر ما ضمنته بيتا لا تتم معاني قوافيه إلا بالبيت الذي يليه. وقيل أبيات مشطورة مضمنة، أي ألقي من كل بيت نصف وبني على نصف.
2: والمضمن من الأصوات ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر.
3: والضمن هو الداء في الجسد من بلاء أو كبر. رجل ضمن أي مريض.
2: كما تأتي كلمة ضمن بمعنى عاشق.
3: وضمن الكتاب في طيه. الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. جوف.

0: إن كلمة تجوف مكونة من 3 حروف، لكنها تعطي معاني عديدة ومختلفة. فالجوف مثلاً هو المطمئن في الأرض، وجوف الإنسان بطنه، والجوف باطن البطن، والجوف من طبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع، وجمعها أجواف.
1: والجوف مصدر قول الشيء أجوف، وفي الحديث الشريف: لا تنسوا الجوف وما وعى، أي ما يدخل فيه من الطعام والشراب. ومعنى الجوف القلب أحيانا.
0: ورجل أجوف واسع الجوف، قال الشاعر صخر الغي: أسأل من الليل أشجانه، كأن ظواهره كن جوفا. يعني أن الماء صادف أرضا خوارة فاستوعبته، فكأنها جوفاء غير مصمتة.
1: وجوف كل شيء ما بداخله. والجوف من الألفاظ التي لا تستعمل ظرفا إلا بالحروف، لأنه صار مختصا كاليد والرجل.
0: والجوف من الأرض أوسع من الوادي وأقعر، وربما كان سهلا يمسك الماء، وربما كان قاعا مستديرا فأمسك الماء.
1: والجوف الوادي، والجوف خلاء الجوف كالقصبة الجوفاء.
0: والجوف موضع في اليمن، والجوف اليمامة، وباليمن واد يقال له الجوف.
1: وجوف حمار واد منسوب إلى حمار بن مويلع، رجل من بقايا عاد، فأشرك بالله فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته، والجوف.
0: وجوف الليل الآخر، أي ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل.
1: أما إذا بدلنا ترتيب حروف جوف فنصل إلى معان مختلفة. مثلا:
0: الفوج جماعة من الناس.
1: الوجف سرعة السير.
0: وجف القلب إذا خفق، ووجف الشيء إذا اضطرب.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب. إن البعض يطلقون على المسرجة التي تركز عليها الشموع اسم شمعدان أو شمعدان، والشمعدان كلمة مركبة من شمع ودان، الفارسية التي تعني الوعاء أو المكان. ويقول الأب أنستاز الكرملي إنها من كلام العوام الذين نقلوها عن الأعاجم.
0: ويقول معجم المتن والوسيط إنها كلمة دخيلة، وجاء في مقدمة الأدب للزمخشري ومد القاموس وأغلاط اللغويين الأقدمين للكرملي ومتن اللغة أن العرب سموها المشمعة وجمعها مشامع، لذا فإن كلمة شمعدان خطأ، والصواب استعمال كلمة مشمعة.

0: من الكلمات الدالة على أصوات الإنسان القهقهة والضوضاء، أي اختلاط الأصوات، والزفير والشهيق والغطيط والشخير والقرقرة أصوات تخرج من الأمعاء، وهذه الألفاظ تناسب المعاني.
1: ومن الكلمات الدالة على أصوات الحيوان رغاء الناقة وبغامها، وصهيل الفرس، وشحيح البغل، ونهيق الحمار، وخوار البقر، وثغاء الغنم، وفحيح الحياة بفيها، وكشيشها بجلدها، وحفيفها عند تحرش بعضها ببعض.
0: ومن الكلمات الدالة على أصوات الأشياء خرير الماء، أزيز المرجل عند

0: الغليان، هزيم الرعد، وصرير القلم.
1: ومن الكلمات الدالة على الأفعال التي يحدثها الإنسان أو غيره القطع والقطف والقضم والقط والقد.
0: ومن الملاحظ أن المعنى في كثير من هذه الأفعال وما إليها يتوقف على صوتين فقط من أصوات الفعل الثلاثة، وأن الصوت الثالث تقتصر وظيفته على تحديد هذا المعنى وتوجيهه وجهات خاصة. فالمعنى العام للتفرقة مثلا يؤدى في العربية بصوتي الراء والفاء، ويضاف إلى هذين الصوتين صوت ثالث يشار به إلى نوع التفرقة والمادة التي حدثت فيها، مثلا فرى، فرم، فرض الخشبة أي جذها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة ويشدد على مركزية القضية الفلسطينية. سموه يؤكد أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الاعتداءات الإسرائيلية. الأردن يدين استهداف الحوثيين مطاري أبها والملك خالد باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال اليومين الماضيين. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مقتل 32 شخصاً بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة جراء هجمات روسية على أوكرانيا. محلياً رئيس الوزراء يوجه للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص

0: النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
2: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير، صباح الخميس الجميل، صباح يحمل معه نفحات الأمل وهدوء نهاية الأسبوع وفرصة جديدة نبدأ فيها يومنا بطاقة إيجابية وقلوب أكثر تفاؤلاً. صباحكم أردني أصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج نوافذ، البرنامج الذي نطل من خلاله على كل ما يهمكم ونفتح معكم نوافذ المعرفة والصحة والمجتمع والثقافة وكل فكرة يمكن أن تضيف شيئا جميلا إلى يومكم. الخميس دائما له مذاق خاص، فيه نشعر أننا اقتربنا من الراحة، لكن الأجمل أن نعيش ساعات يومنا بكل تفاصيلها وأن نصنع منها ذكرى طيبة وكلمة جميلة وموقف يترك أثر. من هنا نبدأ ومعكم نفتح أولى نوافذ هذا الصباح. صباحكم سعيد ويومكم أجمل بإذن الله. هذه تحية الزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، ولكم كل المحبة من علم العبادي وعلى الجبور ومني زين مروان بشابشة. يا صباح الخيرات.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن التعداد العام للسكان والمساكن، نحن لا نتحدث عن أرقام تجمع وتوضع في جداول، ولا عن عملية إحصائية تنتهي بمجرد إعلان النتائج. نحن أمام صورة شاملة للأردن. من يسكنه؟ أين يعيش الناس؟ كيف تتوزع الأسر؟ ما هي احتياجاتهم؟ كيف يمكن أن تتحول هذه المعلومات إلى قرارات أفضل في التعليم والصحة والنقل والإسكان والخدمات وفرص العمل والتنمية؟ التعداد في جوهره هو أن تعرف الدولة مجتمعها أو تعرف الدولة مجتمعها بصورة دقيقة حتى تستطيع أن تخطط لمستقبل أفضل وبصورة أكثر دقة. يسعدنا اليوم أن نستضيف في برنامج نوافذ معالي العين سهير العلي، وزير التخطيط الأسبق، للحديث عن التعداد العام للمساكن والسكان وأهميته وما الذي يعنيه للمواطن وصناع القرار وللمستقبل الأردني. صباح الخيرات معاليك، يعطيك العافية.
1: أهلين، صباح النور، كيف حالكم؟
0: حياكي. بالبداية معاليك، لو أردنا أن نبسط فكرة التعداد للمواطن العادي بعيدا عن المصطلحات الإحصائية، لماذا يعد التعداد العام للمساكن والسكان قضية تمس حياة كل مواطن أردني بشكل مباشر؟
1: يمكن أنت أختي الكريمة تفضلتي بالمقدمة وحكيتي، التعداد هو مش بس عمل إحصائي، التعداد هو بيعطينا صورة متكاملة عن الأردن. قديش عددنا؟ وين منعيش؟ كيف منعيش؟ إيش الخدمات اللي منحتاجها؟ الرقم مهم جدا، ليس فقط لجانب الإحصائي، ولكن للحكومات عشان تقدر تخطط لتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين. يعني بالتعداد رح اللي عم بيقوموا بالتعداد رح يوصلوا للناس، يسألوهم عن الخدمات اللي بتوصلهم، عن التأمين الصحي، عن جودة الحياة، عن المياه، عن الكهرباء، عن كل إشي بتعلق بالعمر، بالتعليم، بالصحة وغيره. فهاي هي قضية وطنية، هي مواطنة، إنه الواحد يتفاعل ويتجاوب مع الأشخاص اللي عم بيقوموا بالإحصاء، هي عملية وطنية، لأنه بالآخر هاي المعلومات رح تصب في مصلحة المواطن بالنسبة لتقديم الخدمات للمواطنين.
0: جميل. ما الذي يجعل معاليك التعداد في هذه المرحلة مهم بشكل خاص؟ هل يمكن أن نقول أن الأردن اليوم بحاجة إلى صورة محدثة عن المجتمع حتى تكون الخطط والسياسات مبنية على الواقع وليس على التقديرات؟
1: هو هذا الحكي مضبوط مش بس للأردن، مضبوط في لكل دول العالم. التعداد بشكل عام حسب المعايير الدولية في كثير من الدول يجرى كل 10 سنوات، وإحنا صار لنا من وقت ما بلشت دائرة الإحصاءات العامة بنسوي هذا التعداد كل 10 سنوات. يعني آخر تعداد كان بال2015، شوية تأخرنا بسبب الظروف اللي كانت السنة الماضية، ولكن الآن يتم إجراء هذا التعداد.

0: الأستاذ في عام 2026.
1: نعم
0: مهم
1: نسمع.
0: جدا، مهم جدا أقول لك،
1: نعم
0: لأنه
1: تفضل.
0: كثير أشياء تغيرت في خلال العشر سنوات، ازدادوا عدد السكان، الناس تحركوا بين المحافظات والمدن، تغيرت نسبة التعليم، أنماط البناء
1: صحيح.
0: والسكن، سوق العمل، كل شيء، كثير التركيبة السكانية تغيرت. فبالتالي مهم جدا أنه تكون عندنا أرقام محدثة عشان نقدر كدولة وكحكومات إنه نوفر الخدمات المناسبة للمواطنين أينما كانوا.
1: جميل. يعني من الرقم إلى القرار، نسمع كثيرا عبارات البيانات أساس القرار، لكن المواطن قد يسأل ماذا سيحدث بعد جمع البيانات؟
0: يعني أنا تطرقت لهذا بالسؤال اللي قبل، أكيد الرقم لحاله ما له قيمة إذا لم يترجم الرقم إلى قرار وإلى سياسات تنعكس
1: كقرارات
0: على
1: ملموسة.
0: حياة المواطن. انه مثلا بنشوف في مناطق التركيبة السكانية الناس اعمارهم صغيرة، فبالتالي بيحتاجوا مدارس اكثر. اذا التركيبة السكانية اعمارهم اعلى يمكن يحتاجوا الى خدمات صحية اكثر. فكل البيانات هاي مهمة في اعداد خطط التنمية وتوزيع المشاريع على المناطق المختلفة بعدالة وبحيث تمس حياة المواطنين بشكل إيجابي.
1: جميل. يعني في هذا الإطار معاليكي، هل يمكن أن يساعد التعداد في الكشف عن الفروقات بين المحافظات والمناطق من حيث عدد السكان واحتياجاتهم؟ بالتالي ممكن يكون في أحد الأدوات اللي بتساعد في تحقيق عدالة أكبر في توزيع المشاريع والخدمات التنموية مثل ما تفضلتي.
0: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هذا التعداد رح يعطينا بيانات تفصيلية على مستوى المحافظة واللواء والقضاء ومرات على مستويات أصغر، فبيبين الفروقات بين المناطق المختلفة. وهاي الفروقات وقت ما تكون موثقة بالأرقام بصير أسهل على الحكومة أنه توجه المشاريع والخدمات للمناطق الأكثر حاجة.
1: صحيح.
0: بناء على معلومات واضحة ومستقاة من المواطن نفسه. يعني منين الحكومة بدها تجيب المعلومات؟ من خلال هذا التعداد. أنا بجاوب الشخص اللي عم بيقوم بالتعداد بطريقة واضحة وصريحة وأمينة، فإذا أنا بوصل المعلومة بشكل صحيح للحكومة. إذا كل المواطنين سووا هيك بيكون عند الحكومات المتعاقبة بيكون عندها يعني البيانات الموثوقة اللي تقدر تبني عليها خطط تنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
1: جميل. يعني التعداد أكيد بيعتمد بدرجة كبيرة على تعاون المواطنين وتقديم المعلومات، خلينا نحكي بطريقة سليمة و100% تكون صحيحة. رسالة بتحبي توجهيها للمواطن الأردني اللي بتساءل لماذا أقدم هذه المعلومات؟ هل بياناته وخصوصيته محفوظة؟
0: أكيد أكيد. أولا بقانون الإحصاءات العامة البيانات مصانة، فما في أي بيانات فردية يتم إعلانها لأي كان. هلأ وقت ما الواحد بياخدوا منه المعلومات من خلال التابلت، انت هاي السنة كتير عم بيستعملوا التكنولوجيا
1: صحيح نعم.
0: في التعداد.
1: نعم أنظمة رقمية.
0: أيوة. فالمعلومات اللي بتدخل على التابلت دغري بتروح للسيرفر تبع دائرة الإحصاءات، ووقت يتم إنه النظر إلى البيانات لا ينظر لها بشكل فردي ولكن بشكل مجمع. بعدين الناس اللي عم بيقوموا بالإحصاءات لا رح يسألوا الناس لا قديش دخلكم ولا إذا دفعتوا ضريبة دخل ولا إذا دفعتوا ضمان ولا يعني ما في هالأسئلة هاي اللي الناس بحسوا إنه انتهاك للخصوصية. هي كلها قديش أعماركم، قديش في ناس عايشين بالبيت، قديش المستوى التعليمي، إيش الخدمات اللي بتوصلكم، إيش الخدمات اللي ما بتوصلكم. يعني أسئلة رح تساعد الحكومات في توفير خدمات أكثر عدالة وأفضل للمواطن
1: أكيد
0: الأردني.
1: بناء الأردن الذي نريده غدا. يعني بالتالي
0: أيوة
1: نعم.
0: أيوة.
1: ستي إذا أردت أن تختصري أهمية التعداد العام للمساكن والسكان للمستمعين برسالة واحدة أو لكل مواطن أردني، ماذا تقولين له؟
0: يعني بكل إجابة بكل سؤال سألتي أنا تطرقت لهذا الموضوع. مرة ثانية بقول إنه هاي قضية وطنية، هي قصة مواطنة، إنه أنا بتساعد مع الدولة

0: توفير البيانات الموثوقة حول وضعي، وضع عائلتي، إيش الخدمات اللي عندي، إيش الخدمات اللي بحتاجها. فمهم جدا إنه كل واحد فينا يتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ويتأكد إنه بياناته مصانة، الخصوصية مصانة.
1: جميل.
0: ما في أي بيانات فردية، ما في أي انتهاك لخصوصية أي فرد. للوصول إلى بيانات مجمعة في المناطق المختلفة وحسب المستويات المختلفة، إن كان مدن، قرى، أقضية، ألوية، كلها عشان نقدر نحدد إيش الاحتياجات المختلفة في المناطق المختلفة بما يخدم مصلحة المواطن الأردني.
1: جميل.
0: فأنا بحث الجميع على التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لإنجاح هذا التعداد الهام الذي يأتي أيضا في فترة يعني صار في تغيرات كتير كبيرة ديموغرافية وغيرها. فمهم جدا أنه هالتعاون للمصلحة العامة.
1: جميل.
0: وأكيد هذا شوفي القرار والفوائد ما رح تنعكس بشكل فوري، لأنه بدها تؤدي إلى قرارات قد تكون قصيرة الأمد، قد تكون متوسطة أو طويلة الأمد، فبالتالي المواطن ما رح يحس بالفرق بشكل فوري، ولكن رح تساعد الحكومات في تنفيذ خطط تكون لها أثر إيجابي على حياة المواطنين.
1: أكيد. أنا بدي أشكر معاليكي على هالتواصل، وطبعا إضاءات مهمة أكيد حول التعداد العام للمساكن والسكان. معالي العين سهير العلي وزير التخطيط الأسبق، كل الشكر ويعطيك ألف عافية.
0: الله يخليكم.
1: شكرا
0: كل
1: جزيلا.
0: شكر
1: حياك
0: الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.

0: صباح جديد يحمل معه خبرا طيبا يبعث على الأمل. يؤكد أن الطب في الأردن يواصل مواكبة أحدث التقنيات العالمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحالات طارئة قد تكون فيها الدقائق الفاصلة بين التشخيص والعلاج حاسمة في إنقاذ حياة المريض. مستشفى الملك عبدالله المؤسس يسجل إنجازا طبيا جديدا من خلال استخدام التقنية المحوسبة والذكية لإزالة الجلطات الرئوية الكبيرة والخطيرة عن طريق القسطرة، في تجربة هي الأولى من نوعها في الأردن، بالتعاون بين فرق الأشعة التداخلية والعناية الحديثة وأمراض الصدر. تمت هذه أكيد الحمد لله رب العالمين العملية بنجاح. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وأهمية التقنية، كيف يمكن أن تغير طريقة التعامل مع الجلطات الرئوية الخطيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور مأمون حسن العمري، بروفيسور الأشعة التداخلية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، رئيس قسم الأشعة والطب النووي ومشرف تدريب برنامج الأشعة التداخلية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في إربد. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
0: حياك، مبارك لكم هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك يسلمك.
0: بالبداية دكتور، عندما نقول جلطة رئوية كبيرة ومهددة للحياة، ماذا يحدث تحديدا داخل جسم المريض؟ لماذا تعتبر هذه الحالة من الحالات التي لا تحتمل التأخير؟
1: بالحقيقة يعني الجلطة الرئوية الحادة هي بالانسداد، يعني بصير مفاجئ في شرايين الرئة بوجود خثرة دموية. إذا كانت يعني هذه الكثرة حجمها كبير أو متعددة الانتشار داخل الرئتين تعيق وصول الدم إلى الرئتين، في هذه الحالة بصير في ضغط شديد على القلب وقد تؤدي إلى هبوط يعني حاد في الدورة الدموية. هاي الحالات نسميها جلطات رئوية مهددة للحياة. هاي الحالات بحاجة لعلاج سريع، وإلا يعني فممكن يصير هبوط في القلب.

0: وقد يتوقف القلب بشكل مفاجئ إذا لم يتم التعامل معها بدقة وتوقيت مناسب.
1: نعم، ما الذي يجعل دكتور استخدام التقنية المحوسبة والذكية مختلفة عن الطرق التقليدية اللي كانت بتساهم في التعامل مع مثل هذه الجلطات؟
0: يعني الجديد في هذه التقنية إنها ليس مجرد يعني إزالة للخثرة، إنما إزالتها بطريقة دقيقة جدا أكثر ذكاء وتحكما. يعني الجهاز هو في نظام محوسب يساعد على اكتشاف الخثرة داخل الرئة، وبصير يميز بين إنه هاي الوعاء الدموي سليم أو فيه تجلطات، وبناء عليه يتم سحب هذه التجلطات. يعني السحب بيكون بطريقة دقيقة جدا مع تقليل فقدان الدم أثناء العملية.
1: نعم، كيف تتم العملية عمليا؟ هل يستطيع المريض أن يتجنب الجراحة المفتوحة أو بعض العلاجات التقليدية؟
0: نعم، بالحقيقة بالبداية بحب أنبه إنه يعني الجلطات الرئوية هي درجات مختلفة. يعني في جلطات غالبا بتكون قليلة الخطورة أو متوسطة الخطورة أو عالية الخطورة. العملية اللي بنحكي عنها إحنا عملية فقط تجرى الحالات الجلطات الرئوية العالية الخطورة، أما الأقل خطورة ممكن يتعامل معها الأطباء بطرق أخرى. يعني العملية باختصار هي عملية قسطرة، يعني كيف عمليات القسطرة للقلب بتصير. نعم. هي عملية قسطرة بس لشرايين الرئتين،
1: ما في جرح.
0: بالضبط، بتكون تخدير موضعي وجرح صغير جدا من الفخذ، مندخل قسطرة أو انبوب صغير، ومن خلال أجهزة الأشعة التداخلية نصل للرئتين، وعن طريق الأشعة ومساعدة هذا الجهاز الحديث نستطيع نعرف إنه هذا الشريان فيه تجلطات ونقوم بسحبها مباشرة. يعني القسطرة العلاجية لهذه الجلطات الكبيرة بالحقيقة الآن أصبحت بديل عن الجراحة التقليدية. قديما كان الطبيب الجراح الصدر يعني يضطر إلى عمل عملية كبرى وقلب مفتوح لإزالة مثل هذه الجلطات.
1: جميل، إلى أي مدى يمكن أن تكون الدقائق الحاسمة في حالة الجلطة الرئوية؟ هل سرعة الوصول إلى التشخيص هي التحدي الأكبر أمام الأطباء دكتور؟
0: طبعا بالتأكيد. يعني احنا في بالطب في عندنا قاعدتين مهمات. أول قاعدة بتقول إنه التشخيص الدقيق هو أساس العلاج، والوقت القاعدة الثانية إنه الوقت هو الحياة. يعني في الجلطات الرئوية يجب البدء بالعلاج بالسرعة الممكنة، لأنه حتى الجلطات الرئوية قليلة الخطورة إذا ما تم التعامل معها بسرعة ممكن تتطور وتصبح عالية الخطورة وتهدد حياة المريض.
1: نعم، من الناحية الطبية كيف تستطيع هذه التقنية التمييز بين الخثرة والوعاء الدموي المفتوح؟ أيضا كيف تساهم في تنظيم عملية الشفط بصورة أكثر دقة وأمانا؟
0: يعني هنا بيت القصيد، يعني هو الجهاز فيه خوارزميات خاصة ومشبوك بجهاز كمبيوتر، بتم عملية حوسبة خاصة داخل الأنبوب الأنبوب القسطرة، ومن خلالها يعني بيقدر الجهاز إنه يقول يميز إنه هذا الشريان فيه تجلط أو إنه شريان فيه دم طبيعي. إذا كان الدم طبيعي يتوقف عن السحب، إذا كان استشعرت الجهاز مع الكمبيوتر الموصول فيه إنه فيه خثرة دموية يتم سحبها بطريقة محوسبة ودقيقة جدا.
1: نعم، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه التجربة للأردن مستقبلا دكتور؟ هل نحن أمام بداية لتوسيع استخدام هذا النوع من التدخلات في المستشفيات الأردنية؟
0: أكيد، يعني أعتقد دائما إنه البداية يعني أول حال هي بتكون الأصعب، والنجاح طبعا لن لا يتحقق إلا بمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها الطب الحديث. يعني أهم ما في هذه التجربة أنها تثبت يعني إنه الأردن قادر على إدخال يعني أحدث التقنيات للعلاج التداخلي إلى الممارسة السريرية في مستشفياتنا الأردنية. يعني نتحدث إحنا عن تطوير منظومة متكاملة لعلاج الجلطات الرئوية داخل المملكة.
1: نعم، عندما نتحدث دكتور عن الجلطات الرئوية، هل هناك أعراض قد يستهين بها الشخص في البداية لكنها تستدعي التوجه فورا للطوارئ؟
0: أكيد، يعني إحنا ما بدنا نخوف المستمعين، بس في بعض الأعراض إنه يجب عدم التهاون معها، مثل ضيق النفس المفاجئ، ألم في الصدر، يعني تسارع دقات القلب، الدوخة، وأحيانا الإغماء. يعني إذا ظهرت هذه الأعراض على المريض أو من يرافقه، يعني التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طوارئ ليتم التعامل معها بالسرعة الممكنة.
1: يعني ممكن تحدث هذه الجلطة لأي شخص ما عنده أمراض مزمنة؟ وأيضا ما هي أبرز عوامل الخطورة اللي لازم إنه الواحد يعرفها؟

0: صحيح، يعني الجلطة الرئوية يمكن أن تحدث لشخص لا يعاني من أمراض مزمنة واضحة يعني، بس دائما بالغالب بكون في عوامل نسميها عوامل الخطورة، منها يعني الجلوس أو السفر لفترات طويلة، العمليات الجراحية بأنواعها يعني بتكون يعني بتخلي الجسم ممكن يكون جلطات، بعض الأمراض خصوصا السرطان، الحمل، بعض الأدوية بتزيد عمليات التجلط، وفي بعض الاضطرابات تخثر الدم، هاي يعني أهم العوامل اللي بتساعد إنه يصير في تجلطات في الساقين أو في الرئتين. لكن يعني بالحقيقة إنه غياب المرض المزمن لا يعني غياب الخطر.
1: نعم، هذا الإنجاز دكتور لم يكن قائم على جهاز أو تقنية فقط، هو تعاون بين الأشعة التداخلية والعناية الحثيثة وأمراض الصدر. إلى أي مدى أصبح العمل الطبي التكاملي عنصر أساسي في إنقاذ الحالات الحرجة؟
0: بالطبع يعني عمل الفريق أو التيم وورك هو أساس النجاح في مثل هذه الحالات. القرار ما بكون قرار طبيب واحد، بكون قرار جماعي، فريق طبي متكامل بحاجة لتعاون عدة اختصاصات للحصول على أفضل نتيجة وقرار سليم، منها تخصصات الصدرية، تخصصات العناية الحثيثة، القلب، التخدير، وأطباء الطوارئ، لأنه المريض بحاجة إلى فريق يعمل يعني كمنظومة متكاملة للحصول على العلاج المناسب.
1: جميل دكتور، في نهاية هذا اللقاء ما هي الرسالة التي توجهونها للمواطنين، خصوصا أن التطور الطبي مهم جدا، لكن الوعي بالأعراض والوصول المبكر للمستشفى قد يكونان الخطوة الأولى نحو إنقاذ الحياة؟
0: بالتأكيد يعني بحب أنبه المواطن أنه ما يستهين في بعض الأعراض اللي خصوصا إذا إجت بشكل مفاجئ مثل ألم الصدر أو ضيق النفس أو الإغماء، لأنه عامل الوقت يعني في هذه الحالات بيكون مهم جدا، وكل دقيقة قد تصنع فرقا بين الحياة والموت. بس بحب أطمن المواطن الأردني أنه بفضل الله يعني مستشفياتنا الأردنية فيها كفاءات بشرية عالية ومدربة ومجهزة بأحدث التقنيات، يعني تضاهي كثير من المراكز المرموقة على مستوى العالم. يعني نطمح دائما أنه نقدم ما هو جديد ومفيد للمواطن الأردني، وإن شاء الله أنه بكون في أيادي أمينة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الأستاذ الدكتور مأمون العمري، كل الشكر لك، وأكيد التحية للفريق الطبي الذي يواصل تقديم نموذج مشرف للطب في المتقدم في الأردن. مبارك لكم هذا الإنجاز وإلى الأمام دائما، الله يقويكم.
0: شكرا لك والله يعطيك ألف عافية.
1: حياك الله.
0: الله يسلمك، شكرا.

0: مستمعينا الأحبة، لكبار السن مكانة خاصة في بيوتنا ومجتمعنا. هم ذاكرة الأسرة وتجربة العمر واليد التي حملت وربت وأعطت. لذلك فإن رعايتهم ما بتكون بالكلمة الطيبة فقط، وإنما من تفاصيل يومية بسيطة في مقدمتها الغذاء. مع التقدم في العمر تتغير احتياجات الجسم، تتغير الشهية، وبتتأثر حاسة التذوق. تصبح بعض العناصر الغذائية أكثر أهمية من غيرها، وهنا يأتي دور الأسرة في أن تجعل الطعام ليس مجرد وجبة، وإنما وسيلة للحفاظ على الصحة والنشاط والكرامة. للحديث أكثر عن التغذية لكبار السن والخيارات الغذائية المناسبة لهم ودور الأسرة في توفير غذاء متوازن وآمن، يسعدنا أن تكون معنا عبر هاتف نوافذ الأستاذة نجوى خليل محمد عبد الله، رئيس قسم الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية. صباح الخيرات، يعطيك العافية.
1: يا أهلا، يا صباح الورد.
0: حياك،
1: كيفك؟ فرصة سعيدة لقاء جديد معكم.
0: حياك الله. يعني نبدأ من الأساس، ما الذي يتغير في احتياجات الإنسان الغذائية عندما يتقدم في العمر؟ هل الخطأ الذي تقع فيه بعض الأسر هو أنها تقدم لكبير السن الطعام نفسه الذي تقدمه لبقية أفراد الأسرة دون مراعاة احتياجاته الخاصة؟
1: أول شيء، هلا كبار في السن، أبهاتنا، أمهاتنا، أجدادنا، عمامنا، أخوالنا، كل أسرة فيها كبير سن، هم بركتنا وجنتنا.
0: أكيد.
1: إحنا لما نكبر بالعمر رح يتغير جسمنا، انخفاض كتلة عضلية، تباطؤ عمليات الهضم والأيض، أحياناً كتير صاحبها أمراض، سكري، ضغط، معظم الكبار والشباب حتى في المرحلة هذه. أيضاً في إلهم تغيرات في أجسامهم، نعاني من مشكلات هضمية، بطء هضم، إمساك، غازات، نعاني من مشاكل صحة الفم والأسنان، صعوبة البلع ومشاكلها، تغير في الشهية والحواس، بتقل الشهية، بتقل تذوق الطعم. بالإضافة لأهم عامل هو العوامل النفسية والاجتماعية، الوحدة، قلة الرغبة في تناول الطعام، هذه كلها بحاجة لوضعها في عين الاعتبار ومراعاتها في وجبات الغذاء وكبار السن.
0: نعم، أكيد. أستاذة نجوى، لو أردنا أن نضع أمام الأسرة الأردنية طبق غذائي مثالي لكبير السن، كيف يجب أن يكون أو من ماذا يتكون هذا الطبق؟
1: إحنا أطباقنا الأردنية ولله الحمد أطباقنا غنية، مصادر البروتين عندنا أساسية وهي متواجدة من كل مصادرها، سواء كانت اللحوم أو البقوليات أو الألبان، مصادر يجب أن يتواجد البروتين بشكل أساسي. أيضا مصادر الكالسيوم، وذلك لتجنب مشاكل العظام وهشاشة العظام أو إذا لا سمح الله الكسور إذا تعرضناها. مهم جدا استخدام الحبوب الكاملة، خبز القمح الكامل، حبوب الشوفان، حبوب، مصادر غنية بالألياف. أيضا الخضار والفواكه، وتكون بشكل مناسب، خضار كما هي إذا ممكن تناولها، ممكن سلطة، ممكن عصائر، تكون جاهزة كما هي. ولله الحمد إحنا أطباقنا الأردنية غنية في هذه الأطباق بشكل يومي.
0: نعم.
1: يعني لا تختلف احتياجات المسنين عن احتياجات العائلة، يعني يقل من الاختلاف بسيط جدا وقد لا يذكر في معظم الأحيان.
0: يعني كثير بنسمع أستاذة نجوى كبير السن بيحكي باستمرار ما إلي نفس آكل، فلماذا تقل الشهية عند بعض كبار السن؟
1: هلا النقطة اللي بنحب نحكيها، هلا كبار السن مين هم؟ هو أستاذنا، هو معلمنا، هو صاحب البقالة اللي كنا نشتري منها وإحنا أطفال، هو المهندس، هو الطبيب، هم ناس كانوا تحدوا الحياة، تحدوا الصعوبات، ناس جدوا واجتهدوا في العمل لتحقيق مصلحة أبنائهم وأسرهم، وصلوا لمرحلة انتهوا من العمل وانتهوا من المسؤوليات. الوحدة والفراغ والمرض هم السبب الأساسي للأخذ في عين الاعتبار، يحتاجان لدعم نفسي واجتماعي وتخطي مشكلة قلة الشهية التي تعود أسبابها إلى أسباب نفسية. يجب أن يشعر بأنهم جزء من الأسرة وهم جزء مهم في الأسرة وليسوا عبئا، هم انسحبوا من ضغوطات الحياة وعبء الأسر وأدوا رسالتهم وأدوارهم وقدموا لنا، وهذا دورنا لنقدم لهم لتخطي موضوع فقدان الشهية أو عدم الرغبة في الطعام بسبب الوحدة والفراغ.
0: جميل. الشعور بالعطش أيضا قد يقل مع التقدم بالعمر، هل يمكن أن يصل كبير السن إلى مرحلة من الجفاف دون أن ينتبه أو يشعر بالعطش بشكل واضح؟ ما الطريقة العملية اللي يمكن للأسرة أن تتبعها لضمان حصوله على كمية كافية من السوائل؟
1: طبعا صعوبة الحركة في مرحلة معينة من الحياة تؤدي إلى رفض السوائل بكافة أشكالها، جزء مهم جدا للحفاظ على سلامة الأعضاء وعمل الأعضاء هو تزويد الجسم باحتياجاته من السوائل ومن الماء بشكل عام. النقطة الأساسية هي دور الأسرة، هم ليسوا عبء، هم جزء مهم، ويجب أن يتمحور جميع الأسرة لتكون لإعطاهم كمية السوائل المتنوعة خلال أوقات الاستيقاظ. نعرف مشاكلهم الحركية، نعرف مشاكلهم، أدويتهم بحاجة لأدوية، بحاجة لكمية من السوائل تكون غنية، والمحافظة أولا وآخرا على سلامة الأعضاء وسلامة الجسم من الداخل. نتجنب الإصابة بالجفاف ونتجنب مشاكلهم الحركية.
0: هناك عناصر غذائية تصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر مثل الكالسيوم، بروتين، ألياف، ما أهمية كل واحد منها؟ كيف ممكن أنه كل أسرة تكون موفرة هاي العناصر الغذائية في الطبق؟
1: أكيد عناصر مهمة طبعا ستزين، وموضوع جدا مهم أكيد هذا الشيء. أطباقنا الأردنية كما ذكرنا هي أطباق شهية ومغذية. النقطة الأهم يجب أن تحتوي، يجب أن تكون مصنعة بشكل بمحبة. خلينا نحكي أطباقنا الأردنية تحتوي على اللحوم بجميع أنواعها، تحتوي على مصادر الحليب أيضا بجميع أنواعها كمصادر للبروتين ومصادر للكلس، وأيضا تحتوي على الألياف. لا يخلو سفرة أردنية من طبق السلطة أو على الأقل

0: شرائح الخضار والفواكه، لا تخلو سهرة أردنية من الفواكه، لا تخلو وجبة أو جلسة عائلية من مختلف المصادر، الكالسيوم والبروتين كما ذكرتي سنزين، وهي غنية. والنقطة الأهم هي ليست عبء، هي دور مهم وحياة اجتماعية كاملة متكاملة بوجود بركتنا وجنتنا.
1: جميل. ماذا عن الملح والسكريات والدهون؟ هل المطلوب منعها تماما عن كبير السن، ولا الفكرة هي الاعتدال واختيار بدائل صحية؟
0: هلا الفكرة بشكل عام، سواء كان كبير سن أو شاب أو حتى أطفال أو حوامل، بغض النظر عن الفئة العمرية، هو تقليل ما أمكن من الملح والسكر والدهون. طبعا إذا بدنا نحكي عن الأطفال هي لتجنب مشاكل لاحقة، إذا بدنا نحكي عن الكبار بالسن اللي هم أصلا عندهم أمراض ضغط وسكري، أيضا لتجنب عواقب هذه الأمراض، كلما قللنا من الملح والسكر والدهون يكون الوضع أفضل، واستبدالها في التوابل الصحية، التوابل اللذيذة وبطريقة فنية تقدمها الأم في المنزل، أو إحنا كأبناء نقدم لأجدادنا لأمهاتنا بطريقة فنية.
1: جميل. أيضا الأسرة يجب أن تعمل على أنه يكون وقت الطعام مساحة للحوار والاهتمام والمشاركة، ليس مجرد أنه خلص بدنا نأكل وخلص، بالتالي في تشجيع بصير على الأكل، مظبوط بالنسبة لكبار السن؟
0: يعني جلسة الغداء، يعني إحنا دائما نحمد رب العالمين إحنا أسر أردنية، وجبة الغداء عندنا وجبة، أو العشاء في بعض الأسر يعني العاملين، لكن في عندنا وجبة أساسية تجتمع فيها الأسرة جميعها، هي وجبة وقت للعائلة جميعا، وقت لتبادل الحوار والنقاشات، وقت لإشعار المسن الموجود جدنا أو عمنا أو الشخص اللي موجود، إشعاره واستفادة من خبراته، استفادة من ذكرياته،
1: هم نعم
0: بركتنا.
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء الجميل أريد منك رسالة مباشرة لكل ابن وابنة، حفيد وحفيدة بعيش معهم شخص كبير في السن، ما الأشياء الخمسة البسيطة التي يستطيعون البدء بها من اليوم لتحسين تغذية وصحة كبير السن في البيت؟
0: أولا نتعامل مع أجدادنا بأنهم كنز الذكريات وهم عبق الماضي الجميل، رعايتهم امتداد للمحبة التي أغدقونا فيها صغارا، لا يوجد جد لم يشعر بالحنان لحفيده أو لابنه أو لمنته، فهذا هو امتداد لهم. تقديم كوب حليب دافئ للجد والجدة مع ابتسامة راضية من القلب تكون كافية، تقديم الفواكه المناسبة في أوقاتها المناسبة حسب أوقاتهم، استيقاظهم، النوم لديهم، سيكون له أثر كبير على الصحة النفسية قبل الجسدية، تفادي المأكولات التي تسبب أمراض حتى لو كانت على رغبة الجد أو الجدة.
1: نعم. يعني كبير السن ما بحتاج فقط إلى غذاء بغذي جسمه، بحتاج أيضا إلى اهتمام بغذي روحه وأسرة بشعر معها إنه ما زال جزء أساسي من البيت والحياة.
0: طبعا
1: يعني هم رعايتنا وإحنا عزوتهم.
0: هذه الأيام يعني بداية شهر 10 هو اليوم العالمي للمسن، معظم دور المسنين عم بيقدموا احتفالات وعم بيظهروا اهتمامهم، واهتمامهم دائما موجود، وأنا أتحدث أيضا من إحدى دور المسنين، فبيظهروا اهتمامهم ومحبتهم اللي هي دائما عاملين فيها، وإحنا نتمنى يكون المسنين في الدور عند أبنائهم، لكن
1: جميل.
0: هذه حال الحياة، وجود مسنين في الدور.
1: تبقى الرسالة الأهم هم رعايتنا ونحن عزوتهم. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الأستاذة نجوى خليل محمد عبد الله، كل الشكر ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا أهلا.
1: حياك الله. يا حلو.

0: محمل بالأحلام والطموحات، بس يمكن يرافق هذا الفرح شوي من القلق والخوف من المجهول. الانتقال من المدرسة للجامعة هو انتقال لمرحلة جديدة من الاستقلالية وتحمل المسؤولية وتكوين أيضا العلاقات واتخاذ القرارات واكتشاف الذات. وفي هذه النافذة رح نتعرف على الطريقة اللي يمكن إنه يبدأ بها الطالب حياته الجامعية بثقة ووعي، وكيف للأسرة والجامعة إنهم يكونوا سند للطالب من البداية. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة وداد جاد الله، مستشارة تربوية وأسرية. يسعد صباحك دكتورة.
1: يا أهلا فيكم، يعطيكم العافية.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، ما الذي يجعل الانتقال من المدرسة للجامعة مرحلة حساسة نفسيا بالنسبة للطالب؟
1: أولا بنهني طلابنا جميعا بهاي المرحلة اللي فعليا أنا بعتبرها من أجمل مراحل الحياة، هي مرحلة الجامعية، لأنها هي مرحلة لها اكتشاف الذات وبناء القدرات وتشكيل صورة عن الذات جيدة إن شاء الله، وإظهار التميز، لأنه إحنا كل شخص فينا شخص متميز، لكن هو بحتاج دائما لمساحة يعبر فيها عن تميزه. فألف مبروك لكل طالب هاي السنة إن شاء الله رح يبدأ هاي المرحلة الرائعة من حياته.
0: نعم.
1: فعليا هو الطلاب بمرحلة المدرسة بيكونوا في مجتمع نوعا ما متجانس، هم من نفس الطبقة الاجتماعية، من نفس الجنس على الأغلب، هم تحت ظروف منضبطة أكثر، في مراقبة من المعلمين، من مدير المدرسة، من المرشد، من الأهل، فهو دائما بيكون في جو نوعا ما بالنسبة له آمن. لكن لما بيروح على الجامعة، الجامعة أقل تجانسا من المدرسة، أكثر تنوع، في اختلاف بالتخصصات، في اختلاف بالجنسيات، في اختلاف بالجنس، في اختلاف بالطبقات الاجتماعية، فهو بحس حاله
0: نعم.
1: في مجتمع متنوع جدا، فهذا ممكن يعطي نوعا ما شعور بعدم الأمان، بالإضافة لأنه هو معتاد أنه في مراقبة دائمة عليه وفي شخص مسؤول عنه. بالجامعة هو مضطر أنه يتحمل مسؤولية نفسه وأنه هو يكون مسؤول عن اتخاذ قرارات مصيرية،
0: نعم
1: لكن هو بيتحمل مسؤولية هاي القرارات.
0: نعم الرهبة والخوف هذا أمر طبيعي ولا إنه يكون مشكلة تحتاج إلى تدخل؟
1: نعم، يعني أنا بقول لكل طالب شيء طبيعي إنه أنت يكون عندك هذا الشعور، وعلى فكرة هذا الشعور بيكون عند غالبية الطلاب، لكن في طلاب بيكون عندهم قدرة على ضبط أنفسهم بحيث إنه ما بيظهر هذا الشعور عليهم. وحتى أنت يعني أنا بقول للطالب أحياناً هذا الشعور هو شعور داخلي، أنت أحياناً بتفكر إنه الناس شايفين إنه أنت عندك هاي الرهبة أو عندك هذا الخوف، لكن قد يكون غير ظاهر للآخرين،
0: نعم.
1: وهذه المشاعر مشتركة بين غالبية الطلبة، ف يعني يتقبل هاي المشاعر لأنها مشاعر طبيعية. وزي ما قلنا إنه هو يعني هم بمرحلة بيكون فيها الدماغ فعلياً في مرحلة نمو ومرحلة نضج، فالمنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرارات اللي هي المنطقة التنفيذية بالدماغ اللي اسمها منطقة الفرونتال لوب أو الناصية، الدماغ الأمامي، هاي المنطقة لا زالت في مرحلة النضج، فهو لا زال قدرته على اتخاذ القرارات والتخطيط منقوصة نوعا ما، فهذا بيعطيه شعور بعدم الأمان كمان، فيتقبل هذا الشعور. لكن احنا بنقول انه هو طبيعي لغاية ما يبلش يأثر على مثلا نومه، يبطل يعرف ينام، اكله، تتأثر شهيته للأكل، قدرته على الاختلاط بالآخرين، يعني تأثر على رغبته بالذهاب للجامعة. إذا وصل القلق لهاي المراحل صار فيها هاي المؤشرات، لا بدنا نروح لأخصائي.
0: أكثر الأخطاء دكتورة اللي نلاحظها لدى الطلبة بالأسابيع الأولى من الجامعة؟
1: هلا الطلاب يعني عادة بتاخذهم هيك نشوة الفرحة بالجامعة وبالتخصص أحيانا، وإنه في مجتمع جديد ومتنوع، فهذا الإشي بيخليهم أحيانا يكونوا غير مدركين لأهمية تخطيط وتنظيم وقتهم.
0: نعم
1: ومتابعة الدراسة أول بأول، لأنهم

0: تعودوا بالمدرسة يأجلوا الدراسة لآخر يوم. بالجامعة يعني ممكن هو بمحاضرة ياخذ اللي كان ياخذه بكتاب كامل بالمدرسة، فما بضبط إنه يأجل. فللأسف إنه بتفاجئ الطالب إنه لما يجي يدرس قبل الامتحان المادة كثير ضخمة وهو مش قادر يلحق عليها زي ما بيحكوا، فممكن هذا يسبب إنه يخفض في بعض المواد وبصير في عنده حالة من الإحباط، وبصير يحكم على هذا التخصص إنه هو تخصص مش مناسب، لكن ممكن هو إدارته لوقته خلال الفترة الأولى بالجامعة هي اللي ما كانت صحيحة، مش التخصص اللي مش مناسب له.
1: كيف يتعامل دكتورة الطالب مع الحرية الأكبر بالجامعة من دون إنها ما تتحول هاي الحرية لتشتت أو إهمال بالدراسة؟
0: هلأ مهم جدا إنه الأهل هون دورهم يكونوا منتبهين لأهمية دورهم بهاي المرحلة، لأنه عادة الأهل هم اللي عودوا ابنهم على إنه يكونوا مسؤولين عن تنظيم وقته وعن دراسته ومراقبته، كل هاي الأمور بتخلي الطالب يركن. لكن هم في مرحلة هم مش عارفين، حتى الأهل مش عارفين شو المواد بالضبط اللي ابنهم بياخدها حاليا وإيش الظروف اللي عم بتعرض إلها بالجامعة. عشان هيك دائما بقول للأهل بدكم تعطوا ابنكم ثقة، وبدكم تتحولوا من دور الرقابة لدور الشراكة. يعني بتصير دائما تسأل ابنك مثلا كيف دراستك، كيف أمورك، إن شاء الله أمورك بالجامعة كويسة، في أي مساعدة أنت بتحتاج لها، كيف كان يومك، شو صار معك، أبرز الأمور اللي صارت معك، من باب إنه إحنا نشاركه ونسمع له ونتقبله ونسمع مخاوفه ونسمع تجاربه ونكون إحنا الشخص الآمن له. بهاي الحالة أنا كشخص يعني خليني أحكي الدماغ الأمامي، المنطقة التنفيذية عندي بدماغي ناضجة، فأقدر أساعد ابني لكن من باب التيسير والتوجيه وليس التحكم والرقابة الصارمة. هذا الشيء بيعطي للابن مساحة وبيعطيه صورة عن ذاته إيجابية وبيخليه هو تدريجيا قادر على تحمل المسؤولية وقادر على متابعة أموره وتنظيم وقته بالتدريج.
1: نعم، قبل الختام دكتورة، الرسالة اللي توجهيها لكل طالب يقف اليوم على أبواب الجامعة ويشعر بالرهبة والخوف من هاي المرحلة الجديدة.
0: فعليا هي مرحلة جديدة لكن مرحلة جدا يعني رائعة، وهي فعليا مساحة لاكتشاف ذاتك وأنت متميز. يعني أنا دائما بقول لكل طالب رايح على أي مكان جديد، لكل شخص رايح أي مكان جديد، إنه أنت متميز وهذا المكان قدر إليك إنك أنت تكون فيه وهو فرصة للتعبير عن تميزك. فبدك ترفع ثقتك بنفسك وبدك تكون شاعر إنك أنت متميز وتتجنب تماما مقارنة نفسك بالآخرين، لأنه للأسف هذا أكبر خطأ ممكن يوقع فيه طلابنا كمان بالإضافة لعدم تنظيم الوقت، إنه هم بصيروا يقارنوا حالهم لأنه مجتمع كثير متنوع، فبصير يطلع إنه هذا شوف هذا التخصص مثلاً أحسن من تخصصي. ما في تخصص أحسن، في كل تخصص ممكن أنت تتميز وممكن تعبر عن تميزك.
1: يمكن المقارنة هي من أكثر الأشياء اللي تأثر على ثقة الطالب بنفسه.
0: نعم بالضبط، فبده أبداً يتجنب المقارنة، دائماً بده يآمن إنه هو شخص متميز. عشان هيك أنا دائماً بقولهم للطلاب إنه حط بصمتك في إطار وخلي هاي البصمة قدامك، ودائماً استشعر إنك أنت جاي على هاي الحياة لتترك أثر فريد ومميز خاص فيك أنت فقط، فما تقارن حالك أبداً بالآخرين، لا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية مادية ولا حتى بالعلامات، ما تقارن نفسك، أنت أبذل الجهد اللي مطلوب منك فقط، وبالآخر النتيجة إن شاء الله بتكون يعني حسب أنت قديش بذلت جهد وحسب أنت قديش التزمت وتحملت المسؤولية.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء سعيدة بالحديث معك، وبدي أشكرك الدكتورة وداد جاد الله مستشارة تربوية وأسرية، كل الشكر لك.
0: يا هلا فيك.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم. إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة ويشدد على مركزية القضية الفلسطينية. سموه يؤكد أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الاعتداءات الإسرائيلية. الأردن يدين استهداف الحوثيين مطاري أبها والملك خالد باعتباره انتهاكا سافرا للسيادة السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال اليومين الماضيين. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة رداً على عقوبات فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 32 شخصاً بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة جراء هجمات روسية على أوكرانيا. محلياً وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 ترفع القيمة المضافة للصادرات وتعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي.

0: الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
2: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول زراعة الأعضاء وأهمية دعم التبرع بالأعضاء، حيث سنوضح أبعاد هذا الموضوع الإنساني والأخلاقي. ومؤخرا أطلقت حملة هبة للتعريف بالتبرع بالأعضاء وخصوصا بعد الوفاة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد حسان النبات، وهو استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم، أستاذ مساعد كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك دكتور علي،
4: يعطيك العافية، جهودكم مشكورة، وبعرف قديش يعني يبذل جهد خارج نطاق العمل الرسمي، وهناك نشاط اجتماعي حول تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء.
5: صحيح.
4: شو يعني أبعد هذا الحملة وشو كيف بدأنا؟
5: اولا اشكرك دكتور علي على يعني هذه الاستضافه والاهتمام بهذا الموضوع الجوهري والاساسي اللي بيلامس حياه يعني الاف المرضى الاردنيين الذين يعانون من ما نسميه فشل الاعضاء، وهذه مفهوم اعتقد يمكن بس بحاجه لك اضاءه سريعه عليه، انه الاعضاء في جسم الانسان هي فعليا تمرض وتصاب بأمراض مختلفة، تتطور هذه الأمراض إلى أن تصل إلى مرحلة نهائية بنسميها مرحلة الفشل النهائي، التي لا يصلح معها إلا تبديل هذا العضو.
4: صح.
5: يعني مثلا لو تكلمنا عن الكلى، نتكلم عن الكبد، عن القلب، عن الرئتين، عن القرنيتين، هذه الأعضاء تصل إلى مرحلة لا تقوم بوظائفها، تحتاج إلى يعني
4: تستسلم هذه الأعضاء، وحتى علاج ما لا
5: يعني بعض العلاج اللي خلينا نسميه العرضي يعني أو للأعراض، أنت بتعطي مدرات للبول أو أشياء من هذا القبيل. لكن الحل النهائي، والآن أصبح في العرف الطبي الحل النهائي الذي يعني نقرأه في البروتوكولات العالمية أو حتى ندرسه لطلابنا في الكليات، أنه هو زراعة الأعضاء، هو الحل المثالي والجذري. ومن هون جاءت فكرة اللي هي التعريف بالتبرع بالأعضاء وخصوصا بعد الوفاة الدماغية، لأنه يعني إحنا لو إجينا للأعضاء المختلفة نجد أنه مثلا الكليتين، كل إنسان سليم عنده كليتين، فأنت تستطيع أن تأخذ واحدة منهم من شخص سليم بعد تقييمه وإخضاعه لفحوصات كثيرة جدا حتى نتأكد منه يعني لا يتضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار، إنه يستطيع أن يفيد المريض دون أن يضر نفسه. فممكن نأخذ كلى من شخص حي، وممكن أيضا أحيانا الكبد بحكم طبيعة الكبد إنه يعيد إنتاج نفسه، أيضا يمكن أخذ جزء من الكبد. لكن أعضاء الأخرى، وبنتحدث عن القلب،

0: تكلم عن رئتين، تكلم عن حتى القرنيتين، وهي غشاء بسيط يعني غشاء رقيق جدا في العين. هذا يستعيد ويستنقذ الإنسان اللي وصل للفشل في الأعضاء.
1: نعم
0: الآن لماذا نتحدث عن أو لماذا جاءت هذه الحملة؟ الحملة حقيقة لوجود فجوة بين أعداد المرضى الذين ينتظرون الحصول على أعضاء وبين الأعضاء المتوفرة. يعني احنا في الأردن نجري سنويا مثلا حوالي 300 زراعة كلى، لكن كلها يعني تقريبا 99% إلى 100% من أشخاص أحياء، يعني واحد قريبه أخوه
1: قريب أخو
0: أخ.
1: مرته زوج
0: بالمقابل
1: زوجها
0: إحنا عندنا تقريبا أكثر من 6000 ل 7000 شخص على
1: بحاجة
0: الغسيل. على الغسيل لو افترضنا أنه نصهم أو 60% منهم يعني 3-4000 بيحتاجوا زراعة، فأنت بتزرع 300، طبعا في جزء منهم من الإخوة عرب، يعني خلينا نقول عدد الأردنيين 200 زرع. فبالتالي هذا بيعني أنه إحنا فعلا في فجوة بتحصل سنويا. إذا أخذنا بالحسبان أنه عدد المرضى اللي بيوصل الفشل الكلوي مثلا سنويا ممكن يقدروا ب 800 ل 1000، يعني بتزيد العدد.
1: نعم
0: وبتوفى بعض جزء من المرضى اللي اصلا اوريدي على الغسيل، فانت بتتكلم عن الرقم يزداد سنويا اعداد المرضى.
1: يتضاعف.
0: احسنت، فهو يزداد بشكل فعلا متضاعف.
1: والتبرع
0: محدود ثابت.
1: تقريبا ثابت.
0: نعم،
1: يعني
0: ولذلك
1: مش انه الألف يصيروا 2000.
0: احسنت 100%. ولذلك جاءت فكره انه يجب ان نحصل على اعضاء من الاشخاص بعد الوفاه الدماغيه. يعني هذا مصدر اصبح عالميا. اغلب البرامج حول العالم اصبحت الميل تبعها انه ياخذوا اعضاء من المتوفين دماغيا، بحكم انه هذه الاعضاء تؤدي الغرض ولا تضر احدا. يعني شخص متوفى انتهت حاجته،
1: ولكن اجهزته
0: نعم يعني لا هو أجهزته. أحسنت، هاي نقطة مهمة أن نوضحها. مفهوم الوفاة الدماغية، الوفاة منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض له يعني كان تعريف متفق عليه أنه توقف القلب، توقف الرئتين، يبدأ ضغطه ينزل. بعد ذلك طوروا فكرة أنه يكشفوا التغيرات الرمية اللي بتحدث بعد الوفاة. في نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأ يظهر مفهوم الوفاة الدماغية مع تطور أجهزة التنفس الصناعي، مع التصوير الدماغي والتخطيط وغيره. بدأت تظهر هذه المفاهيم اللي هي الوفاة الدماغية. بدأنا نلحظ أو بدأوا يلحظوا من خلال رصد نشاط الدماغ إنه في جزء في الدماغ اسمه جذع الدماغ، هذا يبدأ توقف الوظائف فيه مبكرا، وإذا حدث فإنه يعني نهاية، يعني
1: لا عودة.
0: أحسن، لا عودة. وبالتالي بدأ
1: مثبت لا عودة.
0: مثبت، لا أصبح هذا مثبت، وأصبح هذا مفهوما طبيا متفق عليه، وأصبح حتى مقونا موجود في القانون الوفاة الدماغية، وأصبح شرعيا حتى المجامع الفقهية أخذت بهذا المفهوم أنه لا عودة عن الوفاة. ولذلك حتى المفهوم الحديث أصبحت تستخدمه في المؤتمرات العالمية، بدل الوفاة الدماغية أصبحوا يستخدموا مفهوم الوفاة بالعلامات العصبية أو بالمعايير العصبية. ليش؟ حتى لا يحدث لبس ولا توهم إنه والله الوفاة الدماغية معناته لا في وفاة دماغية،
1: يعني
0: لكن
1: في بعد.
0: أحسنت، فهو وفاة نهائية ولكن
1: العصبية.
0: بالمعايير العصبية، يعني ما عدنا فقط ننتظر النبض. ولذلك لا يوجد حالة واحدة إذا تم تشخيص الوفاة الدماغية بالطرق والبروتوكول السليم، وتم استثناء الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى توقف بعض هذه الأنشطة بشكل يعني مؤقت، زي مثلا التهابات معينة، بعض الأدوية تستثنى. يعني لا يمكن تشخيص هذا في حال وجود تأثير هذه الأمور. إذا حدث لا يوجد حالة واحدة شخص وفاة دماغية ورجع عنها. لذلك هو تعريفا قاطعا نهائيا لا رجعة عنه.
1: يعني في
0: مختلف، يعني دكتور بس علي، مختلف عن الغيبوبة العميقة
1: طبعاً
0: أو الحالة الإنباتية. هذه تشخيصات قشرة الدماغ تأثرت، الوعي أصبح متأثر، بعض الأنشطة خلينا نسميها الحركية أو الحسية تأثرت، وبالتالي الإنسان أمامي غير واعي لكنه حي، لا نستطيع أن نسميه متوفي. هذه حالة
1: يعود
0: يمكن
1: يعني
0: أن
1: يعود ممكن يعود.
0: نعم، في بعض الحالات أشخاص دخلوا في غيبوبة عميقة لأسابيع وأشهر وسنوات.
1: صح،
0: في حالة شهيرة اللي كان يعني مثل الأمير الغائب النائم سموه، وتوفى طبعا مؤخرا. لكن الشاهد أنه ممكن الوفاة الغيبوبة العميقة مختلفة عن الوفاة
1: الدماغية. نحن نتكلم عن فقدان معايير عصبية لا عودة فيها
0: إطلاقا،
1: مثبت ولا بالعالم أي حدا
0: لا يوجد. لا يوجد،
1: لأنه يعني أحيانا بتسمع أو ناس بيطلعوا بأي مكان يقول لك يا أخي هذا ممكن يعود،
0: بيكون التشخيص غيبوبة عميقة وليس وفاة دماغية. الوفاة
1: يعني
0: الدماغية.
1: لازم نميز.
0: نعم في بعض
1: اليوم أنتوا كأطباء سواء تخدير سواء الفريق الطبي لأنه طبعا. من يحدد؟
0: أنا أحسنت، هذا هو السؤال. الآن الوفاة لو جينا طبيا يستطيع طبيب واحد إنه يقول والله أنا هذا أعتقد إنه وفاة دماغية، لكن هذا يحتمل خطأ في التشخيص حتى إحنا ننهي هذا ننهي الجدل في هذه المسألة. القانون الأردني، أنا بدي أحدثك عن القانون. القانون الأردني يتحدث عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء: طبيب أعصاب، طبيب جراحة أعصاب، وطبيب تخدير أو عناية حثيثة، وفي بعض الحالات ينتدب الوزير طبيبا شرعيا للحالات اللي فيها اشتباه جنائي أو غيره. تخيل إذن أنت لما يكون في لجنة مكونة، حتى أيضا نمنع تضارب المصالح، إيش عملنا؟ لا يجوز للطبيب أولا المعالج ولا الطبيب الذي يقوم بزراعة الأعضاء أن يكون داخل في هذه اللجنة.
1: ما لهش علاقة.
0: نعم ما بس أنا ما طبيب، أنا طبيب كلى، عندي مرضى بنتظروا أعضاء أو طبيب كبد، لا يجوز أن أكون في هذه اللجنة.
1: إلك هوا بيكون.
0: أحسن. ممكن أميل. حتى نمنع هذا الأمر القانون أنه وضح.
1: يعني لا إنه طبيب المعالج ولا نعم. طبيب له علاقة إذا معيون ولا.
0: 100%. ولذلك اللجنة محددة ويعني مفروض يفترض أنه المستشفيات الكبرى، هو المفروض كل المستشفيات، لكن المستشفيات الكبرى يجب أن يكون فيها هذه اللجنة، هذا الكوميتي. هلأ في المستشفيات التي لا يوجد فيها هذه اللجنة، في وحدة أو مديرية اللي كانت سابقا تسمى مديرية مركز الوطني لزراعة الأعضاء في المستشفى البشير، هي وحدة في وزارة الصحة توفر هذه الخدمة. يعني لو طبيب في الآي سي يو أو في الطوارئ اشتبه أنه أنا عندي حالة وفاة دماغية، يقوم بتبليغ الوحدة، والوحدة تبعث ترسل فريقها ليقوم بتأكيد وتوثيق. لأنه دكتور علي، اللحظة التي يوقع فيها الفريق فريق اللجنة على أنه هذا وفاة دماغية تعتمد هي وقت الوفاة.
1: أيوه.
0: الوفاة يعني أنت حتى لو بقي الإنسان على الجهاز وما زالت رئته يدخل لها الهواء، لكن تتخيل هذه وفاة. هلا بعض المفهوم حساس، لماذا؟ لأنه أنت تقف أمام شخص قد يكون قلبه ينبض، ما زال ينبض، والرئتين يدخل الهواء. لكن تتخيل، أنا دائما بشبهها، لو أنت جبت بالون تمام يدخل الهواء فيه ويخرج، لكن لا يوجد يعني حياة، علامات حياة، لأنه جذع الدماغ توفى. الآن بعض الإخوة هون يتساءل إنه عن الروح أو غيرها. نحن حقيقة هذا مسألة غيبية لا نتدخل، الروح من أمر ربي.
1: نعم.
0: لكن إحنا نتحدث عن المعايير الطبية التي اتفق عليها الأطباء على مدى، نحكي إحنا من السبعينات إلى الآن، نتحدث على 50 سنة، أصبح مؤكدا وواضحا ومتفق عليه موضوع الوفاة الدماغية أنها لا يمكن لها الرجوع، لا عودة.
1: يعني إحنا نقتدي بشريعتنا.
0: نعم.
1: الإسلامية.
0: نعم.
1: ونأخذ تجارب
0: طبعًا.
1: العالم
0: طبعًا.
1: ما في أي انحياز ولا أي
0: أبدا. الحكمة كما يقال ضالة المؤمن. إحنا المجامع الفقهية من فترة مبكرة، وهذا يعني الشيء الذي نفتخر فيه في الأردن، أنه أحد هذه المجامع المبكرة عقد في الأردن وفي عمان، أظن للمؤتمر اللي هو مجمع الفقه التابع لمؤتمر العالم الإسلامي يقيم في الأردن، واعتمدوا هذا المفهوم مفهوما أيضا شرعيا، الوفاة الدماغية. لأنه أنت يمكن أن تحدد عليه قضايا شرعية، مثل مثلا الميراث، الورثة. يعني أنت اثنين مثلا في حادث، واثنين مثلا ماتوا في وفاة دماغية أو أصيبوا في إصابات، تحدد متى مات كل منهما يتأثر فيه بقية توزيع الورثة. صح. فلذلك هو مفهوم شرعي وأخذ فيه، واليوم معتمد عندنا في إحنا يعني دائرة الإفتاء موجود هذا المفهوم ومعتمد عند القانون.
1: والفتاوي الشرعية التي يعني موجودة وأطلقت تتماشى مع الروح
0: الطبية. يعني روح تقصد
1: مع روح الفريق الطبي
0: طبعًا.
1: مع
0: فهمنا وهو كيف
1: فهمنا
0: هو القرار كيف يأتي. نعم، هو الاجتهاد الجماعي. احنا ذلك دائما بنقول فيه مثل هذه المسائل دكتور علي، وانت يعني صاحب تجربة وخبرة، لا تؤخذ من رأي فردي واحد. يعني احنا دائما هذه المسائل الحساسة المتداخل والمركبة بنرجع فيها للاجتهاد الجماعي، وانا حتى اوضح ماذا اقصد بالاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي هو عبارة عن يلتقي مجموعة من المتخصصين، أطباء ومتخصصين شرعيين، ويتداول المسألة بعمق، يعني كل واحد يتداول من زاويته، ثم يخرج برؤية مشتركة.
1: نعم.
0: أليس ذلك أفضل وأدعى لأنه إن نصل فيه لروح الشرع، وفي نفس الوقت
1: طبعًا.
0: المصلحة من أنه شخص يمكن يكون صراحة يغيب عنه، يعني عرفت شيئا وغابت عنك أشياء
1: طبعًا
0: كفرد
1: طبعًا. يعني
0: لذلك المسألة الاجتهاد الجماعي. ولذلك احنا دائما نقول للإخوة المستمعين والمتابعين، إنه في هذه المسائل صح نحترم الرأي الفردي، وفي علماء يمكن يكون لهم احترامهم ولهم مصداقيتهم ولهم يعني كل هذه الأمور، لكن في هذه المسائل يجب أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي، لأن الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب.
1: نعم. يعني حضرتك تحكي عن علماء دين عندهم وجهة نظر قد تختلف كأشخاص. طبعا.

0: وعند أطباء
1: وتحترم يعني
0: وأطباء
1: بمناسبة وتحترم. نعم،
0: ونفس
1: وحتى
0: الشيء
1: في أطباء يمكن يكون له رأي، لكن احنا نتحدث هذا
0: إحنا
1: الرأي الذي احنا عليه وندعو إليه
0: إحنا
1: لأنه
0: بدنا
1: فيه
0: إجماع،
1: مصلحة.
0: بدنا إجماع
1: نعم، يعني الإجماع الأغلب، يعني الأغلب الجمهور من أقول لك أنا لا أعرف مجمعا فقهيا، أنا قرأت الموضوع. أنا طبعا لازم أوضح أنه أنا طبيب، لكن أنا بنطلق من كطبيب مؤمن، أؤمن أنه رأي الشرع مهم، أنا لا يمكن لي أن أمارس شيء لا أرى فيه
0: نعم
1: حلة، لكن أنا لست مفتيا يعني، لكن أنا قرأت الموضوع، أنا درست الموضوع وكتبت كتاب يتناول، وجزء هديتك نسخة اللي هو
0: نعم صحيح،
1: زراعة
0: زراعة
1: الأعضاء
0: الأعضاء
1: في الأردن حياة، وتناولت فيه الآراء المجامع الفقهية. يعني أنا مثلا رجعت ل مثلا عندنا إحنا دائرة الإفتاء وفي عندها فتوى وصدرت
0: مؤخرا صح
1: مؤخرا من أجل تأكيد مسألة، يعني حلة، مش بس حلة، اعتباره من الصدقة الجارية التي يعود على الإنسان نفعها. رجعت مثلا إلى اللي هو مجمع البحوث الإسلامية أو في الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء في السعودية، مجموعة من المجامع الفقهية، المجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر، كلها تتحدث. هلا قد يأتي رأي فردي يقول عكس ذلك.
0: دكتور، احنا بهمنا الرأي الطبي، الرأي الفقهي والشريعة لعلماء الدين. احنا نتكلم اليوم طب، وطلعنا على الفتاوي الموجودة، ونحن خبرتنا بزراعة الأعضاء لها سنوات. يعني متى أول زراعة على
1: هي
0: فكرة؟
1: هذه النقطة اللي احنا ندخل فيها، انه احنا بنتحدث عن الوفاة الدماغية لانها مصدر اساسي من مصادر توفير هذه الاعضاء التي نحتاجها.
0: وليس عضوا،
1: اعضاء،
0: أعضاء،
1: انا بتكلم عن 8 اعضاء، يعني
0: ثمان
1: ثمان اشخاص يمكن ان يستفيدوا من كل،
0: ثمان مرضى.
1: نعم، 8 مرضى يعانوا من فشل الاعضاء اللي تحدثنا عنه في البداية،
0: خلينا
1: بالاضافة طبعا
0: نذكر بهذه
1: للانسجة.
0: الأعضاء مرة
1: نعم، احنا
0: أخرى،
1: بنتكلم عن كليتين، بنتحدث،
0: لشخصين.
1: نعم، نتكلم عن كبد ممكن يعطي أكثر من شخص،
0: نعم
1: نتحدث عن قلب، نتحدث عن رئتين، نتحدث عن بنكرياس، والقرنيتين بالتأكيد كأنسجة يمكن أيضا أن تؤخذ. فأنت تتكلم، لكن أنا بقصد أنه إنقاذ الحياة تتكلم عن 8 أعضاء، بالإضافة لاستعادة النور.
0: يعني الواحد ما
1: أحسن
0: بيشوفش
1: يعني، لا تقل.
0: كمان هاي
1: وفي بعض الدول، في بعض البرامج أيضا موجود فيها بنك الأعضاء، اللي هو معنى بيخزنوا بعض الأنسجة زي العظم والجلد. إحنا ما مش موجود عندنا لحد هذه اللحظة، لكن بنتحدث عن الأعضاء الأساسية الصلبة اللي تكلمت عنها في البداية. الآن إحنا بالأردن فعلا زي ما تفضلت، إحنا يعني الحقيقة
0: بدأت الزراعة
1: بدأت في 72،
0: 72
1: تخيل، هذه أول زراعة
0: ضمن الإمكانيات المتواضعة
1: في وقتها.
0: والاختصاصات اللي كانت جامعة.
1: نعم، ودائما الأمانة الخدمات الطبية الملكية،
0: زملائنا نعم
1: زملائنا في القطاع العسكري، الحقيقة كانوا هم دائما الرواد في هذا المجال، بل احنا
0: سباقين
1: سبقوا انا اعتقد كل المنطقة. وهذا لما نجلس في مؤتمر الآن إقليمي او عربي
0: صح يذكر.
1: نتحدث عن هذا، احنا زرعنا اول كلية في 72 قبل المنطقة كلها،
0: زرعنا قلب
1: وقلب في 85، وبعد ذلك كبد في 2004. فإحنا فعلا متقدمين ورواد في هذا الأمر، لكن للأسف ما تطور لدينا اللي هو البرنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
0: يعني ما فيش مظلة اللي
1: أحسنت، كان في محاولات. إحنا
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول زراعة الأعضاء وأهمية دعم التبرع بالأعضاء، حيث سنوضح أبعاد هذا الموضوع الإنساني والأخلاقي. يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد حسان النبات، وهو استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم، أستاذ مساعد كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك دكتور علي،
2: يعطيك العافية، وجهودكم مشكورة.
3: يعني أنت بجوز ذكرت اللي هي مبادرة هبة، هي حملة هبة، الحملة الوطنية للتبرع من الأعضاء.
2: أوضح شو هي هبة وكيف إجت الفكرة.
3: والله شوف دكتور، يعني إحنا لما أنت تلحظ الواقع اللي أنت عايش فيه، إن أنا عندي الخبرات والكفاءات الطبية موجودة،
2: نعم،
3: وعندي مرضى بيحتاجوا، وعندي في قطاعات في المجتمع عندها الرغبة في هذا الأمر، وعندنا إحنا مجتمعنا، أنا أراهن أن مجتمعنا فيه من الخير وفيه تضامن وفيه حب للعطاء. هذه العناصر، ما الذي ينقص؟ أنه إحنا فعلا نوجد مظلة لتنظيم هذه العملية، اللي هي بعض الأحيان بيصير في لبس أنه بنك الأعضاء. إحنا بنتكلم عن بنك الأعضاء كجهة تنسيقية، مش جهة بتخزن هذه الأعضاء. فجاء مجموعة من الشباب والمتخصصين والأطباء، وإحنا الحقيقة يعني كان في لقاء مع يعني جلالة الملك في العام الماضي مع أطباء زملائنا،
2: نعم،
3: أطباء الأردنيين في أمريكا، وتم تداول الموضوع. وإحنا في الأردن كان في صراحة تجارب سابقة، يعني أنا بقول لك جمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء يمكن عمرهم، نعم، أكثر من 20 سنة 25 سنة، ولهم جهود حقيقة كبيرة جدا، لدرجة أنهم أدخلوا الأردن في موسوعة جينيس في يوم الأيام، اللي عملوا مبادرة اسمها من بعد حياة، وتم التوقيع على وثيقة تفيد بالرغبة بالتبرع بالقرنيات في وقتها. فالشاهد من الحديث دكتور، لما أنت تجد كل هذه العناصر موجودة، فالتقت الجهود مع الإخوة في جابا، في كان مبادرة
2: جابا الجمعية
3: الأردنية
2: الأردنيين،
3: نعم، في أمريكا، وكان في مبادرة أيضا أسسها زميلنا الدكتور بادر الراشدة اسمه يو اس جو ترانسبلانت، وبدا ايضا يستفيد يتواصل مع طلاب الطب في الجامعات الاردنيه لاقامه مبادرات للتعريف بموضوع الوفاه الدماغيه والتبرع. احنا في الجامعه الهاشميه ايضا كنا يعني بادروا مجموعه من الشباب، وانا كنت معهم طلابنا في كليه الطب، اسسنا مبادره اسمها ومن احياها، في مبادرات اخرى ايضا من بعد حياه وغيرها في الجامعة اليرموك، أيضا في مبادرة في طلاب في الجامعة الأردنية، وكان لهم دور أيضا حتى في خطوة اللي وضع الرغبة على تطبيق سند من خلال الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء، وتواصلنا إحنا معهم إلى آخره. كل هذه الجهود حقيقة التقت على غاية واحدة، هي تأسيس المركز الوطني لزراعة الأعضاء، اللي بنفت

0: نعتقد أنه إذا تم فعلا سيأخذنا نقلة نوعية في موضوع زراعة الأعضاء، وخصوصا بعد الوفاة الدماغية. عندنا المتخصصين مرة أخرى، المتخصصين موجودين.
1: نعم صحيح.
0: لأنه إحنا سنويا بنزرع 300 كلية. الكبد أيضا في شباب بتعثوا وللأسف لكن لم يمارسوا ذلك لأنه ما توفرت يمكن البرنامج الطبي اللي المستدام. يعني في حالات
1: في زرع ولكن يعني مش
0: مستدامة. فإحنا لذلك جاءت هذه الحملة لتشجيع التبرع بالأعضاء ولتعريف أولا بما هو التبرع بالأعضاء، وبدأت يعني نشر بعض المواد، وأتمنى من الإخوة يعني المهتمين أنهم يتابعوها. فكرتها أنه باختصار شديد أنه الوفاة الدماغية شرعيا جائزة، قانونيا موجودة، وحقيقة يعني الإنسان بعد ما ينتقل للدار الآخرة إيش بحاجته لهذا العضو؟ بالمقابل ينتظرها شخص في أمس الحاجة. يعني أنت في
1: ممكن
0: أمس
1: يكون أقرب الناس للمريض وممكن يكون
0: نعم. وهذا مفهوم إذا سمحت لي أوضحه دكتور.
1: تفضل.
0: يعني أعتقد إنه أي شخص يعني راح يعني يستوعب هذه المعادلة اللي راح أذكرها، أعتقد يعني بيستحق الأمر إنه يناقشه يفكر فيه. لما نتحدث إنه لو جبنا أي مواطن من الشارع، الله يعافي الجميع ويسلمه.
1: آمين.
0: في احتمالية، لو قلنا هذه الاحتمالية أنه يصاب بمرض يؤدي إلى الفشل الأعضاء، لو قلنا هذه الاحتمالية مثلا 1% أو 1 بالألف، إحنا لو يعني هدفنا أن نصل في موضوع، حط هذه الرقم حطه عندك في الحسبان. الرقم الآخر اللي بدي أقوله حتى أقارن بينهم، لو إحنا بدنا نوصل نصير زي إسبانيا اللي هي أكثر دولة بتزرع أعضاء بعد الوفاة الدماغية، الرقم اللي بوصلوا له 50 لكل مليون لكل سنة.
1: 50 لكل مليون
0: لكل سنة. طيب بمعنى آخر أن لو حولناها لبالألف بتطلع تقريبا يعني 0.005%. لو قارناها مع الرقم الآخر ستجد أن احتمالية أن تصاب، أنا بدي أتكلم عن
1: أي شخص،
0: أن أصاب
1: شخص.
0: أنا
1: حماك الله،
0: الله يحفظك وإياكم إن شاء الله، أن تصاب بي أو يصاب بمرض يؤدي لفشل الأعضاء أعلى من احتمالية أن أكون متبرعا. بمعنى آخر أنني إذا شجعت المجتمع سأكون جزءا في بناء منظومة أنا سأستفيد منها أكثر من صح. من حاجتي
1: أي واحد
0: من من, من, من إمكانية أن أتبرع، لأنه ترى مش كل من يرغب سيكون متبرعا. يعني أنا لأن ظروف الوفاة ممكن تتغير،
1: ممكن تجيك فجأة
0: أحسن
1: ما حد يلحق.
0: بل أقول لك شيء آخر، أن الوصية هاي أو الإفصاح عن الرغبة اللي يعني حدث أخيرا مؤخرا على منصة سند، لا يلزم قانونا، لا يمكن إلزام العائلة به وقت الوفاة. وهذا أنا أعتقد يعني ممكن يضيف طمأنينة، أنه إذا الأهل مثلا شافوا أنه في ظروف معينة لا تسمح، ممكن أن يقولوا إحنا لا نرغب
1: أن يوافقوا أو
0: لكن
1: لا يوافق.
0: الأصل أن ينفذوا صراحة رغبة الشخص صح. المتوفى
1: هي دكتور صارت نوع من حملة الوعي.
0: نعم صحيح،
1: هي توعي.
0: نعم صحيح،
1: صار في حكي بالموضوع وصار في نوع من التفسيرات المنطقية والإيجابية، ولكن في ناس كمان دخلت على الخط فسرت أشياء
0: صحيح.
1: بالسلبية. ولكن إحنا نتكلم عن إجراء طبي متعارف عليه ومشرعا
0: صحيح،
1: وخبرة جيدة في زراعة الأعضاء بكل
0: حاجة،
1: وحاجة
0: حاجة كبيرة.
1: لا مين بعرف مين محتاج.
0: يعني أنا بدي أحكي لك دكتور، أنت يعني ذكرت لك أنا أرقام مرضى الكلى، لكن الكبد إحنا عندنا بجوز 500-700 واحد يعانوا من تشمع الكبد وفشل، هذا دخول متكرر للمستشفيات، معاناة متكررة، سوائل يعني استسقاء في البطن، نزف من الدوال المريئية، مشاكل كثيرة جدا. أيضا القلب يمكن عنا الناس اللي يعني مؤهلين إنهم يزرعوا أو يحتاجوا يمكن كمان يصل 400-500. القرنيات هذا يعني تخيل، أنا
1: نعم.
0: تخيلت المسألة، أخرجوني من العتمة، هذا شعار كل طفل أو شخص يعاني من مشكلة بالقرنية لا يرى. وشو اللي بيحتاجه؟ بيحتاج جزء
1: خلايا بسيطة.
0: وأنا استذكرتها للآن، وأنا في حادثة حدثت في البرازيل، واحد من أثرياء البرازيل جاب سيارة من السيارات الفارهة ومرتفعة السعر والثمن، وحفر حفرة بدأ يخفيها يوم بعد يوم، يصورها ويدفنها بالأرض جزئيا، حفر حفرة وشوي شوي صار ينزلها، وصار يصور هذا وينشره في مواقع التواصل الاجتماعي. فصار في ضجة عليه إنه أنت مستهتر، أنت
1: سيارة غالية
0: في هاي ممكن تعيش يعني عشرات العائلات.
1: نعم.
0: وإلى آخر. فبعد ما يعني في يوم الأخير للحملة هاي تاعته، هو يبدو وراها فكرة، قال لهم يعني أنتوا يعني ضجيتوا على سيارة أدفنها دون أن ينتفع منها أحد،

0: يوميا يذهب إلى التراب عشرات الأعضاء، بل مئات الأعضاء، مئات القرنيات، مئات الكلى اللي ممكن ينتفع. وفعلا كانت هذه الحادثة
1: رسالة،
0: بصراحة رسالة ذكية، وأدت إلى ارتفاع الأرقام
1: التبرع
0: في التبرع في الأعضاء في البرازيل إلى رقم يعني مختلف نوعا.
1: طيب هلا احنا حكينا عن أنه في لجنة هي تقرر الوفاة،
0: نعم،
1: يعني مجرد ما كتبوا تقرير أنه موت دماغي،
0: نعم،
1: لا يوجد أي منعكسات عصبية، أي وضع معايير معينة،
0: نعم،
1: هي صار تاريخ وفاة.
0: نعم،
1: شو هل نحن جاهزون بأخذ الأعضاء في حال الموافقة؟
0: نعم.
1: هل إمكانياتنا، هل مستشفياتنا، هل في فريق؟ يعني بعرف أنا أنه في جهات جاهزة وفي جهات مش جاهزة.
0: صحيح.
1: وإحنا هنا نتكلم عن قطاعات طبية مختلفة.
0: إحنا بنتكلم بشفافية.
1: نعم.
0: معالي الوزير أو عازب وأصدر القرار بتشكيل لجنة لمراجعة البروتوكول الوطني المتعلق بزراعة الأعضاء،
1: نعم،
0: من أجل مراجعة الخطوات، طبعا بالشراكة بين القطاعات المختلفة، الجامعية والعسكرية والحكومية، صح، والخاصة، وممثلي المستشفيات الخاصة وإلى آخره، وأيضا كان معنا حتى ممثل من مكافحة التجار بالبشر، ومعنا، نعم، أيضا زميلنا من الإفتاء وإلى آخره، فلجنة شاملة وطنية،
1: نعم،
0: حتى نراجع هذا البروتوكول. لا شك أنه في عندنا أساس يمكن أن يبنى عليه،
1: في قاعدة،
0: نعم، في قاعدة ينقصنا بعض، نعم، الأشياء، نحتاج مراجعة بعض الأشياء، لكن لابد أن نبدأ دكتور. يعني هذا
1: هذه الخطوة
0: لو تخيل لو أنها كانت قبل 20 سنة، كان اليوم إحنا ننافس فعلا في بعض الدول الشقيقة، يعني حتى بدون ما نذكر أسماء دول، يعني في 2017-2018 كان عدد الزراعات عندهم صفر، لا من أحياء ولا من أموات. اليوم أنت بتتحدث عن عندهم أرقام دخلوا على التنافس على الأقل في الصعود، وأخذوا يعني أظن حتى يعني تقدير أنهم البرنامج الأكثر صعودا وأكثر. أنا أقول لك دكتور شغلة، أنا بقول يعني صانع القرار سواء في القطاع الصحي أو في غيره أمامه مجموعة من المعايير، هو بقيس قديش التحسن والتطور فيها، مثلا أضرب مثلا مثال النمو الاقتصادي
1: أو غيره، صح؟ نعم.
0: هذا المعيار زراعة الأعضاء يمكن أن ننتقل فيه، أنا براهن، إلى 1500%، لأنه أنت بتزرع زرعة كل 3 سنوات. طب تخيل نزرع 5 أشخاص يتبرعوا بس، تخيل في السنة الأولى مثلا والسنة الثانية يصيروا 6 وبعدها يصيروا 10. إحنا بالإمكانات اللي أمامنا يستطيع أن نبدأ البداية لو حالتين أو 3 أو 4 أو 5 قد ما يكون، ثم بعد ذلك نطور هذا البرنامج تدريجيا. لذلك التعلل بأنه الإمكانات غير متوفرة الأمور ليست صعبة، عندنا جراحين يستطيعوا أخذ هذه الأعضاء، نستطيع وضعها، موجود هذا السائل اللي تحفظ فيه الفترة عبين ما ينقل للمستشفى الآخر، والجراح اللي يستطيع زراعتها موجود، وطبيب المختص أيضا سواء زراعة كلى أو كبد أو غيره أيضا موجود للمتابعة بعد ذلك، وهذه الإمكانات كلها موجودة وسهل. أنا ما بقول إحنا من البداية نبدأ والله زراعات القلب على مستوى إلى آخره، لكن نبدأ على الأقل بالأعضاء اللي إحنا
1: أكثر
0: عندنا خبرة فيها، نعم، أكثر، الكلى والكبد نوعا ما والقرنيات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرئة وننتقل. اليوم إحنا في توجه أيضا لابتعاث عدد من الأطباء، وهذا أعلن عنه أيضا مع الوزير قبل فترة، إنه إحنا بدنا نبتعث بعض الأطباء الجراحين في القطاع العام ليأخذوا تأهيل وتدريب في أماكن ومراكز متقدمة، وهذا ليس صعبا. إحنا عندنا، تعرف دكتور علي، يعني بجزء يعني ما بعرف قديش هاي المعلومة، إحنا لما تواصلنا مع برامج زراعة في الحملة، ضمن حملة هبة، والإخوة صراحة في في في يعني في إجابة، وإحنا ومن أحياها وغيرها من الزملاء، تواصلنا مع البرامج الزراعة سواء في أمريكا بعضهم، في أستراليا، في بريطانيا، في الدول العربية، تجد دائما هناك طبيب أو متخصص أردني موجود في هذا البرنامج وله دور جوهري، والكل بيحلف بحياته زي ما بيقولوا. إذن إحنا ليس لا تنقصنا لا المؤهلات، وكلهم ترى يبدي استعداده أن يتعاون، بل أن يعود ويعمل يعني حتى بدون مقابل. فأنا أعتقد أنه وجود هذه العناصر كلها يحتم علينا جميعا أن ننتقل خطوة، وأنا الأمانة متفائل جدا إن إحنا نقترب إن شاء الله من إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء الذي سينمو تدريجيا، وأنا نشرت حتى أوراق علمية الحقيقة بالتعاون مع بعض الزملاء، كان مفهومنا الأساسي نتكلم عن gradual advancement،
1: نعم، يعني
0: التدريجي
1: نأسس،
0: نعم،
1: الأساس موجود.
0: أساس موجود،
1: ولكن نبدأ
0: والتدريجيا نصل إلى، يعني أنا لو زرعت بالسنة الأولى 5 تخيل انت، انت مره كل 3 سنين الى 5 كل سنه، انت فعلا 1500%، رقم رقم كبير جدا، واعتقد انه ليس صعبا.
1: وهذا متاح
0: متاح جدا، ليس صعبا، واعتقد انه احنا ان شاء الله وضعنا يعني القدم على الخطوات
1: يعني
0: الاساسيه.
1: انت لما بتحكي عن مركز وطني كلمه بتخوف، خلينا ناخذ مش مقصود مركز وبده كلف.
0: احسن. لا انا انا دكتور اوضحها اذا سمحت.
1: انا بدي حاب
0: لا, لا لا ما في مشكله، احنا نتكلم، وهذا ترى يعني هو نوع من النقاش بيحصل باستمرار، انه هل يعني يكلفنا او صانع القرار سيتكلف مزيدا من الميزانيات. انا بدي اقول لك شيء، مريض الغسيل دكتور، انا بدي اخذ لك مريض الغسيل، مريض الغسيل يكلف الدوله مبالغ هائله بعض الناس ما بتصورها، يعني في بعض الدراسات تتحدث عن ممكن 1200 دينار في شهريا.
1: شهري
0: نعم. فاحنا بنقول الزراعه كلها كلها كعمليه، مع يعني انسى الادويه اللي احنا راح نحكي عنهم، العمليه ممكن تكلف من 5 إلى 7000 دينار في وزاره الصحه. فانت بتتكلم عن 4-5 شهور اللي بدل تجيبهم من هون لهون،
1: خلينا نقول سنه.
0: نعم، مع الادويه مع كذا. فانا اعتقد الدراسه اللي نشر، وبشكورين الاخوه ايضا في جابل اللي هي جمعيه الاطباء الاردنيين بامريكا، مولوا دراسه صراحه لكل هذه الأرقام، والدراسة خلاصتها أنه سنوفر خلال 10 سنوات، يعني الرقم الآن لا يحضرني، لكن أنا أعتقد أنه أكثر من 200 مليون دينار
1: دكتور انت
0: خلال 10 سنوات، إذا توجهنا من الاعتماد الكامل على الغسيل إلى تفعيل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بعد الوفاة.
1: يعني أنت بتحكي عن غسيل،
0: بتكلم عن مئات الملايين،
1: بتحكي عن هاي فلوس، ما بالك عن مرضى.
0: طبعا أحسن
1: دكتور، انت معاناة مرضى. نعم. واهل المريض وتنقل المريض وامتناعه عن العمل، عن توقف انتاجيته.
0: يعني دكتور المريض اللي بيغسل، يعني هذا اللي بيغسل طبعا لانه احنا عارفينه، لكن مريض الكبد والقلب لسه معاناتهم الله اعلم فيها. الكلى لانه احنا امامنا المريض، انت بيجي على وحدة الغسيل 3 مرات في الاسبوع، كل يوم 4 ساعات، طبعا قبلها تعب لمدة 12 ساعة، وبعدها تعب أيضا يمكن يوم كامل، فبالتالي هو شو ضل له من اليوم من الأسبوع؟ فعليا معاناة كاملة. إذا يترك عمله، يفقد عمله، يفقد مساهمته الاجتماعية، يفقد دوره الاقتصادي. إحنا طبعا الجانب الإنساني والمعاناة الإنسانية أولا، لكن لا. نتكلم هاي العناوين أيضا مهمة. تعرف دكتور في مثال أنا دائما بحاول أوضحه حتى الإخوة يعني يفهموا معنا، تعرف المي قديش بنستهلك مي في وحدة الغسيل؟
1: قديش
0: يعني تحب تحسب رياضيات؟ نحسب رياضيات. احنا في كل ساعة، في كل دقيقة يحتاج المريض الى تقريبا 600 ml، يعني خلينا نقول نص لتر مي مفلترة، يعني بدك تكب قدهم هاي لتر في الدقيقة،
1: ضعفهم
0: في الساعة 60، في الاربع ساعات 240 لتر للجلسة الواحدة، 240 يعني كل جلسة غسيل تحتاج 240 تقريبا. طيب اضربها ب 13 جلسة في الشهر، اضربها ب 12 شهر بالسنة، اضربها ب 7000 مريض في 7000 مريض في في في في في في الأردن عدد. تتحدث عن أرقام
1: نهر
0: كبيرة جدا، يعني أنت وإحنا من بلد يعني عندنا مشكلة بالماء. فبالتالي أنا هذا بس حتى أوضح أقرب الصورة. إذا إحنا زي ما تفضلت في كلف نفسية، في كلف اقتصادية، في كلف حقيقة. يعني أقول لك شيء آخر دكتور، كل مريض يصل إلى الفشل الأعضاء يعاني من أو يعني يعيش على أمل أن يحصل على هذا العضو، وعندنا قصص كثيرة يعني بجزء المقام لا يتسع لها، لكن يعيش على أمل أنه يتلقى مكالمة من البرنامج هذا اللي هو بديش سميه مركز، أقول لك سميه مكتب، سميه اللي بدك إياه ودائرة. بس أنا إحنا مركز بنقول حتى ينظم هذه العملية، لأن إحنا بدنا نراكم. يأتي مكالمة هاي وتقول له ألو فلان تفضل، العضو اللي بتنتظره موجود،
1: دورك بكرة
0: دورك تعال. أو تعال هاي العضو موجود. فيعني أعتقد أنها تستحق.
1: لما
0: يعني
1: نتكلم عن كلف مالية بالنهاية خلال سنة، خلال سنتين، خلال سنوات، 5 سنوات ممكن
0: سيظهر الفرق،
1: سيظهر
0: إنه
1: الفرق.
0: إنه فوفر،
1: ولكن إحنا المعاناة لا تعوض
0: طبعا.
1: طيب يعني الجهود المشتركة بين القطاعات سواء من خلال اللجنة وتعاون الوزارة في هذا الموضوع، يعني قديش إيجابية وجديين بالعمل؟
0: أنا أعتقد مثل هذا المشروع يحتاج تنسيقا وهذا في الورقة اللي قلت لك، ورقة علمية نشرناها، واحدة من التحديات هي التنسيق بين القطاعات المختلفة، لأننا نحن نتحدث عن برنامج وطني بيستلزم أنه إذا كان في حالة

0: وفاة دماغية مثلا في أحد المستشفيات التابعة لإحدى القطاعات، ممكن العضو ينتقل إلى مستشفى آخر.
1: صح.
0: فلذلك يحتاج إلى تنسيق عالي، وأنا أعتقد من خلال يعني اللقاءات والاستماع والتواصل مع الزملاء الاستعداد موجود، إحنا فقط نحتاج إلى الهيئة والجهة الجامعة. وأنا أعتقد

0: إدارة الصحة هي المسؤولة، ولكن في تنافس
1: نعم
0: بين القطاعات
1: نعم
0: بصراحة.
1: نعم 100%
0: يعني عندك الخدمات الطبية
1: 100%.
0: متميزون ب
1: لكن في هذا الجانب دكتور أنا لمست الحقيقة
0: أكيد في
1: الكل، لأنه الموضوع إنساني حقيقة،
0: إنساني
1: و
0: وعاوز حاجة.
1: نعم وبالتالي أنا ألمس أنه، ولذلك جاءت فكرة كلمة المركز، أنه بنحتاج مركز وقلنا وطني حتى ينسق كل هذه الجهود، حتى يراكم كل هذه الخبرات، حتى يعني أنت عارف موضوع قائمة الانتظار يجب أن تكون هناك جهة لها موثوقية ولها مصداقية والناس واثقة.
0: وتنظيمية.
1: نعم لأنه أنا حقيقة العامل الأساسي في نجاح هذا البرنامج هو ثقة الناس في هذه الجهة وهذه الهيئة، وإحنا ما بدنا يكون في انطباعات مسبقة أو سلبية، ولذلك هذا المركز أو هذه الجهة يجب أن يكون فيها تمثيل من القطاعات المختلفة التي يعني تشعر الناس بالثقة والجدية في المتابعة.
0: خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأن ضيفنا اليوم الدكتور محمد حسان النبات، استشاري أمراض وزارة الكلى وضغط الدم، حديثنا عن دعم التبرع بالأعضاء ويعني إيصال المعلومة
1: نعم.
0: الوافية أنه بدنا نكون متبرعين.
1: 100%.
0: وقديش في ضرر دكتور على المتبرع؟
1: والله دكتور يعني الإنسان يعني بعد
0: يعني في الحياة احنا ما بنحكيش عنها، عن
1: عم تتكلم
0: عن
1: متبرع الحي؟
0: الحي
1: المتبرع الحي يعني احنا في عندنا قاعدة أساسية في علم زراعة الأعضاء، وهي أنه هي أنا يعني ترجمتي الخاصة لها لا ضرر ولا ضرار، لكن مفادها أنه لا يمكن أن آخذ عضوا من شخص، يعني كلية احنا بنتحدث أو جزء من الكبد، إذا كان هناك احتمال لضرر المتبرع. لذلك في الدراسات المبكرة، هاي معلومة ملفتة، في الدراسات المبكرة على الموضوع وجدوا أنه الأشخاص اللي بتبرعوا بيعيشوا فترة أطول.
0: كمان
1: طبعا هو لما نيجي نحلل الأرقام احنا يعني حتى أفسرها، هو ما عاش أكثر لأنه هو فعليا تبرع، ولكن لأنه احنا اخترنا الناس اللي صحتهم أفضل، عملنا لهم،
0: يعني عملنا
1: أحسنت، عملنا احنا اختيار للناس اللي صحتهم أفضل
0: ولذلك يعني
1: فصدقوا. ولذلك لما واحد أنا أقول له لازم ينبسط إذا بقول له أنت تصلح كمتبرع،
0: معناته
1: هو تجاوز كل الاختبارات السريرية والمخبرية والشعاعية والقلب وتقييم الفيروسات، نعمل لها الأورام، نعمل لها مسح، كل هذه التقييمات
0: أمراض مزمنة،
1: نعم تجاوزها ليس عنده مشكلة فيها، وبالتالي هو يصلح كمتبرع.
0: يعني لأنه سليم.
1: نعم أحسنت أحسنت.
0: على تبرع بالكلى، قديش في مرضى عندهم كلية واحدة هم مش عارفين؟
1: أحسنت.
0: قديش حتى مش
1: أحسنت.
0: مرضى، ناس
1: كثير
0: طبيعي
1: يولد نسبة مش قليلة، يعني أعتقد أنها تصل لواحد بالمئة، ما عنديش الرقم الأردني لكن هاي الأرقام العالمية، أنه يولد
0: بكلية واحدة
1: بكلية واحد ضامن
0: وعايش طول عمره
1: ولا يكتشفها إلا بجوز بعضهم بالسبعين والستين من عمره
0: بالصدفة.
1: بالصدفة والله حسب وجه عمل صورة لقى أنه كلية واحد،
0: راح يصور مشان
1: بالإضافة
0: ظهره.
1: إلى أنه نعم في أشخاص يستأصل الكلية لسبب، مثلا واحد عنده اكتشفه لا سمح الله ورم أو شيء، يعيش حياته بشكل طبيعي، طبعا محتاج متابعة لا شك،
0: سبحان
1: يعني
0: الله
1: محتاج متابعة، لكن سبحان الله. وأنا هذا سؤال بسأله أحيانا لطلابي في المحاضرات،
0: نعم.
1: إنه أنا يعني ليس عندي إجابة واضحة لماذا خلقنا بكليتين،
0: هي هذا السؤال
1: حقيقة أنا لا يعني أستطيع أني أقول لك بعض التفسيرات لكن لا أعلم حقيقة لماذا. قد يكون لأنه ممكن يعني واحد من الأشياء سبحان الله حتى تبقى يعني ريزيرف مستودع لك في حال فقدت واحدة منها، لكن سبحان الله أنا أقصد أقول إنه الكلية لها هذا الوضع الخاص، لكن ماذا عن بقية الأعضاء؟ لذلك نحتاج أن نفعل البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لأنه القلب، أنا في قصة لشاب أصيب بفشل في القلب وأمه كانت يعني تعرف قلب الأم، ابنها بتشوفه قدامها بيغرق، وشاب صغير يعني وكان نشيط وجسمه قوي وإلى آخره، فإجت بتقول لي تبعت لي رسالة بقول لي بصير أتبرع على أنا بقلبي، شوف قلب الأم ما بتقدر تلومها، طب بيصير نصه، يعني
0: هاي المعلومات اللي عندها
1: شيء مؤثر، شيء يعني. ولذلك لو كان سبحان الله كان في عندنا برنامج كان ممكن هذا يأخذ فرصته على الأقل يعيش على الأمل، طبعا للأسف توفى الله تعالى، لكن أنا أقصد أقول إنه وجود مثل هذا البرنامج، وأنا أعتقد لا يستطيع أن يتخيل دكتور المعاناة اللي بنحكي عنها إلا شخص عاشها أو يعرف شخصا يعيشها، تخيل هذا المريض مثل هذا البرنامج. والله يا دكتور وصلنا خلال الفترة الأخيرة بعد ما الناس بدأت تسمع عن الموضوع رسائل إنه متى ممكن يصلنا الدور، الأمل اللي إحنا أحيينا الأمل في نفوس هؤلاء المرضى،
0: ودائما في أمل
1: يا رب
0: دكتور. يعني عارف دول

0: حولنا كانت صفر.
1: آه والله
0: لبداية القرن
1: أحسنت.
0: سبقونا، صار عندهم
1: يعني احنا بنقول
0: استعداد وين بسمعوا في حالة معينة بدولة أخرى ممكن
1: طبعاً
0: يجيبوها.
1: طبعاً. وصار في تعاون بين بعض الدول،
0: في بعض الدول صاروا يعطوا لبعض.
1: نعم بعض الدول، يعني انت مثلا ممكن يكون عندك في لحظة معينة أعضاء انت مش ما مش حاجه، ممكن انك تعطيها لاحدى الدول اللي بيكون في بينك وبينها. واحنا بالمناسبه الاردن وقع اتفاقيه تعاون في موضوع زراعه الاعضاء ب 2020 وصدرت بقانون في الجريده الرسميه. بمعنى اخر انه احنا فعلا يجب ان نطور مثل هذا البرنامج حتى نستطيع ان ندخل، لانه ترى في رقم يعني سحري في هذا العلم، بيقول لك 100 مليون نسمه اذا وجد بينهم تكامل يمكن لهم ان ينهوا او يقضوا يعني الحاجه للغسيل، او يعني الحاجه او وجود مرضى بفشل الاعضاء. يعني انت يمكن ان تسد حاجتك بتكاملك مع الدول الاخرى، وهذه نقطه يمكن تحتاج
0: مرحله قادمه
1: مرحله اخرى. لكن
0: بس يعني نواة.
1: احسنت، واحنا بنتكلم عن الدول العربيه، يعني نتكلم عن
0: يعني
1: تعاون
0: بنحكي
1: بين
0: عن سوريا، بنحكي عن السعوديه، بنحكي عن
1: يعني دول الخليج.
0: طياره ساعتين زمان بتكون انت خدمت.
1: احنا كنت في كندا، كانت توجي احيانا بالطياره 8 ساعات. دول متباعد بتعرف جغرافيا شاسعة. احنا عندنا الدول كلها اخي وبناخي، يعني كلها يعني مقرط عصا زي ما بيحكوا.
0: قديش احنا يعني بنقدر ننافس على حسن الخدمات؟
1: والله شوف
0: احنا عندنا كفاءات.
1: والله
0: بس احيانا ننتقد انفسنا انه عندنا طب، عندنا كفاءات، بس طبابة متابعة، ايصال المعلومة، ايصال المريض للبيت، ايصال يعني الطبابة، عارف؟
1: نعم صحيح، أنا والله أتفق معك دكتور. يعني أنا لما أقول لك إنه الأردنيين لما يكونوا ببرامج عالمية وفي تنافس عالي مع يعني حقيقة أناس أو متخصصين من دول بتعرف الهند ولا من الصين ولا من باكستان ولا من، وتجد الأردن يثبت نفسه، إذن ماذا ينقصنا؟ ينقصنا حقيقة تنظيم الأمور. أنا يعني إحنا عندنا بالأردن ترى تجارب إيجابية منافسة، يعني أنت عندك مركز متخصص للأورام والسرطانات.
0: نعم.
1: والحقيقة منافس على مستوى عالمي إقليمي وعالمي،
0: مرضى من دول
1: الحقيقة
0: الأوروبية.
1: نعم وله، وهذه تجربة أنا أعتقد
0: ناجحة
1: يعني يمكن
0: مشجع أنه
1: نعم أنه إحنا نستطيع أن ندخل حيز التنافس ومضمار التنافس في هذا الموضوع. طبعا تحتاج الأمور أن يعني نضع نرتب هذه العناصر ضمن إطار وطني نعالج فيه إذا كان فيه خلل نعالج فيه. إحنا ترى بالمناسبة يعني حتى ما نخمط، يعني أنت اليوم وزارة الصحة سواء صندوق التأمين الصحي أو حتى صندوق الكلى، لا يوجد أردني واحد خارج يعني بيدفع على الغسيل من جيبته الخاصة
0: على التأمين،
1: كله على حساب. طب هذا شيء ممتاز. طب إذا لما أنا أفكر بزراعة الأعضاء أنا بفكر لمصلحة أنه أوفر من هذا،
0: أخفف
1: أحسنت بوفرهم لشيء آخر، بقدر أفتح فيهم وحدة قسطرة في إحدى مستشفيات الخليج الشمال ولا الجنوب ولا خارج العاصمة. فبالتالي إحنا لما نفكر بهذا الموضوع في جوانب مختلفة، في جانب زي ما إحنا بدأنا شرعي والحمد لله هذا الأمر العلماء المتنورين يعني والمجامع الفقهية أعطتنا الفتوى الشرعية الداعمة. الجانب القانوني أيضا منظم، إحنا الحمد لله في الأردن موضوع الحمد لله تجارة الأعضاء وهذا لم نعاني منه وإن شاء الله لن نعاني منه. إحنا عندنا خط أحمر هذا الموضوع لا يمكن أن نقبل به في بلدنا، وإحنا عندنا قوانين صارمة في مثل هذا الأمر. يعني أول شيء عقوبات مغلظة، مراقبة، يعني مكافحة التجار بالبشر. يعني إذا طبيب ممكن يقوم بهذا الدور يشير يعني يسمع أنه يصل إلى الجهات أنه يشارك في مثل هذه الأمور يعني بتسحب شهادته ويعاقب معاقبة يعني شريعة. فأنا أعتقد هذا بحاجة، وإحنا لازم نطلب من المجتمع حتى المشرع نقول له إنه احتر هذا الأمر في بالنا. أنا مش بس والله بدنا نزرع وليكن ما يكون، لا إحنا أمن مجتمعنا.
0: مرت عليك متبرع من لأخوه أو لأقرب الناس يعني من الفرع الأساس إنه ممكن يتبرع
1: مقابل
0: في مقابل؟
1: والله يا دكتور احنا
0: او اذا شعرتوا اذا في مقابل
1: نتشدد شو اجراءات الامر؟ والله نتشدد بهذا الامر، يعني حقيقه اذا
0: تقعدوا يعني معه لحاله.
1: نعم
0: المتبرع
1: نعم نعم نعم انا في عندي حاله يعني لا اريد ان اتحدث بتفاصيلها، لكن في حالات خلال يعني فتره القريبه عندنا شخص جاء واسر لنا انه والله انا يعني مضغوط علي او وعدوني بشيء معين. قلنا له خلاص احنا بنخرج الموضوع بطريقه

0: نظامية.
1: اي بنقول له ما بنقول انه انت ما بدك، لانه بتعرف ما بدنا كمان احنا نثير حساسيه داخل
0: طبعا
1: العائله.
0: مشاكل
1: فاحنا بحكمه لم يعني
0: يعلم بها.
1: لم يعملن بها احد، ولم نكمل في هذا المسار. يعني خلاص رفضناه كمتبرع في اوراقنا الداخليه كاطباء كفريق طبي، ولكن لما خرجناها للاهل
0: للأهل
1: انه والله في سبب يعني
0: في سبب
1: طبي او سبب لا يمنع، وانا واحنا ان شاء الله ما يعني ما كذبنا، هو في سبب طبي انه شخص ما بيرغب يعني
0: صح.
1: في النهايه، لكن حتى لا نثير ايضا
0: يعني
1: اشكاليه
0: ممكن
1: داخل
0: تصير
1: العائله. بتصير للاسف، بتصير احيانا، واحيانا بعتقد انها ما فيها يعني انا بحب هذا الشخص لكن انا جسدي عندي خوف اني اتبرع، ما المانع؟
0: مش مجبر.
1: مش مجبر. احنا بنقول بالعكس، يعني انت عدم مؤاخذة لو تعطي واحد يعني شغله
0: دينار
1: دينار وانت مش بنفسك ما بتهناش فيه،
0: هو ما بتفناش فيه وانت كمان
1: وانت بتضل
0: بتدعك.
1: متحسر. فبالتالي لا، هذه المساله يجب ان تكون عن طواعيه كامله.
0: انا حبيت احكي عن القصه.
1: نعم.
0: ناس
1: لا لا جيد،
0: يعني
1: ما عندي
0: حكينا
1: مشكله.
0: بهذا الموضوع اكثر من مره وحكوا لي
1: نعم.
0: ناس، فاحنا بننوه انه لا توجد حتى تجاره بين
1: لا
0: الاهل.
1: ابدا ابدا لا يسمح.
0: يعني اذا في واحد بيأشر اجاره
1: ابدا.
0: حتى لو كانت بعيده جدا
1: لا لا،
0: يدقق فيها لحتى ما الواحد
1: حتى مثلا عقود الزواج يجب ان يمضي عليها سنه. يعني انت واحد
0: يعني إذا بده زوج أو
1: واحد
0: زوجة
1: زوج واحدة مشان تتبرع له، ما بنقبل انها قبل سنة. قبل سنة بس يمر سنة برضو، اذا اخذنا اشارة انه والله الموضوع فقط من اجل هذا الامر ايضا نرفضه. لكن على الاقل يعني
0: مضى سنة
1: قبل سنة
0: بدون شك،
1: مستحيل،
0: بدون
1: قبل
0: شك
1: سنة مستحيل.
0: والله كثير مهم.
1: يعني طبعا ما هو حصلت، والله
0: حصلت
1: اجت حالة ومتزوج من 4 شهور فتاة صبية
0: واقنعها.
1: وفرق العمر يعني واضح، يعني يعني بعد فرق بينهم 30 سنة، فاحنا يعني قلنا لا لا يصلح، لا يمكن.
0: دكتور الوقت معك ممتع،
1: الله
0: أنت
1: يحفظك.
0: زلمة
1: أنا
0: ممتع،
1: والله أنا
0: الوقت انتهى.
1: أشكرك.
0: رسالتك الأخيرة.
1: رسالتي الأخيرة إنه إحنا أطلقنا هذه الحملة هبة، الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء، ولها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى من الإخوة إنهم يتابعوها، ولها الحقيقة بنتجاوب إذا في تساؤلات. أعتقد أن الأمر يستحق أنه الإخوة المستمعين يفكروا فيه إذا أخذوا بعين الاعتبار الأشياء اللي ذكرناها، حاجة كثير من المرضى، معاناتهم، وأيضا الرأي الشرعي الداعم للمسألة. موضوع التبرع بالأعضاء موضوع جوهري، موضوع أساسي، وأنا أقول تخيل كل إنسان أنه بقرار بسيط، بكبسة زر على سند، بمناقشة أهله في الموضوع، يمكن أن يكون هذا آخر عمل في حياته يقوم به، أنه صدقة جارية، رفع المعاناة عن يعني أخوه
0: الحلم
1: الإنساني وأخوه.
0: قريب
1: أنا
0: شايفه.
1: أعتقد، أنا أعتقد أنه أنا متفائل. أنا رجعت من كندا من 4 5 سنوات، آخر سنة أنا أشعر بحمد الله تعالى أن المركب يتحرك بسرعة ممتازة. قريبا سنكون لدينا بإذن الله البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء من الوفاة.
0: شكرا
1: بعد
0: حكيم. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور محمد حسان النبات، استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم. إلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
1: شكرا دكتور علي. شكرا.
2: صحتك بالدنيا. مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. وزير الاستثمار يقول إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. الأردن يدين استهداف الحوثيين مطاري أبها والملك خالد باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال اليومين الماضيين. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إسرائيل

0: إلا تغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة رداً على عقوبات فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 32 شخصاً بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشأة صناعية وبنية تحتية للطاقة جراء هجمات روسية على أوكرانيا. محلياً، وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 ترفع القيمة المضافة للصادرات وتعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

0: ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي العزيز دكتور محمود، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله سماحة الدكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله جد أسأل الشيخ.
0: تفضل سؤالك.
2: بصير معي نوبات من الإلحاد.
0: كيف يعني؟
2: يعني بصير نوبات من الإلحاد.
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: بدي أسأل الشيخ عن كيفية صلاة الاستخارة، ومتى أفضل أوقات إلها يعني بخلال العام، وكيفيتها، كم تسبيحة فيها، وكيف الواحد يصليها، وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، فتاوى على الهوى. حياكم الله.
4: رحمه الله. سيدي، سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
4: أنا متزوج وعندي أولاد.
0: نعم.
4: أتزوج زوجة ثانية، زوجتي الأولى غير المقدم غير مقبول، المؤخر طبعا غير مقبول. يجوز اني اتجوز واحده ثانيه من باب العدل نفس الطريقه لازم تكون، ولا لازم اسعى للاولى اول بعدين اتجوز الثانيه؟
0: المقدم والمؤخر غير مقبوض؟
4: نعم.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية شيخ، يجزيك خير إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يحفظك. بدي أسأل عن هل لعب الشدة، لعب الشدة حلال ولا حرام؟ بدون شرط لعب شدة عادي.
0: نعم.
5: تمام. والسؤال الثاني نفس الموضوع، إذا لعب الشدة على في تطبيق في اللعبة على التلفون نلعبها، لعب الشدة بصير يودي لك زي فلوس هيك زي تحفيزات، هل هي حلال ولا حرام؟ يعني زي شرط.
0: نعم.
5: وسلام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. إذا في معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: عبد السلام جو الكورة باحتمالك.
0: حياك الله أخي الكريم.
6: يا سيدي الشيخ، سؤالي أنه الحجرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ليش اختاروا مثلا عمر بن الخطاب وأبو بكر
0: نفس الحجرة؟
6: نفس الحجرة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. مجددا سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
0: بماذا توجه الأخ الكريم الذي شارك في البداية، في بداية هذا اللقاء، يعني موضوع الإلحاد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد

0: الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية حقيقة يعني أنا بدي أوضح أن أكثر الإخوة الشباب اليوم الذين يظنون أنفسهم أنهم متعرضون لبعض مواقف الحادث هو حقيقة هذا عبارة عن وهم،
1: نعم،
0: يعني ليس هنالك. وأنا كأني سمعت من الشاب لما قال أتعرض لنوبات من
1: نوبات،
0: الإلحاد،
1: نعم،
0: فهمت من ذلك أنه هذا حقيقة في الأغلب أن هذا عبارة عن وهم وليس حقيقة.
1: نعم،
0: أنا أولا أنصحه أنه عليه أن يراجعنا في أحد مكاتب الإفتاء، بيسمع منه أحد المشايخ، بنصحه نصيحة. هو في الأغلب هو موسوس
1: وسوسة،
0: وليس
1: نعم،
0: عنده وليس عنده شيء من الإلحاد. أنا بدي أحب أطمنه في البداية أنه أنت
1: نعم،
0: ما عندك شيء، هذه عبارة عن وساوس، لأنه حقيقة اللي هو ملحد حقيقة أو اللي بيمشي في مواضيع الإلحاد لا يلجأ إلى المشايخ حتى يسألهم،
1: نعم،
0: هو هذا يبتعد عن المشايخ وبكره المشايخ وما بيسأل. فأخونا هذا في الأغلب أنه عنده
1: وسوسة،
0: وسواس معين في مواضيع، بعض المواضيع المتعلقة بالدين، بعض المواضيع المتعلقة بالعقائد، بوجود الله سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي يثيرها بعض الناس حول بعض القضايا الكبرى والكلية في الكون، إنه لماذا نرى الظلم في العالم، لماذا نرى الفقر، لماذا نرى القتل، لماذا
1: نعم،
0: نجد أن أهلنا في غزة مثلا قتلوا وذبحوا، الأطفال قتلوا، النساء قتلت، البيوت دمرت، أين الله من هذه مما يجري في الكون؟ هذه بعض الوساوس تأتي لبعض الناس فيظن أنه ملحد، وحقا لا،
1: نعم،
0: ليس ملحد. هذه في منها أسئلة قد تكون مشروعة، لأنه إحنا مطلوب منا أن نرفع الظلم عن المظلومين، مطلوب منا أن يكون لنا موقف أمام ما يجري في العالم من قتل ومن تدمير وتدنيس للمعتقدات وتدنيس للمقدسات وقتل للأبرياء. أما
1: نعم،
0: إذا كان هنالك يعني شيء معين، قضية معينة يشعر الإنسان أو يشعر الشخص فيها أنه بحاجة إلى البحث فيها، ممكن يلجأ إلينا إلى أحد مكاتبنا إن شاء الله تعالى، ونعطيه النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إذا نطمئن الأخ السائل، الموضوع لا يتعدى الوسوسة.
0: نعم، أخونا السائل حسب ما سمعت من سؤاله في الأغلب أنا أعتقد أنه عنده عبارة عن وساوس، ليس عنده إلحاد، لأنه لو كان عنده إلحاد ما بيسألنا أصلا.
1: جزاكم الله خير. حكم
0: نعم،
1: الاستخارة، وأيضا يتحدث عن كيفيتها أو يسأل عن كيفيتها.
0: سيدي، صلاة الاستخارة هي سنة يستحب لكل من أراد أن يقدم على عمل لم يظهر له فيه وجه الخيرية، يعني أنا لا أعلم هذا العمل قد يكون خير أو شر.
1: نعم،
0: الأعمال التي فيها خير مثلا الصلاة، وأنا بدي أصلي الظهر، لا، صلاة الظهر لا تحتاج إلى استخارة، بدي أحج لا يحتاج إلى استخارة، بدي أصوم لا يحتاج إلى استخارة، بدي
1: نعم،
0: أتصدق لا يحتاج إلى استخارة. لكن في بعض الأشياء التي لا يظهر لي فيها وجه الخيرية، والله بدي أتزوج سين ولا صاد، أنا عرض علي هذه المرأة، هل خير الزواج بها أم لا؟ عرض علي هذه الوظيفة، هل هذه الوظيفة خير لي أم شر؟ عرض علي شراء بيت، شراء سيارة، شراء شيء معين، الأشياء التي لا يظهر فيها الخير المطلق
1: نعم،
0: ولا يظهر فيها الشر المطلق، هذه الأشياء يستحب للمسلم أن يستخير. وإيش الاستخارة؟ هي عبارة عن أن تطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. يتوضأ الإنسان المسلم ويحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين من غير ركعات الفريضة، يعني ليست هي ركعتي الفجر ولا غير ذلك، وفي غير أوقات الكراهة، أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر، وعند قبل وقت الظهر بدقائق معدودة، وبعد صلاة العصر، هذه الأوقات يكره فيها الصلاة. ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، أن زواجي من هذه المرأة أو أن شرائي من هذا البيت أو أن شرائي من هذه السيارة خير لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عندي. وممكن يرجع الآن على أي دعاء من أدعية الاستخارة في كتب الحديث وكتب السنة وكتب الفقه، سيجد الحديث الذي ذكرته والدعاء المذكور بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الكتب.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأخ المستفتي الآن يريد أن عقد زواج من جديد لزوجة ثانية، والأولى المعجل والمؤجل غير مقبوض، في رابط بين الزيجة الأولى والزيجة الثانية دكتور؟
0: لا لا لا علاقة بين الأمرين، هو المطلوب منه العدل في النفقة.

0: العدل في العدل في المهر، ممكن تكون الأولى مهرها يختلف عن مهر الثانية والثانية يختلف عن الثالثة، فهذا لا بأس في المهر سواء في القيمة والمقدار أو في التأجيل والتعجيل، هذا ما له علاقة بالعدل. العدل المطلوب بين النساء هو في النفقة والمبيت بعد أن تصبح زوجة له، أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت.
1: جزاكم الله خير. لعب الورق أو الشدة دكتور؟
0: والله شوف، الإسلام حقيقة الدين الإسلامي هو دين عملي وليس دين مبني على الحظوظ والأوهام، ولذلك وجدنا أن الإسلام قد حث على كل عمل أو لعب، حتى الألعاب الإسلام حثنا على الألعاب التي فيها تنمية للبدن أو تنمية للذهن والعقل، فحثنا على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن هذه ألعاب تقوي البدن وتقوي الإنسان وتنشط بدن الإنسان. الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين هي حقيقة هذه تقتل الإبداع وتقتل الجسم وتقتل العقل، يعني فيها أولا فيها جلوس ساعات طويلة ستؤدي إلى الخمول والكسل، اثنين سيكون فيها قتل للإبداع لأنه ما فيها إبداع، هي عبارة عن مبنية عن الحظ والتخمين. ولذلك نهى الإسلام عن كل لعب مبناه على الحظ والتخمين، وهذه الورق لعبة الشد هي واحد من هذه الألعاب، وذلك إحنا الذي ما أراه أن هذه اللعبة هي حرام شرعا، حتى وإن لم تكن على مال، إن كانت على مال فهي قمار حرام إجماعا، القمار حرام بنص القرآني وبإجماع المسلمين، وإن كانت على غير مال فهو حقيقة ما أراه، وهو هذا مذهب يعني جمهور علماء المسلمين وخاصة أئمتنا الشافعية، نقول إنه هي حرام، والله تعالى أعلم، والأفضل الابتعاد عنها لما ذكرت لها من مفاسد. مفاسد كثيرة جدا، وحقيقة ما رأينا كثيرا مما رأيناهم يلعبون أو يدمنون هذا الألعاب إلا وقعت بينهم المشاكل والخلافات والمشاجرات حقيقة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يسأل عن سبب دفن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة.
0: هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دفنهم في مكان وفاتهم، يعني معروف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك دفن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة التي توفي فيها. لأن هذه الحجرة لما مات أبو بكر استأذن أن يدفن فيها، فأذنت له السيدة عائشة وهي صاحبة الملك وصاحبة الحق في ذلك الوقت، وكان قد بقي فسحة مجال ليدفن فيه ثالث، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد ادخرت ذلك المكان لنفسها، فهي كانت ترغب أن تدفن بجانب زوجها وأبيها، النبي عليه الصلاة والسلام زوجها وسيدنا أبو بكر أبوها. فلما توفي سيدنا عمر بن الخطاب، لما أصيب بذلك الطعنة الغادرة التي طعن بها رضي الله تعالى عنه وعلم أنه ميت، طلب من أبنائه أن يستأذنوا السيدة عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه، فهي قد قالت فأذنت لهم بذلك، فهو أمر ليس أمر شرعي، يعني مش فقط الشرعي ودفن النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في المكان الذي توفي فيه، والبقية إنما جاءت بحسب الاتفاق الذي تم بذلك، ولأنه الحجرة ضيقة لا تتسع لأكثر من ثلاثة لم يدفن أحد آخر، فصارت الحجرة مقصورة على هؤلاء الثلاثة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
1: حياكم الله، الله يسلمك.
2: سيدي الشيخ، في سؤالين صغار، واحد بخصني، في لي أخت توفت رحمة الله وخلفت بنت.
1: عليها رحمة الله.
2: الله يبارك. البنت كان عمر 8 سنين، جيت أنا وأخواني حوسنا لها فلوس، وأعطوني الفلوس حطيتهم في صندوق الحج. أبوها متزوج وهي عند أبوها الآن، هي ما حدا بدل إلا غير مرت أبوها وإخوانها، قالوا لا تعطي الفلوس لأبوها بصرف. الآن أنا بحوشهم بصندوق الحج وبدفع اللي الله بقدرني عليه بعلم إخواني وزوجتي وأولادي كل سنة قديش هذا المبلغ. هل أؤثم إذا ما خبرتش أبوها خوفا إنه يأخذ المصاري؟ أنا مخليها تصير جامعة ما شاء الله عمرها 16 سنة، السنة الجاية بتخلص توجيهي. هل أؤثم؟ السؤال إني إذا ما خبرتش أبوها عن
1: هذا المال هبات من أقاربها؟
2: هذا المال خلفت إما شوية أساس بعناهن وزدناهن أنا وإخواني إخوالها يعني، وحطيت لميت حطيت بصندوق الحج ومن فضل الله

0: بحط كمان من أموال الزكاة عليهن، يعني بقى 800 صار 1600 ليرة
1: استثمار لها في صندوق الحج.
0: نعم نعم، بس مش باسمها. هل هو يعتبر خلط مع مالي لأن هي قاصر؟
1: نعم،
0: مع مالي أنا حاطت بصندوق الحج فلوس وحاطت.
1: السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني، الصلاة قبل الفجر اللي هي القبلية، في ناس بتعجل أول ما يقول الصلاة بخلص الأذان، وفي ناس قبلها بعشر دقائق. أنه أفضل بس يخلص المؤذن ولا نخليها آخر عشر دقائق اللي هي صلاة السن الصبح الفجر؟
1: آخر عشر دقائق قبل الإقامة يعني؟
0: قبل الإقامة. نعم نعم نعم نعم،
1: تسمع
0: نعم.
1: الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير، بارك الله فيك شيخنا،
1: حياكم الله.
0: لما لا
1: فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخ بدي أسأل بالنسبة للجمعيات، الجمعيات اللي بنسويها، سووها الجيران مع بعض أو الخوات مع بعض أو الناس مع بعض، تدفع 100 مثلا تأخذ بعد 10 شهور 1000، يعني ما عليه الربا يعني، بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة، أبشر.
2: في سؤال ثاني شيخ.
1: تفضل.
2: صلاة الوتر أنا بشوف في ناس بصليها ركعتين لحال وركعة لحال، وفي ناس ثلاث ركعات مع بعضهم بصليها، فشو الأفضل يعني؟ الأفضل لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل، سمعت الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: ما حكم السجود الجماعي للشكر باتفاق الزمان والمكان؟
1: سجود جماعي
3: للشكر باتفاق الزمان والمكان. الشق الثاني من السؤال، هل يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: إذا معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال الأخير.
4: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
4: يا شيخ أنا بصلي المغرب.
1: نعم.
4: سمعني؟
1: نعم نعم.
4: بصلي المغرب بعد أدخل العشاء، بصلي العشاء أربع ركعات وركعتين سن.
1: نعم.
4: بعدين بصلي 11 ركعة بما فيهم الوتر.
1: نعم.
4: طبعا ومع الأسف كنت نمت وراحت علي، بكون الوتر القيام مجرد، فبكون بالليل بين الأذانين بصلي أربع ركعات. كتب الله يذكرني، هل إنه صلاتي الأولى
1: نعم
4: حسب قيام؟
1: الله يتقبل منك. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يذكرك. السؤال الثاني ممكن؟
1: تفضل بكل سرور.
4: والله أنا رجل ضرير، لكن يا سيدي عيب بيشتغل ما بعرفش القبلة، والولاد بكيم هذا بصير أحسس عليها، شو أسوي؟ بس طول الطريقة.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الله حياكم الله. سماحة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
1: ادخر لابنة أخته مبلغا بعد وفاة والدتها طبعا، مبلغ من المال في صندوق الحج وقام بإضافته إلى ماله، هل يأثم في ذلك؟
5: سيدي بالنسبة للطفلة بما أنها صغيرة وهي الآن غير هي قاصر،
1: نعم،
5: في هذه الحالة لا الولي عليها وأبوها،
1: نعم،
5: فلا يجوز لأحد أن يتصرف بمالها بغير ابن الأب،
1: نعم،
5: وبالتالي يجب على هذا الخال وإخوته أن يبلغوا أباها بأنه جاءها هذه الأموال، نحن أعطيناها هذه الأموال ويملكوها للبنت، ويقوم الأب هو الذي بالإنفاق والرعاية واستثمار هذه الأموال لها. أما إنهم هم يستثمروا لأنفسهم لحالهم، هم متبرعين متطوعين، لكن لا يستطيعوا أن يستثمروا أموال المتبرع بها لهذه الفتاة دون العلم ودون إذن الولي الشرعي الذي هو أبوها. فالأصل إبلاغ الأب وتسليم هذه الأموال، وهو الذي يقوم باستثمارها في صندوق الحج أو في غيره.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن وقت سنة الفجر دكتور، سمحت الدكتور، يعني الآن هو أكيد بعد دخول الوقت، لكن هو أشار إلى بداية الوقت أو آخر الوقت دكتور؟
5: والله لا أعلم أن هنالك فضيلة معينة لبداية

0: أو نهاية، لكن كلما كانت أقرب إلى الصلاة يكون أفضل يعني. وفي العادة الأفضل أن يصلي السنة ثم يصلي وراءها الفرض، لكن لو صلى السنة قبل ذلك يعني بعد الأذان وانتظر وقت الإقامة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهذا لا يضر بإذن الله تعالى في أنه قد صلى سنة الفجر وقد كسب أجر وفضيلة هذه السنة.
1: نعم، والمعروف دكتور ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
0: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الأصدقاء والزملاء هل تعد من باب يعني التكافل دكتور؟
0: لا مانع من هذه الجمعيات، وهي من باب التعاون والتكافل على الخير والمعروف، ولا بأس بها. وأحيانا يعني وهي ليست قرض، حتى نقول قرض جر منفعة، ليست قرضا حقيقيا حتى نحرمها. فنحن الذي نفتي به بأن هذه الجمعيات هي جائزة وهي من باب التعاون والتكافل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن صفة صلاة الوتر دكتور.
0: صلاة الوتر هي ركعات فردية،
1: نعم،
0: إما ركعة أو ثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، هذا أقصى حد يمكن أن يصلى. ويجوز أن تصلى متصلة أو منفصلة، ممكن تصلي مثلا ركعة واحدة أو ثلاثة مع بعض أو خمسة مع بعض، أو يصلي ركعة يفصل بينهما وتكون الركعة الأخيرة مفصولة عما قبلها، وهذا أفضل. فليصلي ثلاثة له أن يصلي ثلاث ركعات معا بسلام واحد، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالركعة الأخرى منفصلة عما قبلها. وهذه الصورة أفضل الصور من أفضل صور صلاة الوتر، وإن كانت جميع الصور الأخرى سواء صلاها ثلاث ركعات بتشهد واحد أو ثلاث ركعات بتشهدين جائزة، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة منفصلة، وهذه أفضل هذه الصور مع جواز بقية الصور.
1: جزاكم الله خير. حكم سمحت الدكتور سجود الشكر وإذا كان على شكل جماعي؟
0: سجود الشكر يا سيدي هو عبارة عن إذا جاء للإنسان نعمة فاجأته نعمة أو دفع عنه نقمة. الآن هذه النعمة إذا كانت نعمة والأصل أن تكون نعمة خاصة بالشخص، يعني نعمة لي، أن بلغني نجاح ولدي، بلغني شفاء مريضي، بلغني كذا، فهذه نعم خاصة. ممكن ليس الكل يعني لما تأتيني النعمة لي أنا لا ينبغي لا يسجد غيري، يعني أنا النعمة إلي، فما علاقة زملائي مثلا بالعمل أن يسجد إيه؟ أن يسجدوا معي، أو أنا والله أنا كنت في مسجد وفيه مئات الناس أو آلاف، فجاءني خبر بنعمة تخصني فسجدت، فليس لهم هم السجود. إذا كانت نعمة عامة تخص البلد أو تخص القرية أو تخص مثلا العائلة أو العشيرة وجاءنا خبر ونحن معا، فعندئذ لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم أيضا يسأل حكم صلاة النافلة جالسا.
0: صلاة النافلة جالسا ابتداء جائزة، يعني يجوز للناس أن يصلي صلاة النافلة جالسا ابتداء، لأن القيام هو ركن في الفريضة فقط وليس ركنا في النافلة. لكن إذا صلى جالسا بغير عذر فقد نقص أجره إلى النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا صلى جالسا بعذر لأنه معذور يعني لا يستطيع القيام فيبقى أجر الصلاة كاملا. إذن صلاة القائم هي فرض، القيام فرض في الصلاة المفروضة ولا يجوز أن يجلس إلا إذا عجز عن القيام. أما بالنسبة لصلاة النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا ابتداء لكن ينقص أجره إلى النصف من أجر صلاة القائم.
1: جزاكم الله خير. يصلي الأخ الكريم بعد دخول وقت العشاء أو بعد صلاة العشاء ما تيسر له، هل يعتبر قيام ليل؟
0: نعم، أي صلاة تصلى بعد صلاة العشاء تعتبر قيام ليل، فأي صلاة يصليها المسلم بعد صلاة العشاء في الليل هي تعتبر من قيام الليل بإذن الله تعالى.
1: وهو أيضا أشار أنه يصلي الوتر أيضا ويصلي أيضا بين الأذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني ما تيسر له.
0: له أن يصلي ما شاء حتى يطلع الفجر، فإذا أذن الفجر وطلع الفجر عندئذ ينتهي قيام الليل. قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء ويستمر حتى قبيل طلوع الفجر، وكلما أخره أي أخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل فيكون أفضل.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وهو يتكرر هذا السؤال سمحت الدكتور، يعني هو

0: الأخ المستفتي إذا كان ضريرا نسأل الله أن ينور قلبه، يسأل عن كيفية تحديد القبلة دكتور، اتجاه القبلة.
1: الآن من ليس له قدرة على معرفة القبلة بنفسه، وليس كذلك له قدرة على الاجتهاد بسبب العذر أنه لا يستطيع النظر، فعندئذ يقلد غيره.
0: نعم.
1: ينبغي أن يسأل الآخرين، يسأل غيره، من يقلد من يدله على القبلة بعلم أو اجتهاد.
0: يعني بإمكان أولاده أن يضعوا له علامة سماحة الدكتور أو إشارة؟
1: نعم، خلاص الآن قلدهم، إذا هم دلوه على مكان
0: نعم
1: القبلة، دلوه على مكان القبلة وحددوه له بعلامة أو إشارة
0: بالضبط،
1: معينة، فعندئذ يعتمدها.
0: بعد ذلك يعتمدها. صحيح،
1: نعم، إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا ربي اجعل اليوم نصر، اللهم يا ربي يا كريم.
0: آمين
2: حبيبنا. أنا الحمد لله يعني بإذن الله ما بدي أكون رياء، بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وبشوف رؤيات حلوة هذا. فشفت مرة رؤية لبنت يعني صالحة بتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أرقيتها رقية أدعى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها عني إنه هذه الإنسان يا رب يجعله مش رياء، نقية يعني غالبا وكاذبا. فأنا اليوم بإذن الله بعد ما صليت الشروق وإشي بإذن الله يا رب يجعل نصر للأردن داني. شفت في موكب عظيم عظيم، وهالشرطة وهالدنيا وكلهم وهالعالم بيستنوا مثل يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. مين اللي أجا؟ الملك حسين، الله يرجع مأواه الجنة يا رب.
0: آمين، طيب الله ترى.
2: وهالناس كلها تستقبل فيه لابس هالأبيض وهالابتسامة على وجهه، ودخل قاعة كبيرة كبيرة. أنا جيت دخلت، أنا سبحان الله كنت أشوف يعني الملك عبد الله ورقي في الرؤية والملك رانيا وكلهم. فلما دخلت أنا عند الملك الله يرحمه يا رب، صرت أدعي له وهو قاعد على العرش. لما دعيت له أجا بحكي له كمان يا سيدي يا سيدنا، دعيت للملك عبد الله واللي هو بيقول لي والله يا حبيبي ما بكذب عليكم هذا الرؤية الصالحة، إنه أجا أعطاني ورقة مكتوب فيها وقال لي خديها. قلت له إيش هاي الورقة؟ وحكيت له اسمي. حكى لي ما ب... هاي الشرطة اللي جنبه قالوا لي هاي ما بتبين هلا، بتبين لا. على الوسائل الاتصالات يعني راح تطلع بعد فترة. ودعيت له وقلت له إن شاء الله يجعل النصر من عند
0: آمين
2: الله يا رب العالمين.
0: رؤية خير إن شاء الله، وتسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية، السلام عليكم.
0: حياكم الله.
3: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة اليمين.
0: نعم.
3: هلأ بالنسبة لوالدتي،
0: ترفع صوتك لو سمحتي.
3: بالنسبة لوالدتي عليها كفارة يمين، ففطول لها إنه إطعام 10 مساكين.
0: نعم.
3: فهلأ هي تقدر إنه هي تجمع العيلة وتطعمهم 10 أشخاص هم يعني متوسطين المادية، تقدر ولا لا؟ مو عارفة يعني لمين بدها تطعم 10 مساكين.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: ممكن أشارك؟
0: بكل سرور، تفضل.
4: أنا هسه بشغل بنك.
0: نعم.
4: وتقريبا اشتغلت بعد 4 سنين يعني مش لاقي شغل.
0: نعم.
4: وصل بشتغل فيه 1.5 سنة.
0: بنك ربوي تجاري؟ نعم. شو طبيعة عملك؟
4: نعم.
0: طبيعة عملك؟
4: محاسب يعني.
0: طيب.
4: وكثير ناس يحكوا لي حرام وحرام وبطل وبطل، وصل لي 1.5 سنة بشتغل. طبعا هذا بعد 4 سنين وانا بدور وبلاقي وبعافر.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: كنت بدي توجيه يعني بس.
0: نعم. تسمع الإجابة، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك وعافيك.
5: لحظة شوي بس بدي أفك الراديو. الله يعطيك العافية.
0: نعم، تفضل.

0: والله أنا ست كفيفة.
1: نعم، نور الله
0: الله يسعدك
1: قلبك.
0: الله يسعدك. أنا أكثر من مرة بسمع الأخ اللي بيحكي
1: نعم
0: إنه ما بشوف وما بندل على القبلة.
1: نعم
0: أنا هسا أنا في بيتي، يعني في بيتي مثلا، مثلا في غرفة النوم التخت مثلا بكون موجود، وعارف أنا كيف اتجاه التخت،
1: نعم
0: فخلص في منطقة من التخت مثلا بعرف إنه هنا مثلا القبلة،
1: نعم
0: بصلي في عادي خلص.
1: نعم
0: مثلا بالصالون في مثلا كنبيات بتكون، يعني انا بدي
1: نعم
0: احكي له توجيه، يعني مثلا
1: نعم
0: انه
1: لأنه
0: مثلا بتكون
1: كل غرفة
0: مثلا، ايوه
1: بالبيت في
0: بالضبط مثلا،
1: إشارة وعلامة.
0: ايوه بالضبط مثلا في صالوني مثلا هذا عندي كنبايات، الكنبايه هذا مثلا بتدني ان مثلا هي القبله،
1: نعم
0: الصالون الثاني نفس الشيء، وين ما كان يعني خلص بعرف انه هون القبله، خلص بضل حافظها.
1: نعم
0: فهو الاخ هذا اللي بيتصل، انا اكثر من مره سمعته،
1: نعم أنا أشرت أنه تكرر هذا السؤال.
0: انا نفسه هو الشيخ نفسه الحج، يعني اللي بتصل فيك نفسه هو اللي بيحكي، وانا حبيت اشارك عشان
1: شكرا
0: اوجه له اياه هذا
1: شكرا
0: التوجيه.
1: على هذا.
0: يعني هو نفسه بصير
1: نعم
0: لحاله، يعني لحاله،
1: صحيح
0: يعني لو بفوت من الباب مثلا بمسك الباب مثلا بفوت، خلص بيعرف انه هون القبله.
1: شكرا على هذه
0: انا هي
1: المشاركة.
0: 42 سنه كفيفه، عهيك ماشي والله.
1: نعم نور الله قلبك وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة وهذا يعني الطرح. بإمكان الأخ هاي مرة ثانية وضع يعني إشارة أو علامة في كل غرفة من غرف البيت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: دكتور بس بدي أصحح معلومة قبل شوي حكيت أنا معكم بخصوص بنت أختي.
1: نعم.
2: الشغلة إنه الفلوس اللي إلها هذول أنا وإخواني لما إلها، يعني إحنا حطناهن. الشغلة الثانية أبوها لو تعطيه مليون دينار بصرفهن، يعني زوجته الثانية الأولى وأولاده بيقولوا أوعى أوعى تعطيهن لأبوها، فحرصا عليها أنا قاعد بزيد فيهن.
1: نعم.
2: إذا أعطيت لأبوها سلامة سلمك يا دكتور.
1: ماشي، هو الآن سمحت الدكتور يجيب مرة ثانية، لكن هو السؤال كان واضح، حتى لو ولي هذه البنت هو والدها، والمال حتى لو كان هبة وأعطي من خوالها، أشار إلى ذلك سمحت الدكتور، والآن أبشر
2: أصحح
1: تسمع.
2: المعلومة إنه بصرفن، والله لو مليون دينار لا يصرفن.
1: نعيد ونكرر هذا السؤال الآن على سماحة الدكتور،
2: الله
1: أبشر.
2: يجزيك الخير، الله يبارك فيك، تسلم يا دكتور، تسلم.
1: حياكم
2: شكرا.
1: الله، نأخذ اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت بدي أسأل باسم قضاء الصلوات.
1: نعم.
3: باسم قضاء الصلوات، نترك السنن بشكل مطلق؟ هي أول سؤال.
1: نعم.
3: ثاني سؤال، شو عقوبة تارك السنة يوم القيامة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، مرحبا.
1: سمحت الدكتور يعني توجيه، يعني ليس برنامج تفسير رؤى، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هو يعني يدل على على على الخير ورؤى البياض وجلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله وثرى، وفي البياض والابتسام هذه كلها إشارات خير إن شاء الله سمحت الدكتور.
4: يعني كما تفضلتم سيدي، حقيقة يعني المنامات، نحن لسنا لنا مختص بتفسير المنامات والرؤى، ولكن ما ظهر لنا مما سمعناه من منامات معظم ما هو فيه إن شاء الله خير، يعني دلالة على خير، وإن شاء الله تعالى نحن نثني على ما ذكرته الأخت، أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والفتح والخير على يد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين إن شاء الله تعالى. هذا أملنا معقود عليه، بأن يكون على يديه خير وفتح ونصر للأمة إن شاء الله تعالى، وأن يعود أن تعود الأمة على يديه إلى عزها ومجدها وكرامتها، وأن يكون سببا إن شاء الله في رد مقدسات المسلمين ورفع الظلم والضيم عن أهلنا في القدس وغزة وأهل فلسطين كاملة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن كفارة اليمين، هي تقول أو تشير إلى يعني دعوة عشر مساكين ودعوتهم إلى الطعام، إطعام عشر مساكين في بيتها.
4: الأصل في كفارة اليمين تمليك الفقير، تمليك الفقير الكفارة.
1: نعم.
4: الآن الدعوة إلى الطعام في البيت، الدعوة إلى الطعام هذا ليس تمليكا، فالأصل أن يملك الفقير حصته من الكفارة تمليكا، هي ترسل لهم الطعام أو المال، أما أن تدعوهم إلى طعام في البيت هذا حقيقة أصبح ضيافة ولن يعد تمليك.
1: جزاكم الله خير. العمل في بنك تجاري محاسب،
4: إذا كان العمل المحاسبي في البنك هو له علاقة بالأعمال

0: المال الربوية وسيكون له علاقة في حساب الفوائد والربوية وكذا، نعم هذا حرام. أما إذا كان عمل لا يتعلق بهذه الأمور، كان مجرد فقط عبارة عن حسابات رواتب مثلا أو حسابات للصرف العملة أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به بإذن الله تعالى، وإن
1: تكرار
0: كان الأولى
1: نعم
0: الأولى اجتنابه.
1: جزاكم الله خير. تكرار للسؤال، السؤال كان واضح سماحة الدكتور وأنت أجبت، وهو الآن أشار إلى جزئية أنه يعني ربما يتحدث عن والدها يصرف هذا المال ويضيع هذا المال. دكتور تختلف الإجابة؟
0: لا ما بتختلف، لأنه بجميع الأحوال يعني لسنا نحن أوصياء عن غيره، هو الوصي وهو
1: نعم
0: الولي، وبالتالي المطلوب منه هو الذي هو يقوم بهذا الأمر. إحنا بنسلم الأموال، وإذا هو عنده شفيع مثلا أو لا يصرف الأموال ممكن نسلمها للمحكمة الشرعية،
1: نعم
0: والمحكمة هي التي تتولى. أما إن أما أما أن أما أني إن أنا أتولى صرف أموال عن قاصر مع وجود وليه فهذا غير جائز.
1: جزاكم الله خير. قضاء الصلوات الفائتة هل تقضى معها السنن سماحة الدكتور؟
0: قضاء الصلوات الفائتة الواجب الفريضة،
1: نعم
0: أما أن السنن معها لا يجب، ولكن يسن، يفضل لمن استطاع أن يقضي السنن فليقضيها إن استطاع ذلك، لكن الأولى أول شيء يشغل نفسه بقضاء الفرائض.
1: نعم
0: متى ما أنهى الفرائض وظل عنده همة للقضاء بيقول لو قضى السنن برضه جائز لا بأس إن شاء الله تعالى.
1: حكم تارك السنة سماحة الدكتور، السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات.
0: تارك السنة يعني السنة هي ما من إذا فعلها يثاب، وإذا تركها لا يأثم ولكن يعاتب، وبالتالي ينقص أجره. يعني هذا إذا فعل هذا فإنه سينقص أجره، وهو بحاجة حقيقة، نحن بحاجة إلى الكثير من الأجور، وبالتالي هو بيكون ضيع نفسه كثير من الأجور، وضيع نفسه كذلك جبر الخلل الذي يقع في الواجبات من الصلاة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا طفلة في الصف الخامس، ودي أسأل عن النون الساكنة.
1: عن ماذا؟
3: عن النون الساكنة من القرآن الكريم.
1: أحكام التجويد. طب احنا في عندنا برامج يعني متعلقة بالأحكام التجويد. شكرا لك على مشاركتك. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يرضى عليك. فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضل.
4: تحياتي يا حبيبي، تحياتي.
1: حياك الله، يا هلا.
4: أنا أحبكم في الله.
1: أحبك الله.
4: أنا زياد حداد، كنت نصراني وسلمت في 2002، وصراحة طرح على بالي سؤال من باب الشوق.
1: تفضل
4: يعني
1: سؤالك.
4: اشتاق لأبوي وأمي بس هم ميتين من 15 سنة، هل يجوز زيارتهم أو هل يجوز الدعاء لهم، وهل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي بالنسبة لهم ولا عشان هم ماتوا على الكفر؟
1: تسمع
4: أنا
1: الإجابة إن
4: أشهد.
1: شاء الله. تسمع فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: الله يعطيك العافية أستاذي.
1: حياك الله.
5: أستاذ بس عندي سؤالين إذا في مجال. السؤال الأول، أنا طبيعة عملي كمفتش بسوي ضبطات مخالفات للمحاكم بالشركات والمصانع.
1: عفوا.
5: بسوي ضبطات مخالفات، أنا طبيعة عملي مفتش عمل. هاي الضبطات محولة للمحاكم للقضاء. القضاء بيطلبون أحيانا للشهادة لهاي المخالفات. تمام؟
1: أعد
5: فبيطلبونا
1: السؤال
5: بدل
1: لو سمحت.
5: بيطلبون للشهادة عشان مخالفات المحررة لأصحاب العمل.
1: نعم.
5: لما نروح على المحاكم يصرفوا لنا بدل تنقلات 5 أو 10 أو 20 أو 30 دينار حسب القاضي. بس في ناس حكوا لي إنه هاي التنقلات ممكن تكون أكثر من القيمة الفعلية، 3 4 ليرات هي ممكن تكلفنا إحنا، وأحيانا بنروح سيارات بشغل. فحاب أسأل، هاي التنقلات هل هي فيها شيء
1: أنت
5: ولا
1: تسأل عن
5: عادي؟
1: التنقلات
5: نعم
1: بدل
5: صحيح.
1: التنقلات.
5: اللي بيصرفوا لنا إياها للذهاب للمحاكم عشان نكتب شهادتنا، مع العلم هي أثناء دوامنا يعني أثناء
1: أثناء
5: العمل.
1: دوامك؟
5: أثناء العمل.

0: مرة سمعت
1: أثناء
0: عنها.
1: العمل وبسيارة العمل ولا
0: أحيانا
1: بسيارتك
0: سيارة
1: الخاصة؟
0: العمل، أحيانا سيارات العمل، أحيانا سياراتنا، بس الوزارة تصرف عنا مثلا بدل التنقلات لجميع الموظفين 50 دينار أو 55 دينار أو 30، كلها حسب درجته.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: والسؤال الثاني، طبيعة عملنا هلا احنا من يوم نطلع تفتيش بنلاقي

0: هذا السؤال الثاني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: حياك الله، الله يعافيك.
2: الله يسلمك. سيدي الكريم، بدي أسأل السؤال بعد إذنك، وأتمنى توجيه من سعادتكم. أنا أشتغل على التطبيقات. ألو.
1: نعم نعم
2: نعم.
1: نعم
2: وامبارح إجاني طلب، ولما إجيت وقفت عند الطلب حكيت معه وين موقعك، قال لي أنا هيني بالجهة المقابلة عند خمارة، يعني أو مكان بيع المشروبات الروحية. فأنا وقفت بعيد ورفضت إني أروح أخذ الطلب، وهذا الإشي يعني بتعرف إنه بنزلوا تقييمك على التطبيق وممكن تنحضر عنه وكذا. فنتمنى توجيه من الشيخ.
1: أنت سائق تطبيقات؟
2: نعم.
1: طيب، وأنت بدك تأخذ زبون من
2: مش
1: هذا
2: زبون،
1: المكان؟
2: من هذا المكان، لكن أنا شفته هو داخل يعني هو داخل الخمارة أو مكان البيع.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
3: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، أنت والشيخ على البرنامج.
1: حياكم الله.
3: شيخ، أنا بدي أسأل، أنا لما مثلا أحضر لشيخ أو زي هيك برنامج فتاوى على الهوى أو برنامج أو شيخ يحكي، أو هل يعني أنا أحط إني إنها حلقة علم، هل تعتبر هاي حلقة علم؟
1: عفوا.
3: هل تعتبر حضوري مثلا برنامج فتاوى على الهواء، انا لما ابلش احضر
1: نعم.
3: وبحكي بحكي يا ربي انه هذا مجلس علم ان شاء الله، انه انا اعتبره انه انا حاضر مجلس علم، او
1: إلك
3: احضر
1: الأجر،
3: لشيخ
1: والله
3: او
1: يفتح عليك.
3: والله يسعدك يا ربي يا شيخ، ما بعرف انا قلت
1: إلك
3: اتاكد
1: الأجر، وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ان شاء الله. يعطيك العافيه، جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: يعطيك العافيه.
1: حياكم الله.
4: والله بدي أسأل سؤال، أنا رمضان الماضي صمت كله بس مش متذكر إذا في يوم رضيت أفطرت أو لا، فشو العمل بهاي الحالة؟ في
1: مو
4: حرام
1: متذكر؟ عفوا، مو متذكر ماذا؟
4: إذا أفطرت ولا لا، يوم مريض أو مش مريض؟
1: مو متذكر انك افطرت او لا؟
4: نعم، يعني أفطر ماضي يعني بصوم كامل، بس ممكن يكون يوم رضيت بس مش متذكر بصراحة.
1: مو متذكر بذاك اليوم افطرت او لا؟
4: نعم
1: يوم واحد فقط.
4: نعم صحيح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. في معنا اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية يا شيخ، يعطي العافية الشيخ الحسنات.
1: حياكم الله.
5: أنا داخل على الرسول عليك وعلى الدكتور الحسنات.
1: تفضل.
5: في طلب خاص طلبته قبل هالمرة وعزوني على الفاضي.
1: طب خليك معنا تحت الهواء، نتواصل معك. أبشر. أبشر، حياك الله. نأخذ رقم الهاتف إذا تكرمته، ونتواصل معك بعد البرنامج. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
6: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
1: زيارة القبور لغير المسلمين؟
6: لا مانع من زيارة القبور، حتى وإن كان يعني المتوفى غير مسلم، كأن زار أبويه أو زار والده أو أمه غير المسلمة، ما في مانع من ذلك، بل هذا أيضا من البر، حتى وإن كانوا غير مسلمين، لأنه مطلوب من الابن أن يبر والديه حتى وإن كانا غير مسلمين، فليجب عليه قطيعة الوالدين لا في الدنيا ولا كذلك بعد وفاتهما، فلا مانع من زيارة أبويه غير المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى.
1: بحكم عمله الأخ المستفتي يطلب للشهادة، يأخذ على ذلك يعني بدل تنقلات، ليس الشهادة، التنقلات من مكان العمل إلى المحكمة، بدل تنقلات.
6: ما في مانع، يأخذها وهي حلال زلال إن شاء الله تعالى، والمحكمة التي تقدر هذا التنقل، وليس لا يشترط أن يكون مثل، ما في مشكلة، طالما المحكمة حكمت له بهذا المبلغ بدل تنقل فهذا لا بأس، يأخذه ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: الإجراء القانوني بالنسبة للعمالة الوافدة المخالفة، هل يأتم في ذلك؟ هل يعتبر من قطيعة الرزق؟
6: لا طبعا، لأنه هذا أول حكم، أمر قانوني تنظيمي
1: نعم.
6: ولا بد أن نلتزم به الجميع، فيه مصلحة لعمال المحليين، لأنه إذا سمحنا للعمالة الوافدة أن تعمل في هنالك قطاعات كثيرة قد تضر بأبناء البلد، وهذا أمر متفق عليه بين كل البلاد، يعني أمر تنظيمي بين البلاد، أنه أهل البلد هم أولى بالعمل في بلدهم حتى لا يتضرر العمل ويتضرر عمال الوطن أنفسهم، فلا بأس ولا مانع من أن يتم الإخبار عن بعض العمالة الوافدة غير

0: الخارفة التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات.
1: جزاكم الله خير. سائق التطبيقات، يعني الآن الزبون عند بيع عند محل بيع خمور، هو مطالب بالسؤال سماحة
0: لا،
1: الدكتور؟
0: هو غير مطالب بالسؤال، وانت هذا ربما انه ما اجى ما اشترى خمر، يعني لما تفترض انه كان مشتريا للخمر؟ ربما كان مرار طريق من هناك او كان بجانب هذه المكان، فكان هو اكثر معلم واضح، قال له عند المكان الفلاني، او ربما دخل لحاجه غير الخمر. فلا، انت لا تسال وليس عليك لك اثم ان وصلته وقمت بايصاله الى مكان اخر، طالما من المكان الاخر انت وصلت له الى مكان مباح وليس مكان فيه معصيه.
1: جزاكم الله خير. متابعة البرامج الدينية والمحاضرات الدينية، هل يعتبر من يعني قبيل المجالس العلمية؟
0: طبعا بلا شك ولا ريب،
1: مجالس
0: هذه
1: علم؟
0: نعم، هي هذه مجالس العلم، هي مجالس العلم، هي المجالس التي يستفيد الإنسان فيها والمسلم فيها في دينه في آخرته في معلومات دينية، فهذا لا بأس. نعم، هي تعتبر من مجالس العلم ويثاب عليها إن شاء الله تعالى، ويثاب بالوقت الذي فرغه للجلوس والاستماع لمثل هذه البرامج.
1: يعني ليس الشرط أن يكون الجلوس في المكان.
0: لا طبعا لا يشترط، الآن مجالس العلم صارت أوسع من ذلك،
1: نعم،
0: مجالس العلم الآن يستطيع أن تحضرها عن بعد وعن طريق وسائل التواصل، فكلها تعتبر مجالس علم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، غير متأكد إذا أفطر يوم في رمضان بسبب المرض أو بعذر المرض أو لا،
0: طالما أنه انقضى رمضان ومضى رمضان على الصحة ابتداء، فلا يلزمه إعادة شيء، هو والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، فهو شاكك، احتمال يكون أفطرت واحتمال ما أفطرت،
1: نعم
0: فالأصل عدم الفطر، الأصل أنه لم يفطر ولا يلزمه قضاء أي شيء.
1: لا يلزمه القضاء.
0: لا يلزمه.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور،
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. وزير الاستثمار يقول إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بقيمة 15 مليار دولار. وزير الاتصال الحكومي يقول إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار بالملف الاستثماري في المملكة. وزير الصناعة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل إطاراً لتعزيز حضور المنتج الأردني خارجياً. واستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة

0: 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أو إعلام محلية ودولية بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية. من جانبه قال المومني إن المؤتمر يؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار الأردني بالملف الاستثماري في المملكة. التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل، عقد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية. وقال أبو غزالة إن عدد المشاركات الدولية المسجلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج. وأوضح أبو غزالة أن المؤتمر الذي يعقد برعاية ملكية يهدف إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمارية وشراكات اقتصادية والاستفادة من العلاقات السياسية والاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة دعم للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو تشمل أدوات لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الدخول إلى السوق الأردنية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية. وأكد أبو غزالة أن الحكومة تسعى إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز المصالح الاقتصادية للأردن من خلال الاستفادة من علاقاته الدولية في استقطاب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس جهودا حكومية متواصلة، مشددا على أهمية تحويل الاستثمارات والمشاريع إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل. وبين أن المؤتمر سيركز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية تشمل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والصناعة والأمن المائي، إلى جانب تعزيز دور الأردن بوابة اقتصادية واستثمارية إقليمية. وأكد أبو غزالة على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لتطوير الروابط التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش دور الأردن الاقتصادي في المنطقة بما في ذلك الفرص المرتبطة بسوريا وإعادة الإعمار. وشدد على أهمية تعزيز الترابط بين الاقتصادات العربية وتطوير سلاسل التزويد والربط التجاري بما يسهم في توسيع الأسواق وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص. وفي سياق متصل أكد أبو غزالة أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن تحقيق النتائج الاقتصادية يتطلب وقتا وجهدا متواصلين لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية. وأوضح أبو غزالة أن برنامج المؤتمر يتضمن فعاليات وجلسات حوارية بمشاركة شخصيات اقتصادية دولية، إلى جانب عرض التجارب وقصص نجاح عالمية ومناقشة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الاهتمام والاعتبار الكبيرين اللذين يحظيا بهما الأردن على المستوى الدولي لا سيما لدى الدول الأوروبية. وأضاف المومني أن المؤتمر يحمل رسالة مهمة بشأن مكانة الأردن، ويؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار الأردني بالملف الاستثماري لما له من أثر مباشر في تطوير الاقتصاد وجذب استثمارات وتعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي وصعودي، مؤكدا أن هذه النتائج تقف خلفها جهود مكثفة تبذلها الوزارات والمؤسسات المعنية. وأكد حرص الحكومة على إبقاء وسائل الإعلام على اطلاع بالتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وأهدافه وأبعاده، وعدم الاكتفاء بتزويدها بالأخبار والمعلومات بما يتيح لها الإطاحة بالسياق العام للحدث وأهميته.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب لقضاء أن

0: الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. إلى التفاصيل.
1: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطاراً وطنياً لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقاً لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج، كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
0: سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث أعلنت إسرائيل اليوم أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أوقفت عملياتها، مشيرة إلى السماح لعدد قليل من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم خدمات حيوية. وكانت إسرائيل أمرت في أيلول الماضي بإغلاق القنصلية رداً على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع تزامنا مع إطلاق الآليات العسكرية النار بكثافة شرقي المدينة. وإلى ذلك، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن استمرار إغلاق معبر رفح البري غير المبرر يتسبب في حرمان عشرات الحالات الحرجة من المغادرة خلال الأيام الثلاث المخصصة أسبوعياً لتنسيقات الجرحى والمرضى، ما يربك جداول الإجلاء الطبي المعتمدة. وقالت إن التعطيل المتكرر يهدد حياة المرضى المصابين بأمراض مستعصية، وأن استمرار الإغلاق يستنزف قدرات المستشفيات المحلية المتهالكة أصلاً، ويضع الأطقم الطبية أمام تحديات فائقة لاستيعاب حالات تحتاج إلى مراكز تخصصية خارج القطاع. وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الأممية والهيئات الحقوقية بالضغط العاجل لفتح المعبر بشكل مستدام وتسهيل خروج الحالات الطارئة دون معوقات أو إبطاء. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريباً بأي طريقة. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر وسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريباً على الهيئة الدولية المعنية. مزيد من التفاصيل والزميلة الفلبطوش.
2: بين حشد واشنطن وموقف طهران من هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة. فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في

0: بفرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة وخيار شن ضربات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة في نيويورك هذا الشهر. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية، وإن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. وأضاف بقائي لقد توصلنا مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن كيفية طرح الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 30 شخصا وأصيب آخرون إثر ضربة روسية على مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه أوكرانيا للحصول على منظومة باتريوت أمريكية الصنع على اعتراض الصواريخ باعتبارها السلاح الوحيد في الترسانة الأوكرانية القادر على وقف الصواريخ الباليستية عالية السرعة القادمة من روسيا. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: وسط تصاعد استخدام المسيرات والصواريخ الموجهة بين روسيا وأوكرانيا، قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في ضربة روسية أصابت حافلتين في كراماتورسك المدينة الرئيسية القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية والنيابة العامة الأوكرانية والتي رجحت ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى. وشكلت كراماتورسك مركزاً لوجستياً وشريان إمداد للقوات الأوكرانية على مدى القسم الأكبر من الحرب، وهي تعد مع سلوفيانسك المجاورة آخر مدينتين رئيسيتين ما زالتا تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك. والمدينتان جزء مما يعرف بحزام القلاع، وهو سلسلة من الخطوط الدفاعية المحصنة التي تقاتل القوات الأوكرانية للحفاظ عليها. واقتربت القوات الروسية من الأطراف الشرقية للمدينة، مما دفع السلطات إلى دعوة المدنيين المتبقين فيها لإخلائها والانتقال إلى مناطق أكثر أماناً. وتكثف روسيا منذ الصيف استخدام الطائرات المسيرة الجديدة عالية السرعة في هجمات متواصلة على كييف ومدن أخرى في ظل معاناة الدفاعات الجوية الأوكرانية من سرعة هذه الطائرات. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصواريخ الباليستية الروسية لا تزال تشكل التحدي الأكبر لأوكرانيا، مضيفا أنه يتطلع للحصول على منظومة باتريوت لاعتراض الصواريخ. ومنظومة باتريوت أمريكية الصنع هي السلاح الوحيد في الترسانة الأوكرانية القادر على وقف الصواريخ الباليستية عالية السرعة القادمة من روسيا.
1: نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتدي هذه المواقع وحقهم في التنزه وللحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة. أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية اليوم حملة إعلامية توعوية بعنوان نزاهة رقمية تعامل آمن بالأصول الافتراضية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني. وتهدف الحملة إلى توعية موظفي القطاعين العام والخاص والمستثمرين والمواطنين المتعاملين عبر المنصات الرقمية وتعريفهم بأحكام قانون التعامل بالأصول الافتراضية. كما تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة الرقمية لدى الفئات المستهدفة والحد من استغلال الأصول الافتراضية في ارتكاب أفعال الفساد وتعزيز الثقة بالجهات الرقابية الوطنية وترسيخ الشراكة المؤسسية في حماية المجتمع. وتتضمن

0: الحملة التي تستمر نحو أسبوعين بث عددا من الرسائل الإعلامية التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي. زار محافظ جرش الدكتور أحمد عواد الفاعوري دار بلدية جرش الكبرى، حيث أكد على أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الرسمية والخدمية في المحافظة، مثمنا مستوى الجاهزية والاستعدادات التي أعدتها البلدية للموسم المطري إلى جانب جهودها في تطوير الخدمات الإلكترونية. رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذه الزيارة وقال:
1: تشرفنا اليوم في بلدية جرش الكبرى بزيارة عطوفة محافظ جرش الدكتور أحمد عواد فاعوري، وقد أطلعنا عطوفته على أبرز أعمال البلدية ومشاريعها وعلى استعداداتنا للموسم المطري وخطة الطوارئ ورفع الجاهزية، إلى جانب الخطوات التي قطعتها البلدية في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل معاملات المواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
0: اختتم مركز شباب وشابات عبين عبلين المدمج دورة تدريبية بعنوان جماليات الخط العربي بمشاركة 35 شابا وشابة. رئيسة المركز منى طيفور تحدثت عن هذا الموضوع لمندوبتنا إيمان الهميسات وقالت:
2: في مركز شباب وشابات عبين عبلين المدمج دورة تدريبية بعنوان جماليات الخط العربي التي قدمتها المدربة جنى القضاء، مشاركة 35 شاب من منتسبي المركز المهتمين بفن الخط العربي. تضمنت الدورة تدريبات عملية هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بأساسيات الخط العربي وقواعده، بما يسهم في تعزيز الاهتمام بفنون الخط والمحافظة عليه وتطوير مهارات الموهوبين في هذا المجال. وفي ختام الدورة تم التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تتيح للمشاركين المهتمين فرصة اكتساب المهارات الفنية وتنمية مواهبهم في أجواء تعليمية وثقافية متخصصة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يسحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ومثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب بالغبار خصوصا في مناطق البادية ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا. ويبقى الطقس غدا يوم الجمعة معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. وزير الاستثمار يقول إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بقيمة 15 مليار دولار. وزير الاتصال الحكومي يقول إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار بالملف الاستثماري في المملكة. وزير الصناعة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل إطاراً لتعزيز حضور المنتج الأردني خارجياً. واستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين ويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا يرافقنا في السوشيال ميديا الزميل الإعلامي المبدع أيضا علام العبادي. مستمعين الكرام، تتجه منطقة الشرق الأوسط في مرحلة شديدة التعقيد في ظل استمرار بؤر الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية وتداخل الحسابات العسكرية مع المشاريع السياسية والاستراتيجية، ومع اتساع رقعة التوتر لم يعد السؤال مقتصرا على حدود المواجهة المقبلة، بل أصبح متعلقا بمستقبل المنطقة وموازين القوى فيها وانعكاسات هذه التحولات على أمن الدول واستقرارها، وفي مقدمها الأردن الذي يتعامل مع بيئة إقليمية شديدة الحساسية وتحديات تتصل بالأمن والاقتصاد والقضية الفلسطينية. وفي قلب هذا المشهد يبرز الخطر الإسرائيلي بوصفه أحد الملفات الأكثر حساسية للأمن الوطني الأردني، خصوصا في ظل استمرار الاستيطان والتحركات

0: رامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وتصاعد الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين. وقد أكد الأردن في مواقفه الرسمية رفضه القاطع لأي محاولة لحل القضية الفلسطينية على حسابه، فيما حذرت دراسات إسرائيلية من تداعيات الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة وتآكل فرص التسوية. وهذه التطورات تفرض ضرورة قراءة ما يصدر عن الحكومة الإسرائيلية والأحزاب ومراكز الدراسات وفهم ما قد تحمله من مخاطر فعلية على الأردن ومستقبل المنطقة أيضا. هنا مستمعينا في هذه الحلقة نناقش كيف تقرأ الأحزاب الأردنية هذه التحولات، وهل نحن أمام تصعيد قابل للاحتواء أم أمام مرحلة قد تتجاوز تداعياتها حدود المواجهة القائمة، وما الذي ينبغي للأردن أن يفعله لحماية أيضا مصالحه الوطنية، وما الدور المطلوب من الأحزاب في هذه المرحلة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نرحب مستمعي الكرام بضيفي الحلقة، الدكتور طلال الشرفات أمين عام حزب المحافظين الأردني، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا، الله يحفظك.
0: وأيضا مستمعينا نرحب بالأستاذ حسام الخصاونة أمين عام حزب الإصلاح، أهلا وسهلا بك.
2: يا هلا أستاذي، يا هلا بك.
0: سنبدأ في المحور الأول في هذه الحلقة وهو الشرق الأوسط بين التصعيد وإعادة تشكيل موازين القوى، وهنا لابد أن نرى المشهد الإقليمي الذي لا يتشكل فقط في المواجهة العسكرية بل أيضا من حسابات القوى الإقليمية والدولية ومحاولات إعادة ترتيب التحالفات ومناطق النفوذ، وفي ظل تعدد ساحات التوتر يصبح من الضروري تحديد طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة ومدى قدرة أيضا القدرة على احتواء هذه التداعيات. نبدأ معك دكتور طلال، وخصوصا نريد أن نسأل وهو سؤال في صلب هذا الموضوع، والمشهد الإقليمي يدعو إلى ترتيب أولويات الأحزاب، خصوصا أن الحالة الداخلية الأردنية تتشابك مع الحالة الخارجية للإقليم. نريد أن نسأل هنا كيف يقرأ حزب المحافظين التطورات الإقليمية الراهنة، وهل نحن أمام تصعيد مؤقت أم تحولات استراتيجية قد تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط؟
1: يا سيدي، أولا مساء الخير لك ولكل الأخوة المستمعين، وسعيد أنا أيضا بأن أكون برفقة الأستاذ حسام الخصاونة. الحقيقة أن رؤية حزب المحافظين لما يجري في المنطقة ينطلق من أساس سياسي ووطني يكمن في إدراك عميق للمخاطر التي يترتب عليها هذه التطورات المتلاحقة في المنطقة، وبالذات تأثير هذه التطورات على منظومة الأمن الوطني برمته والسيادة الوطنية، وأيضا يعني السياسة التوسعية التي يعني تتبناها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تحاول قدر الإمكان أن تستغل هذه الظروف الإقليمية لمحاولة يعني تمرير سياساتها المتغطرسة، سواء كان ذلك في الاستيطان أو في التهجير القسري أو الطوعي بطريقة أو بأخرى. نحن في حزب المحافظين نرى أن تأثير يعني الأحداث على الأردن من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية ليست بذاك الخطورة في إطارها المباشر، لكن في إطارها غير المباشر بالتأكيد لدينا قلق عميق من هذا الإطار. لكن السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك والتي أثمرت بالخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يعني أسبوع أو أسبوعين، والتي خاطب فيها ضمير المجتمع الدولي بضرورة حل القضية الفلسطينية، لأن حل القضية الفلسطينية أيضا مصلحة أمنية وسياسية ووطنية أردنية مهمة في هذه المرحلة بالذات. أنا باعتقادي في هذا الإطار أن التحالف السعودي الباكستاني التركي من الناحية الاستراتيجية يستفيد منه الأردن ولو بطريق غير مباشر، لأن هذه الدول مجتمعة هي متفقة على أيضا الوقوف مع الأردن في مواجهة أي أخطار ممكن أن يتعرض لها في هذا الإطار. جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة تحدث عن خطورة محاولات التهجير التي يتبناها اليمين المتطرف، وهي بمثابة إعلان حرب على الأردن، بالإضافة للوضع المائي فيه وأيضا اقتراب أيضا التدخل الإسرائيلي في شمال الأردن في الجنوب السوري.
0: طيب جميل. الآن لو ذهبنا، يعني هناك سيناريوهات، وهناك سيناريوهات ممكن أن تكون كثيرة، ما هي السيناريوهات الأهم بالنسبة للأردن إذا اتسعت المواجهة إقليميا؟ نحن نتحدث عن صراعات معقدة وأزمات أيضا معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة هذا يمر فيه العالم منذ فترة، وأيضا أثرت في منطقة الشرق الأوسط، وهناك صراع مشاريع يعني في المنطقة نجم عنه هذا التحول والصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا يعني ما السيناريو الأكثر أهمية بالنسبة للأردن، وما المؤشرات التي ينبغي مراقبتها في اتجاهات هذه المرحلة إقليميا؟ نعم. يعني خصوصا أننا نشاهد نتوقع هناك سير لمرحلة سابقة، هناك الكثيرين توقعوا لسيناريوهات عدة. الآن ما هو السيناريو الأكثر أهمية؟ الذي يجب أن نراقبه في المرحلة.
1: نعم. أنا بتقديري الحرب الآن اليمنية ومحاولة استعادة الشرعية اليمنية في صنعاء هي مهمة استراتيجيا للأمن الوطني الأردني، لأن ذلك
0: لأن هناك تشابك.
1: نعم نعم، لأن ذلك يقوي موقف المملكة العربية السعودية في اتجاه يعني العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين وبين القيادتين في كلا البلدين، وأيضا هذا ينعكس يعني إضعاف الموقف الإيراني في اليمن سواء كان في مضيق هرمز أو في باب المندب، يؤثر أيضا إيجابيا على العلاقة الأردنية العراقية بطريقة أو بأخرى، وبالتالي سياسة الاعتدال التي بدأت تنتهجها الحكومة العراقية أيضا هذه تساهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني وتخفف من يعني فتح أي حالة صراع أو قلق في المنطقة فيما يتعلق بالحدود الشرقية. الوضع في سوريا والموقف الأردني الراسخ في مساندة الأشقاء في سوريا في استعادة سيادتهم على أرضهم، وأعتقد أنه يساهم إيجابيا في مسألة حفظ منظومة الأمن الوطني الأردني. هي المخاطر الحقيقية هي من الجهة الغربية فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، وأعتقد
0: أن الخطر الأكبر والأعمق أيضا.
1: نعم الأعمق سواء في التهجير أو في الاستهداف أو في المياه أو ما إلى ذلك. لكن دعني أذكر بحقيقة مهمة جدا، أن الأمن الأردني والسيادة الوطنية الأردنية يعني مهمة جدا لدى المجتمع الدولي بالذات في أوروبا والاتحاد الروسي والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة في الكونغرس وأيضا مجلس الشيوخ الأمريكي. يعني عندما يصل الأمر للتهديد للأردن أعتقد أن الموقف يختلف فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. الملف الأردني أعتقد أنه أكثر أهمية لديه.
0: أن نركز هناك ملفات كثيرة ولكنها متشابكة، ولكن التصور لما سيحدث يعني في موضوع حتى عنوان الحلقة الذي طرحناه، يعني توقع اتساعها، كيف يمكن أن تحصل قراءة العقل الإسرائيلي وكيف يفكر، وضرورة يعني أن الأحزاب تدرس أهمية دراسة ما يفكر به الإسرائيليون. أستاذ حسام، يعني من الضروري أن يكون هناك بعض الأسئلة التي توضح للمواطن الأردني كيف يقرأ مثلا حزب الإصلاح مستقبل الصراع في المنطقة، وهل تتيح الظروف الراهنة فرص للتسويات فعليا، فرص سياسية، أم أن عوامل التصعيد ما تزال أقوى من فرص الاحتواء؟

0: سيدي بالبداية الله يسعد مساك، وشكرا لك
1: حياك.
0: هذه الاستضافة، وشكرا لطاقم
1: أهلا.
0: العمل كامل، وشكرا لهذه الإذاعة، ولي شرف أن أكون برفقة أخونا الكبير الدكتور طلال. سيدي دائما الشعب الأردني سواء كان شعبا أم أحزابا يقف مع جلالة الملك ومع الوطن. نحن في حزب الإصلاح نؤمن أولا أن حماية الأردن هي يجب أن تكون مشتركة ما بين الأفراد وبين القيادات وبين الحكومات لتنعكس على مواقف جلالة الملك. نعم، احنا مش شاهدناه اليوم، بالأمس كان ذكرى 7 أكتوبر، منذ 7 أكتوبر إلى اليوم كل يوم هنالك تصعيد، كل يوم هنالك تصعيد من أحداث غزة لما يحدث إلى التهجير، لما يحدث في سوريا، لما يحدث في العراق، لما يحدث الآن حاليا في ما نسمع مع الحوثيين وفي اليمن، وما نسمع أيضا في ما يحدث في إيران. لكن إحنا دائما في الأردن ثباتنا ثبات موقف جلالة الملك. جلالة الملك شهدنا قبل فترة خطابه التاريخي، وكل خطاباته تاريخية، لكن خطابه الأخير الذي كان في الأمم المتحدة كان رسائل مهمة وجهها للعالم كله، وكانت أكثر هذه رسائل للمملكة داخل الأحزاب داخل الأردن. فرسائل جلالة الملك كانت واضحة، التصعيد ما زال مستمر، اليمين المتطرف ما زال يسعى إلى التهجير ويحاول على التهجير ويعمل على التهجير، إن لم نكن في حرب مباشرة لكن نحن في حرب مبطنة، في حرب يعمل العدو الصهيوني العدو الإسرائيلي على التوسع، يعمل على التهجير، يعمل على محي غزة بشكل كامل ونقل سكان غزة. أيضا الملف الخطير الذي تحدث عنه جلالة الملك، وهذا الملف الذي يجب أن يكون يأخذه الأحزاب على عاتقه ويبدأ بالعمل به، هو الملف السوري وملف المياه. الكيان الصهيوني يتوسع في سوريا، يتوسع على حدودنا مع سوريا، سيطر على منابع المياه، سيطر على مواقع مياه مهمة، هذه المياه تشكل خط أحمر وأمن قومي كما قال جلالة الملك. فنحن اليوم كأحزاب وكشعب علينا الوقوف خلف جلالة الملك والوعي. أنت تلفظت أنه الشعب الإسرائيلي يفكر بما ما سوف يعمل، فنحن يجب أن نفكر بماذا سوف نعمل، بأين المستقبل نكون هناك، نستشرق المستقبل لما يجب علينا أن نقدم ونعمل. فنحن في حزب الإصلاح نؤمن بأن هذا الموقف يجب أن ينعكس على أرض الواقع، فعقدنا قبل بعد خطاب جلالة الملك جلسة تحليلية عن هذا الخطاب بشكل كامل، وكان التركيز الأكبر عن الهم والأمن المياه. فأمن المياه هذا أمن مهم جدا، يجب أن نركز على ملف المياه. يوجد لدينا أبار ارتوازية، يوجد لدينا مصادر مياه، العدو الصهيوني يعمل بشكل يومي على التوسع والسيطرة على منابع المياه في عند الحدود السورية على مع الأردن، وهذا ينعكس أثره على المواطن الأردني. يعني عنوان الحلقة هل يؤثر هذا على المواطن الأردني؟ نعم، احنا في الأردن إذا حدث أمر في العراق انعكس على الأردن، عندما حدث حاليا في إيران تسكير مضيق هرمز انعكس أيضا على الأردن، ما حدث في سوريا انعكس على الأردن من اللاجئين، ما حدث في القضية الفلسطينية منذ بداية القضية الفلسطينية من اليوم ينعكس بشكل يومي على أثره على المواطن الأردني، من وضعه الاقتصادي، من وضعه، من حصته في المياه، من حصته في الاقتصاد، من حركته في الحرية، فهذا كله ينعكس على المواطن الأردني. إلا المجمل كامل نقول أن الأردن محمية بدبلوماسية جلالة الملك، لكن هذه الدبلوماسية مرتبطة أن يتماسك الشعب الأردني بازدياد، وأن يعمل الأحزاب أن تنعكس هذه الدبلوماسية على الواقع الأردني، أن يفهم المواطن الأردني الخطر الذي يواجهه، أن يفهم المواطن الأردني أنه بحاجة للمحافظة على مصادر المياه، أن يفهم تفهم الحكومات الأردنية أنها يجب أن تكون أقرب من المواطن، لأنه نحن الآن بأمس الحاجة أن يكون المواطن لديه انتماء حقيقي لهذا البلد لكي ندافع عن المخاطر التي تواجهنا. وأيضا علينا كأحزاب أن نضغط على الحكومة للناقل الوطني. الناقل الوطني اليوم نحن بأمس الحاجة للناقل الوطني، أن ينتهي هذا الناقل الوطني وتصل المياه إلى عمان من خلال تحلية المياه، هذا المشروع لكي هذا الخطر والذي مسيطر علينا يكون في عندنا شوية راحة فيه.
1: طيب أستاذ حسام، يعني الآن هذه تصورات وطبعا تصورات حقيقية موجودة على أرض الواقع. إذا كان يعني انتقلنا إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يعني مهم، وهناك يعني ممكن أن يكون أكثر عمقا، كيف يمكن الانتقال من إعلان المواقف، وخصوصا للأحزاب، يعني الأحزاب السياسية، من إعلان المواقف إلى تقديم تصورات عملية مع المخاطر؟ يعني هناك مخاطر موجودة على أرض الواقع، ترتب أولوياتها، كيف ممكن مواجهة هذه المخاطر؟ نحن بحاجة إلى تصورات، كيف تقدم الأحزاب تصورات لمواجهة هذه المخاطر؟ هل هناك تصورات
0: نعم
1: فعلية؟
0: نعم، يجب أن يكون هناك تصورات، ويجب أن تنتقل هذه التصورات إلى أيضا للعمل، لا تبقى فقط تصورات على الواقع وكلام في أروقة المكاتب السياسية والمجالس المركزية، بل يجب أن تتحول إلى واقع وعمل. نحن دائما نقول السياسة الخارجية يقودها جلالة الملك، نحن علينا أن ندعم جلالة الملك ونقف خلف جلالة الملك، لكن بالشأن الداخلي يجب علينا أن نقوي أمرنا في الشأن الداخلي لكي ندعم موقف جلالة الملك. نحن في حزب الإصلاح منذ خطاب جلالة الملك وما قبل خطاب باب جلالة الملك نعمل على تعزيز هذا الموقف الداخلية. حاليا عم نستلم ملف المياه، لما نتحدث عن ملف المياه وعقدنا جلسة مخصصة ومركزة في ملف المياه باستضافة خبراء واستضافة وزراء مياه سابقين، نعمل الآن على ورقة موقف في المياه. عندما نحذر المواطنين ونصل المواطنين أن هذا المياه ملف خطير جدا بحاجة إلى إرشاد،

0: الله تبنينا مواقف المزارعين، عندما نتبنى مواقف المزارعين وشاهدنا ما شاهدناه في كورونا، لا نتقول على الحروب عن تسكير مضيق هرمز، في كورونا أصبح الأردن بأمس الحاجة إلى بعض المواد الغذائية البسيطة، البندورة والخيار، فهذه نحن الآن في حزب الصلاح نتبنى موقف المزارعين لكي يكون المزارع الأردني له حماية، لكي يكون مصدر الأمن الغذائي من المزارع للأردن، يعني يكون المزارع الأردني لدينا اكتفاء في الخيار، في البطاطا، في الأمور الرئيسية التي تمس الأمن الوطني والأمن الغذائي الأردني. هذا يجب أن نوعي مواطنينا فيها، أن نقف مع مواطنينا فيها، أن نشجع مواطنينا فيها، أن نتبنى قضايا المزارعين، أن نتبنى بعض المزارعين لديهم مزارع لا يوجد لديهم مياه، الأبار الارتوازية ممنوعة حفرها في بعض الأماكن. فهذه المواقع عم نشتغل عليها كأحزاب، عم بنعزز حضورنا داخل الشوارع الأردنية، عم بنعزز حضورنا داخل الشباب والجامعات، عم بنوعي الشباب للخطر اللي احنا متجهين عليه. احنا للاسف الشديد منذ الوطن العربي باجمعه يعني كله مستهدف، لما تحكي من العراق الى سوريا الى فلسطين الى مصر الى ما حدث من ايام ما يسمى بالربيع العربي ونحن مستهدفين، لكن الحمد لله رب العالمين الاردن ثابت بقيادته، لكن هذا الثبات بحاجه ايضا الى وعي شبابي، بحاجه الى وعي شعبي، بحاجه الى ان تكون هنالك قضايا الفساد الذي هي عم تهكل ظهر المواطن وعم تكسر ظهر المواطن، أن يكون لك عمل حقيقي للحكومات، وهذا العمل بحاجة أن تراقبه الأحزاب، أن تقوم هذه الأحزاب تأخذ مكان الحقيقي بالدفاع عن حقوق المواطن، بالدفاع عن العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي الذي يدعم الموقف الأردني كامل.
1: طيب دكتور طلال، يعني عطفا على نفس السؤال، يعني نحن نريد أن نعود إلى نفس السؤال، وخصوصا عن التصورات التي ممكن أن تقدمها الأحزاب للتعامل مع المخاطر القائمة حاليا والتي ممكن أن تنشأ وتتطور نتيجة تطورات الصراع الموجود، نتيجة يعني قراءة المشهد بشكل كامل. نحن يعني هناك إعلان مواقف سواء كان على المستوى الرسمي الأردني أو حتى على المستوى الفئات الشعبية أو حتى على الأحزاب الوطنية. هل هناك فعلا تصورات حقيقية تقدم للدولة الأردنية أو للحكومة الأردنية في كيفية مواجهة هذه المخاطر والتعامل معها؟
2: بالتأكيد هذه مسألة مهمة. تعزيز الخيار الديمقراطي هو أكبر ضمانة أيضا لمواجهة الأخطار، تعزيز مفهوم التحديث السياسي بإطاره الفعلي وتنفيذه على واقع الواقع الحقيقي، هذه مسألة غاية في الأهمية. عندما قلنا أن الحكومة يعني غائبة إلى حد ما عن العلاقة مع القوى السياسية سواء كانت أحزاب وطنية أو عاملة على الساحة الوطنية، هذا الغياب بالتأكيد سينعكس سلبا على تحصين الجبهة الداخلية بطريقة أو بأخرى، رغم أن الأحزاب أيضا حريصة على منظومة الأمن الوطني برمته، لكن أنا بتقديري أننا في حزب المحافظين على الأقل لنا مواقف واضحة وأبلغنا الحكومة فيها وأيضا كل المنظمات المجتمع المدني أننا نعتبر التهجير يعني الطوعي هو خيانة لفلسطين وخيانة للأردن، خيانة وهي يعني مسألة نربأ بها بالشعب الفلسطيني عن أن يقبل بها، وهو شعب الجبارين الذي نحن نقف معه بكل ما أتينا من قوة، أولا من أجل هذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وأيضا من أجل أيضا الحفاظ على كيان الدولة الأردنية وكينونتها ولونها الوطني، ونترك هذه الأمور فيما يتعلق بالوحدة عندما يكون هناك خيار ديمقراطي في هذا الإطار. لكن التهجير القسري هو جريمة في حق الإنسانية، وهي جريمة حرب، وبالتالي نحن كشعب أردني وكقوة سياسية وكمنظمات اجتماعية وكعشائر لا يمكن أن نقبل بأي أسلوب كان بتهجير شخص واحد تهجيرا قسريا، ولأن لذلك انعكاسات خطيرة على منظومة الأمن الوطني. وجلالة الملك أكد أكثر من مرة أن التهجير والتوطين والوطن البديل لا يمكن أن تحدث وفي رمق الأردنيين حيالنا ذلك يعتبر بمثابة إعلان حرب. وأنا بتقديري أن المجتمع الدولي يعي تماما هذه المسألة وخطورتها، والأردن له دور محوري في

0: السياسة الدولية عندما يتعلق الأمر بالمنطقة أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولذلك يعني حالة الاطمئنان صحيح أنها ليست كبيرة، لكن في إطار الصلف الإسرائيلي، لكن أيضا الأردن يستند على قاعدة صلبة من وحدة الشعب الأردني، وأيضا من مسألة العلاقة المميزة لجلالة الملك فيه واحترام كبير فيه المجتمع الدولي. في الإطار الداخلي أعتقد أن هناك حاجة ملحة، حاجة أولا للأحزاب يجب أن ترتقي إلى مستوى الحدث الوطني، النخبة السياسية يجب أن يتم اختيارها على معايير وقواعد وطنية وأخلاقية سليمة، بحيث أنه لا يكون في الواجهة إلا من يحترمه الشعب، وأيضا تكريس مفهوم الخيار الديمقراطي وتعزيز المشاركة والانتقال من الرأي الفردي إلى الرأي الجماعي، وهذا لا يتأتى إلا بترسيخ مفهوم التحديث السياسي. دعني أقول يعني بصراحة مطلقة أن التجربة الحزبية ما زالت غضة من جهة، وما زالت يعني لا تعطي صورة إيجابية في هذا الأمر، ومسألة تقديم الهدايا المجانية أحيانا للمعارضة السياسية هي تؤثر سلبا، لأن مسألة الانسجام الوطني هي مسألة مهمة، ويجب أن يكون دور القوى السياسية بمقدار وجودها على الأرض، لكن المعادلة في الإطار الوطني مختلة لأسباب كثيرة، منها غياب التحديث السياسي بشكل كبير، منها أحيانا يعني نكوص من بعض القوى الوطنية عن مساندة القضايا المتعلقة بكرامة الأردنيين وخبزهم أساسا. ولذلك نحن في حزب المحافظين نتبنى هذه القضايا بحزم ضمن إطار المعادلة الوطنية التي تقوم على الموالاة العاقلة التي تمارس النقد للسياسات وليس للمؤسسات.
1: جميل. طيب أستاذ حسام، يعني نحن نركز على موضوع وخصوصا مصدر القلق الحقيقي في المنطقة، ومصدر القلق الحقيقي في المنطقة الجميع يعلم أين هو، يعني الاحتلال، ويعني أساس هو كل الشرور، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية والمشروع الإسرائيلي في المنطقة، الأطماع التوسعية، الفكر الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتصفية الداخل الفلسطيني. طبعا لا يمكن قراءة التطورات الإقليمية بمعزل عن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس أيضا، ووزارة الخارجية طبعا أدانت في كثير من يعني هذه المواقف الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية في بناء وحدات استيطانية جديدة، وأيضا أدانتها معتبرة أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الدولتين. ووزير الخارجية أكد في أكثر من مرة أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مرفوض وغير قابل للتنفيذ. وهذه مواقف يعني تعكس جوهر القلق الأردني أن يؤدي استمرار الضم والاستيطان وتقويض مؤسسات السلطة وفرض وقائع جديدة على الأرض إلى تهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإلى تداعيات مباشرة أيضا على الأرض. والسؤال الذي ينبغي مناقشته، كيف يمكن الانتقال من تشخيص المخاطر إلى الاستعداد السياسي والاستراتيجي لها؟ هذه مخاطر نقرأها، ذكرناها، مواقف أردنية معلنة، إجراءات مقابل إجراءات إسرائيلية. كيف يمكن الانتقال من تشخيص هذه المخاطر إلى الاستعداد الاستراتيجي لهذه المخاطر؟
2: يعني سيدي
1: خصوصا نحن نريد أن نفكر بعقل الحزب، كيف ممكن أن يقدم الحزب يعني تشخيص هذه المخاطر في هذه المرحلة، وكيف يعني ينتقل إلى الاستعداد السياسي والاستراتيجي لهذه المخاطر الإسرائيلية؟
2: يعني احنا بعد قبل فترة كان هدوء هناك في العالم، وبعض العالم اعتقد انه الاعتداء الصهيوني توقف، لكن جلالة الملك عرّى العدو الصهيوني بشكل كامل في آخر خطاب ألقاه في الأمم المتحدة. فالعدو الصهيوني عندما أراه جلالة الملك وكان تحدث جلالة الملك بشكل مباشر وصريح على ما تحدثت به عن التهجير، وأن التهجير لا يكون فقط في الحرب والتهجير فقط، هناك تهجير بضيق المعيشة بالمبنى الاستيطان،
1: هذه شكلت ضغط حقيقي.
2: اليوم دورنا كأحزاب أن يكون هنالك، نعم نحن نريد أحزاب موجودة في على الأرض في الشارع الأردني، لكن كما تكلمت

0: دكتور، نحن نريد أحزاب صاحبة قرار، نريد أحزاب لها رأي سياسي، نريد أحزاب لها شخوص سياسية تطلع على المنابر السياسية توضح للشارع الأردني، توضح للشعب الأردني عن لا. مواقف هذا الحزب، عن وقوف هذا الحزب خلف جلالة الملك وخلف البلد وخوفه على بلده. لكن أيضا كما تحدثنا أن نحن بحاجة أن تكون منظومة التحديث السياسي أن تصل إلى مراحلها كما أراد جلالة الملك، أن تكون الأحزاب ممثلة بشكل حقيقي، أن تكون الأحزاب ممثلة بشكل مباشر، أن تكون الأحزاب كلامها مسموع في الشارع. فهذا هنالك عملين، عمل على الأحزاب نفسها أن تقوي الأحزاب من داخلها ومن بيتها السياسي، أن يكون لها رأي سياسي واضح، أن يكون لها مواقف شعبية واضحة، أن يكون لها شخوص يقبلهم الشارع. فهذه أكم أم نقطة نتحدث إليها. للأسف إحنا بعض الشارع المواطن الأردني أصبح من يقود القرار مرفوض لدى المواطن الأردني، فهذه نقطة يجب أن نعمل عليها. يجب تعزيز البيت الداخلي لكي ننتقل إلى المحور الخارجي المحور الدولي. لا يجوز فك المحور الدولي مع عن المحور الداخلي. المحور الداخلي يجب أن يكون لك تماسك، يجب أن يكون لك عدالة اجتماعية، يجب أن يكون لدينا مواقف وطنية واضحة، يجب أن نكون موالين كما تحدثنا، موالين للبلد، موالين لجلالة الملك، لكن منتقدين لسياسات الحكومات، منتقدين لهذه السياسات التي أوصلت ما وصلنا إلى بعض النقاط الذي أصبح المواطن الأردني يتراجع شوي في الدفاع عن حكوماته وعن بلده. لا، هذه البلد خط أحمر، الدفاع عن الوطن خط أحمر، القضية الفلسطينية التهجير خط أحمر ويمنع التهجير الفلسطيني، لأن هذا التهجير يعني انتهاء القضية الفلسطينية. فعلينا كأحزاب أن ننتفض، أن نتوجه للشوارع، نتوجه إلى الجامعات، نتوجه إلى الشباب، نتوجه إلى المخيمات، نتوجه إلى جميع الأماكن لنعري السياسة الصهيونية، لنوضح للشعب الأردني أن يجب علينا اليوم التماسك، أن يكون لدينا وعي أكبر، أن يكون لدينا عمل ونية للوصول دائما إلى الاكتفاء الذاتي كما تحدث جلالة الملك في الأمن الغذائي، في الأمن الوطني، في المياه، في الزراعة، أن نعتمد على أنفسنا. إذا أصبح الشعب الأردني يعتمد على أنفسه يكون لك أيضا قوة في السياسية، بحاجة إلى تصورات أيضا. نحن كحزب الإصلاح قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع قام الحزب بزيارة الميناء للاطلاع على ما يواجه الميناء من ضغوطات بسبب مضيق هرمز. تفاجأنا بوجود الكم الهائل موجود في الميناء، فهذه أيضا نقاط بحاجة إلى دراسة. يجب أن يكون لدينا تصورات من خلال يعني إحنا هنالك أحداث حدثت في العالم، منها ما تضرر منه الشعب الأردني، لكن أيضا هنالك أحداث يجب أن يكون لدينا دروس وعبر أن نعمل الاستفادة منها. تسكير مضيق هرمز أصبح ميناء العقبة، يعني لما جلسنا مع مدير الميناء عم نوصل الخليج وعم نوصل العراق. ميناء العقبة اللي كان ممكن باليوم يستقبل باخرة وباخرتين عم يستقبل باليوم 10-15 باخرة. فهذه يجب أن نعمل عليها، على توسيع الميناء، على حماية حدودنا أكثر. حدودنا الشمالية اللي عند الجهات السورية يجب بحاجة كأحزاب، بحكي كأحزاب وليس كاد يعني مطلوب منا كأحزاب، أن نعمل على توعية الشعب من آفة المخدرات التي أصبحت هي أيضا تواجه الشعب الأردني، هذه القضاء على الشعب الأردني. كما أيضا هناك نواجه مشكلة كبرى في الأردن وهي الإعلام. للأسف الشديد نحن الإعلام عم يقود المشهد بشكل سريع وبشكل قوي، وهناك إشاعات يعني بلحظة بتطلع خبر إشاعة وخبر كاذب ينتشر انتشار كبير داخل الشعب الأردني، وهذا يقلل من ثقة المواطن الأردني في حكوماته، في قياداته، في مواقفه. مواقف أردن ثابتة، مواقف هذه المواقف جلالة الملك دائما مشرفة، مواقف جلالة الملك لا تتغير ولن تتغير بالنسبة لقضية التهجير والقضية الفلسطينية. لكن علينا اليوم كأحزاب أن نوصل هذه الرسالة، أن نوثق هذه الرسالة، أن نؤمن بأن هذه الرسالة خط أحمر. عندما كانت الأحداث ما بين إيران والكيان الصهيوني في الحرب، مصدرنا يجب أن يكون قواتنا المسلحة، مصدر أخبارنا أن تكون قوات المسلحة. لكن إحنا أصبحنا أي شخص، أي صحفي يكتب خبر من أي مكان بالعالم ويصبح هذا كأنه مصدرنا. إحنا مصدرنا داخليا، مصدرنا أن نحافظ على أمننا الوطني. هذا دور مشترك ما بين الأحزاب، ما بين الحكومات. علينا كأحزاب أن نعيد الثقة. نحن الأحزاب يعني إحنا بما أن الحلقة مخصصة على الحكي السياسي، لكن كأحزاب يوجد لدينا كلام كثير وعتب كثير على الحكومات اللي لحد الآن ما نفذت تحديث المنظومة السياسية كما يرغب جلالة الملك بشكل أكبر. الأحزاب لم تعطى دور أكبر في الشارع الأردني. الأحزاب هناك بعض المعيقات يواجهها الأحزاب. لا، الأحزاب هي شريك للدولة، الأحزاب هي وجدت للدافع. عندما تحدث عن السياسة الخارجية، الأحزاب كالحكومات كالشعب كلنا في صف واحد، يعني ما في حدا بيقدر يزود على واحد في وطنيته وحبه للبلد.
1: ولكن أستاذ حسام، الأحزاب مطالبة بأن تقدم مشروع وطني ومن كيفية إدارة الدولة الأردنية، وأيضا كيفية مواجهة المخاطر، تقديم التصورات
0: في النقاط اللي بنحكي عنها مهمة. نحن في حزب الإصلاح تبنينا قضية المزارعين، تبنينا في قضية حزب الإصلاح مشكلة المياه اللي تحدث عنها جلالة الملك، وعم نعمل فيها مورقة موقف وسوف نقوم بنشرها في جميع فروعنا في المملكة. تبنينا الناقل البحري الميناء، وقمنا بزيارة الميناء، وقمنا ما بدورنا اللي نقدر نقدمه كحزب، فهذا كله عم نتبناه، زيادة التوعية عم نشتغل عليها، هذا دورنا كحزب اللي بقدر.
1: جميل. نحن يعني في هذه حتى في هذا البرنامج نقدم فرصة للأحزاب من خلال الإعلام لتعبر عن نفسها في كل المواقف، كيف ترتب أولوياتها، ولكن أيضا نريد أن نعرف كيف تقرؤون دكتور طلال مواقف الأحزاب الإسرائيلية اليمنية، هذه أحزاب متطرفة التي تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وأيضا الأغوار، وما انعكاسات هذه التوجهات على مستقبل الدولة الفلسطينية أيضا وحتى العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
2: صحيح يا سيدي، أولا قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التأكيد على مسألة غاية في الأهمية. أولا حزب المحافظين يتبنى الهوية الوطنية الأردنية التي هي الضامنة الأساسية لوحدة الشعب الأردني. نعم. هوية يعني تتشكل بعيدا عن الأعراق والطوائف، وإنما ضرورة الإيمان بالثوابت الوطنية الأساسية، ومنها التراب، منها الجيش، العلم، السيادة، العرش، المؤسسات الأمنية، المؤسسات الدستورية، كل هذه المفاهيم، قيم المجتمع الأساسية. نعم. هذه مسألة مهمة ويخارط الطريق لحزب المحافظين الأردني. المسألة الأخرى مسألة أن أفضل طريقة للدفاع عن محاولات الغطرسة الإسرائيلية في محاولات التهجير والتوسع هي بالمطالبة للمجتمع الدولي بضرورة تطبيق حق العودة، قضية حل قضية اللاجئين. اللاجئين سندا لقرار مجلس الأمن رقم 194، والتي أيضا إسرائيل تحاول أن تتخلص وتتملص من هذا المفهوم، يعني من خلال دعوات التهجير، وكأنه يصبح يعني المقايضة بالتهجير أن عملية طي ملف اللاجئين. نحن في حزب المحافظين نقول أن حق العودة هو حق مقدس، بل هو واجب على كل من يناضل من أجل قيام الدولة الفلسطينية، هذا في الإطار السياسي. لكن تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب مناخا ديمقراطيا، يتطلب عقلنا في التعامل ما بين الحكومة والأحزاب، ضرورة الأحزاب أن ترتقي عن مستوى المواقف الأيديولوجية المتعنتة إلى مستوى مفاهيم الحرص الوطني التي يجب على الجميع أن يتمترس حولها بعيدا عن المواقف السياسية الداخلية. فيما يتعلق بأحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرفة التي كل يوم يعني تطرق حالات، هي أنا باعتقادي أنها في هذه المرحلة ما زالت زوبعة في فنجان. أولا لأن تجربة إسرائيل مع الأردن فيما يتعلق بمحاولة انتهاك السيادة لها تجربة قاسية في معركة الكرامة. الشعب الأردني بطبعه شعب صحيح أنه معتدل، صحيح أنه شعب يتبنى مفهوم الوسطية فيما يتعلق في إطار العلاقات الدولية، لكن عندما يتعلق الأمر بكرامة الوطن وبكرامة الشعب وبمفهوم السيادة يتحول الشعب الأردني إلى شعب في منتهى ردة الفعل والقسوة، وسواء كان ذلك في إطار القيادة السياسية أو في الإطار الشعبي. اليمين الإسرائيلي بأحزابه وقواه يدركون تماما أن أي محاولات لتهديد السيادة الوطنية أو لتهديد الدولة الأردنية هو لن يكون يعني نزهة، ولن يكون مسألة سهلة كما هي تحاول أن تعبث في كل المناطق. لكن هذا الأمر يتطلب إعداد الإعداد لا يكون إلا بتعزيز مفهوم خدمة العلم، تعزيز مفاهيم الوعي الوطني، تقديم النخبة السياسية الواعية المؤمنة، اختبار نوايا النخبة السياسية. هذه مسألة مهمة، لأنه في إطار العلاقات الدولية أصبح هناك أيضا اختراقات، يعني اختراقات مخابراتية من الدول الأخرى من مراكز الرصد الأجنبي، وهذه تتطلب تحصين الجبهة الداخلية، يتطلب

0: من القوى السياسية لقياداتها وأعضائها، ومن الدولة أيضا لمن تقدمهم للموقع العام، يجب أن يكونوا بمستوى الخلق الوطني، بمستوى الهم الوطني، بمستوى التحدي الوطني الذي يجابه هكذا أمر. ولذلك نحن في حزب المحافظين نطالب دائما أن تكون الحكومات سياسية. لماذا؟ لأن الحكومات السياسية أقدر على مواجهة الأخطار من حكومات التكنوقراط. حكومات التكنوقراط هي حكومات موظفين، في حين أن الحكومات السياسية تدرك تماما طبيعة المخاطر الوطنية وطبيعة أيضا المعالجة الحثيثة لهذا الأمر في إطار الشأن الداخلي. أما في إطار العلاقات الدولية فالجهد الذي يبذله جلالة الملك يعني هو توصيف وتوظيف دقيق للحكمة الهاشمية، وتثمر ثمرا كبيرا في هذا الإطار. ولذلك ثنائية الجهد الملكي الخارجي والجهد الوطني الداخلي هو ما يحصن الوطن من أي أخطار، وبالذات مخاطر التهجير والتوطين لا قدر الله.
1: طب دكتور طلال، أنت قانوني.
0: نعم.
1: وأيضا أستاذ حسام أنت قانوني.
2: نعم.
1: يعني إذا سألنا يعني نحن عن الأدوات السياسية وأيضا والقانونية والدبلوماسية التي يمكن للأردن استخدامها في مواجهة موضوع الضم والتهجير، وما الدور الذي يمكن أن يؤديه مثلا الأحزاب، سواء حزب المحافظين أو حزب أو حتى الأحزاب بشكل كامل أو حتى الإصلاح، في بلورة موقف وطني واضح من هذه التحديات؟ هل تعتقد أن بعض التيارات الإسرائيلية أيضا تتجه نحو فرض واقع جديد يجعل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أكثر صعوبة من تحميل الأردن تداعيات استمرار الصراع؟
2: سيدي نعم، القوات الصهيونية والكيان الصهيوني دائما يسعى لطمس الهوية الفلسطينية وتمس القضية الفلسطينية، ويعني عم بيوصل رسالة للعالم وكأنه هو ضحية، أنه هو ضحية، أنه هو أصبح شعب مظلوم، شعب لا يستطيع بقيامة دولة له، شعب أنه يعمل بديمقراطية، انتخابات ديمقراطية، أنه لا يقوم بالقتل ولا يقوم بالتهجير ولا يقوم بانتهاك القوانين الدولية، وأنه ملتزم بمعاهدات السلام، وأنه ملتزم في كافة المعاهدات الدولية، وأنه ينفذ قرارات الأمم المتحدة. وللأسف هنالك بعض شعوب العالم وبعض مناطق العالم حسب ما يصلها من إعلام ومن مواقع يمكن يصدق يكون مقتنع في هذه الرواية، لكن الأردن هو دائما من يعري هذه الرواية كما عرها جلالة الملك. نعم، تستطيع الأحزاب الأردنية وتستطيع القوى السياسية الأردنية على كل حزب أن يوصل رسالة للعالم، أن يوصل رسالة بأن هذا لا، هذا كيان مغتصب، هذا كيان محتل، هذا كيان عم يسعى أيضا لا يزال إلى التهجير، هذا كيان لم يوقف الحرب يوما، هذا الكيان دائما يسعى للامتداد، هذا الكيان يسعى غطرسة، هذا الكيان يحاول التمدد داخل الأردن، هذا الكيان يحاول السيطرة على المياه.
1: هذه الإجراءات،
2: فهذه الإجراءات يجب أن تقوم فيها الأحزاب.
1: هل هناك أدوات دبلوماسية وقانونية وسياسية أيضا يمكن استخدامها لمواجهة هذه الإجراءات في موضوع الضم والتهجير خصوصا؟ يعني
2: نعم، أولا دائما التركيز خلف ما يقوله جلالة الملك. جلالة الملك أول من تكلم عن هذه الأمور، تكلم عن التهجير، تكلم عن العدو الصهيوني على المياه، تكلم عن الاعتداء على الأطفال، تكلم عن حقوق الإنسان. لكن نحن اليوم كأحزاب نعم نستطيع أن نوصل رسالة للأمم المتحدة، نوصل رسالة للعالم، نوصل رسالة للاتحاد الأوروبي. لكن كما الأردن يحظى بقوة ومحترام، شاهدنا في الأمس سمو ولي العهد عم يشارك في قمة ميد ناين بالكرواتيا، وهو ليس من نحن لا نكون من الدول الأوروبية، لكن دائما نكون ضيف في هذه المؤتمرات. دائما الأردن له تمثيل في جميع المحافل الدولية، فيجب أن تكون الأحزاب السياسية ويجب أن تكون الشخصيات السياسية التي تكلم عنها دكتورنا كبيرنا وهو أخبر منا في القانون وتعلمنا كنا على تلمذنا على يده ومدرسنا، أن يكون هناك القادة الأردنيين والسياسيين الأردنيين في كافة المحافل ومنهم السفراء والدبلوماسيين أن يوصلوا هذا، لأن أول من تكلم فيه جلالة الملك، فواجب علينا أن نكرر هذا الخطاب دائما، أن الأمم من إسرائيل قرارات الأمم المتحدة، القرار تكلم عن دكتور 194، قرارات معاهدات السلام، قرارات المحاكم الدولية، كل هذا إسرائيل عم تنتهك هذه الحقوق كاملة، حقوق الإنسان انتهكت إسرائيل، حقوق الأطفال انتهكت إسرائيل،
1: جميل.
2: الحقوق الجوية انتهكت
1: يعني
2: إسرائيل.
1: نحن نتحدث عن إجراءات سواء أو منظمات عالمية موجودة وقرارات دكتور طلال، هي لم تردع إسرائيل.
0: نعم.
1: وضربت إسرائيل عرض الحائط، حتى حب الجهود الدبلوماسية الضاغطة على يعني حتى حسب تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل، التصريح يقول أننا

0: أن هناك ضغوطا، وهذا التصريح جاء حتى بعد كلمة جلالة الملك التي كانت في الأمم المتحدة، والتي تحدثت بشكل كامل وعرت السياسة الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذها. قال أن هناك ضغطا كبيرا يمارس عليه، على نتنياهو، من أجل التنازل عن المكتسبات التي حققوها خلال الفترة الماضية. هل هناك أدوات أيضا أخرى ممكن استخدامها، قانونية، سياسية، دبلوماسية، ضاغطة على هذا الكيان يعني لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية قانونيا وسياسيا؟
1: يا سيدي، نحن نفرق بين إطار الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية ومفهوم التهجير. التهجير الطوعي،
0: نعم،
1: مواجهته يكون بالرفض. استقبال أي مهجر إلى الأردن بشكل طوعي هي خيانة للأردن وخيانة لفلسطين، وبالتالي الحكومة أعتقد وهي ملتزمة بذلك في إطار حديثها السياسي وحديث وزير الخارجية، أنها لن تقبل أي مهجر بشكل طوعي للأردن، وهذا موقف سليم، لكنه يحتاج أيضا إلى تأكيد المرة تلو المرة، وهو مرفوض بالمناسبة من الشعب الأردني بشكل قاطع.
0: التأكيدات الأردنية لا تنقطع.
1: نعم، هذه واحد. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتهجير القسري، أولا هذا يعتبر إعلان حرب، وبالتالي الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام ذلك. والعدو في هذه المسألة ليس المهجرين القسريين، وإنما العدو الإسرائيلي. يعني بمعنى عندما يكون هناك تهجير قسري، الجواب يكون على الإسرائيليين وليس على الفلسطينيين المهجرين. هذا الأمر أيضا يتطلب أنه يعتبر جريمة في القانون الدولي. الترحيل القسري تحدثت حتى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تحدث عن التهجير باعتبار من الجرائم التي يطبقها، والأردن موقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي يجوز أيضا أن تحاكم إسرائيل في هذا الإطار فيما لو قامت في هذا الأمر، ولذلك هي لم تستطع أن تفعل ذلك سياسيا وقانونيا في إطار القانون الدولي فيما يتعلق بغزة. فمن باب أولى أيضا يتعلق الأمر أيضا بالضفة الغربية. فيما يتعلق بموضوع الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية هي دولة ناقص. كيف؟
0: نعم،
1: هي دولة معترف بها بأكثر من 120-130 دولة في العالم، وأيضا لها مؤسسات ولها وزارات لكن ما ينقصها ذلك مسألة واحدة، هي زوال الاحتلال واعتراف مجلس الأمن الدولي فيها. هذه المسألة لم تتحقق بعد، لكن نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية هو نضال مستمر، والشعب الفلسطيني هو عانى ما لم يعانيه شعب على الأرض في هذا الإطار، والأردن انحاز للموقف الفلسطيني ووافق في سنة 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكن مواقف الإسناد الأردنية هي مستمرة. وإذا لاحظنا أن الحديث، حديث جلالة الملك في المنبر الدولي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان أكثر من 90% من الكلمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحدث فقط عن مخاطر التهجير والتوطين والتواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري. وخطورة التواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري ليس فقط مرتبط في ملف المياه فقط، بل أيضا في ملف التهجير، اللي هي التهجير على مراحل. أن يتم عملية تهجير أناس من فلسطين من الضفة الغربية إلى الجنوب السوري،
0: نعم،
1: ثم إغلاق الحدود، ثم يترتب على ذلك أن تصبح مسألة التهجير هي مشكلة بين الأردن وبين سوريا، بدل من أن تكون ما بين إسرائيل وما بين الأردن. هذه مسألة خطيرة تخطط لها إسرائيل، وبالتالي ما حذر منه جلالة الملك في هذا الإطار هي مسألة في منتهى الخطورة.
0: جميل، طيب. نعم. يعني نريد أن ندخل في محور آخر، وهو موضوع ماذا تقول مراكز الدراسات الإسرائيلية، وهل هناك سيناريوهات يعني تهدد الأردن ومن المهم أيضا أن لا نكتفي بتصريحات السياسيين الإسرائيليين، بل أن نتابع أيضا ما تنشره مراكز الدراسات الاستراتيجية داخل إسرائيل، وخصوصا يعني وهذا نقرأ من خلاله هل لدينا مراكز استشعار، وخصوصا لدى الأحزاب الأردنية، لأن هناك الواقع في الإقليم والمشهد في الإقليم يرتب أولويات، يحتم على الأحزاب أن ترتب أولويات. طبعا مع التمييز بين التحليل البحثي والتوصيات السياسية، هناك يعني هذه المراكز الإسرائيلية تعمل بتحليل بحثي وأيضا تقدم توصيات سياسية وقرارات رسمية. يعني نشير هنا في يعني شهر نيسان 2026 نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحليلا بعنوان تحول مفاهيم في الضفة الغربية، الأمن المطلق والنتيجة الحاسمة وتطبيق السيادة، وأيضا تناول توجهات نحو توسيع السيطرة الإسرائيلية وإضعاف السلطة الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة أماكن إقامتهم، وحذر من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار والعلاقات الإقليمية. كما تناولت دراسة إسرائيلية أخرى أيضا مخاطر الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. هذه دراسات لا تعني أن جميع المؤسسات الإسرائيلية تتبنى موقفا واحدا، ولا تثبت وحدها وجود خطة رسمية موحدة تستهدف الأردن، لكنها توفر مادة مهمة لفهم النقاش الاستراتيجي الإسرائيلي وتقييم التداعيات طبعا المحتملة للضم وإضعاف السلطة الفلسطينية وتراجع فرص أيضا التسوية. إلى أي مدى أستاذ حسام تتابعون أنتم الأحزاب الأردنية ما يصدر عن مراكز الدراسات الإسرائيلية بشأن الأردن والضفة الغربية والأغوار والقدس، وهل لدى أيضا الأحزاب آلية مؤسسية لتحليل هذه المواد وتحويلها إلى تقديرات سياسية؟
2: سيدي، أولا هذه من أكبر الثغرات التي أصبحت تواجه الدولة الأردنية والحكومة الأردنية. الحكومة الأردنية هنالك حكومة موجودة في مكان الحكم، لكن يجب أن يكون هنالك مراكز دراسات، سواء كانت منظمات أو أشخاص أو أحزاب، ويجب أن تكون أحزاب، ويجب أن يكون هنالك كتاب وصحفيين يركزوا على هذه المواضيع بشكل عام، لكي تكون هنالك هذا ما يكتبوه رافد للحكومات وتستفيد منه الحكومات. فعلى الأحزاب أن تتجه هذا النهج، ونحن في حزب الإصلاح نسعى ونعمل، سوف نكون لدينا مركز دراسات مخصص، وبدأنا بهذا المركز، وحاليا عم نؤسس ورقة موقف كاملة سياسية، لأنه الأحزاب ليس فقط أن تكون كما يعتقد البعض
0: مبنية على قراءة ما يحدث في الداخل الإسرائيلي.
2: الأحزاب يجب أن ترسم سياسات تقود المجتمع وتقود الدولة بشكل كامل، ولو لم أخذ فيها، لكن أنا كحزب يجب علي أن يكون لدي موقف، يجب أن يكون لدي رأي سياسي، يجب أن أوجه هذا الرأي السياسي للدولة الأردنية للحكومة الأردنية، ويجب أن أطلع دائما على الموقف السياسي للعدو أو الموقف السياسي لأي دولة مجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية، وأن أخرج في هذا الموقف. حاليا عم نعمل كحزب الإصلاح، نعمل أن يكون لدينا ورقة سياسات كاملة في القطاع الزراعي، ومن ثم ننتقل حاليا إلى المياه، يجب أن يكون الموقف كامل في المياه، من سد الوحدة إلى سد اليرموك إلى منبع وادي الرقاد إلى ما تحدثنا في الشمال السوري. أنا كحزب يجب أن يكون لدي دراسات كاملة عن هذه الملف كامل، وأيضا يجب أن يكون لدينا دراسات إعلامية، ويجب أن نبحث ما يقول عن العدو. العدو الصهيوني بشكل يومي وبشكل دائم يكتب عن السياسات الأردنية، ويكتب عن خطاب جلالة الملك، ويحلل الموقف الأردني، ولديه دراسات ولديه سيناريوهات عدة محتملة. ويجب أيضا أن يكون لدينا موقف في المسجد الأقصى بالوصايا الهاشمية. فهذه السياسات يجب أن تتجه الأحزاب الأردنية لكي تكون فعلا أحزاب قوية، أحزاب نابعة من الشعب الأردني، أن تعمل على هذا بشكل كامل. وأيضا لا ننسى الجانب الاقتصادي، يجب أن تكون الأحزاب، لأنه هذا كله ينعكس على الجانب الاقتصادي.
0: فنحن في
2: حزب الإصلاح نعمل، وبإذن الله خلال فترة قصيرة جدا سوف يكون لدينا مركز دراسات متخصص. يجب أن يكون لدينا ورقة في النقل، ورقة في السياحة، ورقة في الزراعة، ليس فقط على الأمور الداخلية بل على السياسة الخارجية، لأنه الأردن بالذات عن دون دول العالم ما يحصل في أي دولة خارجية ينتقل تأثيرها إلى الأردن دائما، لأن الأردن دائما يقف بجانب الدول العربية. الأردن دائما أول من يقف مع أي دولة عربية، سواء كانت دولة مستقرة، ما حدث في الخليج، والخليج ليس بحاجة أن يقف بجانب أحد، أول من وصل الخليج جلالة الملك. فالأردن دائما يقف مع الدول العربية والدول الإسلامية، فهذا يجب أن ينعكس أيضا على الأحزاب، بأن يكون لكل حزب دراسات سياسية خارجية، ملفات دولية، ملفات محلية، تدعم وتعزز موقف جلالة الملك وتكون رافد للحكومات، ممكن أن تأخذ هذه الحكومات منها

0: وممكن لا تأخذ منها، لكن ما نسعى لهم تحديد منظومة سياسية أن تكون هذه الأحزاب هي من تشكل الحكومات. طيب. لكن عندما تشكل الأحزاب الحكومات يجب أن يكون لديها مراكز دراسات معززة بكافة أعمالها وما تبغى بعمله.
1: طيب دكتور طلال، يعني هل ترى أن الخطاب الحزبي الأردني وخصوصا هل يولي ما يصدر عن مراكز الدراسات الإسرائيلية الاهتمام الكافي لنكون يعني نلامس الحقيقة في هذا، أم أنه ما يزال يركز على التصريحات والأحداث اليومية أكثر من قراءة الاتجاهات الاستراتيجية؟
2: كي أكون موضوعيا يجب أن نعترف أن الأحزاب لا في نخبها ولا في قياداتها ولا في رؤاها السياسية أنها ارتقت إلى مستوى العمل الحرفي التحليلي يعني الذي تتدفق من خلاله المعلومات التي يمكن أن يبني الحزب بناء عليه قراره السياسي. مواقف الأحزاب، أول شيء الكثير من نخب الأحزاب غير مؤهلة للحديث في الشأن السياسي، وهذا يعني يجب أن نعترف فيه. انشغال الأحزاب في صراعاتها الداخلية وفي محاولة اقتسام الغنائم أيضا ينعكس أيضا على مواقفها السياسية، وتصبح تقريبا معظم المواقف السياسية هي انعكاس لردات الفعل وليست أفكارا أصيلة. أنا لا أتحدث عن الجميع لكن أتحدث عن الأحزاب.
1: هناك ضعف في هذا الجانب. طب إذا أردنا أن نكون يعني
2: المسألة الأخرى هذا الأمر يتطلب كما قلت سابقا مسألتين.
1: نعم.
2: أن ترتقي الأحزاب ولا يمكن أن ترتقي إلا بانتخاب قياداتها من خلال صناديق الاقتراع، وهذا ليس موجودا إلا في إطار ضيق في الأحزاب، كلها تعمل على إطار التزكية، والتزكية غير الحقيقية ليست التزكية أن لا يكون شيء. لا احنا يعني احنا ما بنذكر لا
1: هو يتحدث بشكل عام،
2: انا بحكي بشكل عام. المسألة الثانية، النخب التي تقدم للأحزاب بهذه الطريقة هي نخب لا ترتقي إلى مستوى الحدث السياسي ولا للتعبير عنه، وهذا يتطلب أيضا من الحكومة أن تشارك القوى السياسية مخاوفها الوطنية والإقليمية. الحكومة تلتقي مع الكتل النيابية، لا تلتقي مع القيادات السياسية، وهذا يعني يخالف كل مبادئ الحوكمة الديمقراطية في التحديث السياسي. لذلك وجود مراكز دراسات في الأحزاب هذه مسألة مهمة. معظم الخبراء الذين يمكن أن يقدموا المعلومة للقرار السياسي سواء في الحكومة أو في الأحزاب هم خارج الحكومة وخارج الأحزاب، جزء منهم لم يتم استقطابه من الأحزاب ولم يتم أيضا تقدير مكانته المهنية من الحكومة، فهذه الحلقة المفرغة هي تنعكس عن تصبح
1: معنى جلالة الملك يلتقي
2: طبعا
1: مع
2: أن تصبح المواقف السياسية هي انعكاس للتصريحات وليس للدراسة الواقعية التي تفضلت، وهي مهمة بالمناسبة ومهمة جدا. نحن في حزب المحافظين لدينا مركز للدراسات، نوالي مركز الدراسات في مراحله الأولى، وهذا الهم بدأنا بالأكاديمية الحزبية وبدأنا بتدريب كوادر الحزب ثم الآن انتقلنا إلى مركز الدراسات حتى تكون المواقف السياسية منسجمة مع الحقائق على الأرض وليس من ردات الفعل السياسية هنا أو هناك.
1: جميل.
2: أنا بعتقد أن التجربة في بدايتها التجربة الحزبية، لكن يجب أن نرتقي إلى مستوى الحدث، وهذا لا يكون إلا بالديمقراطية وإلا بالتخلي عن النخب المعلبة والجاهزة، وأيضا انتخاب قيادات وطنية مؤهلة أخلاقيا وسياسيا ضمن المعايير الوطنية.
1: نعم. طيب أنا يعني هناك أيضا السؤال الذي يحيل نريد أن نذهب به إلى الأستاذ حسام. يعني أستاذ حسام، يعني كيف يمكن أن نستفيد من الدراسات الإسرائيلية في فهم المخاطر المحتملة من دون التعامل مع كل سيناريو بحثي باعتباره قرار

0: يعني قرارا رسميا أو خطة مؤكدة، يعني
1: سيدي
0: كيفية التعامل. نريد أن نحن أن نبني أحزابا ومراكز دراسات مثلا مؤهلة تستطيع أن تتعامل مع هذه الدراسات والأبحاث الإسرائيلية الذين يعملون من أجل هدف حقيقي هم يتبنونه.
1: نحن تحدثنا في بداية الحلقة وكنا ليس بصراحة بل بواقعية أن العدو الوحيد في هذه المنطقة هو العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني هو الذي لديه أطماع داخل فلسطين وداخل سوريا وداخل الأردن، وهو يسعى إلى تفكيك الوطن العربي وإلى تفكيك الأمة الإسلامية ويسعى إلى زيادة نفوذه ويسعى إلى زيادة مساحته. فيجب علينا الاطلاع على ماذا الكيان يخطط، على ماذا مراكز الدراسات هذه تخطط. اليوم مسيطر اليمين المتطرف نتنياهو على الحكم، ممكن في انتخابات بعد فترة قصيرة يوجد انتخابات، ممكن هناك تيارات أخرى. يجب أن يكون لدى الأحزاب الأردنية ولدى الحكومات الأردنية،
0: نريد أن نختصر بدقيقة،
1: قراءة،
0: هناك سؤال أخير،
1: قراءة واقعية لهذه الدراسات والاطلاع على هذه الدراسات وماذا تفكر هذه الدراسات. عند خطاب جلالة الملك مباشرة على قناة، توقع على قناة 12، أحد المحللين الإسرائيليين طالب مباشرة بقطع المياه عن الأردن. فهذا يجب أن يكون نحن ندرس عن البدائل، ندرس عن ماذا العدو الصهيوني يفكر. جميل. ماذا هذا العدو الصهيوني يفكر؟ أيضا يفكر بالتهجير، يفكر بالدارة المقدسات في المسجد الأقصى. فهذا واجب علينا كأحزاب أن ندرس ماذا هذا العدو يفكر بشكل واضح.
0: جميل. طب دكتور طلال، يعني نحن نريد أن نختم، ولكن نريد أن نختم بهذا السؤال. هناك تحول في العقلية الإسرائيلية والتفكير الإسرائيلي في موضوع خصوصا التعامل مع المنطقة والإقليم، حتى في قضية كيف تعاملوا مع إيران، كيف تعاملوا مع سوريا، ضربات استباقية، هناك استهدافات، هناك تحول في الرؤية في موضوع الأمن القومي الإسرائيلي، هناك موضوع مفاجأة في موضوع الصراع، في موضوع الضربات العسكرية. مدى تقييم هذا التحول وكيف ممكن أن تنشئ إسرائيل صراعا جديدا مع دول أخرى حتى الأردن بهذا المفهوم الذي تحولت فيه إسرائيل في هذا الموضوع؟
2: يا سيدي، أولا نحن لدينا حالة عداء، أنا بتقديري على الأقل كموقف حزب محافظين، مع العدو الصهيوني ككيان احتلال بغيض، وأيضا مع الدولة الإيرانية التي اعتدت على سيادة الأردن. نحن كل دولة يعني تمس سيادة الوطن هم أعداء، بغض النظر عن المواقف المتناقضة في هذا الأمر.
0: نعم.
2: طبيعة السياسة الإسرائيلية هي تقوم على سياسة، السياسة اللي هو الضربات الخاطفة على مسألة دب الرعب بحيث أنه يصبح أمر واقع واستغلال الفرص. الحكمة تقتضي أن لا تمكن هذه الدولة الغاصبة من استغلال الفرص، وهذا يكون يعني أكثر شيء مزعج لإسرائيل في هذه المرحلة هو التحالف السعودي التركي الباكستاني.
0: يعني لابد من السير في إجراءات أخرى. إذن مستمعين الكرام، يتضح أن الأردن يواجه تحديات تتجاوز تداعيات المواجهة العسكرية المباشرة لتشمل مستقبل القضية الفلسطينية والتحولات السياسية الإسرائيلية ومخاطر الضم أيضا والتهجير والضغوط الاقتصادية والأمنية التي قد تنشأ عن استمرار التصعيد. وفي مواجهة هذه التحديات تبرز الحاجة إلى قراءة استراتيجية تستند إلى المعلومات الموثقة والموثوقة واستعداد وطني يوازن بين الحزم السياسي والحكمة الدبلوماسية وجبهة داخلية متماسكة وأحزاب قادرة على تقديم رؤى وبرامج عملية. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ حسام الخصاونة أمين عام حزب الإصلاح، شكرا جزيلا لك، وأيضا دكتور طلال شرفات أمين عام حزب المحافظين، شكرا جزيلا لك. مستمعي ومتابعي برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية أيضا وبرلمانية، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا الزميل، كل الشكر للزميل علم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العناء والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 26 من ربيع الآخر لعام 2448 للهجرة، الموافق 8 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آية من القرآن الكريم. أعوذ

0: صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وراحة المؤمنين وقرة عين المتقين، والصلاة والسلام على من قال الصلاة نور، أما بعد، إخوتي الأعزاء، إن الصلاة أعظم فريضة بعد الشهادتين، هي مناجاة بين العبد وربه، وهي رفعة للروح وجلاء للقلب وسبب للنور والرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي أمان من الذنوب ووقاية من الشرور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة راحة للقلوب المتعبة وعصمة للنفس ونور للطريق. واحذروا رحمكم الله من ترك الصلاة أو تأخيرها، فهي الفارق بين المؤمن والكفر والعهد الذي بيننا وبين الله. صلوا في الوقت واستشعروا الوقوف بين يدي الله، فلعل ركعة خاشعة تغير مصيرا، ولعل دمعة في سجود تفتح أبوابا من الرحمة لا تغلق. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، ولا تحرمنا لذة السجود بين يديك، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني. فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

حق مولاي حضر الصاحب الجلالة الهاشمية مولاي جيشك والشعب بأعلى معنويات.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني خارجيا. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور ياسين مهيب محمد علي الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8 من الشهر الجاري.
1: وجه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتادي هذه المواقع وحقهم في التنزه، وبهدف الحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأضاف القضاء إن الاستراتيجية تأتي ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تمثل إطارا وطنيا لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية. وبيّن أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتشجيع الابتكار وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتطوير أدوات الوصول إلى الأسواق والمشترين بما في ذلك التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وأكد أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة لا سيما الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المعلومات والدراسات حول الأسواق المستهدفة ودعم جهود الترويج وربط الشركات بالمشترين بما يمكنها من الانتقال من السوق المحلي إلى الأسواق الخارجية.
1: قال وزير الاستثمار طارق أبو غزال اليوم إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. وأضاف أبو غزالة خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج. وأوضح أن المؤتمر الذي يعقد برعاية ملكية يهدف إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمارية وشراكات اقتصادية والاستفادة من العلاقات السياسية والاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة دعم للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو تشمل أدوات لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الدخول إلى السوق الأردنية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية. وأكد أبو غزالة أن الحكومة تسعى إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز المصالح الاقتصادية للأردن من خلال الاستفادة من علاقاته الدولية في استقطاب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
0: ثمن الأردن اليوم رفض المملكة المتحدة ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس. وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميلي بيباند موقف بريطانيا أن القدس الشرقية أرض محتلة، كما ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تأكيد بريطانيا أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأنه سيواصل بتسميته الجديد البعثة البريطانية في القدس وتقديم خدماته الحيوية وعمله مع الشعب الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس والدبلوماسيين البريطانيين العاملين فيها، وأكد رفض المملكة محاولات إغلاق القنصلية أو عرقلة عملها أو المساس بأمن دبلوماسيها وحصانتهم. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة في القوات المسلحة الأردنية منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن شيري أندرسون، وبحث الجانبان أطر التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والأمم المتحدة وسبل تطويرها، لا سيما في الجوانب الإنسانية والتنموية، بما يدعم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي ويسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المجتمعات. وأكد لواء ركن الحراسيس أهمية الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة في التعامل مع مختلف التحديات، خصوصا في ظل التطورات والظروف التي تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية مواصلة العمل المشترك

0: وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الأمم المتحدة بدورها. بدورها ثمنت مرسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ السلم والاستقرار ودعم الجهود الإنسانية، مؤكدة تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المتميز في هذا المجال، ومشيدة بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة وبمستوى الشراكة والتعاون القائم مع الأردن ودوره الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي.
1: تفقد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب اليوم موقع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالمعرض قبيل انطلاق فعالياته. واطلع المساعد للعمليات والتدريب بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على سير الأعمال والإجراءات التنظيمية والفنية واللوجستية ومستوى جاهزية مرافق المعرض والبنية التحتية والمواقع المخصصة للشركات والوفود، إلى جانب الخطط المعدة لاستقبال المشاركين والزوار من مختلف دول العالم، مؤكدا ضرورة استكمال كافة الترتيبات وفق أعلى المعايير بما يضمن نجاح المعرض ويعكس مكانته المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي. وزار المساعد للعمليات والتدريب موقع مؤتمر قادة القوات الخاصة واستمع إلى شرح حول التجهيزات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر الذي يعد إحدى الفعاليات الرئيسة المصاحبة للمعرض، مؤكدا ضرورة توفير جميع المتطلبات الكفيلة بإنجاح أعماله وتحقيق أهدافه. يشار إلى أن سوفكس 2026 سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 من تشرين الأول الجاري بنسخته 15، ويعد منصة دولية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الدفاع والأمن والعمليات الخاصة.
0: في قطاع غزة استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تصاعد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. إلى ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن استمرار إغلاق معبر رفح البري غير المبرر يتسبب في حرمان عشرات الحالات الحرجة من المغادرة خلال الأيام الثلاثة المخصصة، وذلك لتنسيقات الجرحى والمرضى.
1: في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملات الطائرات تيودور روزفلت، بما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، وخيار شن ضربات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال مسؤول أمريكي أن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة بنيويورك هذا الشهر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر وسطاء.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا الجمعة معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا لحضاراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية الزملاء مرزوق العويمر رئيس التحرير لهذا اليوم، وطارق الصقار من الهندسة الإذاعية، ومحمد الزعبي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وبرنامج تحت المجهر. في متابعة لمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بكرواتيا، سمو تحدث في كلمة ألقاها خلال القمة عن عدة ملفات دولية. هذا يعني يعكس الدور الذي يقود الأردن في دعم القضايا العربية والإقليمية والصراعات التي تنعكس على الملفات الاقتصادية والسياسية حول العالم. نتحدث عن أهم القضايا التي توقف عندها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. يسعدني أن أرحب عبر الهاتف بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الحكيم القرالة. دكتور عبد الحكيم، تحياتي، أهلا بك.
1: تحياتي لك ولجميع السادة المستمعين والمتابعين،
0: حياك الله. ما هي أهمية المشاركة؟ نبدأ من هنا، لا تعتبر الأولى من نوعها للأردن في هذه القمة واللي حملت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمنع في إقليم المتوسط. نبدأ من أهمية المشاركة ثم نبدأ بمشاركة ولي العهد وأهم الملفات التي تحدث عنها، تفضل.
1: يعني بالتأكيد أخي سمير، يعني هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يدعى فيها الأردن ويشارك بوصفه يعني ضيف رئيسي في هذه في اجتماع دول جنوب أوروبا ميدناين. يعني هذا له دلالة مؤسسية أن العلاقات الأردنية الأوروبية ترسخت وأصبحت يعني آفاقها أوسع في إطار من المؤسسية والعلاقات الاستراتيجية، وكل ذلك مرتبط يعني بالثقة والمصداقية الكبيرة التي أنتجت مكانة رفيعة للأردن بقيادة جلالة الملك لدى هذا التجمع الأوروبي الكبير ذو الأهمية الجيو استراتيجية وما يضمه من دول يعني تعد لاعبين رئيسيين في المنظومة الأوروبية وحتى على المستوى الدولي. بالتأكيد يعني الأردن يعني كطرف وشريك موثوق ولاعب وركيزة أساسية في الأمن والاستقرار الدولي، هو طرف لا يمكن الاستغناء عنه في أي ترتيبات ترتبط بالإقليم، خصوصا عندما يرتبط الأمر بترسيخ وتجسيد السلام الإقليمي واقعا ملموسا. فلذلك وجدت هذه الدول أن الأردن يعني بكل ما يمتلكه من إمكانيات، والأردن يعني بموقعه الجغرافي وبحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها برغم يعني ظروف الإقليم الملتهب والمضطرب، أن الأردن يعني شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في عديد من الأمور، ويمتلك دائما مقاربة موضوعية ورؤية وطروحات يعني في إطار التعاطي بإيجابية واشتباك دبلوماسي مهم إذا ما أردنا تجاوز العديد من الأزمات التي تعصف بالمنطقة. فلذلك هذا لم يأتي وليد لحظة أو صدفة، إنما هو مستند على القيمة الكبيرة والمكان والاحترام والتقدير البالغين للأردن من قبل كافة الأطراف الدولية ومنها مجموعة ميدناين والمنظومة الأوروبية بشكل عام.
0: كيف تقرأ مشاركة ولي العهد مندوبا عن جلالة الملك في هذا الحدث الإقليمي من حيث تقديم دور الأردن، تقديم منهجية الأردن في ملفات عديدة عبر عنها سمو ولي العهد؟
1: يعني بالتأكيد أخي سمير، يعني ربما كلمة سمو ولي العهد ولقاءاته يعني هي بالمجمل حملت المقاربة السياسية الأردنية التي يحملها دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المحال.

0: في إطار رؤية الأردن ونظرته لكيفية تجاوز الصراعات الموجودة، هو وصف وتشخيص دقيق لراهن الواقع الذي يعيشه الإقليم، وبالتوازي دبلوماسية الحلول نطلق عليها إذا ما أردنا تجاوز كل هذه التحديات. فيعني سمو ولي العهد كلمته كانت يعني هي شاملة وتطرقت لعديد من المفاصل المهمة عندما تعلق في قضيتنا المركزية وعادتها إلى صدارة الاهتمام الدولي والمشهد الدولي في رسالة يعني واضحة والتقاطة ذكية من سمو ولي العهد بأن عديد الأزمات التي تمر بها المنطقة لا يجب أن تخفي الاهتمام أو عن القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية والرئيسية. وعندما أشار جلالة سمو ولي العهد إلى أهمية حل الصراعات من جذورها وفي سياق الحديث عن ما يواجهه الأشقاء في سوريا في لبنان، الحديث عن أمن الطاقة العالمي، يعني هي ربما كلمة يعني كانت بها مفاصل مهمة ارتبطت بالأمن والسياسة والاقتصاد والشراكات الاقتصادية مع المنظومة الأوروبية. فحاول سمو ولي العهد إبراز المزايا الوطنية التي يتمتع بها الأردن، وأنه يمكن أن يكون أن نتجاوز جغرافيا الصراعات والأزمات ونحولها إلى جغرافيا حلول خلال الحديث عن مشاريع ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. فلذلك يعني ربما كان تشخيص سمو ولي العهد بهذه الكلمة وتطرق لعديد من المفاصل في كافة التحديات وكافة المستويات التي تمر بها المنطقة، والتأكيد على عمق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الطرف الأوروبي. هذه المجموعة ربما هي يعني كانت يعني حملت دلالات مهمة ورسائل قوية في إطار أن هذه هي مقاربة الأردن الذي لطالما دائما يحمل المصالح العليا الوطنية وبالتوازي مدافعا قويا عن قضايا الأمة خصوصا القضية الفلسطينية.
1: نعم، إذا دكتور هي ملفات عديدة ومهمة وتحدث عنها سمو ولي العهد حتى عن الظروف الراهنة في المنطقة وأشار إليها وأكد على يعني ضرورة التوصل إلى حل بحيث أنه تستقر منطقة الشرق الأوسط، المنطقة التي تعاني نتيجة التصعيد القائم فيها، في إشارة إلى التصعيد بين واشنطن وطهران في هذا الملف.
0: بالتأكيد أخ سمير، يعني عندما يعني تطرق سمو ولي العهد في كلمته إلى ضرورة حل الصراعات من جذورها وضرورة تجاوز هذه الحرب الأخيرة، الحرب الإيرانية الأمريكية، وربما أشر على نقطة في غاية الأهمية أن ارتدادات هذا الصراع لم تتوقف عند حدود الإقليم، بل أثرت على اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، اضطراب في أمن الملاحة البحرية والأمن الدولية. فلذلك أكد سموه على أهمية حماية الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية، وهذا أمر يعني هو مكفول بالمواثيق الدولية وبقانون البحار والقوانين الدولية. فلذلك هذه يعني ربما رسالة من سموه ولي العهد لتكاتف الجهود وأن يكون هناك أدوار في ضمن أطر تشاركية تكاملية لتجاوز الأزمة التي لم تتوقف وطالت العالم كله. فلذلك يعني دعا بشكل واضح وحاسم إلى ضرورة إنهاء هذا الصراع لما له من تداعيات وتبعات خطيرة على كل العالم، مثل أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية والاقتصاد الدولي برمته. فلذلك هذا يتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته في إطار إطفاء شرارة هذا النزاع. يعني كل ذلك مرتبط بالأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط. وكذلك يعني إشارت يعني ربما اليوم يعني دائما هنالك إشادة كبيرة وشهادة حق من قبل المنظومة الأوروبية، لأن الأردن ركيزة أساسية في السلام الإقليمي، حجر زاوية وعامل استقرار. لذلك دائما الصوت الأردني مسموع، يلقى أذانا صاغية. فبالتالي تجد هذا الحضور السنوي منذ 3 سنوات للأردن، وعندما يعني قدم سمو ولي العهد كلمته في هذه القمة مندوبا عن جلالة الملك، يعني لاحظنا يعني ربما مدى التفاعل ومدى العمق في الرؤية والطرح الذي يعني يلقى يعني قبولا عند كافة الأطراف إذا ما أردنا تجاوز كل التحديات والوصول إلى شرق أوسط آمن ومستقر.
1: نعم. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الحكيم القرالي، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك سيدي.
1: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر.

سلح الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من التقديم إيمان رتيمة من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن مجال الأطراف الاصطناعية وتأهيل البتور الذي أصبح الهدف منه لا يقتصر على تعويض الجزء المفقود، إنما مساعدة الإنسان على استعادة أكبر قدر ممكن من قدرته على الحركة والعمل وممارسة حياته، من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع عقيد طبيب محمد البخيت رئيس اختصاصات دائرة المفاصل والتأهيل مستشار الأطراف الاصطناعية وتأهيل البتور. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا ستي، الله يعطيك العافية.
0: دكتور محمد، لما بنحكي إحنا عن مجال الأطراف الاصطناعية وتأهيل البتور بنحكي عن هذا الاختصاص اللي أعاد الأمل للكثير من المرضى، خاصة اللي كانوا يعني أكيد عانوا في مراحل معينة أدت إلى بتور جزء معين. فهذه الأمور أكيد نتحدث من خلالك عن مين المرضى اللي بيحتاجوا لا طبعا خدمات المفاصل والأطراف الاصطناعية، يعني مين المرضى اللي بيجوا عندكم في القسم وبالتالي هم محتاجين لهذه العملية كاملة؟
1: طبعا ستي، بداية تخصص الأطراف الاصطناعية وتأهيل البتور هو تخصص يعنى بتأهيل المرضى اللي تعرضوا للبتر بغض النظر عن السبب. براجعنا احنا بالعيادة مرضى اللي تعرضوا للبتر من عدة عيادات، اللي هي عيادة الشرايين وعيادة الجراحة وعيادة العظام. طبعا احنا بنقوم بتقييم المريض ومساعدته في نهاية البرنامج انه يستطيع انه يرجع يستعيد حياته وانه يتحرك باستقلالية ونعيد اندماجه في المجتمع، وايضا تجنيبه الإصابة بالاكتئاب ومساعدته على تقبل وضعه وممارسة حياته بشكل طبيعي. أيضا في بيراجعونا بالعيادة التأهيل والأطراف الاصطناعية اللي هم المرضى اللي عندهم مش فقط بتر، ممكن يكون عندهم شلل، ممكن يكون عندهم تشوه في العمود الفقري، تشوهات في الأطراف، ممكن عندهم كسور معقدة. أيضا هذول بحاجة إلى أجهزة تقويم الشلل والأجهزة المساندة والجبائر، وذلك لمساعدتهم على الحركة بشكل أسهل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
0: نعم دكتور، خلينا نيجي لنقطة جدا مهمة وهو اتخاذ قرار البتر طبيا. هلا احنا بنعرف انه هناك اسباب عديدة تؤدي الى البتر، احنا نحكي عن هذه الجزئية، طبعا جزئية جدا مهمة خاصة للاشخاص اللي عم بيعانوا كانوا من امراض مزمنة او سواء كانت اشياء عدوى او اصابات، خلينا نحكي حوادث. فكيف يتم اتخاذ قرار البتر طبيا، يعني خاصة انه هو قرار جدا جدا جدا صعب؟
1: طبعا ستي، انت زي ما بتعرف انه معظم البتور خاصة انه معظمها بالطرف السفلي بتتم بسبب مرض السكري.
0: نعم.
1: ومضاعفاته. مرض السكري بيؤدي الى تلف الاعصاب والاصابة بالتقرحات، وبالتالي اذا تم اصابة الطرف انصاب بالغرغرينة مثلا او الالتهاب الشديد يضطر الطبيب الى الجراح الى عمل البتر. ايضا بالاسباب الاخرى اللي هي امراض الشرايين وانسداد الشرايين ومضاعفات التدخين، ايضا هاي كلها تؤدي الى نقص الترويه عن الاطراف خاصه الاطراف السفليه.
0: نعم.
1: وبالتالي موت الخلايا وبالتالي بحاجتها الى البتر. ايضا عندنا الاورام السرطانيه، اورام السرطانيه ايضا يعني في مرحله معينه لازم انه المريض يتعرض لعمليه البتر، لانه الورم يعني بتعرف بياثر على العظم وعلى الانسجه اللي حواليه.
0: نعم.
1: ايضا في عندنا الحروب والحوادث السير والانفجارات والحروق الشديده، كل هاي تؤدي بنهايه المطاف الى عمليه البتر. لكن احنا في عندنا شيء في علم التأهيل للبتور اسمه الليمب سالفج، اللي هي انت تحاولي تحافظي على الطرف قدر الامكان قبل ما تروح لعمليه البتر،
0: يعني زي ما انت حكيت.

0: حكيتي اقرار صعب مش هين.
1: نعم.
0: وبالتالي احنا بنحاول اذا واحد عنده كسور شديد او واحد عنده تشوه الحروق نحاول قدر الامكان نخلي المريض يتعايش مع الإصابة الموجودة عنده بأجهزة التقويم، بالجبائر، بالأجهزة المساندة. لكن في نهاية ممكن المريض يكون عنده ألم شديد شديد جدا جدا، تشوه شديد غير مستجيب للتأهيل، وبالتالي نروح لعملية البتر. فهذا القرار يعني بكون آخر إشي اتخذ الجراح، وذلك الحفاظ على حياة المريض. في مرحلة من المراحل إذا صاب الغرغرين أو موت الخلايا ممكن يؤدي إلى تسمم وتسمم الدم، وتسمم الدم ممكن يؤدي في حياة المريض للوفاة. وبالتالي بكون قرار البتر هو القرار السليم اللي لازم يتخذه الطبيب.
1: يعني أكيد هو القرار الصائب لدى الطبيب، لكن أكيد هناك موافقة من المريض إنه يعني في حالة معينة
0: لا في
1: هل يتم هناك في مشاكل في هذا الموضوع أنه ممكن المرضى صحيح يرفضوا؟
0: هو بغض النظر المريض دائما بيرفض البتر
1: أكيد طبعا
0: مش دائما بيرفض البتر لأنه تعرف قرار البتر مش قرار هين.
1: نعم.
0: لكن في مرحلة من المراحل المريض بيكون عارف انه اريح له واحسن. في مرضى هو نفسه بيجي بيقول انا مش قادر من الالم اللي بصيبه بسبب الكسور والتهاب الاعصاب بده بتر. ايضا في مرحلة معينة بالحروب مثلا والانفجارات المريض بيجي بحالة طارئة،
1: نعم يكون
0: وبالتالي
1: في
0: خلال غرفة العمليات بيستشيروا أهل المريض، بكون المريض مش واعي
1: فالأهل ياخذوا القرار،
0: فأهله بكونوا يعني متعاونين وبأخذوا القرار، بس هو القرار بكون لصالح المريض. يعني
1: أكيد بكل الحالات الأطباء دائما بيعملوا الأشياء بالنسبة لصالح المريض. دكتور نتحدث عن جزئية جدا مهمة، نحكي ما بعد عملية البتر أو التأهيل، خلينا نحكي التأهيل الابتدائي والتمهيدي لدى المريض حتى يتقبل. خلينا نحكي أول إشي جزئية إنه فقد جزء، بالتالي ممكن يصحى هو أوريدي فاقد جزء منه، هذا إشي جدا صعب. زي ما حكيت في البداية هناك تأهيل نفسي، هناك مؤهلين أو أشخاص مؤهلة نفسيا ممكن أنها يعني أكيد تأثر بشكل إيجابي على المريض. ننتقل إلى شيء آخر أيضا، أنه هناك أطراف اصطناعية، يعني صار في أمل لدى المريض، خاصة زمان إحنا نحكي كان أمل نوعا ما جدا هناك صعوبة ضئيلة جدا. الآن في الزمن اللي إحنا فيه الآن هناك صار في أطراف اصطناعية، صار في هناك قريبة للطبيعي حتى، يعني في يعني احنا بنشوف كتير حالات انه ما بتميز قد ما هي شيء جدا طبيعي. فنحكي ما مرحلة ما بعد البتر او عملية التأهيل او خلينا نحكي تقبل الطرف الاصطناعي.
0: طبعا ستي عملية التأهيل للمريض البتر علميا وصراحة لازم تبلش اذا كان البتر مبرمج مش بشكل طارئ، لازم تبلش من قبل عملية البتر. هلا احنا كثير بتم استشارتنا للمرضى اللي بيعملوا لهم عملية بتر، وذلك انه احنا نقعد مع الجراحين ونشوف احسن ليفل او حد لوين انه يتم عملية البتر، لانه هاي المستوى البتر بيساعدنا كيف انه احنا بعدين نحدد الطرف ويكون لبسه بالزبط. اسهل يعني مرات بتكون الرجل طويل كثير كثير فبصير صعوبة، مرات بتكون الطرف المتبقي قصير جدا جدا كمان في صعوبة. هلا احنا لما نشوف المريض قبل عملية البتر اول شيء الدعم النفسي والمجتمعي، يعني هاي قص يعني هاي خطوة مهمة جدا جدا، لأنه المريض بمر بتجربة صعبة جدا جدا، وبالتالي لازم إحنا نكون مجهزين نفسيته، وإنه كمان عشان ما يصيبه الاكتئاب، لأنه الصدمة اللي بعد الإصابة هاي بتكون شديدة على المريض. الآن إحنا بنقعد مع المريض، أول إشي بنشوفه قبل عملية البتر، ممكن إنه إحنا عارفين وين الليفل اللي بده يصير البتر عليه، وبالتالي إحنا بنقوي العضلات المستهدفة اللي بده يركب عليها الطرف الصناعي واللي بده يحتاج انه يقويها دائما. رقم اثنين احنا الالم قبل عملية البتر، اذا احنا يعني كل الدراسات اثبتت انه احنا اذا بنعالج الالم قبل عملية البتر فبعد عملية البتر الالم الشبحي اللي بيصيب مرضى كثير بكون نسبته اقل جدا جدا
1: من ما قبل البتر.
0: يس فعشان هيك بنحاول نعالجه. كمان في عندنا احنا بعلم التأهيل شيء اسمه البير فيزيتور، يعني بنجيب مثلا مريض بتروح تحت الركبة، بنجيب مريض من مرضانا اللي مركبين أطراف الصناعية وبمارسوا حياتهم بشكل طبيعي مبتور تحت الركبة، بنوديه يقعد مع المريض يقعد معاه
1: يحكي عن تجربته
0: وكيف إنه رجع لحياته ورجع لاستقلاليته ورجع لحركته بشكل طبيعي، وبالتالي بحسن نفسية المريض. أين في الأخصائيين النفسيين؟
1: هاي من أفضل الأمور اللي ممكن تحسن نفسية المريض
0: طبعاً،
1: لأن هو عاش الشيء اللي عاشه هذا المريض
0: فبيفهم عليه أكثر. فإحنا بنورجيه إنه هاي تجربة بسيطة يعني مش إنه معقدة. وكمان الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين هذول لهم دور كبير كثير كثير في دعمنا

0: نفسية المريض وإعادة الثقة بالنفس وشعوره بالانتماء إلى المجتمع وشعوره أنه لازم يرجع ينتج ويتحرك ويمارس حياته بشكل طبيعي. طبعا المريض لما يشوف المرضى اللي مركبين أطراف الاصطناعية خاصة لما يجي عندنا على العيادة ويشوف المرضى اللي براجعونا يشوفهم بمارسوا حياتهم بشكل طبيعي
1: بحس أنه في أمل أو أنه الأمل موجود أوريدي أنه في ناس مندمجة مع الحياة بشكل عادي وماشي أمورهم الحمد لله. نعم. دكتور تحدثت عن جزئية جدا مهمة عملية اختيار الأطراف الاصطناعية. أكيد هناك عوامل عديدة بتحدد هلأ زي ما حكيت سواء البتر كان من الإيد أو من الرجل أو من في هناك عوامل محددة تحدد كيف يتم اتخاذ قرار تركيب أطراف اصطناعية، يعني العمر الأشياء معينة كثيرة، فكيف من الأشياء اللي إحنا ممكن إنه فعلا نحددها هاي؟
0: طبعا ستي أنا بدي أحكي لك أول شيء عن التأهيل فعلي متى بيبدأ، قلت لك حكيت لك قبل عملية البتر، لكن هلأ أول ما يطلع المريض من عملية البتر من أول يوم ثاني يوم إحنا بنرجع بنشوفه مرة ثانية وبنعطيه النصائح كيف يغير على الجرح. الجرح مهم إنه يشفى ويطيب وما يلتهب، فإحنا بنعطيه النصائح كيف يغير على الجرح وكيف يهتم بالجرح. أيضا بنعطيه اللفاف لأنه إحنا الجزء المتبقي بيكون متورم بعد العملية وصعب تركب طرف عليه مباشرة الحاضنة، وبالتالي إحنا بنعطيه اللفاف كيف يظلوا يلفها في شكل معين، إذا فوق الركبة أو تحت الركبة إلها شكل معين
1: عشان ترجع للحجم الطبيعي،
0: عشان يضمر أكبر قدر ممكن عشان إحنا نقدر نركب الطرف. هلا خلال الفترة هاي بده تقريبا 3 أسابيع لشهر الجرح حتى يطيب بشكل كامل. بالفترة هاي بيكون المريض قاعد بخضع على علاج فيزيائي، براجعنا قاعد بالعلاج الطبيعي بالعيادة وبنعمل له تمارين، بنمشيه على طرف تجريبي بنتفخ على رجله وبلش يمشي عشان احنا كمان نضل نعوده، وبنعطيه النصائح اللي كيف ينام كيف يقعد كيف لما يتحرك عشان ما يصير تيبس بالعضلات وبالأوتار. هلا بالفترة هاي بس انه يكون جاهز وانه قادر انه نركب له الطرف، بنختار الطرف انت زي ما سألتي شو حسب. بس احنا في كويشنيرز وفي أسس معينة عشان نختار الطرف، يعني أنت عندك مثلا مريض كبير بالعمر هو أصلا يعني حياته عبارة عن أنه كان في البيت أو حوالين البيت، فإحنا بنركب له طرف يخدم بالجزئية هاي. هلأ في مرضى شباب وبيطلعوا على مناطق وعرة، في مرضى بيمارسوا الرياضة، في مرضى جهد بتطلب جهد كبير منهم، فتتحددي كيف أنت تحطي الركبة في أنواع معينة، في إشي للاستعمال الخفيف، في إشي للرياضة، في إشي الأقدام نفس الإشي الأقدام الكربونية الأقدام الثابتة،
1: يعني كلها تحدد حسب حالة المريض عوامل عديدة.
0: شو أنت بترجي إنه بده يرجع يعمل، عشان في ناس بروح على السوق، في ناس بيشتغل، في ناس بوقف كتير
1: حسب طبيعة عمله كمان
0: وحسب الأمراض اللي عنده كمان
1: موجودة عنده. رح نستكمل حديثنا معك دكتور لكن بعد هالفاصل، خليكم معنا مستمعين.

0: ابشر يا وطننا. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، واهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، تحدثنا عن موضوع الاطراف الاصطناعيه وتاهيل البتور، تحدثنا عن المرضى وكيف يتم تاهيلهم نفسيا، تاهيلهم طبيا، وايضا تحدثنا عن مراحل ما بعد تركيب الطرف الاصطناعي. نتحدث عن جزئيه جدا مهمه، او اللي عم نسمعها، او احنا زي ما احنا متعودين بالخدمة الطبية الملكية دائما مواكبة كل ما هو طبي حديث. نتحدث عن جزئية جدا مهمة، هي أطراف الذكية والإلكترونية. يعني لو نسمع أطراف ذكية والإلكترونية مستغرب إنه يعني كيف، يعني شو بنعني بهذا الإشي، ولوين وصل العلم بموضوع الأطراف الاصطناعية؟
1: طبعا ستي انت بتعرفي هسه العالم قاعد بتطور، نعم، من ناحيه الاطراف الاصطناعيه والاطراف الروبوتيه والاطراف الذكيه. طبعا هلا في انواع اطراف ذكيه كهربائيه وفي اطراف ذكيه. الاطراف الكهربائيه والذكيه بتعتمد على انه احنا بنزرع على الطرف، الجزء المتبقي من الطرف، سنسورات اللي هي بتحس الاشاره العصبيه اللي بتنتقل من الدماغ للعضله، وبالتالي بتحول الاشاره هاي الى طاقه كهربائيه تستطيع تشغيل الطرف، وبالتالي

0: بالتالي بتحاول تحاكي الطرف الطبيعي والقيام بوظائفه.
1: نعم.
0: طبعا هي ما بتعطي يعني نفس الطرف، بس انه تستطيع ان تقوم بوظائف متعدده، يعني لا يستطيع الطرف التجميلي لا تستطيع ان تتحركي، وفي الطرف الميكانيكي، ولكن الاطراف الذكيه تستطيع ان تعمل وظائف متعدده ودقيقه اكثر من الاطراف الاخرى،
1: يعني وظائف حركيه اكثر.
0: نعم صحيح.
1: يعني خلينا نحكي اقرب للطبيعي.
0: نعم صحيح.
1: فاحنا وصلنا لهي المرحله، هذا يعني انا يعني بنشوفه ان شاء الله يا رب امل لكل المرضى اللي عم بيعانوا من هذه الامور. نتمنى يا رب انه السلامه للجميع، ونتمنى انه يعني كل شخص يعني وصل لهي المرحله انه فعلا يكون في عنده يعني شيء نفسي كبير، يعني مؤهل نفسيا.
0: تمام ستي، احنا يعني التاهيل المرضى المصابين بالبتر هو برنامج طويل وبحاجه للمريض يتابع. طبعا اسمحي لي باستغل البرنامج واشكر، اوجه الشكر لجلال سيدنا اللي يعني عار المجال هذا اهتمام
1: كبير.
0: شديد من جلال سيدنا. جلال سيدنا أول من أحضر الأطراف الذكية للأردن في 2007 للمرضى العسكريين المبتورين، أحضرنا لهم أطراف ذكية، أيادي ذكية تم تركيبها عنا، أيضا ركب ذكية تم تركيبها عنا. أيضا جلال سيدنا مهتم بالمرضى المبتورين في قطاع غزة.
1: نعم.
0: عن طريق جمعية استعادة الأمل، مبادرة استعادة أمل اللي أطلقها سيدنا.
1: نعم.
0: هاي المبادرة اللي أهل غزة يعني استفادوا منها بشكل كبير، وتم تركيب أطراف لعدد كبير من المرضى في غزة، وإن شاء الله أنه الله يطول عمر جلال سيدنا مهتم بالموضوع هذا، وإن شاء الله أنه
1: سيدنا والعائلة الهاشمية أكيد دائما زي ما بنحكي أنه الخدمات الطبية الملكية طبعا تحت ظل القيادة الهاشمية أكيد دائما بكل جديد مواكبين سواء في المجال الطبي الكبير. بنشكرك عقيد طبيب محمد البخيت، رئيس اختصاصات دائرة المفاصل والتأهيل، مستشار الأطراف الاصطناعية وتأهيل البتور، على هذا اللقاء كل الشكر لك دكتور. أكيد بنشكر أكيد زملائنا من وراء اللايف ستريم، محمد السقرات من المونتاج، مؤمن الحنيطي من السوشيال ميديا، حنين بني مصطفى. بشكركم مستمعينا على هذا اللقاء، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه، تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن كل على حدة. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يتفقد موقع معرض ومؤتمرات معدات العمليات الخاصة سوفكس 26 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل إطاراً لتعزيز حضور المنتج الأردني خارجياً. الأردن يثمن رفض بريطانيا ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس. وأخيراً طقس معتدل حتى السبت المقبل وزخات مطرية متفرقة. نهاية الموجز في أمان الله.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية. مساءكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم.

فمساءكم سعيد ومساء الأردن الذي لا يغيب عنه الأمان، مساء الأرض التي حين نناديها باسمها ترد علينا بحكاية وطن، مساء الأردن بكل مدنه وقراه وبواديه، بكل أهله وناسه، بكل حكاية صنعت من هذا الوطن بيتا نطمئن لوجوده.

مستمعينا الأعزاء، أينما كنتم وأينما يصل صوت إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أرحب بكم وهذا الموعد الجديد من برنامج تحية وطنية، البرنامج الذي نقترب فيه من تفاصيل الوطن، نفتح صفحات من ذاكرته، نستمع إلى أصوات أهله، نستحضر الأماكن التي لم تكن يوما مجرد أسماء على خريطة، بل كانت وما زالت جزءا من قصة الأردن. هذه تحية خاصة لكل من يتابعنا الآن عبر صفحة على الفيسبوك، فوجودكم معنا يجعل هذه التحية الوطنية تصل أبعد وتجمعنا على كلمة واحدة هي الأردن، حيث سأكون معكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم. أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس، مساءكم سعيد، حيا الله بيكم.

واليوم اسمحوا لنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نحط وإياكم في محافظة الزرقاء مدينة الجيش والعسكر رافقونا.

أعزائي، لا نريد أن نمر اليوم على محافظة الزرقاء مروراً عابراً ولا أن نكتفي بصورة اعتدنا أن نراها عنها. اليوم نريد أن نقترب منها أكثر وأكثر، أن نبحث عن الزرقاء التي لا تظهر في

الصورة الأولى الزرقاء التي تعرف بأهلها قبل شوارعها وبحكايات ناسها قبل ميادينها وبذاكرة المكان التي تختزن سنوات طويلة من العمل والعطاء والانتماء.

والزرقاء محافظة تعلمت أن تصنع من حركة الحياة اليومية قصة، ومن تعب أبنائها إنجازا، ومن اختلاف تفاصيلها صورة واسعة للأردن بكل تنوعه. فهنا حيث تتقاطع حكايات أجيال، وحيث يحمل في كل حي ذاكرة، وكل بيت قصة، وكل وجه أردني ملامح من حكاية أكبر اسمها الوطن الأردني الكبير.

في الزرقاء هناك شيء لا يمكن أن تلتقطه الكاميرا بسهولة، روح المكان، روح تظهر في صوت العامل حين يبدأ اليوم. في أم تودع أبنائها إلى أعمالهم ودراستهم، في شاب يرسم مستقبله رغم كل التحديات، وفي جندي يحمل شرف الخدمة والانتماء، وفي كل أردني يقول بالفعل قبل القول هذا وطني وأنا جزء من حكايته.

من هنا نبدأ الرحلة اليوم، رحلة لا نريدها مجرد حديث عن محافظة، بل رحلة في الإنسان والمكان والذاكرة والانتماء. من الزرقاء نرفع تحية لا تقال بالكلمات وحدها، بل تقال بكل قصة نجاح، وكل يد تعمل وكل قلب ينبض بحب الأردن. من هنا من الزرقاء نبدأ هذه الحلقة، فالحكاية اليوم ليست عن مكان فقط، الحكاية عن ناس جعلوا من المكان وطن، وعن وطن يستحق أن تحكى حكاياته.

من الماء بدأت حكايات اسم الزرقاء، وهو يحمل في ذاكرة المكان ارتباطاً بالماء، بنهر الزرقاء الذي كان عنصراً مهماً في تاريخ المنطقة. ومع تغير الزمن وتوسع المدينة بقي الاسم شاهداً على علاقة قديمة بين الإنسان والمكان والطبيعة.

والزرقاء مدينة لا تنسى تاريخها، فالزرقاء الحديثة مهما توسعت وتغيرت لا تنفصل عن تاريخها، فكل مدينة عظيمة تحمل في داخلها طبقات من الزمن، والزرقاء تحمل آثار مراحل مختلفة من تطور الأردن من بداياتها إلى المدينة الواسعة التي نعرفها اليوم.

وموقع الزرقاء جعلها على تماس دائم مع حركة الناس والبضائع والعمل وبين مناطق مختلفة من المملكة، لذلك تجد فيها حركة مستمرة وكأن المدينة في رحلة لا تتوقف، يأتي إليها الناس يغادرونها وتبقى هي واحدة من المدن التي لا ينقطع فيها نبض الحياة.

والزرقاء مدينة لا تتحدث كثيراً عن نفسها، لكنها تعمل. مدينة قامت على أكتاف أبنائها، عرفت معنى الصناعة والإنتاج والكد والعطاء. فيها ترى الإنسان والأردني العملي، الأردني الذي يبدأ يومه مبكراً يذهب إلى العمل، يحمل المسؤوليات، يعود في المساء وقد أنجز شيئاً جديداً. الزرقاء ليست مدينة صناعية، إنها مدينة رجال ونساء صنعوا من العمل قيمة ومن التعب إنجاز ومن الحياة اليومية قصة كفاح وبناء وطن أردني.

والزرقاء نبض لا يهدأ، ففيها تشعر أن المدينة لا تنام بسهولة، فهي دائما في حركة، مصانع، أسواق، مدارس، أحياء، ناس يذهبون ويعودون، أحلام تكبر بين البيوت، وفي كل ذلك تظهر صورة الأردن الذي يعمل من أجل غده. فالزرقاء تقول لنا ببساطة أن الأوطان لا تبنى بالكلمات وحدها، بل بسواعد أبنائها.

وأهل الزرقاء قوة في التماسك، فمن أجمل ما يميز الزرقاء وأهلها ذلك النسيج الاجتماعي الذي يجعل الإنسان يشعر أنه بين الأهل. في الأفراح تجد الجميع، وفي الأحزان نجد الأبواب مفتوحة والقلوب حاضرة. في المواقف الصعبة تظهر شهامة أبناء المدينة ومساندتهم لبعضهم البعض، فهي مدينة تتسع للجميع. هي المدينة التي احتضنت أبناء الأردن من مختلف المناطق والخلفيات، فأصبح التنوع جزءاً أصيلاً من هويتها الاجتماعية. فيها تلتقي العادات واللهجات والحكايات، وتتشكل من هذا التلاقي صورة أردنية واسعة عنوانها الاختلاف لا يمنع الاجتماع على المحبة والانتماء والوفاء للأردن الغالي.

في الزرقاء تمازج ثقافي يصنع الهوية، لا تعيش الثقافات جنبا إلى جنب فحسب، بل تتفاعل تتبادل العادات والتقاليد والخبرات. من هذا التمازج ولدت شخصية خاصة للمدينة، شخصية تجمع بين أصالة الماضي وإيقاع الحاضر وتحافظ على الجذور وهي تتطلع إلى المستقبل. لكل حي في الزرقاء ملامحه وذكرياته ووجوهه. هناك البيوت التي كبرت فيها عائلات والأزقة التي شهدت لعب أطفال، مساجد ومدارس التي ارتبطت بذكريات أجيال. لهذا فإن الزرقاء ليست مكانا فقط، إنها مجموعة من الذاكرة الإنسانية المتراكمة.

جيل شاب يحمل طموحا كبيرا، شباب في الجامعات والمعاهد وفي مواقع العمل والمشروعات والمبادرات، يحاولون صناعة المستقبل بأيديهم. هؤلاء الشباب هم امتداد لمدينة عرفت العمل، وسيكونون جزءا أساسيا من قصتها القادمة. وكذا فالمرأة الزرقاوية حضور وعطاء، والحديث عن الزرقاء لا يكتمل دون الحديث عن نسائها، الأم التي تصنع البيت، والموظفة التي تحمل المسؤولية، والطالبة التي تصنع طريقها، والمرأة التي تشارك في المجتمع والعمل والعطاء. حضورها جزء من قصة المدينة ومن قوتها الاجتماعية.

وللزرقاء حكاية أخرى تميزها، حكاية ارتبطت بالمؤسسة العسكرية الأردنية، فقد ارتبطت المدينة ومناطقها بالمؤسسات والوحدات والمنشآت العسكرية، وأصبحت في الوجدان الأردني مرتبطة برجال يرتدون الزي العسكري يحملون مسؤولية الدفاع عن الوطن. وهنا للزي العسكري حضوره في شوارع الزرقاء وأحيائها، اعتاد الناس رؤية أبناء القوات المسلحة وهم يؤدون الواجبات. الجندي هنا ليس غريبا عن المدينة، هو ابنها، أخوها، أهلها، وجزء من نسيجها الاجتماعي. لذلك اكتسبت الزرقاء حضورا خاصا في الذاكرة العسكرية الأردنية. والجيش في الزرقاء ليس مجرد وجود عسكري، بل جزء من تاريخ المكان والذاكرة. أجيال من أبناء المدينة ارتبطوا بالقوات المسلحة وخدموا في مواقع مختلفة وحملوا رسالة الواجب والانضباط والانتماء، لتصبح العلاقة بين المدينة والجيش علاقة لها جذور في المجتمع كافة.

بين الماضي والمستقبل تقف الزرقاء اليوم، بين ذاكرة تحفظ الماضي وطموح يتطلع إلى المستقبل. مدينة تعرف من أين بدأت وتدرك أن المستقبل يحتاج إلى تعليم وعمل وإبداع ومسؤولية، لهذا فإن قصتها ليست قصة ما كان فقط، بل قصة ما يمكن أن يكون.

وهنا نصل وإياكم إلى ختام حديثنا عن الزرقاء، المحافظة التي لا تختصر في مكان أو مدينة، بل تروى حكايتها بما فيها من عزيمة وانتماء، وبأهلها الذين جعلوا من العمل عنوان، ومن الصبر قوة، ومن الوطن عهد لا يتغير.

0: وإلى لقاء جديد مستمعينا، دمتم للأردن أوفياء ودام الأردن آمنا عزيزا في ظل رايات الوطن. الله يحمي الأردن وأهله. أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء عبد العزيز العبابنا ومحمد عبيدات وحمزة الربابعة من وراء المكسر، محمد السقرات ومحمد الزعبي من الخدمات البرامجية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عطلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل، صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من تشرين أول لعام 2026. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور ياسين مهيب محمد علي الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8 من تشرين أول لعام 2026. قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية. من جانبه قال المومني إن المؤتمر يؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار الأردني بالملف الاستثماري في المملكة. التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل، عقد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية. وقال أبو غزالة إن عدد المشاركات الدولية المسجلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج. وأوضح أبو غزالة أن المؤتمر الذي يعقد برعاية ملكية يهدف إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمارية وشراكات اقتصادية والاستفادة من العلاقات السياسية والاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة دعم للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو تشمل أدوات لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الدخول إلى السوق الأردنية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية. وأكد أبو غزالة أن الحكومة تسعى إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز المصالح الاقتصادية للأردن من خلال الاستفادة من علاقاته الدولية في استقطاب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

0: أضاف أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس جهودا حكومية متواصلة، مشددا على أهمية تحويل الاستثمارات والمشاريع إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل. وبين أن المؤتمر سيركز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية تشمل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والصناعة والأمن المائي، إلى جانب تعزيز دور الأردن بوابة اقتصادية واستثمارية إقليمية. وأكد أبو غزالة على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لتطوير الروابط التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش دور الأردن الاقتصادي في المنطقة بما في ذلك الفرص المرتبطة بسوريا وإعادة الإعمار. وشدد على أهمية تعزيز الترابط بين الاقتصادات العربية وتطوير سلاسل التزويد والربط التجاري بما يسهم في توسيع الأسواق وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص. وفي سياق متصل أكد أبو غزالة أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن تحقيق النتائج الاقتصادية يتطلب وقتا وجهدا متواصلين لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية. وأوضح أبو غزالة أن برنامج المؤتمر يتضمن فعاليات وجلسات حوارية بمشاركة شخصيات اقتصادية دولية، إلى جانب عرض التجارب وقصص نجاح عالمية ومناقشة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الاهتمام والاعتبار الكبيرين اللذين يحظيا بهما الأردن على المستوى الدولي لا سيما لدى الدول الأوروبية. وأضاف المومني أن المؤتمر يحمل رسالة مهمة بشأن مكانة الأردن، ويؤكد اهتمام الحكومة وصانع القرار الأردني بالملف الاستثماري لما له من أثر مباشر في تطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي وصعودي، مؤكدا أن هذه النتائج تقف خلفها جهود مكثفة تبذلها الوزارات والمؤسسات المعنية. وأكد حرص الحكومة على إبقاء وسائل الإعلام على اطلاع بالتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وأهدافه وأبعاده، وعدم الاكتفاء بتزويدها بالأخبار والمعلومات بما يتيح لها الإطاحة بالسياق العام للحدث وأهميته.
1: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب لقضاء أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطاراً وطنياً لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقاً لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج، كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية مع إجراء مراجعة المرحلة

0: في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
1: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتدي هذه المواقع وحقهم في التنزه وللحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة. قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور منع بيع منتج الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، وذلك بإضافته إلى قائمة المواد الممنوع تداولها أو بيعها داخل المدارس، ويعمل بهذا القرار الموجه للحفاظ على السلامة والنمط الغذائي الصحي للطلبة واعتماد معايير الاشتراطات الصحية في المدارس اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أهمية تبني نهج تخطيطي موحد لمشاريع الأبنية الحكومية يقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية للوزارات والمؤسسات الرسمية وترتيب أولوياتها وفق أسس ومعايير واضحة، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو المشاريع الأكثر أهمية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ المشاريع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالخطة الاستراتيجية لمشاريع الأبنية الحكومية الذي استضافته وزارة الأشغال العامة والإسكان. وقال أبو السمن إن إعداد خطة استراتيجية موحدة لمشاريع الأبنية الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التخطيط والتنفيذ وضمان الاستفادة المثلى من المخصصات المالية وتجنب الفجوات الزمنية بين الانتهاء من إعداد التصاميم والمخططات وطرح عطاءات التنفيذ وما قد يترتب عليها من تأخير أو أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض المملكة المتحدة ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند موقف بريطانيا أن القدس الشرقية أرض محتلة. كما ثمنت الوزارة تأكيد بريطانيا أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأنه سيواصل بتسميته الجديدة البعثة البريطانية في القدس عمله بصورة مستقلة وتقديم خدماته الحيوية وعمله مع الشعب الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس والدبلوماسيين البريطانيين العاملين فيها، وأكد رفض المملكة محاولات إغلاق القنصلية أو عرقلة عملها أو المساس بأمن دبلوماسييها وحصاناتهم. وأكد المجالي تثمين المملكة الموقف البريطاني حول الوضع القانوني للقدس والذي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأكد على وجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، وعلى عدم جواز اعتبار أي ترتيبات جارية تغييرا للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضا محتلة، ولا يجوز أن يفسر باعتباره قبولا بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها. كما ثمن المجال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى في 8 من شهر أيلول الماضي والمتضمنة فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة دعما لحل الدولتين وفي سياق السعي لتحقيق السلام العادل على أساسه. تفقد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب موقع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفيكس 2026 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالمعرض قبيل انطلاق فعالياته، واطلع المساعد للعمليات والتدريب بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على سير الأعمال والإجراءات التنظيمية والفنية واللوجستية ومستوى جاهزية مرافق المعرض والبنية التحتية والمواقع المخصصة للشركات والوفود، إلى جانب الخطط المعدة لاستقبال المشاركين والزوار من مختلف دول العالم. يشار إلى أن سوفيكس 2026 سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 من تشرين أول الجاري بنسخته 15، ويعد منصة دولية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجال الدفاع والأمن والعمليات الخاصة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا الجمعة معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن هلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم أجمل تحية مني زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبدات تشكل الكراسي العلمية والثقافية في الجامعات ركيزة أساسية مفترض أن تنهض بالجانب الأكاديمي وبالجانب الثقافي والاجتماعي وهي أيضا تعتبر ركن عريق في الجامعات سواء كانت في الجامعات الأردنية أو العربية أو العالمية لكن الكثير يجهل مفهوم هذه الكراسي وأهميتها ودورها والخصوصية التي أوقفت من أجلها للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولأهميته في الحياة الأكاديمية والثقافية يسرني أن أرحب بالأستاذ الدكتور عمر الغول أهلا وسهلا بك يا دكتور
2: أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام
1: أهلا دكتور عمر الغول أنت يعني مختص في الآثار وفي جامعة اليرموك وقائم على كرسي محمود الغول للجزيرة العربية والكتابات وأيضا أرحب بالدكتورة ليندا عبيد من جامعة اليرموك كلية الآداب وهي قائمة على كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا فيك سعيدة جدا بالتواجد معكم
1: أهلا وسهلا بكم جميعا لنبدأ دكتور عمر من الحديث عن الكرسي كثير من الناس وحتى المشتغلين في الثقافة وربما أحيانا حتى في الجانب الأكاديمي لا يعرف تماما ما المقصود بالكرسي الأكاديمي والثقافي في داخل الجامعة وكيف يتم تأسيس هذا الكرسي ولماذا يوقف باسم شخصية معينة أو بقامة أكاديمية أو ثقافية معينة
2: الكرسي هو وحدة في الجامعة قد تكون لها مهام مختلفة مثلا أكثر الكراسي لها مهام بحثية لكن هناك كراسي أيضا لها مهام تتعلق بالتدريس أو بالحركة الثقافية بشكل عام الكراسي ليست معنية بالتدريس يعني ليست مكلفة بأعباء تدريسية يعمل فيها باحثون عادة يشغل كل كرسي باحث من أهل الاختصاص يعاونه باحثون يؤدون يحققون الأهداف المدرجة في خطة معينة في العادة يمول الكرسي بوقفية من داخل الجامعة أو في الأكثر من خارجها ولكل كرسي حكاية يعني مثلا بعض الكراسي قد تمولها أو تكون ناشئة عن تعاون مع اليونسكو كراسي أخرى قد تكون ناشئة عن التعاون مع مؤسسات معنية بمكافحة التصحر لكن هناك كراسي معنية بموضوع بحثي محدد مثلا لدينا في جامعة اليرموك كرسي مختص بدراسة المسكوكات توافر له دعم من المرحوم سمير شمة الذي كان معنيا بالمسكوكات هو الذي تبرع لتأسيسه ورعى تأسيسه والكرسي الآن يعمل في

0: دراسة المسكوكات. هذا مثال على الكراسي المختصة في
1: طب
0: جوانب بحثية
1: يعني
0: معينة.
1: قد يتبادر للذهن، يعني لماذا تسمية كرسي؟ يعني تسمية كرسي من أين جاءت؟ هل وفدت إلينا من الجامعات الغربية وسميت بالتالي ترجمت بهذا الشكل، أم هنالك أسباب أخرى؟
0: لا، هو بالتأكيد المفهوم كله ربما نشأ في الجامعات الغربية الخاصة، حتى الجامعات التي أرادت أن تستعين بالقطاع الخاص على مهامها البحثية والعلمية. أحيانا يكون في المجتمع المحلي مؤسسات معنية بتعزيز البحث العلمي في جهة معينة، فهي التي تنفق على هذه الوحدة البحثية التي تسمى كرسي. مثلا الصناعات الدوائية، صناعات السيارات في أمريكا مثلا، قد تكون معنية بأن تشتغل الجامعة في مجال محدد دقيق، وتتولى هي من جهة تأسيس الكرسي والإنفاق عليه وضبط السياسة العامة للكرسي.
1: جميل جدا.
0: فهذا المفهوم مفهوم غربي، المفهوم كما هو موجود الآن، كما هو مطبق في جامعاتنا، بالتأكيد مفهوم غربي.
1: نعم، بدأت الصورة تتوضح أكثر وأكثر. دكتورة ليندا، أنت يعني قائمة على كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، هل هنالك إجمالا عند تأسيس هذه الكراسي ووضع اسم قامة ثقافية أو أكاديمية لهذا الكرسي، هل هنالك معايير معينة؟ يعني هل يستطيع أي شخص أن يطالب أن يكون له كرسي حتى لو كان قادرا على تمويل هذا الكرسي؟ أي مؤسسة ما تستطيع، أم أن هنالك معايير لاختيار الشخصية؟
2: الحقيقة الكراسي وإن كان فيها سمة شرفية إلا أنها تنضبط وفق معايير، وهذه المعايير لها علاقة بالإنجاز، فيطلق اسم الكرسي عادة على أو يتعلق، دعني أقول، بمهمة حضارية هامة أو بموضوع رمزي، كأن يعني يعنى بشخصية، هذه الشخصية لها رمزية ثقافية، لها رمزية وطنية، لها باع من الإنجاز. شخصية لابد من أن تكون قد تركت أثرها في الذاكرة الوطنية أو هوية المكان بإنجازها وبامتدادها وبريادتها. فلا أستطيع أن أتي بأي شخصية وأقول أنا سأنشئ كرسي لمجرد توافر التمويل. فالحقيقة إذا أردنا لهذه الكراسي يعني أن تنطق بقيمتها الحقيقية وأن تستحوذ على انتباه الناس عبر المنجز وعبر الأداء وعبر تلك الجسور التي ربما يعني تمدها وتربطها الكراسي ما بين الجامعة وما بين المجتمع المحلي، فلا بد من معايير فنية ولا بد من معايير تتعلق بالإنجاز وبالرمزية وبقيمة الشخصية أو الموضوع الذي يعني يعنى به الكرسي على اختلاف حكايته أو نوعه، مثل ما أشار الدكتور عمر الغول.
1: طيب، هل الجامعة هي التي تقوم على تأسيس هذا الكرسي بمبادرة منها، أم أن جهة معينة أو أشخاص هم الذين يبادرون، أم ممكن يكون من الجانبين؟
2: هي جرت العادة أن يتم الأمر بالتواؤم، لكن من يأتي بالفكرة أولا فهذا يختلف من كرسي إلى آخر. قد يكون مثلا عائلة الفقيد على سبيل المثال صاحب الإنجاز يطرحون الفكرة، ثم تجرى دراسة أو تشاركية ما بينهم وما بين الجامعة، يتم النقاش والحديث حول إمكانية تنفيذ هذه الفكرة وما المخرجات المتوقعة من أداء الكرسي. على إثر ذلك توضع الخطط وتتم دراسة الموضوع، وطبعا بالتأكيد لابد من وضع أهداف للمهمة، إضافة إلى التفكير بالجوانب المالية التي من شأنها يعني أن تتأسس هذه الوقفية أو هذه الكراسي يعني بتمويل منها حتى تستأنف أنشطتها وتستمر بتحقيقها.
1: طيب، يعني هذا الجملة الأخيرة بتاخذنا دكتور عمر على موضوع التمويل. هذه الكراسي يعتقد كثير من الناس أنها ممولة تماما من الجامعات، وبعضهم يقول لا، أنها ممولة من تبرعات أو وقفية معينة، وأن الجامعة لا تتدخل بهذا التمويل. كيف تنظر إلى هذه الزاوية؟ من الذي يمول هذه الكراسي؟
0: من حيث المبدأ لكل كرسي حكاية، لكن الجامعات من حيث المبدأ

0: أو جامعة اليرموك مثلا لا تمول الكراسي.
1: لا.
0: الكراسي لها مصادر تمويل مختلفة، وكما ذكرت لكل إذا نظرت في الكراسي ستجد أن وقفية الكرسي لها حكاية، من بدأ بها، من مولها، ما هي مصادر التمويل الحالية وهكذا. لذا بعض الكراسي تتوافر لديها كميات أو مقادير معقولة من التمويل، ومصادر وكراسي أخرى أقل. لكن الفكرة في الكرسي حتى في أصلها كما ذكرنا يعني في عند أهلها أنها مؤسسات بحثية أو ثقافية تحتضنها الجامعة، أهدافها منسجمة مع أهداف الجامعة، لكن تمويلها وإدارتها يعني يتولاها أساتذة في الجامعات، لكن دون أن تحمل الجامعات عبئا ماليا إضافيا.
1: طيب هذا السؤال يعني يطرح نفسه، إذا كان الكرسي هو ممول من خارج الجامعة ولكنه موطن داخل الجامعة ضمن منهجية الجامعة وينسجم مع مبادئها وأفكارها، لكن هل هذا يحرم الجامعة أو إدارة الجامعة أن تكون لها سيادة على الكرسي؟
0: لا.
1: من حيث الإدارة والبرامج وإلى
0: أبدا. هناك في الجامعة ضمن تعليمات الجامعة شيء اسمه تعليمات الكراسي العلمية، وكل كرسي له مجلس إدارة يرأسه رئيس الجامعة أو من ينيبه، فلا يتخذ قرار في الوجوه كافة سواء في إقرار الخطط العلمية أو وجوه الإنفاق أو ما أشبه أو الرقابة على أداء الكراسي وإنجازاتها إلا عن طريق مجلس الكرسي الذي كما قلت يرأسه الرئيس. وموازنات الكراسي مودعة لدى الدائرة المالية في الجامعة، ولا يجري الصرف منها إلا بإذن من الجامعة وتحديدا من رئيس الجامعة. فالجامعة تدير الكراسي في الوجوه الإدارية والتنظيمية إدارة تامة وهي مسؤولة عنها.
1: طيب أتفضل حبت عقب
2: يعني إذا كان لي يعني أن أعقب في مسألة الموضوع المالي، الكراسي عادة ترعى من جهة مانحة، هذه الجهة المانحة قد تكون من خارج الجامعة وقد تكون من الجامعة. يعني نحن في كرسي عرار على سبيل المثال الجامعة تدعمنا بمبلغ، والمتبرعون من الخارج أيضا، إضافة إلى مجموعة من الشركات التي نرتكز عليها في أنشطتنا. لكن الإدارة الحقيقية هذه الأموال قلت أو يعني كثرت أو تضخمت، واليوم نحكي عن كرسي المرحوم محمود الغول، فيعني ربما ماليا هم مرتاحون أكثر منا، لكن على أي حال قل المبلغ أم كثر اليد العليا به هي للجامعة وفق مجموعة من الأنظمة والتعليمات. شاغل الكرسي الذي ينبغي به أن يكون كفاءة وصاحب اختصاص فيما يتعلق بهذا الكرسي واختصاصه وفق وجهات نظره لصيرورة العمل يكتب إلى الإدارة العليا، ووفق وجهة النظر التنظيمية هذه تصدر رئاسة الجامعة قرارا بالإنفاق، وكل هذه الأموال يتم إيداعها في مجلس أمانات الكراسي.
1: طب يعني دكتورة ليندا، هناك تفاوت حسب ما فهمت بالحالة المالية للكراسي، وأنت الآن قائمة على كرسي عرار وله يعني مكانة خاصة في الثقافة الأردنية وتاريخ الوجداني الأردني، هل هناك تحديات مادية في كرسي عرار تحديدا؟ هل هناك تراجع في الإيرادات، في التبرعات، في الجهات التي تقدم هبات؟
2: الحقيقة تأتي خصوصية كرسي عرار من أنه كرسي يحمل اسم أيقونة ثقافية ووطنية مثل الشاعر الكبير مصطفى وهاب التل، وكلنا نعرف أن عرار هذا الشاعر الثائر المتمرد الفنان يستحوذ على حب المثقفين والمبدعين والأردنيين، بل ويشكل رمزية ربما تتأتى هذه الرمزية من كونه رمز للعدالة الاجتماعية وللمساواة، وربما يحمل إشارة إلى أن الخلود الحقيقي في النهاية هو للفن، هذا الفن وهذا الإبداع الذي به نتخفف وبه ننعتق من خراب هذا العالم وما به من تعب ومن رداء. الآن حين يحمل الكرسي هذه الرمزية ويحمل هذا الاسم، فبالتالي سينصب في عمله على إرث عرار بوصفه تراثا ينبغي الحفاظ عليه، وإضافة إلى أنه أيضا يعنى بالدراسات الثقافية والأدبية التي تعنى بالإبداع الأردني عموما.

0: حينما نتحدث عن هذا الكنز وحينما نتحدث عن أن الثقافة والإبداع الأردني ليس بأقل من مثيلته في العالم العربي ويستحق منا الدراسة والاهتمام، وحينما نقول أنه عبر مسيرة كرسي عرار التي انطلقت من عام 2010 وحتى اليوم استطاع أن يشق طريقه في أن يكون قنطرة أو جسرا ما بين الجامعات والجامعة أو جامعة اليرموك على وجه الخصوص وما بين المجتمع المحلي، فصار كرسي عرار بمثابة المنهل الذي يأتي إليه الواردون المبدعون المثقفون، وصار بمثابة المظلة أو الشجرة الوارفة الظلال الذي يأتي إلى أنشطته شرائح متعددة من المجتمع
1: لكن
0: المحلي.
1: لكن هذا ملحوظ، لكن سؤالي هل المخصصات المالية؟
0: أنا أقول ذلك حتى أوصلك إلى مسألة مقدار التحدي. للحفاظ على هذا الإرث لابد من توفر المال، والحقيقة كرسي عرار يدعم بجزء تتحمله الجامعة، جامعة اليرموك، وجزء آخر يأتي على شكل منحة على شكل منحة يقدم من آل التل، وإضافة إلى العضد المتين الذي يشاركنا وهي مؤسسة إعمار إربد. مؤسسة إعمار إربد تدعم كرسي عرار بمقدار 3000 دينار أردني، وهذه أو هذا المبلغ يذهب لدعم جائزة عرار للإبداع التي تمنح سنويا في حقل من حقول الإبداع الأدبي الأردني. آل التل يتبرعون أيضا بمبلغ مالي، وهذا المبلغ منقطع للأسف منذ سنتين. زد على ذلك نحن نقيم بعض التشاركيات مع المؤسسات يعني مثل وزارة
1: يعني
0: الثقافة.
1: يعني سنعود أكثر، بس يعني علينا أن نفهم أن شخصية مثل عرار أو شخصية أكاديمية هي ليست محسوبة فقط على آلها وأهلها، هو محسوب على المجتمع الأردني، فالكل معني في الدعم والتبرع لمثل هذه المشاريع. الدكتور عمر، يعني قبل أن ندخل إلى تفاصيل كرسي محمود الغول وبرامجه، هل الاهتمام بالكراسي داخل الجامعة يتغير حسب إدارات الجامعة المتعاقبة، أن هناك إدارات تتبنى الموضوع بشكل أكثر فعالية، هنالك إدارات تكون أقل اهتماما ورعاية لهذا الموضوع، وهل هنالك قناعة حقيقية في داخل الإدارة العليا للجامعات بأهمية هذه الكراسي ودورها؟
2: سؤال يعني سؤال الإجابة على السؤال تقتضي أن يبدأ المجيب بالتنحنح.
1: نعم.
2: يعني ألمحت أنت في سؤالك إلى أن لأننا نتحدث عن إدارات.
1: نعم.
2: وليس عن إدارة واحدة.
1: بالتأكيد
2: الجامعات في بلادنا مؤسسات هرمية، بمعنى أن كثيرا من السياسة التي ترسم للجامعة ترسمها رئاسة الجامعة.
1: صحيح.
2: ورؤساء الجامعات، رؤساء جامعة اليرموك مثلا، لهم خلفيات علمية وثقافية وفكرية وإدارية مختلفة.
1: صحيح.
2: يعني تعاقب على رئاسة جامعة اليرموك أطباء، علماء تربية، علماء كيمياء، علماء آثار،
1: مشارب مختلفة،
2: وهكذا. فلا تتوقع أن ينظر هؤلاء جميعا إلى الكراسي بالطريقة نفسها. يضاف إلى ذلك الفكرة المهمة التي ذكرتها في البداية، وهو أن مفهوم الكراسي مألوف لدى بعض الدوائر الإدارية العلمية وغير مألوف لدى بعضها الآخر. الجامعات تخوض تحديات مختلفة، مالية وإدارية وتنظيمية وتصنيفات. هذه الضغوطات قد تتيح للإدارات، يعني الجامعات لديها كليات ومراكز وربما معاهد ووحدات أخرى.
1: صحيح.
2: أحيانا تضيع الكراسي في هذه المعمعة. قد تأتي إدارات ترى في الكراسي فرصة، يعني وعليه توليها من اهتماما خاصا
1: بشكل أكبر. نعم.
2: أنا أظن أن المسألة لها وجهان. الإدارة الجامعة وما تريد، ونحن المشتغلون أو المشتغلين في الميدان ماذا نريد. مثلا كلية الآثار والأنثروبولوجيا التي أعمل فيها فيها كرسيان. لا ينبغي في تقديري الانتظار حتى تلتفت إدارة الجامعة إلى الكرسيين وما يمكنهما أن يعملا أو يضيفا إلى الحركة العلمية وإنتاج الجامعة العلمي. ينبغي على يعني صح

0: إنسان يأتي في غير قليل من الأحيان من خارج الجامعة، يواجه تحديات الجامعة بتفاصيلها كلها، لأن يلتفت إلى هذه الوحدات الصغيرة على أهميتها. أنا أظن أن أصحاب هذه الوحدات، ولا أقصد بذلك شاغل الكرسي تحديدا، وإنما الكلية بوجه عام، المشتغلون بتخصص
1: صحيح.
0: بالتخصص ينبغي، يعني مثلا كرسي عران إذا أذنت لي دكتورة ليندا، يعني مفصل أساسي في دعم الحركة الثقافية والفكرية والأدبية في شمال الأردن. الآن إن لم تنتبه الرئاسة الجامعة لأسباب مختلفة،
2: ينبغي
0: أن يلفت أهل الأدب وأهل التخصص ويبادرون إلى تنبيه الرئاسة، لأنه كما ذكرتما في النهاية إدارة الكرسي وشؤونه العامة في يد رئاسة الجامعة. لكن أنا أظن أن التنبيه، أن يعني الاكتفاء بالقول إن الإدارة الجامعية لم تولي الكراسي اهتماما كافيا، لا أعتقد أن هذا العذر
1: حجة، يعني
0: أن هذا العذر مقبول.
1: يعني جميل جدا. أنت دكتورة ليندا حابة تعقبي على الكلام؟
2: يعني من وجهة نظري أيضا، التي ربما لا تخرج كثيرا عما قاله الدكتور عمر الغول، أنه الرئاسة لديها مهمات مختلفة وتأتي من مرجعيات مختلفة ومن قناعات مختلفة، لكن إزاء الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في أغلب الجامعات الأردنية، فإنه التوجه الآن هي توجهات للبحث عن مصادر مالية، والرئاسة معنية يعني أن تنهض بالجامعة أمام هذه التحديات. لكن الأزمة أصلاً في، دعني أقول، في جوهرها تتأتى من ذلك الصراع والسؤال الكبير: هل للثقافة جدوى؟ هل هذه الأشياء ما زالت تحمل قيمة في عالم أصلاً هو يروج للاستهلاك ويروج للسلعة وللتجارة؟ بل إن الإنسان تشيأ وتحول هو أيضاً إلى رقم وإلى سلعة وما إلى ذلك. فالسؤال دائماً: هل هذه الأشياء عادت تشكل قيمة في سوق المال وفي سوق العمل وفي سوق لكن توليد وجهة النظر البناءة والعمل على استثمارها ربما يتأتى من شغل الكرسي بوصفه هو الأقرب إلى الميدان. كيف يستطيع أن يقنع الناس بأن هذه الحرفة وهذه، وأنا استعمل حرفة حتى أقترب من لغة السوق، هذه القيمة الثقافية الحقيقة الحضارية في تغيير واقعنا وفي تغيير مجتمعنا ما زالت تشكل جدوى، وقد ثبت على مر البشرية من أن المال يتغير ويتبدل ينحسر يتعملق، ولكن في النهاية البقاء والخلود هو للأدب وللإبداع وللثقافة وللعلم بصورته الحقيقية الأثيرة التي نحاول أن نحافظ عليها. بعض الرئاسات الجامعة تميل إلى الاقتناع بالثقافة أكثر وتشعر بجدوى وقيمة ذلك، ولكن ربما يصادف العمل الثقافي وعمل الكراسي أحيانا بأن تأتي بعض الإدارات التي لا تؤمن كثيرا بجدوى مثل هذه الكراسي العلمية أو الثقافية على اختلاف حقلها أو على اختلاف ميدانها. ولكن الحقيقة ينبغي، يعني أنا أقول دائما بأنه الأساس يبقى، ولكن بقية الأشياء هي تتغير وتتبدل. فالدور الحقيقي للمثقف والمبدع أو القامة الأكاديمية، وأستعمل كلمة قامة لأن العلم في جوهره هو قامة، بل هو القامة الحقيقية إذا ما أردنا أن نزينها ببقية الأشياء المتغيرة، من هذا يعني من منصة الكرسي ينبغي أن يعلن جدوى الأشياء، وهذه الجدوى لا تكون إلا بتحقيق مخرجات حقيقية تلمسها هذه الإدارات على مستواها المادي أو على مستواها الثقافي. في خصوصية كرسي عرار أريد أن أشير إلى نقطة واحدة، من أنه ما اطلعت عليه رئاسات الجامعة المتعددة، وقد زمنت رئاستين وأعتقد أنهما كانتا داعمتين لكرسي عرار ويعني تؤمنان برؤيته. حين يأتي الرئيس أو تأتي الإدارة، والرئيس كما نعلم هو الشاغل أو هو الرئيس الفعلي للكرسي، أما شاغل الكرسي فهو الذي يتحرك في الميدان ويطلب منه القيام بالتنفيذ وطبعا توليد الأفكار. حينما يأتي إلى القاعة أو إلى ملتقى يقيمه الكرسي أو إلى ندوة، فيجد هذا الحضور ويجد هذا الإعجاب ويجد ذكرت أن الناس يأتون من شرائح مجتمعية مختلفة، فهو فعلا شيئا فشيئا يبدأ بالإيمان برؤية هذه الكراسي وجدوها. لكن موضوع الاقتصاد وموضوع المال وموضوع جدوى هذه المسائل هي أزمة مجتمعية

0: للأسف باتت تهيمن على واقعنا
1: صحيح.
0: يعني المتعب والمنهك بتحديات كثيرة.
1: صحيح، يعني هو حتى الإيقاع المجتمعي ينتقل من المجتمع إلى داخل الحرم الجامعي، حتى بالنظرة إلى التعليم، هل هو لتحصيل المعارف والعلوم أم هو لتحصيل ما يناسب سوق العمل وتحصيل وظيفة؟ وهذا إشكالية ربما يواجهها التعليم في المدارس أو التعليم
0: صحيح.
1: العالي في الأردن. دكتور، احنا سنتحدث أكثر الآن عن الكرسي الذي تشغله، كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والكتابات. لماذا هذا العنوان ولماذا هذا الكرسي، ومتى تم تأسيسه داخل حرم الجامعة؟ يعني إطلالة تاريخية على
2: نعم، يعني يمكن أن نجيب على هذه الأسئلة مجتمعة بذكر تاريخ تأسيس الكرسي. الكرسي كما هو واضح من اسمه منسوب إلى المرحوم الأستاذ محمود الغول. محمود الغول أستاذ أردني عمل طويلا في جامعات بريطانيا وأمريكا، وعمل سنوات طويلة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وكان أحد أهم المختصين بنقوش جنوب جزيرة العرب بالنقوش السبائية، وهو أحد واضعي المعجم السبائي. الدكتور محمود الغول منذ 1977 التحق بجامعة اليرموك، وكان أول رئيس لقسم اللغة العربية فيها، كان أول عميد لكلية العلوم والآداب، أول عميد للبحث العلمي، وأول نائب للرئيس. سنة 1983 توفي محمود الغول
1: عليه رحمة الله.
2: تعيش في عام 1984 بعد وفاته بعام عقد مؤتمر دولي برعاية سمو الأمير حسن في الجامعة، حضره أساتذة من الأردن وخارجه تكريما، قدموا دراسات في الكتابات القديمة تكريما لمحمود الغول. كما قلت المؤتمر كان برعاية سمو الأمير حسن، يعني بإعاز ربما من سمو الأمير تضمنت توصيات المؤتمر تأسيس الكرسي، فأسمي الكرسي كرسي محمود الغول لهذه المناسبة
1: بناء على توصيات هذا المؤتمر.
2: نعم، وأسمي يعني وتضمن الاسم دراسات جزيرة العرب لأن محمود الغول كان مختصا بدراسات جزيرة العرب، ولأن كثيرا من الذين حضروا المؤتمر في ذلك الوقت كانوا من المشتغلين بآثار جزيرة العرب. نحن ندخل الأردن وجنوب سوريا في المفهوم الجغرافي لجزيرة،
1: في الحراك الحضاري التاريخي
2: لجزيرة العرب. بعد ذلك تقدم يعني زملاء ومؤسسات في من جهة عربية بالإضافة إلى المرحوم سمير شمة، وأسسوا وقفية الكرسي في ذلك الوقت. يعني من هنا جاء أصل الوقفية. فالكرسي إذن تأسس عام 1984، لم يباشر عمله في ذلك الوقت لكنه تأسس رسميا وكلف بإجراء دراسات جزيرة العرب. الآن ذهبت المسائل في اتجاهات مختلفة، لأن الجامعة أسست في ذلك الوقت، كان محمود الغول حقيقة قبل وفاته أسس مشروعا رديفا، طبعا محمود الغول لم يكن يعرف عن الكرسي، أسس مشروعا اسمه مدورة النقوش الأردنية، معنية بجمع الكتابات الموجودة في الأردن ودراستها ونشرها. هذا المشروع تولى دراسة الكتابات القديمة في الأردن بشكل أو بآخر نيابة عن الكرسي. الآن منذ عام 2022 عدنا رددنا المدونة إلى الكرسي، والآن الكرسي هو المعني بدراسة الكتابات العربية القديمة في الأردن بالإضافة للكتابات عموما. ويمكن أن أسترسل في التفصيل يعني إذا
1: عدت.
2: نعم يا سيدي، مدونة النقوش الأردنية أحد أبرز الزملاء العاملين فيها كان المرحوم الدكتور فواز الخريشي، يوم كان
1: مدير
2: يعمل
1: للأثار يعني.
2: قبل ذلك، قبل أن يصبح مدير للأثار، كان عضو هيئة التدريس بكلية الأثار والأنثروبولوجيا بقسم النقوش. وفي بهذه الصفة خرج إلى مع عدد من الباحثين إلى البادية الأردنية ووثقوا آلاف النقوش العربية الشمالية المسمى نقوش الصفوية والثمودية، ويعني الدكتور فواز بعد ذلك استلم إدارة

0: دارت دائرة الأفعال العامة لمدة تزيد على 10 سنوات، فلم يتح له المجال لدراسة النقوش
1: نعم
0: التي جمعها، وتوفي بعد عودته إلى جامعة اليرموك بعام واحد.
1: صحيح.
0: في اختصار، مجموعة الدكتور فواز الله يرحمه أيضا بمساعدة رئاسة الجامعة في ذلك الوقت باتت الآن في الكرسي، فرزت، صنفت، بوبت الكرسي بموارده، عين مجموعة من الباحثين الشباب الذين درسوا الكتابات القديمة في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، وهم يعكفون منذ 3 سنوات على دراسة هذه النقوش. درسنا في السنوات الفائتة، الثلاث الفائتة، حوالي 1000 نقش، وهذه النقوش الآن يعني
1: تم
0: أتحدث
1: تصنيفها
0: معك،
1: وتبويبها
0: لا، ودرست وقرئت وترجمت ورسمت وعلق عليها وبوبت، وهي جاهزة للنشر على الأقل في كتابين سيصدران فيما نرجو مطلع العام القادم. المهمة كبيرة،
1: هذا جهد
0: طويلة،
1: موسوعي. نعم،
0: يعني نحن نتحدث، الدكتور فواز الله يرحمه جمع حوالي 14,000 نقش، نحن في 3 سنوات نشرنا 1000 نقش نشرا علميا، يعني درسناها دراسة علمية مدققة رصينة. الآن نحن بصدد نشرها، لكن كما تلاحظان يعني معنى ذلك نحن ندرس حوالي 300 نقش في السنة، فحتى نستوفي النقوش ال 14,000 يعني
1: نحتاج إلى فريق أوسع وأكبر،
0: أوسع، ونحن نتحدث عن مشاريع طويلة الأمد، بالإضافة أنه لدينا أيضا مجموعة المرحوم الدكتور محمود الروسان، ولدينا مجموعات أخرى. في كرسي الغول الأمور مرضية، العمل جار، لكن العمل كثير، المهمة طويلة. نستعين على ذلك حقيقة بمواردنا التي جاءت من الوقفية الأصلية، يعني نحن لا نشكو لا من ندرة المادة العلمية، ولا نشكو من نقص التمويل، لكن حقيقة يعني ربما مثل ما ذكرت
1: تحتاج
0: ربما
1: خبرات بشرية أكبر.
0: ربما الكوادر البشرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الكرسي الآن.
1: طب جميل جدا، نحن سنعود لنتحدث حول هذا الموضوع بشكل أكبر. الدكتورة ليندا، من المهم أن نعرف يعني إذا تستطيع أن تقولي متى أسس هذا الكرسي، كرسي عرار، وأيضا زملاء سابقين كانوا قائمين على الكرسي، ما الذي تم، أهم ما تم إنجازه في كرسي عرار سابقا قبل أن نذهب إلى التفكير المستقبلي؟
2: بالتأكيد، تأسس كرسي عرار عام 2010، وقد كان بمثابة الفكرة التي يعني التمعت فجأة ثم جرى استثمارها، ويعني أعتقد بأنها بدأت يعني سنة وراء سنة تؤتي أكلها. هذا الكرسي يقوم عمله على 4 محاور، تشارك في إنجازها شاغلو الكراسي على اختلاف أسمائهم. المحور الأول يعني يقوم على أن نعنى بهذا الإرث الأدبي، ويتمحور ضمن جمع المخطوطات وتوثيقها ونشرها، وقد قام كرسي عرار بنشر وثائق ومخطوطات الشاعر الكبير عرار، وهي موجودة الآن في الكرسي، وهنالك أيضا نسخة إلكترونية منها على شكل مجلدات محفوظة في خزائن.
1: نعم.
2: لأنه هنالك تصور لدينا بأن نحول هذا الكرسي إلى ما يشبه المتحف الذي يأتي إليه المبدعون والباحثون والدارسون. إذن جانب التوثيق والتحقيق، وإضافة إلى عرار أيضا تم جمع وثائق ومخطوطات صبحي أبو غنيمة، وأيضا تقف بثبات إلى جانب مخطوطات عرار وصديق المقرب.
1: نعم.
2: وتعرف يعني هذا يمثل تقاطعات أدبية وتقاطعات لها علاقة بالتحولات السياسية ونشأة إمارة شرق الأردن والمملكة المملكة سياسيا واجتماعيا في تلك المرحلة المبكرة. فإذا نحن أيضا نعنى بتاريخ الأردن وكل يعني التغييرات والتحولات صحيح. التي صاحبت النمو الثقافي في بلادنا. الجانب الثاني يقوم على إقامة الملتقيات الثقافية.

0: الأدبية والندوات التي تعنى بالإبداع الأردني على وجه الخصوص، على اختلاف حقوله من الرواية إلى القصة إلى المسرحية والقصيدة والمقالة الأدبية. المحور الثالث يتمثل باستثمار ما قد أستطيع أن أطلق عليه طبقة النقاد الجدد، وهم طلبة الدراسات العليا، وأعمل حاليا على استثمارهم لا باجتذابهم إلى الكرسي فقط للاستفادة من مكتبته والرسائل الجامعية الموجودة فيه، ولا فقط أن يعني يتم دفعهم إلى الكتابة حول المبدعين والأدباء والكتاب الأردنيين، لأننا الحقيقة نستحق أن نعنى بأدبنا وبإبداعنا، وقد كتبت الكثير من الرسائل التي تعنى بالأدب والإبداع الأردني على وجه الخصوص. لكن أنا الآن يعني لدي توجه بدأت به منذ مطلع هذا العام باستثمارهم بحثيا، ربما حتى نتغلب على التحدي المتعلق بالجانب المالي. لا نستطيع أن نأتي بباحثين وأن ندفع لهم، وعلى إثر ذلك وعلى إثر ذلك طلبة الدراسات العليا يطلب إليهم أن يقوموا بمجموعة من الأعمال، ومن هذه الأعمال صرت أحدد جزءا يعمل على جمع مادة بحثية استقصائية لها علاقة بأعلام من الأدب الأردني، ربما حتى نصدرها لاحقا في كتاب أشبه ما يكون بكتاب موسوعي. والجزء الأول من العمل الآن انصب على الكتابة الموسوعية حول أديبات أردنيات، يعني نعنى بالإبداع النسوي عموما. والجزء الأخير المتبقي هو المتعلق بجائزة يصدرها الكرسي سنويا، وهي جائزة عرار للإبداع الأدبي. وعلى مدى مسيرة الكرسي التي بدأت كما أشرنا من عام 2010، منحت في المرة الأولى في الشعر الأردني، وقد منحت لمعالي الشاعر حيدر محمود، ثم في مرحلة لاحقة منحت هذه الجائزة أيضا في المقالة الأدبية، وقد حصل عليها معالي خالد الكركي، دكتور خالد الكركي، ثم منحت في الشعر مرة ثانية للشاعر الإربدي محمود فضيل التل. ويعني كان من المؤثر أنه قد توفي بعد أن حصل على الجائزة بسنتين، ومنحت في حقل الرواية للروائي محمود عيسى موسى، ومؤخرا في زمني إن كان يعني جازت التسمية منحت فن القصة القصيرة لعام 2025، ومنحت للقاص محمود الريماوي. إذن هذه المحاور الخمسة الحقيقة التي يتحرك جداً فيها الكرسي.
1: يعني منجز واضح وبين. ويمكن دكتور عمر ما يعني يسجل لصالح الكرسي عرار أنه يعنى بالناحية الأدبية الثقافية التي هي على تماس مع شريحة خارج الحرم الجامعي، وهنا كرسي محمود الغور يذهب إلى الناحية الأكاديمية الصرفة، إلى التحقيق، إلى جمع النقوش وتحليلها ودراستها ونشرها. هل لديكم تفكير باتجاه الملتقيات أو المؤتمرات ذات الاشتباك مع النقوش والآثار سواء في الجزيرة العربية إجمالا أو في الأردن تحديدا، حتى يكون هنالك نوع من إشراك أكبر عدد ممكن من ما هم خارج الحرم الجامعي، ويصبح للكرسي حضورا علميا وأكاديميا واسعا بالإضافة إلى الجهد الأكاديمي الصرف الذي تقومون عليه؟
2: يعني أنا أريد أن أشكرك شكرا خاصا على هذا اللقاء، لأنه يلتقي مع حاجة يعني بت أتلمسها تلمسا واضحا. يفاجأ كثير من الناس عندما تحدثهم عن الكرسي، عن, عن, عن, عن هذه المجموعات المهمة، عن الباحثين المختصين. يبدو لي أحيانا أننا كجحا في الحمام، يعني نغني ويعني صوتنا حسن لكن لا أحد يسمعنا،
1: لا يصل.
2: فحقيقة يعني ترتيب هذا اللقاء الآن يعني جاء مصادفة، لكنه لاقى يعني حاجة تلمستها بصورة خاصة في الفترة الأخيرة. أحد الزملاء المختصين ألزمني حقيقة بكتابة مقالة طويلة عن كرسي الغول وعمله وإنجازاته وتاريخه إلى آخره، لأنه قال يعني
0: الناس لا يعرفون.
2: هاتوا في الندوات حقيقة كنت في حديث مع رئاسة الجامعة استكمالا للقاءات سابقة. لدينا إن شاء الله ندوة عالمية مع زملاء، وهذا تشبيك مهم لأن عدد المشتغلين بهذا الاختصاص حتى على مستوى الوطن العربي قليل.
1: صحيح.
2: فنحن في حاجة للتشبيك، هم في حاجة للتشبيك. الزملاء من مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية في قطر، مجلة أثيرت، سيقيمون ندوتهم الثالثة بالتعاون مع كرسي محمود الغول في جامعة اليرموك، ستكون هذه فرصة. لكن كنت في حديث الأسبوع الفائت مع الباحثين في الكرسي بصدد هذا الخروج من من لا الخروج من هذا من هذه فعلا الجدران المغلقة.
1: بالضبط.
2: فاتفقنا، يعني هذا إعلان الآن، اتفقنا على تنشيط صفحات التواصل الاجتماعي.
1: ضروري. نعم.
2: على اتفقنا على الخروج، أنا يعني من حسن الظروف أن الباحثين معي كلهم من الأعمار الأصغر سنا، من الأعمار التي نشأت على وسائل التواصل الميديا، يعني خبراء إنستغرام وفيسبوك لا توصيهم. فاتفقنا معهم لأنهم يطرحون مادة، اتفقنا معهم على الخروج إلى الناس.
1: صحيح.
2: بما نعمل على نحو مبسط سهل مباشر، لا يعني يكتفي بعمل دعاية للكرسي، الأهم من ذلك دعاية لمادة الكرسي.
1: صحيح.
2: يعني نحن نقول في الليل والنهار، والمختصون يعرفون ذلك، أن الأردن فيه مئات الألوف من الكتابات العربية القديمة، نشر منها الآن حتى الآن حوالي 42-43 ألف نقش، نحن مسؤولون عن نشر 1000 منها. لكن كما ذكرت ليس خارج أسوار الجامعة، خارج أسوار الكلية، كلية الآثار والأنثروبولوجيا، لا يكاد أحد يعرف عن ذلك. فالآن الخطة بما أنك ذكرت
1: أريد أن أسمع
2: هي الخروج أنا. هي الخروج إلى الناس. لا لن أفشي الأسرار كلها، لكن يعني لكن الخطة هي حقيقة الخروج ب يعني بأمثلة. أنا يعني لي تجربتين سابقتين. الأولى يوم كنت في إدارة مكتبة الحسين بن طلال بالبرنامج القصير المسمى وصل حديثا، الذي يعلن عن الكتب. صحيح. الجديدة في دقيقتين ونصف.
1: أنا قد شاركت فيه ذات مرة.
2: دكتورة
0: ليندا.
2: نعم. والتجربة الثانية في تسجيلات قصيرة اسمها حكاية كلمة، أشرح فيها أصل كلمة ما يعني. فنحن الآن يعني في الاتجاه نفسه تقريبا، ربما نعلن يعني نقدم للناس بلغة بسيطة بمفاهيم بسيطة كتابات قديمة من الأردن. يعني كل 10 أيام نقدم نقشا نذكر لغته، تاريخه، محتواه، أين عثر عليه، وهكذا.
1: نعم.
2: حتى كما قلت ليس خدمة للكرسي وإنما خدمة للاختصاص.
0: صحيح.
2: للعلم نفسه يعني، لأن الناس كما قلنا يعني أنا متأكد يعني نحن يعني أنا لا أنفك في الليل والنهار باتهام نفسي بالتقصير، يعني أنا أظن أن زملائنا في قسم التاريخ في جامعة اليرموك ربما لا يعرفون عن هذه المادة، نحن نشكو من أنهم لا يعرفون. أقر أنا أننا لم نبذل حتى الآن الجهد الكافي بالتعريف. المسألة محزنة. ربما لا تعرفان أن الباحثين في كرسي الغول في بعض الأحيان يمضون، يعني يجلس ثلاثة باحثين يتناقشون نقاشا عميقا تفصيليا فيما إذا كان الحرف الذي على الحجر هو صاد صفوية أم ياء صفوية، الفارق طفيف جدا جدا.
0: صعب، عمل صعب.
2: لا أحد، يعني نحن نظلم أنفسنا، لا أحد يعرف
1: أو يجزم
2: عن, عن, عن مقدار هذا الجهد المبذول. فأظن أننا نحن مدينون لأنفسنا وللكرسي وللعلم بتعريف الناس بهذه الكتابات.
1: صحيح، وأنا يعني أتمنى أن يقام على

0: الأقل كل عام مؤتمر تحت عنوان معين ضمن هذا السياق العام، وليس بالضرورة أن يكون داخل الحرم الجامعي، ربما يكون في مركز ثقافي في مكان ما، حتى يتجرأ الناس المهتمون وإن كانوا من خارج الاختصاص للحضور والاشتباك وربما يعني الحصول على المعرفة التي نحن نحتاج إليها. في السياق ذاتي دكتورة ليندا، ما هي خططكم الآن، برامجكم بما يتعلق في كرسي عرار؟
1: يعني مثل ما قال الدكتور عمر، إذا يعني أردنا أن نتحدث عن الطموح فالطموح كثير، ولذلك هو قال نحن نشعر أحيانا بالتقصير رغم ما نبذله من جهد. الخطة، سنواصل عملنا وفق مجموعة من المحاور. المحور الأول المتعلق بالعناية بأوراق الرواد عموما، ونطمح إلى أن نجمع هذه الدراسات التي تتناول الرواد، وأقصد الرواد في الحقل الأدبي والحقل
0: الحركة الثقافية والفكرية
1: عموماً. نعم، الذين يعني قدموا منجزا ينبغي أن يعني أن نحييه وأن نعنى به في مرحلة البدايات، وينبغي للجيل الجديد أن يطلع على هذه التجارب الرائدة حتى يستفيد منها ويعرف أننا لدينا كثير من الدر النفيس الكامن الذي فقط يحتاج إلى أن نتخفف من الغبار الذي علق به. البرنامج الثاني هو سنستمر في ندواتنا التي يعني أزعم أنها ندوات نوعية. هذه الندوات تعنى بالإبداع الأردني وبالثقافة الأردنية، ونحاول ما استطعنا أن ننوع حتى نصل إلى شرائح مجتمعية متعددة. يعني أحيانا نلتقي مثلا ندوة لها علاقة بالرواد في مدينة إربد، لأنه لابد من أن نقترب أكثر من المجتمع المحلي.
0: صحيح.
1: ولنا يعني مريدون ولنا محبون وأصدقاء تشكلوا مع مضي السنوات مع مسيرة كرسي عرار، يحبونه ويتابعون أخباره. ونعنى أيضا مثلا في المسرح، وقد شاركتنا.
0: نعم.
1: إذا كان لي أن أغار من دكتور عمر، لأن دكتور عمر ينبغي أن يتحصن اليوم حتى لا نصيبه بالعين. لديهم يعني عمل ومال وأسرار يعني يخفونها. زد على ذلك سنستمر في هذه الملتقيات والندوات التي أشرت أنها تعنى بإبداعنا الأردني عموما. ومن جهة أخرى سنستثمر وجود طلبة الدراسات العليا، ونحن نقيم سنويا ندوتين أو ثلاث أحيانا يعني حسب المتاح لطلبة الدراسات العليا، نختار بها مجموعة من الأعمال الأدبية روائية أو شعرية أو مسرحية، نعمل على توزيعها على هؤلاء الطلاب ليتدربوا كيف يمتطوا هذه المنصات، كيف يتملك أدواته النقدية التي تصبح بارعة وعارفة، تزداد الثقة بالنفس. وبالمقابل نحن نخدم إبداعنا أيضا، هناك الكثير من الإبداع المهمش الذي لا يكترث به أحد أو لا ينتبه إليه أحد. ومن جهة أخرى كما أشرت نحن نقيم جائزة عرار للإبداع، وقد
0: هذه مستمرة يعني.
1: هذه مستمرة كل سنة تمنح في حق الإبداع، ونحاول أن نراوح في أجناسنا يعني
0: هل هي
1: الأدبية.
0: يعني مفتوحة أم مخصصة للرواد أم للشباب أم بشكل عام؟
1: هذه الجائزة تمنح منحا، بمعنى أنه هذه الجائزة لها مجلس، مجلس الجائزة. هذا المجلس يقترح الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوصفه الرئيس الفعلي للكرسي، أن طبعا بنقاش أو اتفاق أو مع شاغل الكرسي حول الحقل الذي يتم اختياره، ونطرح مجموعة، نطرح الموضوع للنقاش لنستمع إلى وجهات النظر المتعددة من مجلس الجائزة، ثم يصار إلى أن تمنح هذه السنة في حقل معين يحدده مجلس الجائزة برئاسة الدكتور شاغل رئيس الكرسي عطوفة رئيس الجامعة. ثم تنقل الأسماء التي يتم ترشيحها، يعني نحن مثلا يقدم شاغل الكرسي مجموعة من الأسماء لها علاقة بالمعايير الفنية، لها علاقة بالريادة، لها علاقة بالإنجاز، ولها علاقة باستمرار الإنتاج الفني. ثم تنقل الأسماء التي يتم اختزالها إلى ما يقارب دعني أقول 10 أسماء على سبيل المثال إلى لجنة تحكيم مختصة يتم تغييرها كل سنة وفقا للحقل المختار، ويصار إلى أن تمنح إلى شخص فاعل يعني متناغم مع الساحة الثقافية والإبداعية في الأردن، إضافة إلى العناية طبعا المفصلية بالمعايير الفنية وهذا المنجز.

0: هذه المرة ويعني علني أستغل الفرصة لأقول بأن هذه السنة ستمنح لي الفن المسرح. تم الاتفاق على أن تمنح لي كتابة المسرح في الأردن.
1: جميل.
0: ونحن أيضا من خططنا المستقبلية بأننا سنمنح جائزة جديدة تصدر باسم عرار، وهي جائزة تختص في البحوث العلمية المتعلقة بعرار، والفئة المستهدفة هي فئة طلبة الدراسات العليا، وهي جائزة عرار للبحث العلمي. وأنا الآن في صدد إعداد الخطة ومجلس الجائزة، ويفترض أن يتم الإعلان عنها في عام 2027 أي قريبا. إضافة إلى جائزة عرار في البحث العلمي، هنالك توجه من عطوفة رئيس الكرسي رئيس الجامعة بأن نعمل على مواجهة التحديات المالية واستثمار الكراسي بأن نواجه تحدياتنا المالية حتى نستأنف النشاطات بصورة ربما تصبح أكثر فاعلية.
1: يعني جميل جدا.
0: فعلى إثر ذلك سيصار إلى أن يؤخذ جزء من التبرعات والهبات التي تمنح لكرسي عرار بأن نفعل ما يسمى إذا جازت التسمية أن ننجز بعثة منحة دراسية جزئية تمنح لطالب من طلبة الدكتوراه المتميزين، وهذا يتم استثماره بمثابة الباحث، يقوم معنا ببعض الأعمال الإدارية مما يخفف الأعباء ويسهل العمل في الميدان. إذن منحة جزئية تمنح لطلبة الدراسات العليا أيضا هي من مهام الكرسي المستقبلي.
1: جميل جدا. وإن كنت أنا أتمنى عليكم أن يكون الجائزة للباحثين ليس يعني حكرا على الدراسات العليا، لأن ربما يكون هنالك باحث خارج الجامعة، باحث مجد وقادر أنه يقدم بحثا مميزا في هذا الإطار.
0: والموضوع لم يعني يحسن بعد، لكن يعني الراجح بأن يكون لطلبة الدراسات العليا، لكن أنا
1: لا ضير في ذلك أيضا، لكن هي مجرد يعني فكرة. طب دكتور، أنا أريد أن أتحدث عن في وهو السؤال الأخير، للأسف الوقت قد مضى سريعا، عن منشورات الكرسي ونظرة خاطفة للجانب المستقبلي، وهل هناك ما يمنع من وجود شراكات بين الكراسي أو بين الكرسي وجهات أخرى بحثية؟
2: لا بالتأكيد، لكن يعني أبدأ بفاصل إعلاني أو دعائي تتم للفكرة التي ذكرتها الدكتورة ليندا، وهو أننا في كرسي الغول لدينا هذه البعثة، يعني هذه البعثة منحت في هذا العام. هناك طالبة متميزة من طلبة البكالوريوس سجلت الآن في برنامج الماجستير وستدرس على حساب الكرسي.
1: جميل.
2: يعني دراستها ستكون على حساب الكرسي، ويتوقع أن تجدد هذه المنحة سنويا، أن يكون لدينا دائما طالب إذا كان مهتما بالنقوش. طبعا شرط المنحة أن يدرس الكتابات القديمة وأن يكتب رسالته للماجستير في الكتابات القديمة. الخطة كما كنت ذكرت قبل قليل، المادة المتاحة بين أيدينا كثيرة جدا، هناك خطط تفصيلية. بما أن نشر 14,000 نقش سيطول جدا، وليس من العدل إبقاء هذه المادة مكتومة عن الباحثين، أكيد. الباحثين على المستوى الدولي. فنحن نفكر جديا الآن بعمل قاعدة بيانات تدرج فيها المعلومات الأساسية عن هذه النقوش وتتاح للناس، ليس القراءة
1: منصة إلكترونية يعني.
2: نعم، منصة إلكترونية، ونسعى إلى تمويلها من مصادر خارج الجامعة. أما سنستمر في النشر، يعني كما قلنا نحن مثلا اخترنا طريقا، بالإضافة إلى الباحثين الذين يعملون معنا، نكلف طلبة الماجستير الدراسات العليا كلية الآثار ليس فيها برنامج دكتوراه بدراسة النقوش. فنحن نتوقع أن ننتج رسالتي ماجستير سنويا في الاختصاص، بالإضافة إلى نشر وقائع الندوات، وكما قلت بالإضافة إلى التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي. من منبرك هذا أريد أن أقول نحن معنيون بالتعاون مع كل الجهات المعنية بمعرفة الكتابات القديمة ودراسات جزيرة العرب داخل الأردن وخارجه.
1: يعني بثواني قليلة، لأنه
0: يعني في مسألة التشاركيات أريد أن أشير إلى أننا في صدد عمل تشاركي مع الموسوعة الأدبية القطرية ومؤسسة عبد الحميد شومان.

0: لعلها تأتي أكلها يعني قريبا
1: إن شاء الله يعني نعول على هذه الشركات وعلى دور الكراسي حقيقة في تحريك الراكد ثقافيا وأكاديميا وأيضا تعبئة الفجوة بدراسات وكتب مهمة. في نهاية هذا اللقاء المميز حقيقة والذي من خلالكم ركزنا الضوء على جانب ربما ليس واضحا في أذهان الناس وكثير من الناس حتى المثقفين منهم، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عمر الغور على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا جزيلا للدكتورة ليندا أيضا على مساهمتها في هذه الحلقة.
0: استمتعنا جدا،
2: شكرا جزيلا يعني على هذه الاستضافة.
1: شكرا جزيلا،
0: يكفي أن تجلس إلى جوار مبدع إعلامي فما بالك بمتعة.
1: شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام. في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الأعداد والتقديم هزاع البراري.
4: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

الإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتهر شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل بمحاربة المرابين اللي يتعاملوا مع الفلاحين الأردنيين بالربا. بالعادة يتدينوا منهم مونة البيت وكسوة العيلة لموسم الحصيدة والدراس وكل القمح، لكن إذا أجت السنة قحط والفلاح زرع وما قلع ما بقدر يسد المرابي دينته، والمرابي يكون محتاط على قروش وبكير. يكتب سند يبصم الفلاح عليه، ويكون السند مشترط زيادة الدينة إذا ما انسدت بزمنها المرقوم في السند. المرابي شاطر ومحتاط على وسائل لسداد الدين من الفلاح. كانت الإمارة في الثلاثينات من هي تسجيل الأراضي باسم أصحابها حسب الواجهات العشائرية. المرابي يشترط على الفلاح أنه يرهن أرضه له سداد للدين إذا ما تسدد قمح من البيدر. سنة سنتين المحل وتتكاثر ديون الفلاح حتى أنه يخسر أرضه. كان مصطفى وهب التل يشغل وظيفة مأمور الإجراء في دائرة العدلية. وظيفته ينفذ حكم القضايا اللي تحكم فيها المحكمة. وثقت لنا أشعاره حربه على المرابين اللي وصفهم إنهم إخوان الشياطين. قولوا لعبود على القول يشفيني إن المرابين إخوان الشياطين، وإنهم لا أعز الله طغمتهم قد أطلعوا رغم تنديدي بهم ديني. فهذا يقول غريمي كيف تمهله، وذاك يصرخ لم تحبسه مديوني. كأنما الناس عبدان لدرهمهم وتحت إمرتهم نص القوانين. يا رهط شيلوك من يأخذ بناصركم يجني على الحق والأخلاق والدين. ومن يسهل أمرا فيه مصلحة لكم فملعون حقا وابن ملعون. فما كظلمكم ظلم الفرنج ولا كفتككم بالورى فتك الطواعين. أأسجل الناس أرضاء لخاطركم وخشية العزل من ذا المنصب الدوني؟ أم رغبة بتقاضي راتبها ضربوا نقوده من دماء في شراييني؟ هذه الوظيفة إن كانت وجائبها وقفا عليكم فعنها الله يغنيني.

0: لجنيات أشعار.
1: أعزائي المستمعين، من نوادر صدام عرار مع المرابين حين ما كان مأمور الإجراء في مدينة عمان العاصمة أنه دخل عليه في مكتبه المرابي غريب نصر الله وطلب تنفيذ حكم له على هاشم خير. رحمة أبو وصفي حاول إقناع غريب أنه يصبر على هاشم للبيدر حتى يسدوا قمح. في هذاك الزمن عائلة خير تملك أراضي خصبة حوالين عمان والسلط، لكن الإنفاق على الزراعة من أجور حراثين ونواطير وحصادين تجبر صاحب الأرض أنه يستدين من المرابي حتى يسلك أموره لموسم البيدر، ويظهر أنه ديون هاشم خير اتطحرت بدفاتر وسندات غريب نصر الله. ما اقتنع المرابي باقتراح عرار وأصر على تنفيذ الحكم. قبعت مع رحمة أبو وصفي ومسك ضبارة الحكم وسأل غريب ما تصبر على هاشم خير لموسم البيدر والدنيا الشتاء والموسم يبشر بخير. رفض المرابي وقال بدي تنفيذ الحكم فورا. عرار مسك بالملف وسأل المرابي هذا ملف دعواك؟ انت متأكد منه؟ قال له المرابي ايوه هذا هو. بلمح البصر قام رحمة أبو وصفي فتح موقت الحطب في مكتبه ورمى الملف فيه. صار المرابي يصيح ويحتج، قال له مأمور الإجراء روح سولف باللي شفته واشتكي لمين ما بدك من كبار الحكومة. طلع المرابي مش شايف الضوء والشاعر يردد إن الصعاليك إخواني وإن لهم حقا به لو شعرتم لم تلوموني، والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبدا من أجل دين لكم يوما بمسجوني. فبلطوا البحر غيظا من معاملتي وبالجحيم إن استطعتم فزجوني، فما أنا راجع عن كيد طغمتكم حفظا لحق الطفارة والمساكين.
0: وعلني قبل

0: الشوق.
1: أعزائي المستمعين، مهنة الفوال موجودة في كل المدن الأردنية من بداية تكوينها. الفول متوفر من إنتاج الأرض، وإعداده كوجبة إفطار أو غداء سهلة، ولذلك كثرة المطاعم اللي تقدم الفول وتبيعه في عمان. واحد من الفوالين تدين شوال فول من تاجر شحيح ووعدوا يسدوا ثمنه خلال شهر. التاجر المرابح تاط على سند وختم 3-4 شهود عليه مع بصمة الفوال. مر الشهر وعجز صاحب المطعم عن سداد حق شوال الفول. حاول يستمهل التاجر اللي رفض، وأقام دعوة وحجز على أثاث بيت الفوال وموجودات مطعمه. وصلت القضية للتنفيذ عند مأمور الأجرة عرار مصطفى وهب التل. دخل عليه الفوال يتوجع ويبكي وقال إنه بده يشرب السم ويموت ولا يخسر أثاث بيته اللي ساتره مع عيلته. قالوا رحمة أبو وصفي، عين خير وروح افتح مطعمك وترزق عبين ما الله سبحانه وتعالى يفرجها. قرر العرار تقسيط الدين على الفوال بحيث يدفع للتاجر 50 مل فلسطيني كل آخر شهر، يعني شلن واحد أو 5 قروش في زمننا هذا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت.

0: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. إرادة ملكية.

0: بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس العيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يثمن رفض بريطانيا ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض ويدمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية. واشنطن تدرس خياراتها بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران. وأخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: ولي العهد في قمة ميدناين بكرواتيا، للكاتب بسام الزعبي.
0: وفي موقع سرايا نطالع السكة الحديدية التي تعيد رسم الجغرافيا الاقتصادية للأردن، للكاتب عبد الله القضاء.
1: ومن موقع صراحة الإخباري نقرأ: العقبة الخاصة وتداعيات الإقليم من إدارة الأزمة إلى إدارة الفرصة، للكاتب محمد المبيضين.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع من عمان إلى العالم: رسم خارطة طريق للقانون الدولي الإنساني في عصر اللا إنسانية، للكاتب علي الحموري.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: مؤسسة التدريب المهني، رؤية ملكية، مهارة وطنية، ومستقبل يصنعه الشباب بأيديهم، للكاتبة ثروة المعقبة.
0: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الرأي ونطالع التعداد السكاني 2026، أرقام اليوم لقرارات الغد، للكاتبة ختام رضوان.
1: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: ولي العهد في قمة ميدناين بكرواتيا، للكاتب بسام الزعبي. ويقول:
0: يواصل الأردن تعزيز شراكاته الاستراتيجية في كافة الاتجاهات مع مختلف دول العالم، في الوقت الذي يحظى فيه الأردن باحترام وتقدير حول العالم بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد، حيث كان الأردن وما يزال مرجعية مهمة ورئيسية في قراءة وفهم المشهد الإقليمي في العالم العربي ودول الشرق الأوسط نتيجة علاقاته الطيبة مع الجميع.
1: ومن هنا جاءت مشاركة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في قمة دول جنوب أوروبا ميدناين في كرواتيا بدعوة من رئيس الوزراء الكرواتي، حيث تأتي مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي، لتؤكد على أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي.
0: الكاتب يبين: تضم مجموعة ميدناين 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. وقد حضر القمة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي بحثوا فرص تعزيز التعاون المشترك
1: على الصعيد الاقتصادي. بحث

0: للعهد مع رؤساء الدول المشاركين في القمة سبل تعزيز التعاون بين الأردن ودولهم في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، كما ركز سموه في كلمة التي ألقاها خلال القمة على مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي يستضيفه الأردن في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
1: كما بيّن سموه أن الأردن لديه العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن أن يقدمها للاتحاد الأوروبي، حيث تبرز ملفات الاستثمار وزيادة الصادرات والتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الأيدي العاملة الأردنية المدربة، وهي أهم الملفات الاقتصادية التي تهم الأردن، إلى جانب الربط الرقمي والسكك الحديدية والبنية التحتية والممرات اللوجستية.
0: الكاتب يؤكد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي مهمة جدا للطرفين، ومن الممكن أن تتحسن مستقبلا بشكل كبير، فالفرص المتاحة كثيرة وكبيرة، والأردن لديه فرص عديدة للدخول للأسواق الأوروبية بمنتجات نوعية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، كما أن لدينا فرصا كبيرة لجذب استثمارات أوروبية للأردن في قطاعات نوعية.
1: وفي موقع سرايا نطالع السكة الحديدية التي تعيد رسم الجغرافيا الاقتصادية للأردن للكاتب عبدالله القضاء، ويقول:
0: لا يبدو وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان مجرد خطوة لإنشاء خط نقل جديد، فالمشروع يفتح في دلالاته الاقتصادية والسياسية نقاشا أوسع حول كيفية توظيف الأردن لموقعه الجغرافي وموارده الطبيعية في خدمة التنمية والتجارة الإقليمية.
1: وحين يشهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي هذه المناسبة، فإن الرسالة تتجاوز الشراكة في مشروع منفرد إلى استثمار طويل الأمد في مستقبل الاقتصاد الأردني. فالمشروع في مرحلته الأولى يستهدف نقل نحو 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، بما يخفض كلف النقل ويرفع كفاءة الصادرات.
0: الكاتب يضيف: القيمة الأهم تكمن في تأسيس بنية تحتية قادرة على تغيير حركة الاقتصاد داخل المملكة، فالأردن يمتلك موارد ومواقع إنتاجية مهمة، لكنه واجه طويلا تحدي ارتفاع كلف النقل وضعف الربط بين مناطق الإنتاج ومراكز التصدير، لذلك ينبغي النظر إلى السكك الحديدية باعتبارها بنية اقتصادية تفتح الطريق أمام منظومة متكاملة تصل الإنتاج بالتخزين والتصنيع والموانئ بالأسواق.
1: ومن هنا تبرز مكانة العقبة بوصفها أكثر من ميناء، إذ يمكن أن تتحول إلى بوابة لوجستية إقليمية، فيما يعزز ربطها بمراكز الإنتاج في الجنوب ومعان والشيدية وغور الصافي، قدرة الأردن على أداء دور اقتصادي يتجاوز حجم سوقه المحلي، وتمنح الشراكة الأردنية الإماراتية المشروعة بعدا إضافيا عبر الجمع بين الموقع الاستراتيجي الأردني والخبرة الإماراتية في تطوير السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والاستثمار في البنية التحتية.
0: كما يقدم المشروع نموذجا متقدما للشراكات الاقتصادية العربية، ينتقل من التجارة التقليدية أو التمويل إلى الاستثمار في بنية منتجة ترفع القدرة التنافسية وتخلق فرصا جديدة، وهو في الوقت نفسه جزء من خطة أوسع لإنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، ما يجعله مكونا مباشرا في رؤية التحديث الاقتصادي لا مشروعا منفصلا عنها.
1: الكاتب يؤكد أن وضع حجر الأساس هو بداية لمسار أوسع، العقبة بوابة بحرية ولوجستية، ومعان مركز للنقل والخدمات، والجنوب قاعدة إنتاجية وصناعية، والسكة شريان يصل هذه المكونات، وإذا أحسن الأردن استثمارها فلن تكون السكة طريقا لنقل الفوسفات فحسب، بل طريقا لنقل الاقتصاد الأردني من الاعتماد على الموقع والموارد إلى تعظيم قيمتهما.
0: ومن موقع صراحة الأخبار نقرأ: العقبة الخاصة وتداعيات الإقليم من إدارة الأزمة إلى إدارة الفرصة، للكاتب محمد المبيضين، ويقول:
1: التحولات التي تشهدها حركة التجارة والنقل البحري في منطقتنا بدأت تفرض واقعا جديدا على خريطة سلاسل الإمداد ومسارات التجارة في الشرق الأوسط، ومن هذه الزاوية تحديدا تبدو العقبة أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف دورها. فتطورات الأخيرة أظهرت أن لدى العقبة المقومات التي تؤهلها لتكون جزءا من منظومة إقليمية أوسع لسلاسل الإمداد تمتد إلى العراق وسوريا وبلاد الشام وتتصل بالأسواق الخليجية، وتشكل حلقة وصل بين البحر الأحمر والأسواق العربية وشبكات التجارة الدولية.
0: الكاتب يبين: الأرقام الحالية ليست مجرد مؤشرات عابرة، فقد ارتفع حجم حاويات الترانزيت عبر العقبة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة تقارب 161% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفز عدد الحاويات المتجهة إلى العراق بأكثر من 933%. وجاءت هذه الزيادة في سياق التحولات التي أصابت طرق التجارة التقليدية، ولا سيما نتيجة الاضطرابات التي طالت الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: وهنا تكمن أهمية المشهد، فالأردن لا يتعامل اليوم فقط مع زيادة في عدد الحاويات أو الشاحنات، وإنما مع تغير في مسار سلسلة الإمداد نفسها. البضاعة التي كانت من الطبيعي أن تصل إلى الأسواق العراقية عبر موانئ الخليج أصبح جزءا منها يصل بحرا إلى العقبة ثم ينتقل برا عبر الأراضي الأردنية إلى العراق، كما تفتح اضطرابات بعض المسارات البحرية المجال أمام العقبة لتكون خيارا إضافيا أمام البضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية أو القادمة منها.
0: وهذا يعني أن العقبة بدأت تؤدي وظيفة مختلفة، حلقة وصل بين التجارة البحرية العالمية والأسواق البرية في المشرق العربي والخليج. الكاتب مضى قائلا: الطفرة الحالية يجب أن ينظر إليها باعتبارها اختبارا عمليا لقدرة العقبة على أن تصبح خيارا استراتيجيا دائما وموثوقا للبضائع في المنطقة، فالتاجر والمستورد وشركات الملاحة لا تبحث فقط عن أقصر طريق، وإنما عن الطريق الأكثر موثوقية والأكثر قدرة على التنبؤ بالكلفة والوقت والأقل تعرضا للمخاطر.
1: ومن هنا فإن الفرصة الحقيقية أمام العقبة هي الانتقال من مفهوم الميناء إلى مفهوم المنظومة اللوجستية المتكاملة، وهي منظومة تشمل الأرصفة والساحات والمعدات والتخليص الجمركي والشاحنات والمستودعات والمناطق اللوجستية والطرق والنقل البري والمعابر الحدودية والأنظمة الرقمية وصولا إلى العميل النهائي.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: من عمان إلى العالم، رسم خارطة طريق للقانون الدولي الإنساني في عصر اللا إنسانية، للكاتب علي الحموري، ويقول:
1: تستضيف عمان في السابع من كانون الأول عام 2026 المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب، في لحظة دولية لم تعد فيها أزمة القانون الدولي الإنساني أزمة نقص في القواعد بقدر ما أصبحت أزمة احترام وامتثال وتنفيذ ومساءلة. فالقواعد قائمة والالتزامات القانونية معروفة، غير أن ساحات النزاع تكشف اتساع الفجوة بين ما تقرره اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني وبين بينما يجري على أرض الواقع.
0: الكاتب يضيف: تتجاوز أهمية استضافة الأردن لهذا المؤتمر البعد الدبلوماسي، فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل المجتمع الدولي اليوم ليس ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني كافية فحسب، بل كيف يمكن ضمان احترامها وتحويلها إلى حماية فعلية للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية أثناء النزاعات المسلحة.
1: الكاتب مضى قائلا: المؤتمر يأتي في إطار المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن إلى جانب البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد انضمت إلى هذه المبادرة وفق المعلومات المعلنة نحو 120 دولة، بما يعكس إدراكا دوليا متزايدا لخطورة تراجع احترام القواعد الإنسانية في النزاعات المعاصرة.
0: وفي هذا السياق وظف الأردن اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحجم حشد الدعم الدولي للمؤتمر وتسليط الضوء على أهدافه بالتنسيق مع الدول المؤسسة للمبادرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشكلت اجتماعات نيويورك فرصة لتوسيع دائرة التأييد وتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني والدفع نحو مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى في مؤتمر عمان.
1: الكاتب يؤكد يمثل انعقاد المؤتمر في الأردن فرصة لعمان للانتقال من دور الدولة المضيفة إلى دور أكثر فعالية في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في المملكة بحكم موقعها وخبرتها الدبلوماسية وتعاملها المباشر مع تداعيات النزاعات الإقليمية، تستطيع أن تسهم في الدفع نحو خطاب دولي يعيد وضع حماية الإنسان في صميم النقاش حول الحرب والقانون. إذن التحدي اليوم ليس إعادة كتابة القانون الدولي الإنساني، بل إعادة الاعتبار لقوته الملزمة. فالإنسانية في الحرب لا تصان بالشعارات، وإنما بقانون يحترم والتزامات تنفذ ومساءلة لا تعرف الانتقائية.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: مؤسسة التدريب المهني رؤية ملكية، مهارة وطنية ومستقبل يصنعه الشباب بأيديهم، للكاتبة ثروة المعاقبة. وتقول:
1: في ظل الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، يحظى الشباب الأردني باهتمام كبير جدا باعتبارهم ركيزة المستقبل ومحرك التنمية المستدامة. ومن هنا يأتي الاستثمار الحقيقي في تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف المهنية ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل وتحويل طاقاتهم وطموحاتهم إلى إنجازات تسهم في بناء أردن أقوى وأكثر ازدهارا.
0: الكاتبة تضيف: مع كل التغيرات الحاصلة في متطلبات سوق العمل، تبرز مؤسسة التدريب المهني في الأردن كصرح وطني كبير يسهم في إعداد الشباب والشابات للمستقبل من خلال التدريب العملي والتأهيل المهني الذي يحول الطموح إلى مهارة والمهارة إلى فرص عمل تسهم في بناء المجتمع.
1: لا تقتصر رسالة المؤسسة على تعليم مهنة، بل تمتد إلى أكثر من ذلك وتتمثل في بناء الطاقات المهنية القادرة على الإنتاج والابتكار والاعتماد على الذات. فمن خلال البرامج التدريبية يحصل المتدرب على المعرفة الكاملة والمهارة والخبرة التي تساعده على الدخول إلى سوق العمل بثقة وكفاءة عالية.
0: الكاتبة مضت تقول: لعل أجمل ما يعبر عن أثر مؤسسة التدريب المهني مع متدربيها هي قصص النجاح التي خرجت من بين أروقتها، قصص شباب وشابات بدأوا مشاريعهم وتعلموا مهنة وصقلوا مهاراتهم ثم انطلقوا إلى سوق العمل ليصنعوا لأنفسهم مكانا ومستقبلا متحدين كافة الظروف ومرارة الانتظار للتعيين. فالمتدرب يدخل المؤسسة وهو يبحث عن فرصة تعليمية وتدريبية، فيخرج وهو يحمل مهنة ومهارة وثقة بالنفس وانضباطا وشغفا للعمل.
1: الكاتبة تؤكد: المؤسسة تؤمن بأن المهنة فرصة حقيقية للتعليم بالممارسة واكتساب الخبرات التي يحتاجها الشباب والشابات في حياتهم المهنية. فكل ورشة وكل ساعة تدريب وكل مهارة جديدة يتعلمها المتدرب تمثل خطوة نحو المستقبل وفرصة لبناء جيل يمتلك الأدوات الكاملة التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: وتعد مؤسسة التدريب المهني في الأردن مساحة لاكتشاف القدرات وصقل المواهب وبناء المهارات وصناعة قصص النجاح الحقيقية وإعداد كوادر مهنية قادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في بناء الوطن.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى صفحات صحيفة الرأي ونطالعة إعداد السكاني 2026 أرقام اليوم لقرارات الغد، للكاتبة ختام رضوان. وتقول:
0: تعداد السكان والمساكن 2026 محاولة لرؤية الأردن كما أصبح، لا كما اعتدنا أن نتذكره. فالرقم ليس القصة، القصة فيما وراء الرقم، ويعني كيف تغيرت الأسرة، أين يتركز السكان، كيف تبدلت المدن، ماذا حدث لأنماط السكن، وكيف تغير المجتمع مع تغير أجياله. هذه الأسئلة هي التي تمنح التعداد قيمته، لأنها لا تبحث عن حجم المجتمع فقط، بل في طبيعته واتجاهه.
1: الكاتبة تضيف: حين تتغير الأسرة لا يتغير عدد أفرادها فقط، بل يتغير معها شكل السكن وطريقة الحياة. وحين يتحرك السكان بين المناطق لا تتغير الخريطة وحدها، بل تتغير معها علاقة الناس بالمكان والعمل والخدمة وحين يتبدل التركيب العمري تتبدل معه احتياجات المجتمع وأولوياته، حتى المسكن لا يمكن قراءته بمعزل عن صاحبه، فهو يعكس جانبا من طبيعة الأسرة والاستقرار واتجاهات العمران.
0: ولهذا فإن السؤال عند قراءة نتائج التعداد لا ينبغي أن يكون ماذا تغير، بل لماذا تغير وإلى أين يقودنا هذا التغيير. وهنا تتحول الأرقام من مادة إحصائية إلى مادة لفهم المستقبل، فالرقم لا يتحدث وحده، نحن الذين نعطيه المعنى عندما نربطه بحياة الناس. وما يهم في النهاية ليس أن نعرف ماذا تغير فقط، وإنما أن نفهم ما إذا كان التغيير عابرا أم جزءا من تحول أعمق في المجتمع. وهنا تكمن القيمة الحقيقية للتعداد، فالتعداد العام للسكان والمساكن 2026 لا يقدم لنا صورة ثابتة للأردن، بل يكشف حركة مجتمع

0: مجتمع يتغير باستمرار، فالأسر تتبدل والمدن تتمدد والسكان يعيدون توزيع أنفسهم.
1: الكاتبة تؤكد لن تكون قيمة تعداد 2026 في حجم البيانات التي ينتجها ولا في عدد الجداول التي تخرج منه، قيمته في شيء أبسط وأعمق، أن نعرف الأردن الذي أصبحناه. فالمجتمع الذي لا يرى تحوله بوضوح قد يواصل التعامل مع واقعه بعقلية الماضي، أما المجتمع الذي يقرأ نفسه بصدق فيصبح أكثر قدرة على فهم الطريق الذي يسير فيه. ولهذا فإن التعداد لا يغير الأردن، لكنه يغير دقة الصورة التي نرى بها الأردن، وحين تصبح الصورة أدق تصبح قرارات الغد أمام اختبار مختلف، أن تكون على مقياس الواقع لا على مقياس الذاكرة.
0: فالتعداد العام للسكان والمساكن 2026 لا يحصي حاضر الأردن فقط، بل يكشف ملامح الأردن الذي نصنعه للغد.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حمد.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية.

0: بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من تشرين الأول لعام 2026. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور ياسين مهيب محمد علي الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8 من تشرين الأول لعام 2026. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتادي هذه المواقع وحقهم في التنزه وللحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة. قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية:
1: هذا المؤتمر مهم لأنه تجديد للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا بيلعب دور أساسي في دعم مسير التحديث الاقتصادي اللي بتقوم فيها الأردن. حيجتمع في هذا المؤتمر صناع قرار سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي المرتبط بالاقتصادات الحكومية، فهي فرصة لإبراز وضع الأردن ونتائجه ومؤشراته الجدا مميزة اللي بتقودها قرارات حكومية صائبة وقصص نجاح للقطاع الخاص. بالإضافة لذلك سيتم إبراز الفرص الاستثمارية اللي ممكن للقطاع الخاص يكون جزء منها، وفي عدة مجالات سواء في قطاع النقل، في قطاع الطاقة، في قطاع المياه، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات. وهدفنا آخر هو التركيز على التحديثات اللي بتتم بالتشريعات الاستثمارية، بالحوافز الاستثمارية، بجودة العنصر البشري الأردني بالتزامه بالعمل، بمعرفته بالتكنولوجيا، بفهمه لطريقة إدارة الأعمال، الابتكار، هذا إشي أساسي. والأهم إنه الله حضانا بأمن وأمان بنعكس على الاقتصاد، فالأردن حتكون إن شاء الله بوابة آمنة لزيادة الاستثمارات الخارجية في المنطقة العربية. وكيف بنقدر كمان بمساعدة شركائنا الأوروبيين والأجانب في دعم مسيرة إعادة الإعمار في سوريا ودعم العراق، والاستفادة للشركات العالمية والشركات المحلية والشركات السورية والعراقية كمان إنه يشتغلوا كفريق واحد لخير البلاد جميعا وتنمية الاقتصاد المحلي في كل بلد مشارك.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطاراً وطنياً لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقاً لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة

0: المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج، كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
1: ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض المملكة المتحدة ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني آد ميلباند موقف بريطانيا أن القدس الشرقية أرض محتلة. كما ثمنت الوزارة تأكيد بريطانيا أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأنه سيواصل بتسميته الجديدة. البعثة البريطانية في القدس سيواصل عمله بصورة مستقلة وتقديم خدماته الحيوية وعمله مع الشعب الفلسطيني، بما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تثمين المملكة الموقف البريطاني حول الوضع القانوني للقدس، والذي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى في الثامن من شهر أيلول الماضي، والمتضمنة فرض حظر تجاري على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر وسطاء، وأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية. مزيد من التفاصيل مع الفيلب طوش.
2: بين حشد واشنطن وموقف طهران من هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، وخيار شن ضربات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية، بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة في نيويورك هذا الشهر. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية. وإن المشاركة

0: المحاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح، وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. وأضاف بقائي: لقد توصلنا مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن كيفية طرح الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور منع بيع منتج الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، وذلك بإضافة إلى قائمة المواد الممنوع تداولها أو بيعها داخل المدارس. ويعمل بهذا القرار الموجه للحفاظ على السلامة والنمط الغذائي الصحي للطلبة واعتماد معايير الاشتراطات الصحية في المدارس اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تفقد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب موقع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالمعرض قبيل انطلاق فعالياته. واطلع المساعد للعمليات والتدريب بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على سير الأعمال والإجراءات التنظيمية والفنية واللوجستية ومستوى جاهزية مرافق المعرض والبنية التحتية والمواقع المخصصة للشركات والوفود، إلى جانب الخطط المعدة لاستقبال المشاركين والزوار من مختلف دول العالم. يشار إلى أن سوفكس 2026 سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 من تشرين الأول الجاري بنسخته 15، ويعد منصة دولية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الدفاع والأمن والعمليات الخاصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم ومداهماتهم على تجار ومروجي المخدرات، وتعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق المملكة، ألقوا القبض خلالها على 31 شخصا ومروجا للمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة والقاتلة. تفقد محافظ العقبة غرفة العمليات الرئيسة ومركز الانطلاق للتعداد العام للسكان والمساكن للوقوف على آخر المستجدات الميدانية ومتابعة سير العمل واحتياجات الفرق العاملة. التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
2: تفقد محافظ العقبة أيمن العواش غرفة العمليات الرئيسية ومركز الانطلاق للتعداد العام للسكان والمساكن في المحافظة للإطلاع على سير العمل ومتابعة آخر المستجدات الميدانية. وكان في استقبال المحافظ المنسق العام للتعداد الدكتور عبد الوهاب الحجاج وفريق من دائرة الإحصاءات العامة والجهات المعنية، حيث جرى استعراض سير العمل والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية العمل بكفاءة. وأكد العوايش تسخير المحافظة إمكانياتها ودوائرها التنفيذية كافة لتقديم أقصى درجات التعاون والدعم لفرق التعداد بما يسهم في إنجاز أعمال التعداد وفق الأهداف المحددة. وأشار إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل مشروعاً وطنياً ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات وسرعة الاستجابة لأي طارئ أو تحديات ميدانية قد تواجه الفرق العاملة. وثمن العواش جهود المشرفين والفرق الفنية والميدانية العاملة في التعداد، داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون الكامل مع فرق التعداد وتزويدها بالبيانات المطلوبة بما يضمن نجاح هذا المشروع الوطني ودقة مخرجاته. وجرى خلال الزيارة الاطلاع على آلية عمل غرفة العمليات ومركز الانطلاق ومتابعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع الملاحظات والتحديات الميدانية أولاً بأول. من محافظة العقبة مجد البدرين.
1: أطلقت مديرية ثقافة الكرك في لواء الأغوار الجنوبية اليوم مبادرة صديق على الطريق، تعزيزاً لأهمية القراءة ودورها في بناء الإنسان وتوسيع مداركه. عن المبادرة تحدثت زهور دغيمات لمندوبنا عامر العمر وقالت:
3: هذه المبادرة جاءت فكرتها من مقولة شهيرة للكاتب الفرنسي يقول: من يحمل في جيبه كتاب ليس لديه وقت ضاع، فقررنا اليوم

0: إطلاق هذه المبادرة لتعزيز وتشجيع الناس على القراءة في الأماكن العامة والمواصلات. وانطلقت مبادرتنا من لواء الأغوار الجنوبية، وإن شاء الله تمتد إلى باقي مناطق محافظة الكرك وتشمل جميع مناطق المملكة بإذن الله تعالى.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا الجمعة معتدلا الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا بإذن الله تعالى. هذا ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأجوال أو خلال الأحوال الجوية المتوقعة. وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، مع أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية التي تشهد غبارا كثيفا. وأكدت المديرية ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام والابتعاد عن السرعات العالية والاتصال على هاتف الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الإرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. والأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن هلال، ذاكر حجات، ورادة كريشان. التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. أحبتي، عند 9:30 سهرة فنية، والزميل العزيز طرغام بشناق. وقتا ممتعا نتمناه لكم. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى برنامج سهرة فنية. نرحب بالزملاء اللي برافقونا في هذه الليلة: عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647 47 111 و 0647 47 112، وهذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، كما تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. نتعرف الليلة في هذه الليلة على ضيوفنا، طبعا ضيوف قادمين من المفرق. أهلا وسهلا فيكم شباب، أو مشوار عليكم يعني.
1: لا عادي، لعيونك حبيب.
0: الله يعطيك العافية. طبعا نتعرف على فنانين، فنانة جمع بين الهيبة الرصينة والكاريزما المميزة. عندما نقلب صفحات سجله الفني نجد له بصمات راسخة في الدراما البدوية والتاريخية والاجتماعية. نذكر له مشاركته في المسلسل البدوي راس غليص في جزئه الأول عام 2006، ثم تبعها في ثأر غليص أيضا، وتألق في روائع أخرى مثل عود أبو تايه عام 2008 والمسلسل التاريخي مالك ابن الريب 2016. واستمر عطاؤه متدفقا في السنوات الأخيرة عبر أعمال متنوعة مثل مسلسل عيال قحطان والحنين إلى الرمال ومسلسل المشراف ومسلسل نصف القمر وعيون عليا وغيرها. فنان طبعا الأستاذ علاء الحسيني، أهلا وسهلا فيك.
1: يا مرحبا، حياك الله.
0: يا هلا. حارس الهوية التراثية ينقل المشاعر الإنسانية بكل جوارحه وأعماله، شاهدة على أدائه المميز على الشاشة الأردنية والعربية.

0: عربية. ويا هلا بالفنان علاء الحسيني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ درغام الحبيب، الزميل والصديق المخضرم دائما، كل المحبة والتقدير والاحترام إليك حبيبي.
0: أهلا وسهلا، فاصل قصير ونتعرف على ضيفنا الآخر.

0: وضيفنا الآخر أعزائي المستمعين في هذه الليلة من قلب البادية الأردنية النابض بالأصالة ومن بين تقاسيم البيئة التي تفيض شعرا ونغما، برز صوت حمل على عاتقه حياء الموروث وتقديمه في قالب يلامس شغاف القلوب. فنان مطرب وملحن وعازف صاغ من موهبته حكاية وطن. إنه الفنان الأردني رائد السرحان. أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد.
1: يا هلا أستاذي، يا هلا، يسعد مساك.
0: يا هلا، وإن شاء الله حنستمتع الليلة في
1: إن شاء الله بوجودك وجود أخوي علاء
0: الأردني الأصيل.
1: الله يطول عمرك.
0: طبعا فنان الفنان رائد السرحان في شبة في مدينة المفرق، في رحاب محافظة المفرق، هذه البقعة الغنية بالفلكلور وأهازيج الهجيني والسامر التي كانت بمثابة المعين الأول الذي تشكل فيه وعيه الموسيقي. صقل موهبته ليكون عازفا متمكنا وملحنا يبث في الأوتار نبض الأرض وتاريخ الإنسان. تنوعت أعماله لترسم هوية إبداعاته أو هوية إبداعات راسخة. التزم بالأغنية الهادفة التي تعكس كبرياء الماضي وطموح الحاضر. نذكر له انطلاقته مع أغنية العنود وروائع وطنية مثل أغنية أرض الكرامة التي صورت في موقع أم الجمال الأثري لتمزج بين عراقة المكان وعذوبة اللحن. ولم تقف طموحاته عند الحدود المحلية، بل حلق في فضاءات الأغنية العربية التراثية والوطنية مثل أغنية يا زين يا أبو عيون نعاس من كلمات الشاعر الكويتي ذيب الشمري، التي جاءت لتؤكد عمق التعاون طبعا الثقافي المشترك بين الدول العربية. مسيرة حافلة مع ضيفنا في هذه الليلة الفنان رائد السرحان. أهلا وسهلا مرة.
1: يا هلا فيك. يا هلا
0: يا هلا بيك. فاصل ونتابع معكم أعزائي المستمعين. No, I can't.

0: العنود، هذه الأغنية الجميلة يعني عمر الله يعطيك العافية ذكرتنا بها وهيك رجعنا بهذه الذكريات الجميلة. بدي أقول لك أستاذ رائد، خلينا نبدأ مع هذه الأغنية لأنها هي كانت انطلاقتك طبعا، انطلاقت نعم رائد السرحان، وكانت بجزء هي بطاقة التعارف الأولى ما بينك وبين الجمهور، عرفوا الجمهور برائد السرحان. الآن بعد هذه الفترة الطويلة على هذه الأغنية، كيف تنظر إلى تلك المرحلة وشو اللي بتحتفظ فيه بذاكرتك من كواليس هذه الأغنية وكيف جاءت هذه الأغنية؟
1: يعني هي فعلا مزيج من الذكريات، مجرد ما تسمعها، وخاصة كانت هي الأولى بالتصوير وبالإنتاج.
0: أول أغنية لك، أنت ما غنيت قبليها؟
1: غنيت جلسات عود يعني،
0: بس أول أغنية تسجيل
1: كانطلاقة فعلية هي كانت.
0: حلو.
1: فكانت هي من كلمات الشاعر سامي الباسلي،
0: نعم يعني نوجه التحية،
1: ومن ألحاني، وكان التوزيع دكتور أيمن عبد الله،
0: نعم،
1: ومن إخراج مصطفى سلامة. نوجه لهم تحية إذا يسمعونا.
0: جميل. وهي كانت البروز الفترة هذه الأولانية اللي كانت
1: فترة ذهبية أصلاً،
0: الفيديو كليبات الأردنية مع بداية الفيديو كليبات الأردنية البدوية بالذات
1: بالضبط.
0: يعني كان، فكانت الناس يعني نقول حسوا إنه في شيء جديد يعني
1: بهذيك الفترة، كانت انطلاقة يعني موفقة الحمد لله.
0: جميل. والآن لغاية الآن عم تنتج يعني، لكن نقول
1: لا، هي الأغنية هاي لحد الآن يعني موجودة،
0: مطلوبة منك في الحفلات، بكل حفلة بتغنيها.
1: صحيح.
0: يعني بالرغم من أغاني أخرى كثيرة وجميلة،
1: لكن هي اللي باستمرار
0: مسيطرة على الوضع لغاية الآن.
1: بالضبط.
0: جميل جميل.
1: وحتى كثير فنانين غنوها ولا زالوا يغنوها بالحفلات.
0: نعم نعم لغاية الآن. طيب أوكي، يعني الآن حننتقل للأستاذ علاء، بعد نسمع كمان شوي منها وننتقل للأستاذ علاء. يلا

0: استاذ علاء الحسيني، اهلا وسهلا فيك، وانت والاستاذ رائد القادمين من المفرق الحبيب.
1: نعم نعم.
0: بدي اقول الان علاء الحسيني، الشراره الاولى اللي اشعلت فيك شغف التمثيل، ويعني كيف دخلت هذا المجال؟ شو اللي شجعك لدخول هذا المجال؟ هل كان من الصغر عندك هذه الموهبه، ولا ما بعرف يعني ما بدايتك مع هذا، كيف دخلت هذا المجال؟
1: والله هي بالاساس موجوده من زمان، يعني من ايام، خلينا نحكي الطفوله،
0: المدرسه يعني، وقبل المدرسه.
1: من ايام المدرسه. نعم. اكثر شيء كان الشغف صار يتقوى عندي من ايام الثانوي. يعني صارت الهاجس عندي يصير يزداد، لازم ادخل هذا المجال. فتقريبا لما صار عمري 18 سنة بعد التوجيه مباشرة اتجهت للوسط الفني. وايامها كان في مؤسسات خدمات انتاجية بسموها، كان في مؤسسات اسمها العيسوي وسراب إلى آخره. فتقريبا دخلت في كل المؤسسات هاي من المحبة لهذا المجال. وبدت
0: يعني كنت
1: الأمور
0: تتدرب عندهم ولا تشارك بالمسلسلات؟
1: لا، كنت أشارك. مش تدريب. كنت أشارك. تعرف الواحد لما يكون لسه جديد بده يتعرف،
0: أدوار ثانوية بيعطوك بسيطة،
1: يمارس الشغل شوي.

0: وهي على أساس أنه يكتسب خبرات. فبعدها بشوي صار الواحد يأخذ أدوار ثانوية.
1: خلينا في البداية، أول ما مثلت أول مسلسل مثلا كنت مع نجوم مثلا من نجوم الصف الأول الأردنيين، مين تذكر كانوا بجانبك ولما حسيت أنك بجنب نجم أنت وكنت يعني أول مرة بتطلع فيه؟
0: أول عمل كان أخوة عفوا التبر والتراب، كان بسنة 87
1: نعم
0: بالضبط، فكان إخراج بسام سعد، وكان في مجموعة من الفنانين الكبار مثل أديب الحافظ عليه رحمة الله،
1: رحمه الله،
0: والممثل محمد العبادي، كان في مجموعة كبيرة أيامها. العمل اللي بعده على طول كان بالثمانية وثمانين بدايتها، كان اسمه قلوب وأبناء، كان إخراج أحمد دعيبس، وكان في الممثل السعودي خالد سامي،
1: خالد سامي،
0: وقمر الصفدي، ومجموعة كبيرة من الفنانين برضو.
1: يعني الممثل لما يدخل أول مرة في مسلسل ويكون هذول النجوم، أنت بتشوف نجوم كبار بتشوفهم كنت على الشاشة، والآن نعم. أنت تقف أمامه،
0: صحيح.
1: هل بتحس برغبة؟
0: نعم بالبداية،
1: يعني بتحس أنه أنت بجوز الدور اللي بدك تأديه يعني ما أديته بالشكل الصحيح، لأنه أنت في رهبة من الشخصية اللي أمامك، ولا أديت بطلاقة لكي تثبت له بأن أنا يعني أستحق الوقوف هنا؟
0: هو دائما الفنان سواء بالبداية أو فيما بعد دائما الرهبة موجودة الداخلية، لا يمكن ما يكون عنده، حتى لو كان له خبرة 500 سنة
1: يعني الرهبة لغاية الآن بتكون عندك
0: طبعا
1: في كل عمل.
0: بس إيش اللي بتغير بعد الخبرات؟ اللي بتغير إنه الرهبة ما بتسيطر عليه، هو بيسيطر عليها، بصير عنده ثقة بالنفس، وخبرته بتأهله على إنه هو يسيطر عليها. عملية عكسية. في البدايات طبعا كان في رهبة، وكان الواحد بيرجف قدام الكاميرات حقيقة يعني، لكن كان في الشغف الكبير اللي عنده الواحد كان بيعطيه حافز إنه لازم يثبت وجوده، لازم يعمل شيء يترك فيه بصمة قدام الآخرين. فالحمد لله كانت تعدي بشكل كويس، وكان في نتائج حلوة في المواضيع هاي. بعد هيك صار الواحد شوي شوي بتعرف يعني بصير له علاقات بالوسط الفني، بثبت وجوده هون شوي هون شوي، صارت الناس تتعرف عليه أكثر، فصاروا يعطوه أدوار أكبر شوي شوي تدريجيا. فكل هذا كان بيعطينا ثقة بالنفس أكثر،
1: نعم،
0: والخبرات بتزيد، فصار الواحد يتطور شوي شوي لغاية ما وصلنا للوقت الحالي.
1: جميل جميل. احنا حنتابع طبعا حوارنا معك هيك على محطات
0: أكيد.
1: ننتقل لكن ننتقل
0: مراحل مراحل.
1: ننتقل مع محطة من محطات الأستاذ رائد السرحان حبيب القلب،
2: الله يحييك،
1: صديق العمر
2: يعني، الله يطول عمرك
1: أستاذ رائد. يعني احنا أيضا خلينا نرجع للمفرق، البلدة الجميلة واللي حكينا انه فيها يعني نقول الهجيني والسامر والوان التراث الاردني الجميلة، هذه الالوان اللي انت نشأت عليها كيف شكلت هويتك الفنية ووعيك الموسيقي؟
2: اكيد البيئة لها دور كبير،
1: نعم،
2: لانه انت ابن هذه البيئة، فكل شيء تسمعه وكل شيء تعيشه راح يطور من الفن اللي عندك بنفس اللهجة بنفس اللحن النغم الموجود، هذا كل مؤثرات على الفنان.
1: نعم، يعني الآن أنت في ألحانك على مدى هذه الفترة الطويلة، هل ما زالت يعني متأثرة بهذه الألوان، ولا أنت مثلا تغربت شوية مع أنه أنت صرت لحن ألوان جوز خليجية وألوان
2: يعني هو الخليجي قريب للبادية، ما أبعد كثير،
1: نعم،
2: نفس الطابع،
1: نعم، يعني ما زلت محافظ على هذا
2: نفس
1: التراث.
2: صحيح.
1: طب شو بتقول انت للشباب الجداد الان عم بيطوروا هذا التراث، عم بيعيدوا هذه الاغنيات لكن باساليب حديثه وبالات حديثه، هل انت مع ذلك ولا انه لازم يجب ان يبقى التراث
2: والله
1: كما هو؟
2: ما اقدر ارفض شيء لانه هو ناجح معهم،
1: نعم،
2: صراحه. فالمجتمع المتلقي يتغير،
1: نعم،
2: خاصه الجيل الجديد هذا، فالتطور ما يناسبنا احنا بس يناسبهم هم،
1: نعم،
2: فما اقدر لا ارفض ولا انتقده يعني،
1: نعم. طب أغنيتك أرض الكرامة، أرض الكرامة هاي أنت يعني أغنية وطنية جميلة، وصورتها أيضا في موقع أم الجمال الأثري، يعني أنت لكي تبرز هذه المنطقة اللي أنت يعني نشأت بيها وعايش بيها، المناطق الجميلة الأردنية. شو الرسالة؟

0: نعم يعني كانت رسالة هي ترويج لهذه المنطقة
1: بالضبط من خلال الأغنية ومن خلال مهرجان قمنا في أم الجمال.
0: جميل. طيب إحنا نسمع عمر عندنا أرض الكرامة هذه الأغنية الجميلة أغنية وطنية طبعا أكيد ألحانك هي كلمات
1: نعم
0: مين
1: صح. كلمات محمد.
0: طيب نسمع عمر

0: شكرا، أغنية جميلة فعلا أستاذ رائد. هذه الأغنية كلمات مين؟ ألحان مين؟
1: كلمات محمد المساعيد، وهي من ألحاني.
0: جميل جميل. معنا اتصالات عمر. ألو مساء الخير.
2: ألو،
0: يا هلا.
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا،
2: كيف الصحة كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، يا هلا.
2: الله يحييك، هاي الحجاية معك.
0: أهلا أستاذ هاي، وين يا زلمة؟ زمان سنين ما سمعنا صوتك.
2: الله يسعدك.
0: وين هالغيبة؟
2: يا سيدي الله يعطيك العافية، والله غيب إني عندي نسيان يا أستاذ أرغام. أنا بشوف إعلاناتك على الفيس، أقول خاص اليوم أو بكرة، يعني حسب ما ودي أحكي تلفون أو أشارك، ما بعرف، بيروح عن بالي كل شيء.
0: أها.
2: فغياب هو نسيان والله يا محترم.
0: حبيبي القلب. هاي معك يا ضيوفنا، معنا طبعا الأستاذ علاء الحسيني، ومعنا الفنان رائد السرحاني، إذا بتحب دردش معه.

0: نجوم لامعين ما شاء الله، بس انا يعني لا رائد ولا علاء ولا لك استاذ الرغام في اسئله كمان سؤال.
1: يا هلا بك، تفضل.
0: الله يسعد استاذ الرائد، مساء الخير.
2: يا هلا، يسعد مساك.
0: الله يعطيك العافيه، صوت البدوي الجميل.
2: الله يطول
0: دائما.
2: الله يسعدك
0: استاذ رائد. بدنا نرجع لاغنيه العنود.
2: اها،
0: يعني العنود، من هي العنود؟ هل هي شخصية حقيقية أم شخصية ضمن السياق الغنائي؟ يعني من هي العنود بالذات؟ يعني
2: والله العنود هي طبعا كتبها الشاعر سامي الباسلي، كان بضيافة الفنان غزلان، في عنده بنت صغيرة كان اسمها العنود.
1: العنود أيها أبو عنود هو كان بالبداية،
2: صحيح. فإجت البنت صغيرة سلمت على سامي، قال شو اسمك؟ قالت له العنود. فقال أول بيت لو هلك ما كان سموك العنود، صدقيني كنت سميتك أنا.
1: حلو.
2: فهي على طفلة يعني كانت بذاك الوقت، يعني بنت الفنان غزلان.
0: نعم، بنت الفنان غزلان. نمسي عليه الفنان غزلان، والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله دائما.
1: الله يعطي الصحة والعافية.
0: ندخل السؤال للفنان علاء الحسين، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك حبيبي، تفضل.
0: الله يرضى عليك.
3: يا مرحبا.
0: يعني
3: يا مرحبا.
0: خلال مسيرتك الفنية، يعني كم عمل درامي ورصيدك من الأعمال الدرامية، وهل شاركت بأعمال عربية يعني مسلسلات سورية أو مصرية وهكذا يعني؟
3: نعم، تعرف الفنان يعني إلا يكون أحيانا بيشارك في أعمال عربية. كان في إشي سوري وإشي لبناني وإشي خليجي، في عدة أعمال خليجية كانوا يصوروها داخل الأردن، أعمال مشتركة بين الأردن والكويت أو الأردن والسعودية، وفي عمل شاركنا فيه بلبنان اسمه أبو جعفر المنصور، مسلسل تاريخي كان إخراج المخرج المخضرم اللي هو الأستاذ شوقي الماجري، وكان في بيجمع مجموعة كبيرة من الفنانين الأردنيين والسوريين واللبنانيين في آن واحد.
0: رصيد أعمالك الفنية أقل أو أكثر من 50؟
3: كيف؟
1: رصيد أعمالك كم عمل؟
0: يعني أقل أو أكثر من 50 عمل مثلا؟
3: والله تقريبا يعني بهالحدود، وصلوا حوالي 50
0: إن شاء الله. سيد من زيد لأزود إن شاء الله.
3: حبيبي تسلم، الله يبارك فيك.
0: تدرغم هذا السؤال كان ببالي زمان، قلت أسألك عنه، موضوع يتعلق بانتخابات النقابة، يعني والله خارج حلقة بس يتعلق بالانتخابات النقابة. هسه الانتخابات النقابة، في عندك فئة من الممثلين، فئة الموسيقيين والمخرجين والكتاب إلى آخره. الآن المرة اللي ينتخبوا مثلا الممثل ينتخب فئة الممثلين مثلا، والموسيقي ينتخب مثلا الموسيقيين، ولا معومة؟
1: لا، احنا في عنا في النقابة يعني 5 شعب، طبعا النقيب وكل شعب من الشعب يمثلها 2، يعني في عنا شعبة الإخراج وشعبة التمثيل وشعبة العزف والغناء وشعبة التأليف والتلحين الموسيقي وشعبة التقنيات الدرامية اللي هم المصورين وطبعا الصوت وما إلى ذلك، يعني التقنيات اللي بتتعلق. كل شعبة بترشح عنها يعني لازم ينجح عنها 2 بقول في المجلس. طبعا اللي بنتخبه كل شخص بنتخب من كل شعبة، هو بيختار 2 يعني ينتخب جميع الشعب، مش كل شعبة بنتخبوها فقط، يعني مش بس المخرج ينتخب المخرجين، المخرج له الحق في انتخاب عن كل شعبة 2، بينتخب حتى موسيقي وينتخب درامي وهكذا، أيضا الموسيقي برضو بينتخب ممثل وينتخب.
0: أيوه، هذا اللي بدي أفهمه بس. الموضوع
1: اللي بيحصلوا على أعلى أصوات في كل شعبة طبعا من مجموع الأصوات، أعلى 2 بيمثلوا هذه الشعبة في المجلس.
0: يا سيدي تصبحوا على خير.
1: يا هلا بيك، شكرا أستاذ هاي الحجاية. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، مساء الخير.
4: ألو، مساء الخير أستاذ الرغام.
1: يا هلا، أهلين.
4: حالة.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا فيك.
1: أمل.
4: أمل
1: بربراوي من عمان، أهلا وسهلا. يا هلا، تفضل.
4: أهلا وسهلا فيك حضرتك. بمسي على الأستاذ علاء، أستاذ رائد السرحان.
3: أهلا وسهلا
2: فيك يا رب. يا مرحبا،
4: مساكم كلكم.
3: الله يسعدك يا رب.
4: الله يخليكم. هلأ في سؤالين. سؤال استاذ علاء واستاذ رائد.
1: تفضل.
4: هلا استاذ علاء يمكن انا هو الاستاذ رام عم بيحكي مسيرتك الفنيه طبعا كان في مسلسلات بدويه فيها
3: صحيح
4: هاي المسلسلات البدويه ممكن انت دورك كان بيكون نبر مش زي يعني مش ضلك تبين في المسلسل يمكن صح هيك انا حق
1: هلا احنا مشكلتنا مع معظم الممثلين اللي بيمثلوا بدوي في الاردن لو تشوفوه انتم في الشارع ما بتعرفوه لانه بتعرفوه
4: بالمسلسل هذا بس هاي باللبس والسماغ والدستاش
3: يعني صحيح زي ما تفضل الاستاذ درغام يعني احيانا في ناس بتعرفك بشكل شخصي لما بكون في باثين عمل على التلفزيون فلما بيسأل بتحكي له هذا أنا مثلا بقول لك لا مستحيل مستحيل
1: حاط المركب ليه مثلا مركب كذا أو شماغ
4: حتى أنت حضرتك أستاذ درغام تحكي فيه بالفنين أنا عم بتذكر وين شوفنا وين اسمه
1: طيب قصدها مثلا ممكن في مثلا في مسلسل كذا أقول أنا كنت شخصية كذا أو
3: طيب حضرتي مسلسل عيون عليا بتتذكري شخصية علي أخو عليا؟
4: هيك حاسة يعني هيك يعني متذكر منها شوي كمان هذا المسلسل
3: نعم صحيح هذا كنت أنا في مسلسل نصف القمر إذا حضرتي مودرن كان مش بدوي في كان واحد بيدرس بالجامعة وبعدين لما تخرج صار مهندس بشركة سيارات كان مهندس ميكانيك اسمه ثائر لما دعسته بنت نائب وصار في علاقة بيناتهم هذا هو أنا وفي راس غليس الجزء الأول إذا حضرتي
4: راس غليس يا سلام
3: هو كان اسمه رعد ابن شيخ بديرة الشيخ منصور بس لما انطخ ابن عمه فتخفى بشخصية دواج وسمى حاله ربيع فراح يدور على غليس عبين ما لقاه وعمل حاله من رجاله وطخه
4: مستاهل
3: هاي جزء من الأعمال
1: يعني حبينا طخ غليس
3: طخ
1: غليس شفتي كيف عاد يعني
2: شغلة مسهلة
4: وبتعرف أستاذ درغام أستاذ علاء أستاذ رائد يمكن الشخص اللي بنطخ في المسلسل يعني في ناس بقول لك يا ريت إذا هذا حقيقي الكل زي هيك لا لازم ينطخ من كثر ما هو كان لئيم وحقود
3: بس احنا لازم نعطيه عذر لأنه هو كان عنده حالة نفسية من الظلم اللي كان يتلقاه وهو صغير
4: مشكلة انه الظلم هذا صار كل على الحوال كل الدنيا
3: فانعكس عليه بالتصرفات مع الآخرين
4: شكرا لك أستاذ علاء وإن شاء الله بالتوفيق
3: الله يسعدك رب شكرا لاتصالك شكرا
4: الله يسعدك مساك أستاذ رائد
2: يا هلا يسعد مساك
4: كيف حالك؟
2: يا هلا
4: الله يسعدك يا رب هلا شوف أستاذ رائد يمكن إحنا تعرفنا يمكن أنا هيك بتذكر من خلال يسعد صباحك مع لانو لا نقصوص تذكر هذا المشهد
2: صحيح
4: يمكن قبل 20 سنة
2: يمكن أكثر شوي
4: أكثر كمان يعني كانت بفعل اللقاء إحنا تعرفنا عليك من خلال بالفعل يسعد صباحك
2: صحيح
4: وكانت الأغاني كثير يعني إنه لسه عم تبلش أنت تطلع بالأغاني حتى بتذكر قلت لك لا نقصوص بدي أنا منك هيك ما بعرف إذا هيك أنا بتذكر أي أغنية جديدة إنك تهديها للبرنامج هيك ما بعرف بتذكر مش عارف
1: والله أنت متذكر أكثر منه أنت شايف متابعة أنت يا أمل متذكر هي متذكرتك متى طلعت يلا
2: الله يحييك
4: الله يسلمك فما بعرف أنت هلأ أستاذ رائد في عندك إشي جديد بدي تسمعني من الأغاني اللي كانوا مع لانا ست لانا إذا متذكر هذيك أغانيها كثير كانت حلوة تشنن فيها في صباحك
2: والله ناسي
1: طيب احنا
2: هسه نسمعك شيء جديد
1: نسمعك جديد ان شاء الله الان
4: نعم ان شاء الله ونتمنى لك بالتوفيق لانك بالفعل انت بتقول زي بيقولوها اغنيه البدويه الاغنيه الاردنيه
2: تسلم
4: توصل كثير توصل لبرا على فكره
2: الحمد لله
4: الحمد لله وفي كثير يعني في بعض الاشخاص بيكونوا جايين من برا بقول لك احنا بدنا نتعرف على الاستاذ رائد سرحان هو يعني بذاته نشوف ونتعرف عليه يعني بتحس بالفعل انه انت ما شاء الله عليك يعني
2: الحمد لله
4: الحمد لله رب العالمين

0: لك التوفيق من كل قلبي.
1: تسلمي تسلمي.
0: وبشكركم وكلكم وتكونوا يعني هيك ناجحين وتكونوا مطربين بالفعل أردنيين على قد حالكم وبالبلد الحبيب هذا.
1: الله يسلمك.
2: تسلمي تسلمي.
0: وبحيي الأستاذ درغام عشان جابكم يا رب.
2: شكرا لك. شكرا
0: شكرا
2: شكرا,
0: شكرا,
2: شكرا
0: لك.
2: شكرا, شكرا, شكرا لك. شكرا لك. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير. يا هلا. أهلا وسهلا. هلا
3: معك نسرين.
2: يا هلا نسرين. أهلين. تفضلي معك الضيوف إذا بتحب تدردي في معهم.
1: أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
3: أهلا فيك. حد أسأل الفنان رائد السرحان سؤال برضه للفنان علاء.
1: الله يحييك. يا هلا يا هلا فيك.
3: كيف البيئة ساهمت في خلق الفنان؟ يعني هل البيئة صنعت الفنان بالنسبة لكم ولا لا؟ هذا هو السؤال. ثاني سؤال للفنان رائد، هل من السهولة أن الواحد ينشئ من الغناء للتمثيل ولا من التمثيل للغناء؟
2: طيب سمعت السؤال أستاذ علاء؟
1: والله مش صوت. متأكد منه بالضبط.
2: عيد لأن الصوت مش واضح.
3: أوكي. هل بالنسبة إلى أسهل أن الإنسان ينتقل من الفنان من الغناء للتمثيل ولا من التمثيل للغناء؟
2: نعم. هل سهل الإنسان ينتقل من الغناء للتمثيل أو من التمثيل للغناء؟ أنو أسهل؟
1: والله هي أنا برأيي إنه الثنتين صعبات. يعني
2: يعني الآن في مطربين ومثلوا أفلام ومسلسلات قديما وحديثا. يعني عبد الحليم حافظ كان يمثل عفريت الأطرش أم كلثوم، هذا قديما، والآن كلهم الجديد تامر حسني وقاعد ومصطفى قمر، يعني المطربين بيمثلوا.
1: شوفي أنا برأيي إنه الممثل صعب إنه يصير مغني إلا في حالة استثنائية إنه كان صوته بأهله إنه يكون مغني. أما إذا صوته مش حلو لا ما بيزبط غير ممثل أكيد.
2: طب والمطرب ممكن يصير ممثل؟ المطرب يتدرب
1: هي بترجع على حسب كمان، يعني إنه هو ممكن صوته حلو بالغناء تمام وضعه، بس إذا بده يعمل ممثل بده يكون عنده كاريزما ممثل، ملك التمثيل، عنده حس ممثل. إذا ما عنده حس ممثل ما بيزبط.
2: بس تعرف أنت يعني في مطربين لما يصور الفيديو كليب بيكون يمثل في الفيديو كليب، يعني حتى الفيديو كليب فيه تمثيل.
1: لا هسه التمثيل
2: بس التمثيل أدائي بيكون
1: بالكليب، يعني بيعتمد على الحركات،
2: على الحركة وعلى الأداء
1: أكثر. نعم. أكثر من نعم. الحس. يعني الممثل بيختلف، حسه بيختلف، الكاريزما تبعته بتختلف. الكليب له نمط معين من الحركات، يعني ما بتزبط بالأعمال الدرامية إلا إذا كان عنده حس ممثل اللي يقدر إنه يجيد هذا الموضوع. أما غير هيك لا، صعب صعب. مش أي مطرب بيقدر يصير ممثل إلا بحالات استثنائية يعني.
2: نعم. يعني ممكن، بس هي حصلت. يعني احنا في الاردن مثلا عندنا
1: بتحصل
2: نقول غاده عباسي مثلت، سميره العسري مثلت،
1: بتحصل بحالات استثنائيه. نعم
2: نعم. يعني وابدعوا، يعني
1: يعني في ناس حولوا للمجال الدراما بس ما كانوا كاللازم.
2: نعم.
1: وفي ناس كانوا يعني وضعهم مش بطال، يعني جميل.
2: نعم.
1: فهي حالات استثنائيه بتضل.
2: نعم. طيب ناخذ فاصل صغير وبعدين بدنا نسمع رائد، حنسمعه في اغنيه جديده ان شاء الله.

0: يا سلام يا سلام. الله طبعا هذه الاغنيه كانت تعاون نقول عربي مع الشاعر
1: اردني كويتي
0: اردني كويتي
1: شاعر كويتي ذيب الشمري.
0: جميل جميل. والحانك
1: يعني جميل. هذا المبدع حسين دعيبس طبعا
0: الله طبعا يعطيه الصحه والعافيه. طب نقول هذه الاغنيات اللي فيها تعاون عربي يعني ما بين الشعراء والكتاب الى اي مدى تساهم في اثراء الساحه نقول الموسيقيه العربيه؟
1: طبعا هي كانت بدايه لحنتها بالطريقه السامري وهو كمان اعطاني الفكره الشاعر.
0: نعم.
1: فحسيت قريب للجو المفرق اللي عندنا.
0: نعم.
1: فحديثا سجلتها بطريقه احدث. وكانت مع المبدع زي ما قلت الله يعطيه الصحه والعافيه حسين دعيبس.
0: حلو جميل. ويعني سمعناها أغنية رائعة، شو رأيك أستاذ؟
2: جميلة جميلة. الله يعطيه العافية.
1: الله يعافيك
0: حبيبي. حنسمع شيء ثاني طبعا لأنه بناء على طلب المستمعين كلهم بيطلبوا يسمعوا أغنياتك الجميلة. لكن ننتقل شوي للأستاذ علاء. أستاذ أنت يعني عملت أدوار بدوية كثير.
2: نعم.
0: وأيضا عملت أعمال تاريخية تعتمد على اللغة الفصحى واللهجة الفصحى. يعني طبعا مش كل الممثلين بيأدوا هذه اللهجة بالذات، يعني في ناس بيبعد عن هذا لأنه فيها بتعرف غير عن اللهجة العامية يعني.
2: نعم في ناس

0: كما
1: تصعب
0: كثير
1: الخطأ. اللغة الفصحى. نعم.
0: طيب أنو أقرب أنت إلى وجدانك الفني، يعني للمسلسل التاريخي ولا المسلسل البدوي، وأيهما يفرض عليك تحدي أكبر؟
1: والله أنا بالنسبة لي بشكل خاص الحمد لله يعني كل أنماط الدراما سواء كانت تاريخية أو قروية أو مودرن، يعني الحمد لله كل اللغات واللهجات مع الخبرة والحب للعطاء يعني صار عنده خبرة في كل الأمور هاي، ما عنده صعوبة فيها.
0: نعم.
1: يعني الحمد لله كله سلس بالنسبة للواحد وبيجيده يعني. يعني الفصحى في ناس كثير بتستصعبها، لكن أنا الحمد لله عندي يعني اللغة كويسة. بالبدوي بكون مرتاح كثير كمان، وباللهجة المحكية المودرن تمام. لما تكون قروي كمان ما عندي مشكلة فيها. فكل الأنماط الحمد لله يعني صار عندنا فيها خبرة وثقة بالنفس وتجارب عديدة خلت الواحد صار عنده إمام كافي.
0: نعم. طيب الآن كل شخصية تحتاج من الممثل إلى صفات معينة، يعني مثلا الشخصية البدوية غير عن الشخصية المودرن، غير عن الشخصية كذا.
1: من
0: ترتبط اسمك بالدراما البدوية بتعكس اللي بتعكس أمانة الكلمة وأصالة الصحراء.
1: نعم.
0: برأيك شو بتحتاجه الشخصية البدوية بالذات من الممثل عشان يصل إلى قلب الجمهور؟ شو هذه الشخصية البدوية إلى ماذا تحتاج؟
1: يعني هي الشخصية البدوية سبحان الله يعني كل إنسان له كاريزما معينة محبوبة للناس أو بتكون منفرة للناس، ما بتعرف يعني هاي سبحان الله من عند ربنا. لكن الممثل لازم يكون عنده خبرة كافية سواء باللهجة لازم يجيدها كويس، الكاريزما عنده تكون كويسة، الأداء يكون جميل مع النمط هو اللي هو بيقدمه. يعني إذا كان بدوي بده يكون بيقدم نمط يليق بال أو بتناسب مع النمط البدوي.
0: نعم.
1: إذا كان مودرن بده يكون كمان يعني له حضوره في الأعمال المدنية. إذا كان تاريخي بده يطبق شيء من الشخصية التاريخية يكون مقنع للمشاهد إنه هو بيعمل قاعد شخصية معينة.
0: بدها بحث
1: طبعاً.
0: بدك تبحث عن هذه الشخصية وتشوف.
1: طبعاً بدك تعرف شو أبعاد الشخصية هاي، عن إيش بتحكي، شو كان أساسها، فبدك أنت تجيدها بشكل مفصل لأنك بالنتيجة تظهر بالشيء المعقول للشخصية، إنك تكون أنت تقنع فيها المشاهد إنه أنت طبقت شيء تاريخي كان له قصة معينة سواء كانت بالخيرة أو شريرة أو
0: البدوية ممكن تبتكر في هذا الموضوع شخصية جديدة لأنه بجوز تكون قصة جديدة، لكن نقول التاريخي أنت بدك يعني تحط نفسك مكان هذا الشخص وتعرف ماذا كانت صفاته،
1: تعرف شو كانت صفاته،
0: أبعاد الشخصية شخصيته. نعم. النفسية والبنيوية
1: يعني
0: هم بدها دراسة، معناته هم في تحدي أكبر.
1: نعم. بدك لازم تعرف تفاصيل الشخصية هاي. نعم. شو كانت بالضبط على الواقع وتعملها. يعني إذا كان واحد من المشاهدين مثلا عارف شو تاريخ الشخصية هاي.
0: نعم.
1: وإيش يعني كانت بتمتاز شغلات
0: بالصلاة
1: معينة.
0: مثلا وأنت عملت كوميدي
1: وأنت قاعد بتعمله بطريقة مختلفة معناته أنت ما أقنعتني، أنت قاعد تحكي عن إشي ثاني.
0: نعم صح.
1: فالتاريخ لازم يجيد. يعني أنا عملت شخصية سليمان ابن هشام بمسلسل تاريخي كان اسمه أبو جعفر المنصور، تقريبا ثلثين العمل كان يصور بلبنان. فالحمد لله يعني عملت شخصية الأمير سليمان بن هشام، يعني طبقناها بشكل جميل وكان عامل صدى بين الناس وكان مقنع بالنسبة للمخرج العظيم المخرج العربي التونسي شوقي الماجري. عمل كان جميل وكان بده شغل وكان عامل شخصي يعني لها وزن، فالحمد لله أننا عملنا هذا الشيء.
0: الآن المسلسلات البدوية يعني بجوز مليئة بالمشاق لأنه بتكون بتصور في الصحراء وما إلى ذلك، يتخللها أكيد مواقف طريفة تحصل معاكم في هذه البيئة البدوية. هل تذكر شيء موقف طريف حصل معك في مسلسل بدوي أو غير بدوي، شو هيك من المواقف الطريفة اللي حصلت معك في هذه الفترة في التمثيل؟ المستمعين بيحبوا يسمعوا هذه النهفات اللي تصير مع الممثلين.
1: والله
0: في مكان حتى في نهاية كل مسلسل قديما يحطوا
2: يطلعوا
0: العثرات، أخطاء وعثرات. والكان بجوز المشاهدين يستنوا هذه آخر حلقة مشان نشوفوا الأخطاء والعثرات يضحكوا عليها. هل حصل معكم هيك نهفات جميلة أو؟
1: والله هي مش عثرات يعني كموضوع كوميدي، هو كان عثرات بطريقة مأساوية، عملية عكسية.
0: هذا تقول عثرات زي جاكي شان. جاكي شان كان في كل فيلم في نهايته يحط العثرات اللي حصلت معه، وفي شيء كان يتأذى به.
1: بالضبط هو هذا اللي حصل.
0: نعم.
1: بزمانات صورنا مسلسل اسمه راعي الصيت.
0: راعي الصيت نعم.
1: وكان في حلقة من الحلقات كان هو طبعا إخراج الله يرحمه المخرج الكبير مازن عواملة.
0: نعم.
1: وإحنا من طارد على الخيل، أنا ما بعرف لغاية الآن شو كان السبب يعني الرئيسي في الموضوع، إنه دغري هيك ما حسينا له غاز راسه وهو بركض الخيل بشكل سريع، غاز راسه، وكنت أنا حامل البندقية على ظهري، وأثناء الوقوع على الأرض يعني ما حسيت في إشي هون، خبط بوجهي كمان، ما بعرف هو كان راس الحصان هو كعب البندقية اللي حاملها، ما فهمت إيش الموضوع، تعرف الوقعة بتصير خلال ثانية. فبعدها دقائق ما حسيت الوجه الجهة هاي كان كله ورمان، وكملت المسلسل تصوير وأنا ملثم. ما أقدر تخلي الوجه كله مبين.
0: بدك تمثل، بدك تكمل.
1: بدك تكمل.
0: ما فيش بديل.
1: فتلثمنا باقي الحلقات وكملنا. هاي كانت يعني من العثرات المأساوية الصحيح.
0: الله يعطيكم العافية، يعني فعلاً
2: شيء
0: متعب طبعاً.
1: طبعاً.
0: الناس بكم يعني.
1: طبعاً البدو بالذات.
2: وإحنا مرتاحين كيفين.
1: البدو بالذات له متاعب شاقة جداً. لأنك أنت بتصور بعز الصيف وبتكون الصحراء عامية والذبان مصيبي يعني كانوا على كل مشهد بيخلصوا علبة بفباف كثرة الذبان.
0: طيب ننتقل أيضاً نعود مع الأستاذ رائد. أستاذ رائد الآن أنت بتلحن أغنياتك وبتدندن يعني كل فنان في له طقس، في ملحنين بقول لك أنا ما بلحن غيرك في الليل لما يكون جو صافي وقاعد وبقعد بحط هالعود أو كذا وبقعد ألحن. في ناس بقول لك لا أنا ما بلحن إلا مثلا وأنا معي فنجان قهوة. في ناس يعني كل واحد له
2: طقوس.
0: رائد السرحان لما يلحن شو طقوسك لما تقعد تلحن أغنية، ولا ما في عندك طقوس؟
2: والله ما في شيء معين بس
0: ما تجيك ملكة التلحين
2: يعني هيك فجأة أحيانا بالغربة الواحد
0: الغربة هي أيوة
2: الغربة
0: في حنين
2: حافز
0: عند حافز قوي. في حافز نعم إنه إنه حنين الوطن حنين الأهل حنين
2: يعني نعم. في أغنية عمان يا عشق العمر هاي لحنتها وأنا متغرب وفي مجموعة أغاني والله طلعت معي
0: يعني حلوة. كلمات مين عمان يا عشق العمر؟
2: كلمات حمود الموالي.
0: يعني مش كلماتك انت ذنبت بيقولي لما كنت متغرب فكرت انه انت كتبتها.
2: لا لما لما الكلمات توصلك بلحظات معينة انت تحس فيها. اما تكون انت بوضع مرتاح يعني تقرأها قراءة عادية بس فعليا بنفس الحالة انت تشعر فيها مليون بالمية.
0: نعم. هذه صورة اخراج محمد دراج المخرج محمد دراج من اغنيات الجميلة لعمان يعني أغنية فعلا مجموعة
2: فيها
0: أغنيات
2: حنين فيها حنين
0: جميلة لعمان. هذه الأغنية من الأغنيات الجميلة فعلا اللي تغنت بعمان. نسمع منها مقطع على العود هيك عشان نحس الإحساس اللي عنده عم بتقولنا إياه
1: نقول لنا الإحساس.

0: دلال صفر عمان يا عشق العمر.
1: الله.
2: طب تسلم.
1: بدي أسألك لماذا غنيت لعمان ما غنيت للمفرق قلت ولا عملت شيء للمفرق؟
0: لا في للمفرق بس
1: بالغربة ولا
0: بس
1: عملتها
0: جاني الحنين والكلام كان لعمان. عمان هي تشمل كل
1: المحافظات. نعم يعني عاصمة الأردن تشمل صحيح. الأردن نعم يعني برضو لو جاك كلام المفرق برضو حيطلع بجزء بجمال أكيد. هذا وأجمل
0: صحيح.
1: نعم أيضا نرجع مع الأستاذ علاء الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
1: استاذ علاء خلينا احنا كنا يعني نكمل احنا في الموضوع المسلسلات البدوية.
2: نعم
1: المسلسلات البدوية الآن هل بتحس انها في الوقت الحالي البدوية الفانتازية اللي عم بيعملوها قاعدين هل هي تمثل البادية الأردنية كما كانت تمثله المسلسلات البدوية القديمة
2: ولا أكيد
1: ولا
2: لا.
1: ولا الآن تغير يعني انت راضي عن اللون الجديد المسلسلات باللون الجديد؟
2: اكيد لا بإصرار بحكيها يعني هاي لانه هو مش هيك كان طابع البداوة.
1: نعم
2: هلا بالمسلسلات التاريخية في شيء اسمه فانتازيا أوكي ممكن يتطرق لأشياء غير واقعية خيالية.
1: نعم
2: هي الفانتازيا خيال.
1: نعم
2: لكن بالأعمال البدوية أنا لا أحبذ الأعمال الفانتازية.
1: نعم
2: لأنه البداوة يعني في جزء كبير من المجتمع من أساس بداوة.
1: نعم.
2: فهم بيحبوا يشوفوا إشي من واقعهم.
1: الواقع. نعم.
2: فأنت لما تيجي بتعمل أكثر الأعمال فانتازية بعكس الأعمال اللي كانت بالزمن السابق فأنت بت يعني بيشوفوا إشي غير واقعهم فالإنسان ما بحب هذا اللون.
1: نعم.
2: عاد عن ذلك كمان يعني لما أنت بتكون بتبالغ بالأشياء باللبس بالميك أب للممثلات للأشياء هاي يعني أنت قاعد ما بتقنع الجمهور يعني كله قاعد بتساءل سواء كان من فئة بدوية أو غير بدوية بتساءل يعني لما بنقعد معهم الناس مستاءة وبتحكي لك ليش الأنماط هاي اللي بتنعمل يعني
1: يعني خلينا في الموضوع أنه أنت في المفرق يعني في عايش في منطقة هي يعني
2: نعم
1: صح بداوة فهل بكونوا راضين عن هذه المسلسلات ولا بيلوموك بقول لك ليش
2: لا هيك؟ والله مش راضين الصحيح
1: يعني كثير ممكن مستقل. في عمان يتقبلوها لأنه يعني ممكن يحسوها في يعني مش عايشين فيهم في وسط في البداوة لكن أنت تعيش في هذه المنطقة بالذات
2: حس المفرق ترى هي بتجمع الخليط
1: نعم
2: يعني في جزء كبير بداوة وفي غير بداوة
1: نعم.
2: يعني الكل مش راضي عن هذا الموضوع يعني حتى اللي تاريخ حياته كله بالمدينة بقول لك أنا مستاء من هذا الموضوع
1: نعم.
2: مش هيك الطابع البدوي
1: خلوا المدني مدني والبدوي بدوي
2: بالضبط يعني خلوا كل نمط نعم. يحكي عن حاله
1: نعم.
2: أما إنه بدوي وطابع معين إله يعني تيجي تعمله أنت بشكل مختلف على الواقع ما أنت ما يعني ضيعت الموضوع كامل
1: نعم.
2: صفة هيك يعني أنت زي اللي بتخترع إشي من عندك
1: نعم.
2: وهذا غير محبوب يعني وأنا ما بقتنع أنا كممثل ما بقتنع
1: لأن التطور وصل لكل مكان حتى للبادية للريف يعني ليس نعم. فقط للمدينة وصل التطور الآن يعني ابن البادية وابن الريف بيده نقول الهاتف ومواقع التواصل وبتواصل مضبوط التطور وصل للجميع
2: نعم صحيح بس مو يعني هو التطور وصل للجميع بس أنت بإمكانك تنقله بشكل مختلف بشكل مختلف يعني هم اللي بينقلوه قاعدين باللباس البدوي بس على طابع مختلف عن الواقع لا أنا إذا بدي أتطور أوكي بخلي الجزء منه مثلا بداوة واللي تطور بشكل معاكس لهذا الموضوع يعني أنه راح على المدينة لبس لباس مدني هذا موضوع ثاني بصير
1: لا.
2: أما أنه كله يعني بالصحراء وبيت شعر وفي فانتازيا لا هيك مش مقنع بصير عرفت كيف يعني لازم كل إشي على حسب نمط زي لما يكون بمسلسل قروي اللي داخل القرية على النمط القروي ولما يطلع على المدينة بيصير إشي ثاني يعني باللبس بالطريقة بالأسلوب بالكذا فالبداوة نفس الإشي يعني
1: نعم إحنا قبل قليل تحدثنا مع الأستاذ رائد عن الغناء نقول المشترك ما بين الدول العربية لما عمل أغنية من مع شاعر كويتي أو خليجي أو كذا
2: نعم.
1: وأنت أيضا في التمثيل يعني أنت اشتغلت أيضا في مسلسل عيال قحطان وهو مسلسل يمني أردني
2: نعم يمني
1: يعني ومسلسل أيضا كما تفضلت عملت مع أغاني مع مسلسلات لبناني مصري أعمال مشتركة هذه نعم. الأعمال المشتركة إلى أي مدى أيضا تساهم في إثراء الشاشة العربية وانت مع انه يكون الاعمال مع الاعمال المشتركه ولا الاعمال التي تضع نقول كل بلد يعني في بنقول شو بنقول يعني امورها المحليه.
2: نعم صحيح. انا يعني بشجع الثنتين يعني حلو يكون في هيك وفي هيك يعني ما تكون كلها مشتركة ونضيع الهوية هون وما تكون كلها كمان هون داخلية ونضيع المشتركة لأنه هي تجمع بين لما كيف لما بتحط أنت كمثال عينة لما بتحط وزير داخلية ووزير خارجية العمل الفني لازم يكون في بيجمع الأشياء اللي بتكون ضمن الهوية الفن اللي بيعطيك الهوية الأردنية زائد اللي بيعطيك الهوية العربية يعني شيء جميل الواحد يهتم بالنمطين يعمل هيك ويعمل هيك ما يضيع هاي ولا يضيع هاي يمسك العصاية من النص ويجمع بين الثنتين عرفت كيف؟ أما إنه يلتزم بهاي أو هاي على حساب هاي لا ما بيزبط الفن شامل لأنه لازم يجمع بين الثنتين.
1: جميل. أيضا نرجع مع الأستاذ رائد الله يعطيك العافية. أستاذ رائد إحنا كنا عنك يعني ما شاء الله عازف متمكن عازف عود وأيضا مبدع في التلحين وبالغناء أيضا جميل يعني ما شاء الله يعني من جميع الجوانب.
2: السلام.
1: شو اللي بدأ معك فيهم؟ بدأت مع العزف ولا مع الغناء؟
0: لا الغناء أول.
1: قبل ما تعزف.
0: قبل العزف.
1: وبعدين تعلمت العزف.
0: بالضبط.
1: بعد الغناء مين علمك العزف؟
0: والله لأنه أنا بمنطقة بالمفرق بقرية ما في حدا يعزف نهائيا. فأول ما بلشت عشقي المرحوم فارس عوض يعني كنت حافظ كل أغنية
1: بدون ما تعزف شيء
0: بس غنى بس كنت أشغل الكاسيت وأظل أغني مع أغاني حافظ بس أغاني فارس عوض بعدين شوي شوي حبيت أغاني محمد عبده طلال مداح يعني تطورت شوي الأمور أكثر بعدين اشتريت عود وبلشت أعزف ما أعرف حتى الدوزان
1: بدون دوزان تعزف
0: بدون دوزان بعدين بعدها حسيت ما قاعد يطلع لحن مشيت المنطقة ثانية في واحد يعزف عود وقلت له بس دوزن لي العود يعني واحد قال لي يعني حضرت حفلة
1: قال لك بدون دوزان
0: قال لي قلت له اشتريت عود قال لي طوزن دوزن يعني قلت له شو هذا الدوزان انا ما اعرف انا اقول هذا بدك الدوزن وبدك حدا يدوز لك اياه عاد وديته الواحد دوزن لي اياه وبلشت الرحله الصعبه كانت
1: حلو
0: بس مع الوقت خلاص صرت اعرف ادوزن العود وبلشت بدايه بسيطه.
1: طب الان بعد الدوزان دوزن لك العود عزفت عليه هو دوزان بعد نص ساعه بروح الدوزان بصير بدك الدوزن مره ثانيه
0: يعني كانت صح الدوزان يخرب
1: كنت تعرف تصلحه
0: بعدين صرت أعرف بس في أقول لك كانت معاناة بالبداية يعني يخرب الدوزان تسمع في شيء غلط بس ما أنت عارف تصلحه بعدين بعد كم شهر يعني من العشق تبع العود بسرعة أنا كنت أتحب.
1: طب شو أول أغنية طلعت معك العود أول هيك لغم طلع معك العود وانبسط قلت يا سلام أي أغنية شو
0: هي دائما أكثر للشباب ميلي علي ميلي
1: لأنه وترين وراء بعض مطلق بدون عزف بدون
2: أنا بتذكر بالزمانات كان كل واحد بتعلم عود أول ما بتعلم على ريدها
0: ايوه
1: لا هو ميلي على يمين انه مش بحاجه للعفق بالاصابع هي اوتار فاضيه يعني مثلا صنصور يعني وترين فاضيات
2: لحد بيطلع
1: لحاله بدون ما يسكر على فعلا هي من الاغاني فعلا تتعلم في البدايات على
0: كان عود بسيط يعني سعره قليل فبس حابه اعزف وكنت يعني اي شخص يجي علينا زائر أحب أنه يشوف العود يقول لي سمعني.
1: طيب الآن حكينا أول أغنية طلعت معك مين على يميلي أول حفلة أطلعت مسكت عودك وغنيت بيها تذكر شو كانت عرس أو عند أصحابك عيد ميلاد
0: ولا حفل
1: حفل
0: لا هسه بحفلات المدرسة انطلبت يعني بداية
1: يعني كنت أول عزف لك بالمدرسة مش حفل العرس أو حفل
0: لا بالمدرسة كان.
1: جميل وشو غنيت لهم يومها كمان يلا خلينا هيك استرجاع ذاكرة
0: هذاك الوقت كانت الأغاني التراثية وأغاني محمد عبده يعني
1: عزف وغناء غنيت
0: عزف وغناء
1: وبعدين خلاص صار كل حفل يطلبوك
0: خلاص صرت
1: مطلوب
2: مسكت الخط.
1: طبعا في البداية مجانا في الشيء كله
2: حلو مجانا مجانية بس اسمعوني مشان الله
0: مجانية ومشان الله
2: قبلوني.
1: طبعا نسمع شيء من الأغاني المسجلة عند عمر. طبعا من أغاني رائد السرحان الرائعة. طبعا في رائد السرحان له الكثير من الأغنيات في الإذاعة الأردنية ودائما نسمعها الإذاعة والتلفزيون.
0: والله ما تقصرين دائما أنتوا يعني.
1: خلينا نشوف شو بدي اختارنا عمر الداعمين. من الأغنيات

0: جميلة، أغنية جميلة يا أستاذ رائد. هذه الكلمات مين الأغنية؟
1: هذه كلمات الشاعر علي عبيد الساعي،
0: الله يعطيه
1: الله
0: الصحة والعافية.
1: والعافية.
0: علي عبيد الساعي اللي كتب عمان،
1: نعم صحيح،
0: فارس عوض.
1: نعم.
0: هذه الأغنية رائعة طبعا. طب الخزامة، أنت طلبت منه يكتب الخزامة ولا
1: لا
0: هو أعطاك؟
1: هاي الكلمات كانت عنده وهو أعطاني، يعني حب أني
0: يعني لسه مش أنت اخترته هو.
1: لا لا أبدا أبدا.
0: الشاعر كنت أسألك يعني من هي الخزامة، معناته شيء نسأل الشاعر.
1: الزهرة هي ولا القصد بقلب الشاعر.
0: أنا أسأل الخزامة هو، يعني لازم أسأل الأستاذ علي من هي الخزامة، ممكن تكون
1: أبو طارق،
0: شخص عزيز عليه، تكون
1: أتوقع من أحفاده.
0: أحفاده
1: أتوقع.
0: جميل، الأغنية جميلة. المهم إحنا طلعنا بأغنية
1: أبو طارق ما يكتب إلا الجميل.
0: طبعا إحنا طلعنا بأغنية رائعة يعني. ننتقل أيضا، نعود مع الأستاذ علاء. أستاذ علاء الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: بدي أقول لك، أنت ما شاء الله يعني كم من الأعمال الكثير ومسلسلات، يعني نقول ما هو الدور الذي ما زلت تحلم بتجسيده وتشعر أن الشاشة ما منحتك إياه لسه، ما لم تعطه الدور؟
2: والله أنا بالنسبة لي يعني هاي من زمان عندي رغبة فيها، اللي هي حاب أعمل دور يكون ذو محورين.
0: مركب، يعني دور مركب.
2: شخصية تكون لها طابع، خلينا نحكي مختلف عن الطابع الثاني،
0: يعني شرير وخير
2: مثلا. مثلا هيك
0: يكون عنده يعني شخصيتين، مثلا
2: شخصيتين
0: في الشخصية، مرة بصير شرير ومرة بصير طيب.
2: بالضبط. هاي حاب أعملها من زمان صحيح، بس لسه ما أتيحت.
0: وهي بدها على فكرة بدها جهد
2: طبعا،
0: لانه انت بدك تتقمص حالتين
2: اكيد.
0: طب خلينا في التقمص، طالما انت حكيت هون، انت لما تتقمص حالي من هذه الحالات، مثلا هو شخص شرير او شخص، بغض النظر ما هي الشخصيه، لما تطلع من اللوكيشن وتروح على البيت، هل بتضل هاي الشخصيه عايشه فيك وبتضلك متاثر بيها ولا بسرعه بتطلع منها؟
2: لا، اللي بحكي لك بيضل ما بيطلع منها، هاي مش صحيح. انا برايي مش صحيح هذا الحكي. الانسان يعني كل شيء بوقته بروح. يعني أنا قاعد بصور بالمشاهد بكون متقمص الشخصية، مجرد ما روحت انتهى الموضوع. بفصل الشيء هذا.
0: ترجع لطبيعتك العادية.
2: أنا بحكي لك، هم بجوز حكوا المقولة هاي لشيء معين، إنه الفنان لما بكون بيصور نمط معين، شخصية معينة، لما بيروح بضل عنده هاجز داخلي، إنه كيف ممكن يضل مبدع فيها. يعني اللي صورته اليوم كيف ممكن انه اطوره في
0: التصوير
2: اللي في اليوم التالي،
0: اللي عم بقولها، المشاهد اللي عم بقولها، بضل يتذكر في الكلمات، فبجوز
2: بالضبط عشان يطور منها، كيف انه يكون شخصيته اقوى فيها، كيف طريقه الاداء تكون للافضل. هاجس داخلي اوكي للتطوير، اما انه ما بيطلع منها لا، هذا الكلام يعني انا بالنسبه لي غير مقتنع.
0: طب خلينا في هذا الموضوع، في شخصيه انت اديتها وأثرت في حياتك، يعني أنت شفت هاي الشخصية بجوز جميلة أو كذا وأخذت منها وقلت هاي والله إنه يعني ممكن يكون شخصية خيرة، وبعض المسامع أو المشاهد اللي مثلتها أثرت في حياتك الشخصية، صرت أنت يعني تأثرت بها، في حصل هيك شخصية شيء ولا ما حصل؟
2: أنا برأيي إنه أي دور لازم تأثر فيه الفنان، لأنه إذا ما تأثر فيه فهو بالنتيجة غير مقنع. يعني بغض النظر عن طبيعة الدور، إذا أنت أديته بشكل كويس

بضلك متأثر فيه. وبالتالي يعني أنت لما بتيجي بتصور في الأيام اللي تليها بتكون زي ما حكيت لك أنه بيكون في عنده هاجس لازم أنه أطور على اللي أديته من قبل. يعني أظن في تطور دائم وأترك بصمة فيه.

0: من الكاريزما تبعته من أدواته ويثبت وجوده أكثر فهو يعني ما راح يتطور كفنان.
1: نعم.
0: لازم يكون متطور دائما الفنان.
1: نعم.
0: ويبحث عن هذا الشيء.
1: نعم. طب خلينا نخرج برا الكادر. احنا هلا حكينا داخل الكادر, نخرج برا الكادر. لما تطلع برا الكادر وتروح على البيت وتكون قاعد لحالك, اين تهرب؟ يعني وين المكان المريح لك؟ يعني في بديش انا اوجهك الى مكان معين, انت وين المكان المريح لك؟ انت بتحس انه انا هون برتاح.
0: والله انا بطبعي بحب الهدوء. ف يعني اكثر مكان برتاح فيه في البيت. يعني لما بدي الهدوء بكون في البيت.
1: وحيدا ولا مع حدا؟
0: لا انا بحب احيانا بحب اجلس لوحدي.
1: الوحده بتحب الوحده يعني الهدوء السكون, يعني الهدوء عندك الراحه في الهدوء والسكون لوحدك بدون تقول مثلا مع اصدقاء مع الناس. بحب الضجه, بحب برتاح مع الاصدقاء, نقول في المقهى في القهوه في
0: لا هي بتيجي اوقات اوقات يعني لازم الانسان يقعد مع نفسه بهدوء عشان بفكر بشكل افضل, بيستعيد اشياء معينه حصلت معه ومن ثم بيحاول انه يقعد مع اصدقائه وكذا. اما انه دائما بدوشه ودائما قاعد مع ناس فهم ما راح يستعيد تفكيره نهائيا.
1: نعم. ما في فرصه. نتابع معك برضو. قعدنا في هدوء في البيت, هل بتفتح مسجل, بتفتح اغنيه معينه, ولا انت بتدندن لحالك, ولا بس تسكت وما فيش شيء, ولا بتفتح قصه, بتفتح مجله؟
0: والله هاي امزجه.
1: عم نتابع معك قاعد
0: امزجه. سبحان الله الانسان بطبعه
1: معك سيناريو.
0: الانسان بطبعه دائما مزاجي يعني في اوقات
1: صفوا كلهم على التلفون, يفتح تلفونه وضل مع التلفون الناس.
0: لا لا انا مش من الناس اللي بتفتح التليفون فتره طويله. يعني اذا بدي افتحه مثلا خمس دقائق بالكثير عشر دقائق بعدين اتجاه ثاني. ما إلي طولة روح يعني أظني أنا متواصل على التليفون
1: ولا تسمع أغاني أو
0: مرات
1: موسيقى
0: أغنية مثلاً. معينة مثلا
1: أغاني ولا موسيقى
0: هيك وهيك. أنا من النوع اللي بحب الأغاني الطربية, بحبش الأغاني الفوضوية. يعني إذا بدي أسمع أغاني لازم تكون طربية أو موسيقى لحالها. وإذا كانت موسيقى لحالها بدها تكون إشي من النوع الهادي. انتوا كموسيقيين شو بتسموه؟
1: سوفت ميوزك او شيء.
0: يعني شيء يكون لطيف هيك
1: موسيقى هادئه
0: كلاسيكي. يعني زي لموزارت لبيتهوفن هاي
1: السيمفوني هاي
0: السيمفونيات هاي الحلوه هيك هاي.
1: جميل. طب خلينا نسال استاذ رائد, يعني بصفته ايضا موسيقي. استاذ رائد انت لما تكون قاعد لحالك في البيت ومعك عودك حامل عودك هيك لحالك ما بدك تلحن ولا شيء, شو الدندن اللي بتدندنها؟ هل في مقام معين ترتاح معاه, ولا بتحب تدندن, ولا بتدندن اغاني معينه, ولا بتحب
2: حسب الحاله؟ اذا حزين شوي عصبة الروح
1: عصبة. احنا طبعا الوقت ادركنا, احنا جنيكا احنا حنقفل, بس حنقفل بدندنات منك على العود هيك, يعني زي احنا قلنا لك مش بتقول بدي دندن دندن هيك على العود بالاخير في القفل شويه دندنات. الوقت ادركنا ساعه ونصف, مرت سريعه. وجودكم استاذ رائد, استاذ
0: وجودك ابو اسامه الحبيب,
1: يعني ما شاء الله عليكم.
2: والله افكر لسه في نص ساعه
1: حلقه جميله. يعني الحلقه جميله معكم كانت, ما حسنا بيها والله
0: حبيبي, لانه انت جميل وطرحك جميل.
1: انت حابب تسمعنا شيء بالنهايه؟ حابب تسمعنا شيء جديد؟
2: والله يصير
1: يعني
2: طيب.
1: نودع معناته زملائنا الأستاذ عمر الكركي اللي كان معنا على الهندسة الصوتية, إسماعيل النجار كان معنا من المراقبة الرئيسة, وأيضا منرحب فيكم أنتم مرة ثانية, ما نقول نودعكم, الأستاذ علاء الحسيني والأستاذ رائد السرحان. في النهاية هذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق, وحنكفل هذه الحلقة بشيء جميل على العود من الفنان الرائع اللي كان معنا في هذه الليلة, واستمتعنا بالغناء مع رائد السرحان.

مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وأسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، يقدمها حابس الخضير، ونستهلها بأبرز العناوين. إرادة ملكية بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. والأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من تشرين أول لعام 2026. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور ياسين مهيب محمد علي الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8 من تشرين أول لعام 2026. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتدي هذه المواقع وحقهم في التنزه وللحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة. قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزال أن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية:

0: هذا المؤتمر مهم لأنه تجديد للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا بيلعب دور أساسي في دعم مسير التحديث الاقتصادي اللي بتقوم فيها الأردن. حيجتمع في هذا المؤتمر صناع قرار سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي المرتبط بالاقتصادات الحكومية، فهي فرصة لإبراز وضع الأردن ونتائجه ومؤشراته الجدا مميزة اللي بتقودها قرارات حكومية صائبة وقصص نجاح للقطاع الخاص. بالإضافة لذلك سيتم إبراز الفرص الاستثمارية اللي ممكن للقطاع الخاص يكون جزء منها، وفي عدة مجالات سواء في قطاع النقل، في قطاع الطاقة، في قطاع المياه، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات. وهدفنا آخر هو التركيز على التحديثات اللي بتتم بالتشريعات الاستثمارية، بالحوافز الاستثمارية، بجودة العنصر البشري الأردني بالتزامه بالعمل، بمعرفته بالتكنولوجيا، بفهمه لطريقة إدارة الأعمال، الابتكار، هذا إشي أساسي. والأهم إنه الله حضانا بأمن وأمان بنعكس على الاقتصاد، فالأردن حتكون إن شاء الله بوابة آمنة لزيادة الاستثمارات الخارجية في المنطقة العربية، وكيف بنقدر كمان بمساعدة شركائنا الأوروبيين والأجانب في دعم مسيرة إعادة الإعمار في سوريا ودعم العراق، والاستفادة للشركات العالمية والشركات المحلية والشركات السورية والعراقية كمان إنه يشتغلوا كفريق واحد لخير البلاد جميعا وتنمية الاقتصاد المحلي في كل بلد مشارك.
1: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطارا وطنيا لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج، كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
1: ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافضة لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند أن القدس الشرقية أرض محتلة.

0: المحتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله أو عملها تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدمتها الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. ونواصل سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. وإلى اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا لمواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات منذ بدء عملية فجر اليمن. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، مؤكدا أن واشنطن لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل. بينما ذكر موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بين حشد واشنطن وموقف طهران من هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة في نيويورك هذا الشهر. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية، وإن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. وأضاف بقائي: لقد توصلنا مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن كيفية طرح الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد

يساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب موقع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالمعرض قبيل انطلاق فعالياته، واطلع المساعد للعمليات والتدريب بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على سير الأعمال والإجراءات التنظيمية والفنية واللوجستية ومستوى جاهزية مرافق المعرض والبنية التحتية والمواقع المخصصة للشركات والوفود، إلى جانب الخطط المعدة لاستقبال المشاركين والزوار من مختلف دول العالم. يشار إلى أن سوفكس 2026 سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 من تشرين الأول الجاري بنسخته 15، ويعد منصة دولية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الدفاع والأمن والعمليات الخاصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم ومداهماتهم على تجار ومروجي المخدرات، وتعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق المملكة، ألقوا القبض خلالها على 31 شخصا ومروجا للمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والقاتلة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا بإذن الله تعالى. هذا ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة، وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية التي تشهد غبارا كثيفا. وأكدت المديرية ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام والابتعاد عن السرعات العالية والاتصال على هاتف الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن هلال، ذاكر حجات، وراد كريشان، التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية.

دنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: شو هالفرحة هاي؟ شكلك ماخذ قرض.
1: لا
0: نزل راتبك.
1: يعني
0: لأ، ما تقوليش إنك ربحان باليا نصيب.
1: يا ريت أربح باليا نصيب.
0: طب شو سبب الفرحة؟
1: الفرحة إني مبسوط، معي مصاري.
0: يعني أنت مع فكرة إنه الانبساط مربوط بالمصاري؟
1: يا بنت الحلال، أنت شايفة إنه الإنسان ما بيكون مبسوط إلا لما يستلم راتبه أو يكون معه مصاري؟
0: هيك طبيعة الإنسان، المصاري بتغير مزاجه.
1: مع إني مش موافق كثير على رأيك، بس بيظهر إنك بدك تسألي عن إشي بتعلق بالمصاري.
0: بعيداً عن سؤال قديه حيضل معك لآخر الشهر، بس بدي أعرف كيف الإنسان عرف المصاري من بدايتها؟
1: طيب، مش نعرف أهمية النقود، يعني المصاري في الحياة أول؟
0: هذا عارفينه، بس يلا قولي.
1: قبل النقود لازم نعرف ليش الإنسان فكر في الحاجة إلها أصلاً.
0: أكيد حيحتاجها، ولكي بده يشتري ويبيع ويجيب التزاماته وأكله وشربه.
1: بالضبط، يعني يعود تاريخ التجارة إلى العصور القديمة ما قبل التاريخ، إذ كانت الوسيلة الوحيدة التي فكر بها البشر في تبادل السلع والخدمات قبل اختراع المال أو المصاري، وكانت المرة الأولى من قبل السومريين المقيمين في بلاد ما بين النهرين في أثناء تبادلهم للسلع مع حضارة هاربان في وادي السند، حتى وصلت إلى جميع أنحاء العالم مثل الحضارة اليونانية وأوروبا والصين، وتطورت واستمرت حتى وقتنا هذا.
0: يعني مدام صار في تجارة صار في فلوس.
1: صار بدنا فلوس، لأنها تعتبر واحدة من أهم ابتكارات الإنسان على الإطلاق، وقد عرفها الإنسان منذ القدم وتعامل معها، فكانت بداية نشأة النقود نتيجة لتعدد حاجات الإنسان وتوسع رغباته، واستجابة لضرورة اقتصادية أحستها الجماعات البشرية القديمة، حيث شعر الإنسان بضرورة وجود وسيلة ملائمة تسهل نشاطه الإنتاجي وترضي حاجات متعددة.
0: ماشي، بس قبل هيك، يعني قصدي الناس قبل ما يعرفوا فكرة المصاري كيف كانوا يتعاملوا؟
1: قبل ظهور النقود يا ستي أو المصاري، شهد نظام المقايضة عدة مراحل، فقد اختارت بعض المجتمعات أنواعاً من الماشية لتكون معياراً لقيمة السلع الأخرى، وبينما اختارت مجتمعات أخرى سلعاً مختلفة مستندة في ذلك إلى اعتبارات دينية مثل القواقع والمحار، وكانت هذه السلع تعتبر شائعة ومقبولة بشكل عام من قبل هذه المجتمعات.
2: هز قروشك، هز هز، وعلى رزقك ومفز.
0: كلمة مقايضة ظلت معروفة لعهد قريب، وتعاملوا فيها الناس حتى كبار السن، يمكن يتعاملوا فيها أو سمعوا فيها.
1: صحيح، المقايضة هي نظام تبادل يتم من خلال استبدال السلع أو الخدمات مباشرة بسلع أو خدمات أخرى دون الحاجة إلى استخدام وسيلة تبادل مثل النقود، وغالباً ما تكون المقايضة ثنائية،

0: بين طرفين، كل منهما في حاجة إلى ما عند صاحبه، ولم تكن الحاجيات في ذلك الزمان تزيد عن اللحوم والجلود والعظام. ولما كانت اللحوم سريعة التلف، فإن الجلود والعظام كانت هي الأكثر تداولاً في المعاملات.
1: يعني كأنهم أوجدوا أشياء ذات قيمة قبل ما يعرفوا النقود.
0: بالضبط، يعني المبادلة قامت في الجماعات البشرية على اختيار مادة أو أكثر تؤدي بين الناس مهمة الوساطة في التبايع وكسب الأرزاق، وكانوا يستندوا في زعمهم هذا على وجود كميات من المحار وعظام الحيوان عثر عليها المنقبون إلى جوار هياكل آدمية يرجع تاريخها إلى أقدم العصور، واستنتجوا من دفن هذه العظام والمحار مع الموتى أنها كانت تعتبر في الأزمنة الغابرة من الأمتعة الثمينة المذخورة التي كانت تتداول. فقد ثبت بالدليل القاطع أن المحار كان نوعاً من العملة في بعض البلاد الصينية، وأنه ما زالت بعض القبائل المتوحشة من هنود أمريكا وزنوج أفريقيا يتعامل الآن بالمحار وعظام الحيوان وريش الطيور، ويفرق بينها في القيمة تبعاً لألوانها وأحجامها.
1: أكيد مع تطور الحضارة الإنسانية واكتشاف المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والبرونز، تحولت الأموال من نظام المقايضة إلى النقود المعدنية. بس كيف ظهرت النقود المعدنية؟
0: يا ستي، صنعت العملة الصينية لأول مرة من الصدف في عهد أسرة تشانغ من عام 1675 إلى 1029 قبل الميلاد، وتميزت بأنها صغيرة الحجم وذات ألوان متوهجة وصلبة الملمس. وكان اسم العملة البدائية الأولى المستخدمة في أواخر العصر الحجري الحديث باسم نقود الصدف، وأدى نقص الأصداف في المنطقة إلى استخدام مواد أخرى لتصنيع العملات مثل الحجر، العظام، الفخار، النحاس والذهب. ولكنهم بالرغم من ذلك كان لا يزال الصدف هو الشائع للاستخدام، حتى ظهر استخدام العملات المعدنية المصنوعة من الحديد والنحاس والذهب والفضة بأشكال ورموز وأوزان مختلفة، ثم ظهور النقود الورقية.
2: وانا وياك بعيش زي المليونيرات، احلم وانا معيش ملعنش الازمات.
1: طيب كيف بلشت العملة المعدنية؟
0: يا ستي، انتشرت فكرة العملات المعدنية خلال 25 عام من ظهورها، وكانت المحطة الأولى إلها في اليونان المجاورة لتركيا، وصنعت العملات المعدنية الحاملة لصورة الإسكندر الأكبر عام 330 قبل الميلاد بكميات كبيرة حتى وصلت للعديد من البلدان، وكانت هذه أولى مراحل تطور النقود عبر التاريخ. أما التاريخ الدقيق لصك أول قطعة نقود في العالم مجهول، وكانت هذه أولى مراحل تطور النقود عبر التاريخ.
1: بس السؤال، إمتى التاريخ الدقيق لصك أول قطعة نقود؟
0: يا ستي، التاريخ الدقيق لصك أول قطعة نقود في العالم مجهول، ما حدا بيعرفه، لكن يؤكد ظهورها إما في القرن الخامس أو السادس. بعدين انتشرت سريعاً وصنعت العملة النقدية الأولى من الإلكتروم، وهو خليط من الفضة والذهب، وكان مرسوم عليها الملك إليالتس ليديا أحد ملوك الليديين. وأدى تطور النقود المعدنية إلى تغيير وتطور الرسومات عليها لتعد بذلك رمزاً مخصصاً للبلاد التي تستخدمها، وأصبحت كل دولة تعبر عن نفسها وإنجازاتها وحضاراتها من خلال الرسومات الموجودة على عملاتها الرسمية. وبعد ما صكوا هذه النقود واستخدموها، كانت ثورة في تسهيل التعاملات المالية، وساهمت في إمكانية التحقق من كمياتها بسهولة، كان يكتب رقم على كل عملة. وقد شكلت النقود المعدنية الشكل الرئيسي للعملة على مدى معظم التاريخ المسجل.
1: بس لهلأ ما حلينا المشكلة.
0: أي مشكلة؟
1: كيف تحولت للورق؟
0: طيب أنا بحكي لك كيف تحولت للورق. أصدرت العملات الورقية الحكومية في الصين لأول مرة عام 1023، ويعد ماركو بولو أول من

0: عرض فكرة الأوراق النقدية المستخدمة في الصين بعد عودته إلى أوروبا عام 1296. تعرضت هذه الفكرة لشكوك الأوروبيين ولم يتقبلوها في البداية، لكنها راجت لاحقا كونها أخف وزن وعملية للاستخدام اليومي، فاستخدمت كسندات ائتمانية مقابل السلع المراد شرائها.
1: طيب ومين أول بلد استخدمها بأوروبا؟
0: يا ستي كان السويد، إذ أصدرت السويد أول عملات ورقية نقدية حقيقية عام 1661 في أوروبا، وساعدت سهولة حمل العملات الورقية على سرعة تداولها لأنها أخف وزن من العملات المعدنية المصنوعة من النحاس، وصنعت وقتها من البلاستيك لكن على شكل أوراق، وهي مشابهة لبعض أوراق الجنيه البريطاني بعد سلسلة من المواد المستخدمة في طباعة الأوراق كالصلصال ولحاء الخشب والقماش والجلد سابقا.
2: عمي يا بيع الورد، عمي يا بيع الورد، قل الورد بيع.
1: يعني بعد ظهور العملات الورقية أكيد نظام المقايضة ما بزبط أو ما عاد إله داعي في الأسواق، وهيك أكيد بلشت الناس تستغنى عنه.
0: الصحيح إنه أصبح هذا النظام غير قادر على مواكبة التطور الحضاري الذي شهدته المجتمعات، فالمقايضة لم تعد الطريقة المثلى للتبادل وإتمام المعاملات الاقتصادية، حيث زادت احتياجات الإنسان وأصبح يتنقل بين الأماكن، وبدأ يدرك تدريجياً فوائد التخصص في عمل معين وتقسيم العمل، وبالتالي ظهرت له عيوب. ومن أجل البحث عن نظام جديد أوجد الإنجليز عام 1797، حيث أصدرت إنجلترا أول عملة ورقية وكانت من فئة الجنيه والجنيهين. وقد أحدث ظهور هذه العملات الورقية أنذاك ردود فعل كبيرة، حيث ظهرت الأوراق النقدية كحل للمشكلات المرتبطة بتخزين النقود المعدنية التي كانت تصنع من الذهب والفضة والنحاس.
1: نحمل نقود ورقية أحسن ما نحمل سرر وكياس فيها مصاري.
0: لكن ظهور العملات الورقية آنذاك أحدث ردود فعل كبيرة، حيث ظهرت الأوراق النقدية كحل للمشكلات المرتبطة بتخزين النقود المعدنية التي كانت تصنع من الذهب والفضة والنحاس. ومع بداية انتشار هذه العملات الورقية واجهت أزمة تتعلق بشرعيتها، مما أثر على قدرتها على الانتشار بين الدول المختلفة، خاصة في ظل استمرار القوافل التجارية في التنقل عبر القارات براً وبحراً. لذلك ارتبط ظهورها بإنشاء البنوك المركزية، حيث بدأت هذه النقود تستمد شرعيتها من الحكومات التي تقوم بطباعتها، مما منحها سنداً قانونياً.
1: هذا السؤال اللي بدي أعرف إجابته.
0: أي سؤال؟
1: كيف ظهرت البنوك وقديش معك بالحساب؟
0: أنت سألتي عن البنوك بس.
1: البنوك وكيف نظمها العالم بالشكل اللي بنعرفه؟
0: لازم تعرفي يا عزيزتي إنه البنوك مرت بمراحل لما وصلت للشكل اللي بنشوفه اليوم. اسمعي ما يقول التاريخ عن نشأة البنوك. ظهرت فكرة البنوك في العصور القديمة ضمن الحضارات الروحية من خلال مفهوم الدفائن، حيث كان الفراعنة يخفون كنوزهم في قبورهم، كما قامت بابل بتجميع ثرواتها عبر أسر وأفراد معروفين تمكنت من الحصول على ثروات هائلة من خلال إقراض الأموال بأسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين 20 و30%.
1: يعني صار فيه ثروات وبدها مكان تحفظ فيه مثل البنوك.
0: 100%. وهون كانت فكرة البنوك التي تعود جذورها القديمة لمجموعة من التجار العرب والهولنديين، خاصة عندما أصبح الذهب عملة رسمية نقود المحاسبة وازداد النشاط التجاري، وبدأت الثروات تتجمع في أيدي الأمراء والنبلاء والتجار. ومع تزايد هذه الثروات أصبحت عملية حفظها ونقلها تمثل تحدياً كبيراً بسبب الحروب المستمرة بين النبلاء وصعوبة وسائل النقل وانتشار قطاع الطرق. أرجو أن نكون قدمنا ما فيه المتعة والفائدة. تحية لكم وإلى اللقاء. كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن

أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير. المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا يرافقنا في السوشيال ميديا الزميل الإعلامي المبدع أيضا علام العبادي. مستمعين الكرام، تتجه منطقة الشرق الأوسط في مرحلة شديدة التعقيد في ظل استمرار بؤر الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية وتداخل الحسابات العسكرية مع المشاريع السياسية والاستراتيجية. ومع اتساع رقعة التوتر، لم يعد السؤال مقتصرا على حدود المواجهة المقبلة، بل أصبح متعلقا بمستقبل المنطقة وموازين القوى فيها وانعكاسات هذه التحولات على أمن الدول واستقرارها، وفي مقدمها الأردن الذي يتعامل مع بيئة إقليمية شديدة الحساسية وتحديات تتصل بالأمن والاقتصاد والقضية الفلسطينية. وفي قلب هذا المشهد يبرز الخطر الإسرائيلي بوصفه أحد الملفات الأكثر حساسية للأمن الوطني الأردني، خصوصا في ظل استمرار الاستيطان والتحركات الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وتصاعد الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين. وقد أكد الأردن في مواقفه الرسمية رفضه القاطع لأي محاولة لحل القضية الفلسطينية على حسابه، فيما حذرت دراسات إسرائيلية من تداعيات الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة وتآكل فرص التسوية. وهذه التطورات تفرض ضرورة قراءة ما يصدر عن الحكومة الإسرائيلية والأحزاب ومراكز الدراسات وفهم ما قد تحمله من مخاطر فعلية على الأردن ومستقبل المنطقة أيضا. هنا مستمعينا في هذه الحلقة نناقش كيف تقرأ الأحزاب الأردنية هذه التحولات، وهل نحن أمام تصعيد قابل للاحتواء أم أمام مرحلة قد تتجاوز تداعياتها حدود المواجهة القائمة، وما الذي ينبغي للأردن أن يفعله لحماية مصالحه الوطنية، وما الدور المطلوب من الأحزاب في هذه المرحلة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نرحب مستمعي الكرام بضيفي الحلقة، الدكتور طلال الشرفات أمين عام حزب المحافظين الأردني، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا، الله يحفظك.
0: وأيضا مستمعينا نرحب بالأستاذ حسام الخصاونة أمين عام حزب الإصلاح، أهلا وسهلا بك.
2: يا هلا أستاذي، يا هلا بك.
0: سنبدأ في المحور الأول في هذه الحلقة وهو الشرق الأوسط بين التصعيد وإعادة تشكيل موازين القوى، وهنا لابد أن نرى المشهد الإقليمي الذي لا يتشكل فقط في المواجهة العسكرية، بل أيضا من حسابات القوى الإقليمية والدولية ومحاولات إعادة ترتيب التحالفات ومناطق النفوذ، وفي ظل تعدد ساحات التوتر يصبح من الضروري تحديد طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة ومدى قدرة أيضا القدرة على احتواء هذه التداعيات. نبدأ معك دكتور طلال، وخصوصا نريد أن نسأل وهو سؤال في صلب هذا الموضوع، والمشهد الإقليمي يدعو إلى ترتيب أولويات الأحزاب، خصوصا أن الحالة الداخلية الأردنية تتشابك مع الحالة الخارجية للإقليم. نريد أن نسأل هنا، كيف يقرأ حزب المحافظين التطورات الإقليمية الراهنة، وهل نحن أمام تصعيد مؤقت أم تحولات استراتيجية قد تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط؟
1: يا سيدي، أولا مساء الخير لك ولكل الأخوة المستمعين، وسعيد أنا أيضا بأن أكون برفقة الأستاذ حسام الخصاونة. الحقيقة أن رؤية حزب المحافظين لما يجري في المنطقة ينطلق من أساس سياسي ووطني يكمن في إدراك عميق للمخاطر التي يترتب عليها هذه التطورات المتلاحقة في المنطقة، وبالذات تأثير هذه التطورات على منظومة الأمن الوطني برمته والسيادة الوطنية، وأيضا يعني السياسة التوسعية التي يعني تتبناها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تحاول قدر الإمكان أن تستغل هذه الظروف الإقليمية لمحاولة يعني تمرير سياساتها المتغطرسة، سواء كان ذلك في الاستيطان أو في التهجير القسري أو الطوعي بطريقة أو بأخرى. نحن في حزب المحافظين نرى أن تأثير يعني
0: نعم
1: الأحداث على الأردن من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية ليست بذاك الخطورة في إطارها المباشر، لكن في إطارها غير المباشر بالتأكيد لدينا قلق عميق من هذا الإطار. لكن السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك، والتي أثمرت بالخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يعني أسبوع أو أسبوعين، والتي خاطب فيها ضمير المجتمع الدولي بضرورة حل القضية الفلسطينية، لأن حل القضية الفلسطينية أيضا مصلحة أمنية وسياسية ووطنية أردنية مهمة في هذه المرحلة بالذات. أنا باعتقادي في هذا الإطار أن التحالف السعودي الباكستاني التركي من الناحية الاستراتيجية يستفيد منه الأردن ولو بطريق غير مباشر، لأن هذه الدول مجتمعة هي متفقة على أيضا الوقوف مع الأردن في مواجهة أي أخطار ممكن أن يتعرض لها في هذا الإطار. جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة تحدث عن خطورة محاولات التهجير التي يتبناها اليمين المتطرف، وهي بمثابة إعلان حرب على الأردن، بالإضافة للوضع المائي فيه، وأيضا اقتراب أيضا التدخل الإسرائيلي
0: طيب
1: في
0: جميل.
1: شمال الأردن في الجنوب السوري.
0: طيب جميل. الآن لو ذهبنا، يعني هناك سيناريوهات، وهناك سيناريوهات ممكن أن تكون كثيرة، ما هي السيناريوهات الأهم بالنسبة للأردن إذا اتسعت المواجهة إقليميا؟ نحن نتحدث عن صراعات معقدة وأزمات أيضا معقدة مركبة مولدة لأزمات جديدة، هذا يمر فيه العالم منذ فترة، وأيضا أثرت في منطقة الشرق الأوسط، وهناك صراع مشاريع

0: يعني في المنطقة نجم عنه هذا التحول والصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا يعني ما السيناريو الأكثر أهمية بالنسبة للأردن، وما المؤشرات التي ينبغي مراقبتها في اتجاهات هذه المرحلة إقليميا؟ نعم. يعني خصوصا أننا نشاهد نتوقع هناك سير لمرحلة سابقة، هناك الكثيرين توقعوا لسيناريوهات عدة. الآن ما هو السيناريو الأكثر أهمية؟ أنا وما الذي يجب أن نراقبه في المرحلة؟ نعم.
1: أنا بتقديري الحرب الآن اليمنية ومحاولة استعادة الشرعية اليمنية في صنعاء هي مهمة استراتيجيا للأمن الوطني الأردني، لأن ذلك
0: لأن هناك تشابك.
1: نعم نعم، لأن ذلك يقوي موقف المملكة العربية السعودية في اتجاه يعني العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين وبين القيادتين في كلا البلدين، وأيضا هذا ينعكس يعني إضعاف الموقف الإيراني في اليمن، سواء كان في مضيق هرمز أو في باب المندب، يؤثر أيضا إيجابيا على العلاقة الأردنية العراقية بطريقة أو بأخرى، وبالتالي سياسة الاعتدال التي بدأت تنتهجها الحكومة العراقية أيضا هذه تساهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني، وتخفف من يعني فتح أي حالة صراع أو قلق في المنطقة فيما يتعلق بالحدود الشرقية. الوضع في سوريا والموقف الأردني الراسخ في مساندة الأشقاء في سوريا في استعادة سيادتهم على أرضهم، وأعتقد أنه يساهم إيجابيا في مسألة حفظ منظومة الأمن الوطني الأردني. هي المخاطر الحقيقية هي من الجهة الغربية فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، وأعتقد
0: أن الخطر الأكبر والأعمق أيضا.
1: نعم الأعمق، سواء في التهجير أو في الاستهداف أو في المياه أو ما إلى ذلك. لكن دعني أذكر بحقيقة مهمة جدا، أن الأمن الأردني والسيادة الوطنية الأردنية يعني مهمة جدا لدى المجتمع الدولي، بالذات في أوروبا والاتحاد الروسي والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة في الكونغرس وأيضا مجلس الشيوخ الأمريكي. يعني عندما يصل الأمر للتهديد للأردن، أعتقد أن الموقف يختلف فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. الملف الأردني أعتقد أنه أكثر أهمية لدي.
0: أن نركز، هناك ملفات كثيرة ولكنها متشابكة، ولكن التصور لما سيحدث يعني في موضوع حتى عنوان الحلقة الذي طرحناه، يعني توقع اتساعها، كيف يمكن أن تحصل قراءة العقل الإسرائيلي وكيف يفكر، وضرورة يعني أن الأحزاب تدرس أهمية دراسة ما يفكر به الإسرائيليون. أستاذ حسام، يعني من الضروري أن يكون هناك بعض الأسئلة التي توضح للمواطن الأردني كيف يقرأ مثلا حزب الإصلاح مستقبل الصراع في المنطقة، وهل تتيح الظروف الراهنة فرص للتسويات فعليا، فرص سياسية، أم أن عوامل التصعيد ما تزال أقوى من فرص الاحتواء؟
2: سيدي بالبداية الله يسعد مساك، وشكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لطاقم العمل كامل، وشكرا لهذه الإذاعة، ولي شرف أن أكون برفقة أخونا الكبير الدكتور طلال. سيدي دائما الشعب الأردني سواء كان شعبا أم أحزابا يقف مع جلالة الملك ومع الوطن. نحن في حزب الإصلاح نؤمن أولا أن حماية الأردن هي يجب أن تكون مشتركة ما بين الأفراد وبين القيادات وبين الحكومات لتنعكس على مواقف جلالة الملك. نعم إحنا شاهدناه اليوم، بالأمس كان ذكرى 7 أكتوبر، منذ 7 أكتوبر اليوم كل يوم هنالك تصعيد، كل يوم هنالك تصعيد، من أحداث غزة لما يحدث إلى التهجير، لما يحدث في سوريا، لما يحدث في العراق، لما يحدث الآن حاليا في ما نسمع مع الحوثيين وفي اليمن، وما نسمع أيضا في ما يحدث في إيران. لكن إحنا دائما في الأردن ثباتنا ثبات موقف جلالة الملك. جلالة الملك شهدنا قبل فترة خطابه التاريخي، وكل خطاباته تاريخية، لكن خطابه الأخير الذي كان في الأمم المتحدة كان رسائل مهمة وجهها للعالم كله، وكانت أكثر هذه رسائل للمملكة داخل الأحزاب داخل الأردن. فرسائل جلالة الملك كانت واضحة، التصعيد ما زال مستمر، اليمين المتطرف ما زال يسعى إلى التهجير ويحاول على التهجير ويعمل على التهجير، إن لم نكن في حرب مباشرة لكن نحن في حرب مبطنة، في حرب يعمل العدو الصهيوني العدو الإسرائيلي على التوسع، يعمل على التهجير، يعمل على محي غزة بشكل كامل ونقل سكان غزة. أيضا الملف الخطير الذي تحدث عنه جلالة الملك، وهذا الملف الذي يجب أن يكون يأخذه الأحزاب على عاتقه ويبدأ بالعمل به، هو الملف السوري وملف المياه. الكيان الصهيوني يتوسع في سوريا، يتوسع على حدودنا مع سوريا، سيطر على منابع المياه، سيطر على مواقع مياه مهمة، هذه المياه تشكل خط أحمر وأمن قومي كما قال جلالة الملك. فنحن اليوم كأحزاب وكشعب علينا الوقوف خلف جلالة الملك والوعي. أنت تلفظت أنه الشعب الإسرائيلي يفكر بما ما سوف يعمل، فنحن يجب أن نفكر بماذا سوف نعمل، أين المستقبل، نكون هناك نستشرق المستقبل لما يجب علينا أن نقدم ونعمل. فنحن في حزب الإصلاح نؤمن بأن هذا الموقف يجب أن ينعكس على أرض الواقع، فعقدنا قبل بعد خطاب جلالة الملك جلسة تحليلية عن هذا الخطاب بشكل كامل، وكان التركيز الأكبر عن الهم والأمن المياه. فأمن المياه هذا أمن مهم جدا، يجب أن نركز على ملف المياه. يوجد لدينا أبار ارتوازية، يوجد لدينا مصادر مياه، العدو الصهيوني يعمل بشكل يومي على التوسع والسيطرة على منابع المياه في عند الحدود السورية مع الأردن، وهذا ينعكس أثره على المواطن الأردني. يعني عنوان الحلقة، هل يؤثر هذا على المواطن الأردني؟ نعم، إحنا في الأردن إذا حدث أمر في العراق انعكس على الأردن، عندما حدث حاليا في إيران تسكير مضيق هرمز انعكس أيضا على الأردن، ما حدث في سوريا انعكس على الأردن من اللاجئين، ما حدث في القضية الفلسطينية منذ بداية القضية الفلسطينية من اليوم ينعكس بشكل يومي على أثره على المواطن الأردني، من وضعه الاقتصادي، من وضعه، من حصته في المياه، من حصته في الاقتصاد، من حركته في الحرية، فهذا كله ينعكس على المواطن الأردني. إلا المجمل كامل نقول أن الأردن محمية بدبلوماسية جلالة الملك، لكن هذه الدبلوماسية مرتبطة أن يتماسك الشعب الأردني بازدياد، وأن يعمل الأحزاب أن تنعكس هذه الدبلوماسية على الواقع الأردني، أن يفهم المواطن الأردني الخطر الذي يواجهه، أن يفهم المواطن الأردني أنه بحاجة للمحافظة على مصادر المياه، أن يفهم تفهم الحكومات الأردنية أنها يجب أن تكون أقرب من المواطن، لأنه نحن الآن بأمس الحاجة أن يكون المواطن لديه انتماء حقيقي لهذا البلد لكي ندافع عن المخاطر التي تواجهنا. وأيضا علينا كأحزاب أن نضغط على الحكومة للناقل الوطني، الناقل الوطني اليوم نحن بأمس الحاجة للناقل الوطني، أن ينتهي هذا الناقل الوطني وتصل المياه إلى عمان من خلال تحلية المياه، هذا المشروع لكي هذا الخطر والذي مسيطر علينا يكون في عندنا شوية راحة فيه.
0: طيب أستاذ حسام، يعني الآن هذه التصورات وطبعا تصورات حقيقية موجودة على أرض الواقع، إذا كان يعني انتقلنا إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يعني مهم وهناك يعني ممكن أن يكون أكثر عمقا، كيف يمكن الانتقال من إعلان المواقف وخصوصا للأحزاب، يعني الأحزاب السياسية، من إعلان المواقف إلى تقديم تصورات عملية مع المخاطر؟ يعني هناك مخاطر موجودة على أرض الواقع، ترتب أولوياتها، كيف ممكن مواجهة هذه المخاطر؟ نحن بحاجة إلى تصورات، كيف تقدم الأحزاب تصورات لمواجهة هذه المخاطر؟ هل هناك تصورات؟
2: نعم
0: فعلية؟
2: نعم، يجب أن يكون هناك تصورات، ويجب أن تنتقل هذه التصورات إلى أيضا للعمل، لا تبقى فقط تصورات على الواقع وكلام في أروقة المكاتب السياسية والمجالس المركزية، بل يجب أن تتحول إلى واقع وعمل. نحن دائما نقول السياسة الخارجية يقودها جلالة الملك، نحن علينا أن ندعم جلالة الملك ونقف خلف جلالة الملك، لكن بالشأن الداخلي يجب علينا أن نقوي أمرنا في الشأن الداخلي لكي ندعم موقف جلالة الملك. نحن في حزب الإصلاح منذ خطاب جلالة الملك وما قبل خطاب جلالة الملك نعمل على تعزيز هذا الموقف الداخلية. حاليا عم نستلم ملف المياه، لما نتحدث عن ملف المياه وعقدنا جلسة مخصصة ومركزة في ملف المياه باستضافة خبراء واستضافة وزراء مياه سابقين، نعمل الآن على ورقة موقف في المياه. عندما نحذر المواطنين ونصل المواطنين أن هذا المياه ملف خطير جدا، بحاجة إلى إرشاد، بحاجة إلى بدائل، بحاجة إلى أبار ارتوازية أن يكون لك حلول لها، أن يفهم المواطن العدو الصهيوني كما يفكر بالنووي يفكر في المياه، لأن هذا سلاح ذو حدين، المياه سلاح كالسلاح العسكري، يعني إذا قطع المياه انقطعت على المزارع فهذا سوف ينعكس أثره على جميع المواطنين. أيضا نحن في حزب الإصلاح تبنينا مواقف المزارعين، عندما نتبنى مواقف المزارعين وشهدنا ما شهدناه في كورونا، نتقول عن الحروب عن تسكير مضيق هرمز، في كورونا أصبح الأردن بأمس الحاجة إلى بعض المواد الغذائية البسيطة، البندورة والخيار، فهذه نحن الآن في حزب الإصلاح نتبنى موقف المزارعين لكي يكون المزارع الأردني له حماية، لكي يكون مصدر الأمن الغذائي من المزارع الأردن، يعني يكون مزارع الأردن لدينا اكتفاء في الخيار، في البطاطا، في الأمور الرئيسية التي تمس الأمن الوطني والأمن الغذائي الأردني. هذا يجب أن نوعي مواطنين فيها، أن نقف مع مواطنين فيها، أن نشجع مواطنين فيها، أن نتبنى قضايا المزارعين، أن نتبنى بعض المزارعين لديهم مزارع لا يوجد لديهم مياه، الأبار الارتوازية ممنوعة حفرها في بعض الأماكن. فهذه المواقع عم نشتغل عليها كأحزاب، عم بنعزز حضورنا داخل الشوارع الأردنية، عم بنعزز حضورنا داخل الشباب والجامعات، عم بنوعي الشباب للخطر اللي احنا متجهين عليه. احنا للأسف الشديد منذ للوطن العربي بأجمعه يعني كله مستهدف، لما تحكي من العراق إلى سوريا إلى فلسطين إلى مصر إلى ما حدث من أيام ما يسمى بالربيع العربي، ونحن مستهدفين.

0: القيادة الذي هي عم تهكل ظهر المواطن وعم تكسر ظهر المواطن، أن يكون هناك عمل حقيقي للحكومات، وهذا العمل بحاجة أن تراقبه الأحزاب، أن تقوم هذه الأحزاب تأخذ مكان الحقيقي بالدفاع عن حقوق المواطن، بالدفاع عن العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي الذي يدعم الموقف الأردني كامل.
1: طيب دكتور طلال، يعني عطفا على نفس السؤال، يعني نحن نريد أن نعود إلى نفس السؤال، وخصوصا عن التصورات التي ممكن أن تقدمها الأحزاب للتعامل مع المخاطر القائمة حاليا، والتي ممكن أن تنشأ وتتطور نتيجة تطورات الصراع الموجود، نتيجة يعني قراءة المشهد بشكل كامل. نحن يعني هناك إعلان مواقف، سواء كان على المستوى الرسمي الأردني أو حتى على المستوى الفئات الشعبية أو حتى على الأحزاب الوطنية. هل هناك فعلا تصورات حقيقية تقدم للدولة الأردنية أو للحكومة الأردنية في كيفية مواجهة هذه المخاطر والتعامل معها؟
2: بالتأكيد هذه مسألة مهمة. تعزيز الخيار الديمقراطي هو أكبر ضمانة أيضا لمواجهة الأخطار، تعزيز مفهوم التحديث السياسي بإطاره الفعلي وتنفيذه على واقع الواقع الحقيقي، هذه مسألة غاية في الأهمية. عندما قلنا أن الحكومة يعني غائبة إلى حد ما عن العلاقة مع القوى السياسية، سواء كانت أحزاب وطنية أو عاملة على الساحة الوطنية، هذا الغياب بالتأكيد سينعكس سلبا على تحصين الجبهة الداخلية بطريقة أو بأخرى، رغم أن الأحزاب أيضا حريصة على منظومة الأمن الوطني برمته، لكن أنا بتقديري أننا في حزب المحافظين على الأقل لنا مواقف واضحة وبلغنا الحكومة فيها، وأيضا كل المنظمات المجتمع المدني، أننا نعتبر التهجير يعني الطوعي هو خيانة لفلسطين وخيانة للأردن، خيانة، وهي يعني مسألة نربأ بها بالشعب الفلسطيني عن أن يقبل بها، وهو شعب الجبارين الذي نحن نقف معه بكل ما أتينا من قوة، أولا من أجل هذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وأيضا من أجل أيضا الحفاظ على كيان الدولة الأردنية وكينونتها ولونها الوطني، ونترك هذه الأمور فيما يتعلق بالوحدة عندما يكون هناك خيار ديمقراطي في هذا الإطار. لكن التهجير القسري هو جريمة في حق الإنسانية، وهي جريمة حرب، وبالتالي نحن كشعب أردني وكقوى سياسية وكمنظمات اجتماعية وكعشائر لا يمكن أن نقبل بأي أسلوب كان بتهجير شخص واحد تهجيرا قسريا، ولأن لذلك انعكاسات خطيرة على منظومة الأمن الوطني. وجلالة الملك أكد أكثر من مرة أن التهجير والتوطين والوطن البديل لا يمكن أن تحدث وفي رمق الأردنيين حياة، لأن ذلك يعتبر بمثابة إعلان حرب. وأنا بتقديري أن المجتمع الدولي يعي تماما هذه المسألة وخطورتها، والأردن له دور محوري في السياسة الدولية عندما يتعلق الأمر بالمنطقة أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولذلك يعني حالة الاطمئنان صحيح أنها ليست كبيرة، لكن في إطار الصلف الإسرائيلي، لكن أيضا الأردن يستند على قاعدة صلبة من وحدة الشعب الأردني، وأيضا من مسألة العلاقة المميزة لجلالة الملك فيه واحترام كبير فيه المجتمع الدولي. في الإطار الداخلي أعتقد أن هناك حاجة ملحة، حاجة أولا للأحزاب يجب أن ترتقي إلى مستوى الحدث الوطني، النخبة السياسية يجب أن يتم اختيارها على معايير وقواعد وطنية وأخلاقية سليمة، بحيث أنه لا يكون في الواجهة إلا من يحترمه الشعب، وأيضا تكريس مفهوم الخيار الديمقراطي وتعزيز المشاركة والانتقال من الرأي الفردي إلى الرأي الجماعي، وهذا لا يتأتى إلا بترسيخ مفهوم التحديث السياسي. دعني أقول يعني بصراحة مطلقة أن التجربة الحزبية ما زالت غضة من جهة، وما زالت يعني

0: لا تعطي صورة إيجابية في هذا الأمر. ومسألة تقديم الهدايا المجانية أحيانا للمعارضة السياسية هي تؤثر سلبا، لأن مسألة الانسجام الوطني هي مسألة مهمة، ويجب أن يكون دور القوى السياسية بمقدار وجودها على الأرض.
1: نعم
0: لكن المعادلة في الإطار الوطني مختلة لأسباب كثيرة، منها غياب التحديث السياسي بشكل كبير، منها أحيانا يعني نكوص من بعض القوى الوطنية عن مساندة القضايا المتعلقة بكرامة الأردنيين وخبزهم أساسا. ولذلك نحن في حزب المحافظين نتبنى هذه القضايا بحزم ضمن إطار المعادلة الوطنية التي تقوم على الموالاة العاقلة التي تمارس النقد للسياسات وليس للمؤسسات.
1: جميل. طيب أستاذ حسام، يعني نحن نركز على موضوع وخصوصا مصدر القلق الحقيقي في المنطقة، ومصدر القلق الحقيقي في المنطقة الجميع يعلم أين هو، يعني
0: صحيح.
1: الاحتلال، ويعني أساس هو كل الشرور، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية والمشروع الإسرائيلي في المنطقة، الأطماع التوسعية، الفكر الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتصفية الداخل الفلسطيني. طبعا لا يمكن قراءة التطورات الإقليمية بمعزل عن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس أيضا. ووزارة الخارجية طبعا أدانت في كثير من يعني هذه المواقف الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية في بناء وحدات استيطانية جديدة، وأيضا أدانتها معتبرة أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الدولتين. ووزير الخارجية أكد في أكثر من مرة أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مرفوض وغير قابل للتنفيذ. وهذه مواقف يعني تعكس جوهر القلق الأردني أن يؤدي استمرار الضم والاستيطان وتقويض مؤسسات السلطة وفرض وقائع جديدة على الأرض إلى تهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإلى تداعيات مباشرة أيضا على الأرض. والسؤال الذي ينبغي مناقشته، كيف يمكن الانتقال من تشخيص المخاطر إلى الاستعداد السياسي والاستراتيجي لها؟ هذه مخاطر نقرأها، ذكرناها، مواقف أردنية معلنة، إجراءات مقابل إجراءات إسرائيلية. كيف يمكن الانتقال من تشخيص هذه المخاطر إلى الاستعداد الاستراتيجي لهذه المخاطر؟
2: يعني سيدي
1: خصوصا نحن نريد أن نفكر بعقل الحزب، كيف ممكن أن يقدم الحزب يعني تشخيص هذه المخاطر في هذه المرحلة، وكيف يعني ينتقل إلى الاستعداد السياسي والاستراتيجي لهذه المخاطر الإسرائيلية؟
2: يعني احنا بعد قبل فترة كان هدوء هنالك في العالم، وبعض العالم اعتقد انه الاعتداء الصهيوني توقف، لكن جلالة الملك عرى العدو الصهيوني بشكل كامل في آخر خطاب ألقاه في الأمم المتحدة. فالعدو الصهيوني عندما عراه جلالة الملك، وكان تحدث جلالة الملك بشكل مباشر وصريح على ما تحدثت به عن التهجير، وأن التهجير لا يكون فقط في الحرب، والتهجير فقط هناك تهجير بالضيق المعيشة بالبناء الاستيطان،
1: هذه شكلت ضغط حقيقي.
2: اليوم دورنا كأحزاب أن يكون هنالك، نعم نحن نريد أحزاب موجودة في على الأرض في الشارع الأردني، لكن كما تكلم الدكتور نحن نريد أحزاب صاحبة قرار، نريد أحزاب لها رأي سياسي، نريد أحزاب لها شخوص سياسية تطلع على المنابر السياسية توضح للشارع الأردني، توضح للشعب الأردني عن لا. مواقف هذا الحزب، عن وقوف هذا الحزب خلف جلالة الملك وخلف البلد وخوفه على بلده. لكن أيضا كما تحدثنا أن نحن بحاجة أن تكون منظومة التحديث السياسي أن تصل إلى مراحلها كما أراد جلالة الملك، أن تكون الأحزاب ممثلة بشكل حقيقي، أن تكون الأحزاب ممثلة بشكل مباشر، أن تكون الأحزاب كلامها مسموع في الشارع. فهذا هنالك عملين، عمل على الأحزاب نفسها أن تقوي الأحزاب من داخل ومن بيتها السياسي، أن يكون لها رأي سياسي واضح، أن يكون لها مواقف شعبية واضحة، أن يكون لها شخوص يقبلهم الشارع. فهذه أهم نقطة نتحدث إليها. للأسف إحنا بعض الشارع المواطن الأردني أصبح من يقود القرار مرفوض لدى المواطن الأردني، فهذه نقطة يجب أن نعمل عليها. يجب تعزيز البيت الداخلي لكي ننتقل إلى المحور الخارجي، المحور الدولي. لا يجوز فك المحور الدولي مع المحور عن المحور الداخلي. المحور الداخلي يجب أن يكون لك تماسك، يجب أن يكون لك عدالة اجتماعية، يجب أن يكون لدينا مواقف وطنية واضحة، يجب أن نكون موالين كما تحدثنا، موالين للبلد، موالين لجلالة الملك، لكن منتقدين لسياسات الحكومات، منتقدين لهذه السياسات التي أوصلت ما وصلنا.

0: إلى بعض النقاط الذي أصبح المواطن الأردني يتراجع شوي في الدفاع عن حكوماته وعن بلده. لا، هذه البلد خط أحمر، الدفاع عن الوطن خط أحمر، القضية الفلسطينية التهجير خط أحمر، ويمنع التهجير الفلسطيني، لأن هذا التهجير يعني انتهاء القضية الفلسطينية. فعلينا كأحزاب أن ننتفض، أن نتوجه للشوارع، نتوجه إلى الجامعات، نتوجه إلى الشباب، نتوجه إلى المخيمات، نتوجه إلى جميع الأماكن لنعري السياسة الصهيونية، لنوضح للشعب الأردني أن يجب علينا اليوم التماسك، أن يكون لدينا وعي أكبر، أن يكون لدينا عمل ونية للوصول دائما للاكتفاء الذاتي كما تحدث جلالة الملك في الأمن الغذائي، في الأمن الوطني، في المياه، في الزراعة، أن نعتمد على أنفسنا. إذا أصبح الشعب الأردني يعتمد على أنفسه يكون لك أيضا قوة في سياسية بحاجة إلى تصورات أيضا. نحن كحزب الإصلاح قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع قام الحزب بزيارة الميناء للاطلاع على ما يواجه الميناء من ضغوطات بسبب مضيق هرمز. تفاجأنا بوجود الكم الهائل الموجود في الميناء، فهذه أيضا نقاط بحاجة إلى دراسة. يجب أن يكون لدينا تصورات من خلال يعني إحنا هنالك أحداث حدثت في العالم، منها ما تضرر منه الشعب الأردني، لكن أيضا هنالك أحداث يجب أن يكون لدينا دروس وعبر أن نعمل الاستفادة منها. تسكير مضيق هرمز أصبح ميناء العقبة، يعني جلسنا مع مدير الميناء عم نوصل الخليج وعم نوصل العراق. ميناء العقبة اللي كان ممكن باليوم يستقبل باخرة وباخرتين عم يستقبل باليوم 10-15 باخرة. فهذه يجب أن نعمل عليها، لتوسيع الميناء، على حماية حدودنا أكثر. حدودنا الشمالية اللي عند الجهات السورية يجب بحاجة كأحزاب، بحكي كأحزاب وليس كاد يعني مطلوب منك كأحزاب، أن نعمل على توعية الشعب من آفة المخدرات الذي أصبحت هي أيضا تواجه الشعب الأردني. هذه القضاء على الشعب الأردني. كما أيضا هناك نواجه مشكلة كبرى في الأردن وهي الإعلام. للأسف الشديد نحن الإعلام عم يقود المشهد بشكل سريع وبشكل قوي، وهناك إشاعات يعني بلحظة بتطلع خبر إشاعة وخبر كاذب ينتشر انتشار كبير داخل الشعب الأردني، وهذا يقلل من ثقة المواطن الأردني في حكوماته، في قياداته، في مواقفه. مواقف أردن ثابتة، مواقف هذه المواقف جلالة الملك دائما مشرفة، مواقف جلالة الملك لا تتم تتغير ولن تتغير بالنسبة لقضية التهجير والقضية الفلسطينية. لكن علينا اليوم كأحزاب أن نوصل هذه الرسالة، أن نوثق هذه الرسالة، أن نؤمن بأن هذه الرسالة خط أحمر. عندما كانت الأحداث ما بين إيران والكيان الصهيوني في الحرب، مصدرنا يجب أن يكون قواتنا المسلحة، مصدر أخبارنا أن تكون قوات المسلحة. لكن إحنا أصبحنا أي شخص، أي صحفي يكتب خبر من أي مكان بالعالم ويصبح هذا كأنه مصدرنا. إحنا مصدرنا داخليا، مصدرنا أن نحافظ على أمننا الوطني. هذا دور مشترك ما بين الأحزاب، ما بين الحكومات. علينا كأحزاب أن نعيد الثقة. نحن الأحزاب يعني إحنا بما أن الحلقة مخصصة على الحكي السياسي، لكن كأحزاب يوجد لدينا كلام كثير وعتب كثير على الحكومات اللي لحد الآن ما نفذت تحديث المنظومة السياسية كما يرغب جلالة الملك بشكل أكبر. الأحزاب لم تعطى دور أكبر في الشارع الأردني. الأحزاب هناك بعض المعيقات يواجهها الأحزاب. لا، الأحزاب هي شريك للدولة. الأحزاب هي وجدت للدولة. عندما تحدث عن السياسة الخارجية، الأحزاب كالحكومات كالشعب كلنا في صف واحد. يعني ما في حدا بيقدر يزود على واحد في وطنيته وحبه للبلد.
1: لكن أستاذ حسام، الأحزاب مطالبة بأن تقدم مشروع وطني ومن كيفية إدارة الدولة الأردنية،
0: احنا
1: وأيضا كيفية مواجهة المخاطر، تقديم تصورات
0: في النقاط اللي بنحكي عنها مهمة. نحن في حزب الإصلاح تبنينا قضية المزارعين، تبنينا في قضية حزب الإصلاح مشكلة المياه التي تحدث عنها جلالة الملك، وعم نعمل فيها مرقة موقف وسوف نقوم بنشرها في جميع فروعنا في المملكة. تبنينا النقل البحري الميناء، وقمنا بزيارة الميناء، وقمنا ما بدورنا المقدر نقدمه كحزب. فهذا كله عم نتبناه، زيادة التوعية عم نشتغل عليها. هذا دورنا كحزب اللي بقدر
1: جميل نقدمه. جميل. نحن يعني في هذه حتى في هذا البرنامج نقدم فرصة للأحزاب من خلال الإعلام لتعبر عن نفسها في كل المواقف، كيف ترتب أولوياتها. ولكن أيضا نريد أن نعرف كيف تقرؤون دكتور طلال مواقف الأحزاب الإسرائيلية اليمنية. هذه أحزاب متطرفة التي تدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وأيضا الأغوار، وما انعكاسات هذه التوجهات على مستقبل الدولة الفلسطينية أيضا وحتى العلاقات الأردنية الإسرائيلية.
2: صحيح يا سيدي. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد من التأكيد على مسألة غاية في الأهمية. أولا، حزب المحافظين يتبنى الهوية الوطنية الأردنية التي هي الضامنة الأساسية لوحدة الشعب الأردني. هوية يعني تتشكل بعيدا عن الأعراق والطوائف، وإنما ضرورة الإيمان بالثوابت الوطنية الأساسية.

0: الأساسية، ومنها التراب، منها الجيش، العلم، السيادة، العرش، المؤسسات الأمنية، المؤسسات الدستورية، كل هذه المفاهيم، قيم المجتمع الأساسية.
1: نعم
0: هذه مسألة مهمة وهي خارطة الطريق لحزب المحافظين الأردني. المسألة الأخرى مسألة أن أفضل طريقة للدفاع عن محاولات الغطرسة الإسرائيلية في محاولات التهجير والتوسع هي بالمطالبة للمجتمع الدولي بضرورة تطبيق حق العودة، حل قضية اللاجئين. اللاجئين سندا لقرار مجلس الأمن رقم 194، والتي أيضا إسرائيل تحاول أن تتخلص وتتملص من هذا المفهوم، يعني من خلال دعوات التهجير، وكأنه يصبح يعني المقايضة بالتهجير أن عملية طي ملف اللاجئين. نحن في حزب المحافظين نقول أن حق العودة هو حق مقدس، بل هو واجب على كل من يناضل من أجل قيام الدولة الفلسطينية. هذا في الإطار السياسي. لكن تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب مناخا ديمقراطيا، يتطلب عقلنا في التعامل ما بين الحكومة والأحزاب. ضرورة الأحزاب أن ترتقي عن مستوى المواقف الأيديولوجية المتعنتة إلى مستوى مفاهيم الحرص الوطني التي يجب على الجميع أن يتمترس حولها بعيدا عن المواقف السياسية الداخلية. فيما يتعلق بأحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف التي كل يوم يعني تطرق حالات، هي أنا باعتقادي أنها في هذه المرحلة ما زالت زوبعة في فنجان. أولا لأن تجربة إسرائيل مع الأردن فيما يتعلق بمحاولة انتهاك السيادة لها تجربة قاسية في معركة الكرامة. الشعب الأردني بطبعه شعب، صحيح أنه معتدل، صحيح أنه شعب يتبنى مفهوم الوسطية فيما يتعلق في إطار العلاقات الدولية، لكن عندما يتعلق الأمر بكرامة الوطن وبكرامة الشعب وبمفهوم السيادة، يتحول الشعب الأردني إلى شعب في منتهى ردة الفعل والقسوة، وسواء كان ذلك في إطار القيادة السياسية أو في الإطار الشعبي. اليمين الإسرائيلي بأحزابه وقواه يدركون تماما أن أي محاولات لتهديد السيادة الوطنية أو لتهديد الدولة الأردنية هو لن يكون يعني نزهة، ولن يكون مسألة سهلة كما هي تحاول أن تعبث في كل المناطق. لكن هذا الأمر يتطلب إعداد، الإعداد لا يكون إلا بتعزيز مفهوم خدمة العلم، تعزيز مفاهيم الوعي الوطني، تقديم النخبة السياسية الواعية المؤمنة، اختبار نوايا النخبة السياسية. هذه مسألة مهمة، لأنه في إطار العلاقات الدولية أصبح هناك أيضا اختراقات، يعني اختراقات مخابراتية من الدول الأخرى، من مراكز الرصد الأجنبي، وهذه تتطلب تحصين الجبهة الداخلية، يتطلب من القوى السياسية لقياداتها وأعضائها، ومن الدولة أيضا لمن تقدمهم للموقع العام، يجب أن يكونوا بمستوى الخلق الوطني، بمستوى الهم الوطني، بمستوى التحدي الوطني الذي يجابه هكذا أمر. ولذلك نحن في حزب المحافظين نطالب دائما أن تكون الحكومات سياسية. لماذا؟ لأن الحكومات السياسية أقدر على مواجهة الأخطار من حكومات التكنوقراط. حكومات التكنوقراط هي حكومات موظفين، في حين أن الحكومات السياسية تدرك تماما طبيعة المخاطر الوطنية وطبيعة أيضا المعالجة الحثيثة لهذا الأمر في إطار الشأن الداخلي. أما في إطار العلاقات الدولية فالجهد الذي يبذله جلالة الملك يعني هو توصيف وتوظيف دقيق للحكمة الهاشمية، وتثمر ثمرا كبيرا في هذا الإطار. ولذلك ثنائية الجهد الملكي الخارجي والجهد الوطني الداخلي هو ما يحصن الوطن من أي أخطار، وبالذات مخاطر التهجير والتوطين لا قدر الله.
1: طب دكتور طلال، أنت قانوني.
0: نعم.
1: وأيضا أستاذ حسام أنت قانوني.
2: نعم.
1: يعني إذا سألنا يعني نحن عن الأدوات السياسية وأيضا والقانونية والدبلوماسية التي يمكن للأردن استخدامها في مواجهة موضوع الضم والتهجير، وما الدور الذي يمكن أن يؤديه مثلا الأحزاب، سواء حزب المحافظين أو حزب أو حتى الأحزاب بشكل كامل أو حتى الإصلاح، في بلورة موقف وطني واضح من هذه التحديات؟ هل تعتقد أن بعض التيارات الإسرائيلية أيضا تتجه نحو فرض واقع جديد يجعل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أكثر صعوبة من تحميل الأردن تداعيات استمرار الصراع؟
2: سيدي نعم، القوات الصهيونية والكيان الصهيوني دائما يسعى لطمس الهوية الفلسطينية وتمس القضية الفلسطينية، ويعني عم بيوصل رسالة للعالم وكأنه هو ضحية، أنه هو ضحية، أنه هو أصبح شعب مظلوم، شعب لا يقوم بيستطيع بقيامة دولة له، شعب أنه يعمل بديمقراطية، انتخابات ديمقراطية، أنه لا يقوم بالقتل ولا يقوم بالتهجير ولا يقوم بانتهاك القوانين الدولية، وأنه ملتزم بمعاهدات السلام، وأنه ملتزم في كافة المعاهدات الدولية، وأنه ينفذ قرارات الأمم المتحدة. وللأسف هنالك بعض شعوب العالم وبعض مناطق العالم حسب ما يصلها من إعلام ومن مواقع يمكن يصدق يكون مقتنع في هذه الرواية، لكن الأردن هو دائما من يعري هذه الرواية كما عرها جلالة الملك. نعم، تستطيع الأحزاب الأردنية وتستطيع القوى السياسية الأردنية على كل حزب أن يوصل رسالة للعالم، أن يوصل رسالة بأن هذا لا، هذا كيان مغتصب، هذا كيان محتل، هذا كيان عم يسعى أيضا لا يزال إلى التهجير، هذا كيان لم يوقف الحرب يوما، هذا الكيان دائما يسعى للامتداد، هذا الكيان يسعى الغطرسة، هذا الكيان يحاول التمدد داخل الأردن، هذا الكيان يحاول السيطرة على المياه.
1: هذه الإجراءات،
2: فهذه الإجراءات يجب أن تقوم فيها الأحزاب.
1: هل هناك أدوات دبلوماسية وقانونية وسياسية أيضا يمكن استخدامها لمواجهة هذه الإجراءات في موضوع الضم والتهجير خصوصا؟ يعني
2: نعم، أولا دائما التركيز خلف ما يقوله جلالة الملك. جلالة الملك أول من تكلم عن هذه الأمور، تكلم عن التهجير، تكلم عن العدو الصهيوني على المياه، تكلم عن الاعتداء على الأطفال، تكلم عن حقوق الإنسان. لكن نحن اليوم كأحزاب نعم نستطيع أن نوصل رسالة للأمم المتحدة، نوصل رسالة للعالم، نوصل رسالة للاتحاد الأوروبي. لكن كما الأردن يحظى بقوة ومحترام، شاهدنا في الأمس سمو ولي العهد عم يشارك في قمة ميد ناين بالكرواتيا، وهو ليس من احنا لا نكون من الدول الأوروبية، لكن دائما نكون ضيف في هذه المؤتمرات. دائما الأردن له تمثيل في جميع المحافل الدولية، فيجب أن تكون الأحزاب السياسية ويجب أن تكون الشخصيات السياسية التي تكلم عنها دكتورنا كبيرنا وهو أخبر منا في القانون وتعلمنا كنا على تلمذنا على يده ومدرسنا، أن يكون هناك القادة الأردنيين والسياسيين الأردنيين في كافة المحافل ومنهم السفراء والدبلوماسيين أن يوصلوا هذا، لأن أول من تكلم فيه جلالة الملك، فواجب علينا أن نكرر هذا الخطاب دائما، أن الأمم من إسرائيل قرارات الأمم المتحدة، القرار تكلم عن دكتور 194، قرارات معاهدات السلام، قرارات المحاكم الدولية، كل هذا إسرائيل عم تنتهك هذه الحقوق كاملة، حقوق الإنسان انتهكت إسرائيل، حقوق الأطفال انتهكت إسرائيل،
1: جميل.
2: الحقوق الجوية انتهكت إسرائيل.
1: نحن نتحدث عن إجراءات سواء أو منظمات عالمية موجودة وقرارات دكتور طلال هي لم تردع إسرائيل.
0: نعم.
1: وضربت إسرائيل عرض الحائط، حتى حب الجهود الدبلوماسية الضاغطة على يعني حتى حسب تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل، التصريح يقول أن هناك ضغوطا، وهذا التصريح جاء حتى بعد كلمة جلالة الملك التي كانت في الأمم المتحدة والتي تحدثت بشكل كامل وعرت السياسة الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذها. قال أن هناك ضغطا كبيرا يمارس عليه على نتنياهو من أجل التنازل عن المكتسبات التي حققوها خلال الفترة الماضية. هل هناك أدوات أيضا أخرى ممكن استخدامها، قانونية سياسية دبلوماسية ضاغطة على هذا الكيان يعني لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية قانونيا وسياسيا؟
0: يا سيدي، نحن نفرق بين إطار الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية ومفهوم التهجير. التهجير الطوعي
1: نعم
0: مواجهته يكون بالرفض. استقبال أي مهجر إلى الأردن بشكل طوعي هي خيانة للأردن وخيانة لفلسطين، وبالتالي الحكومة أعتقد وهي ملتزمة بذلك في إطار الحديث حديثها السياسي وحديث وزير الخارجية أنها لن تقبل

0: أي مهجر بشكل طوعي للأردن، وهذا موقف سليم، لكنه يحتاج أيضا إلى تأكيد المرة تلو المرة، وهو مرفوض بالمناسبة من الشعب الأردني بشكل قاطع.
1: التأكيدات الأردنية لا
0: نعم،
1: تنقطع
0: هذه
1: أحيانا.
0: واحد. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتهجير القسري، أولا هذا يعتبر إعلان حرب، وبالتالي الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام ذلك. والعدو في هذه المسألة ليس المهجرين القسريين، وإنما العدو الإسرائيلي. يعني بمعنى عندما يكون هناك تهجير قسري، الجواب يكون على الإسرائيليين وليس على الفلسطينيين المهجرين. هذا الأمر أيضا يتطلب أنه يعتبر جريمة في القانون الدولي. الترحيل القسري تحدثت حتى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تحدث عن التهجير باعتبار من الجرائم التي يطبقها، والأردن وقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي يجوز أيضا أن تحاكم إسرائيل في هذا الإطار فيما لو قامت في هذا الأمر، ولذلك هي لم تستطع أن تفعل ذلك سياسيا وقانونيا في إطار القانون الدولي فيما يتعلق بغزة. فمن باب أولى أيضا يتعلق الأمر أيضا بالضفة الغربية. فيما يتعلق بموضوع الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية هي دولة ناقص. كيف؟
1: نعم،
0: هي دولة معترف بها بأكثر من 120-130 دولة في العالم، وأيضا لها مؤسسات ولها وزارات لكن ما ينقصها ذلك مسألة واحدة، هي زوال الاحتلال واعتراف مجلس الأمن الدولي فيها. هذه المسألة لم تتحقق بعد، لكن نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية هو نضال مستمر، والشعب الفلسطيني هو عانى ما لم يعانيه شعب على الأرض في هذا الإطار، والأردن انحاز للموقف الفلسطيني ووافق في سنة 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكن مواقف الإسناد الأردنية هي مستمرة. وإذا لاحظنا أن الحديث حديث جلالة الملك في المنبر الدولي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أكثر من 90% من الكلمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحدث فقط عن مخاطر التهجير والتوطين والتواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري. وخطورة التواجد الإسرائيلي في الجنوب السوري ليس فقط مرتبط في ملف المياه فقط، بل أيضا في ملف التهجير، اللي هي التهجير على مراحل. أن يتم عملية تهجير أناس من فلسطين من الضفة الغربية إلى الجنوب السوري،
1: نعم،
0: ثم إغلاق الحدود، ثم يترتب على ذلك أن تصبح مسألة التهجير هي مشكلة بين الأردن وبين سوريا، بدل من أن تكون ما بين إسرائيل وما بين الأردن. هذه مسألة خطيرة تخطط لها إسرائيل، وبالتالي ما حذر منه جلالة الملك في هذا الإطار هي مسألة في منتهى الخطورة.
1: جميل. طيب،
0: نعم.
1: يعني نريد أن ندخل في محور آخر، وهو موضوع ماذا تقول مراكز الدراسات الإسرائيلية، وهل هناك سيناريوهات يعني تهدد الأردن؟ ومن المهم أيضا أن لا نكتفي بتصريحات السياسيين الإسرائيليين، بل أن نتابع أيضا ما تنشره مراكز الدراسات الاستراتيجية داخل إسرائيل، وخصوصا يعني وهذا نقرأ من خلاله هل لدينا مراكز استشعار، وخصوصا لدى الأحزاب الأردنية، لأن هناك الواقع في الإقليم والمشهد في الإقليم يرتب أولويات، يحتم على الأحزاب أن ترتب أولويات، طبعا مع التمييز بين التحليل البحثي والتوصيات السياسية. هناك يعني هذه المراكز الإسرائيلية تعمل بتحليل بحثي وأيضا تقدم توصيات سياسية وقرارات رسمية. يعني نشير هنا في يعني شهر نيسان 2026 نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحليلا بعنوان تحول مفاهيمي في الضفة الغربية، الأمن المطلق والنتيجة الحاسمة وتطبيق السيادة. وأيضا تناول توجهات نحو توسيع السيطرة الإسرائيلية وإضعاف السلطة الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة أماكن إقامتهم، وحذر من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار والعلاقات الإقليمية. كما تناولت دراسة إسرائيلية أخرى أيضا مخاطر الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة.

0: واحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. هذه دراسات لا تعني أن جميع المؤسسات الإسرائيلية تتبنى موقفا واحدا، ولا تثبت وحدها وجود خطة رسمية موحدة تستهدف الأردن، لكنها توفر مادة مهمة لفهم النقاش الاستراتيجي الإسرائيلي وتقييم التداعيات طبعا المحتملة للضم وإضعاف السلطة الفلسطينية وتراجع فرص أيضا التسوية. إلى أي مدى أستاذ حسام تتابعون أنتم الأحزاب الأردنية ما يصدر عن مراكز الدراسات الإسرائيلية بشأن الأردن والضفة الغربية والأغوار والقدس؟ وهل لدى أيضا الأحزاب آلية مؤسسية لتحليل هذه المواد وتحويلها إلى تقديرات سياسية؟
1: سيدي، أولا هذه من أكبر الثغرات التي أصبحت تواجه الدولة الأردنية والحكومة الأردنية. الحكومة الأردنية هنالك حكومة موجودة في مكان الحكم، لكن يجب أن يكون هنالك مراكز دراسات، سواء كانت منظمات أو أشخاص أو أحزاب، ويجب أن تكون أحزاب، ويجب أن يكون هنالك كتاب وصحفيين يركزوا على هذه المواضيع بشكل عام، لكي يكون هنالك هذا ما يكتبوه رافد للحكومات وتستفيد منه الحكومات. فعلى الأحزاب أن تتجه هذا النهج، ونحن في حزب الإصلاح نسعى ونعمل، سوف نكون لدينا مركز دراسات مخصص، وبدأنا بهذا المركز، وحاليا عم نؤسس ورقة موقف كاملة سياسية، لأنه الأحزاب ليس فقط أن تكون كما يعتقد البعض
0: مبنية على قراءة ما يحدث في الداخل الإسرائيلي.
1: الأحزاب يجب أن ترسم سياسات تقود المجتمع وتقود الدولة بشكل كامل، ولو لم أخذ فيها، لكن أنا كحزب يجب علي أن يكون لدي موقف، يجب أن يكون لدي رأي سياسي، يجب أن أوجه هذا الرأي السياسي للدولة الأردنية للحكومة الأردنية، ويجب أن أطلع دائما على الموقف السياسي للعدو أو الموقف السياسي لأي دولة مجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية، وأن أخرج في هذا الموقف. حاليا عم نعمل كحزب الإصلاح، نعمل أن يكون لدينا ورقة سياسات كاملة في القطاع الزراعي، ومن ثم ننتقل حاليا إلى المياه، يجب أن يكون الموقف كامل في المياه، من سد الوحدة إلى سد اليرموك إلى منبع وادي الرقاد إلى ما تحدثنا في الشمال السوري. أنا كحزب يجب أن يكون لدي دراسات كاملة عن هذه الملف كامل، وأيضا يجب أن يكون لدينا دراسات إعلامية، ويجب أن نبحث ما يقول عن العدو. العدو الصهيوني بشكل يومي وبشكل دائم يكتب عن السياسات الأردنية، ويكتب عن خطاب جلالة الملك، ويحلل الموقف الأردني، ولديه دراسات ولديه سيناريوهات عدة محتملة، ويجب أيضا أن يكون لدينا موقف في المسجد الأقصى بالوصايا الهاشمية. فهذه السياسات يجب أن تتجه الأحزاب الأردنية لكي تكون فعلا أحزاب قوية، أحزاب نابعة من الشارع الأردني، أن تعمل على هذا بشكل كامل. وأيضا لا ننسى الجانب الاقتصادي، يجب أن تكون الأحزاب، لأنه هذا كله ينعكس على الجانب الاقتصادي.
0: فنحن تركز في موضوع الأمن
1: الوطني. فنحن في حزب الإصلاح نعمل، وبإذن الله خلال فترة قصيرة جدا سوف يكون لدينا مركز دراسات متخصص. يجب أن يكون لدينا ورقة في النقل، ورقة في السياحة، ورقة في الزراعة، ليس فقط على الأمور الداخلية بل على السياسة الخارجية، لأنه الأردن بالذات عن دون دول العالم ما يحصل في أي دولة خارجية ينتقل تأثيرها إلى الأردن دائما، لأن الأردن دائما يقف بجانب الدول العربية. الأردن دائما أول من يقف مع أي دولة عربية، سواء كانت دولة مستقرة ما حدث في الخليج، والخليج ليس بحاجة أن يقف بجانب أحد، أول من وصل الخليج جلالة الملك. فالأردن دائما يقف مع الدول العربية والدول الإسلامية، فهذا يجب أن ينعكس أيضا على الأحزاب، بأن يكون لكل حزب دراسات سياسية خارجية، ملفات دولية، ملفات محلية، تدعم وتعزز موقف جلالة الملك، وتكون رافد للحكومات. ممكن أن تأخذ هذه الحكومات منها وممكن لا تأخذ منها، لكن ما نسعى لهم تحديد منظوم السياسي أن تكون هذه الأحزاب هي من تشكل الحكومات. لكن عندما تشكل الأحزاب الحكومات يجب أن يكون لديها مراكز دراسات معززة بكافة أعمالها وما تبغى بعمله.
0: طيب دكتور طلال، يعني هل ترى أن الخطاب الحزبي الأردني، وخصوصا هل يولي ما يصدر عن مراكز الدراسات الإسرائيلية الاهتمام الكافي لنكون يعني نلامس الحقيقة في هذا، أم أنه ما يزال يركز على التصريحات والأحداث اليومية أكثر من قراءة الاتجاهات الاستراتيجية؟
2: كي أكون موضوعيا يجب أن نعترف أن الأحزاب لا في نخبها ولا في قياداتها ولا في رؤاها السياسية أنها ارتقت إلى مستوى العمل الحرفي التحليلي، يعني الذي تتدفق من خلاله المعلومات التي يمكن أن يبني الحزب بناء عليه قراره السياسي. مواقف الأحزاب، أول شيء الكثير من نخب الأحزاب غير مؤهلة للحديث في الشأن السياسي، وهذا

0: هذا يعني يجب أن نعترف فيه.
1: مهم.
0: انشغال الأحزاب في صراعاتها الداخلية وفي محاولة اقتسام الغنائم أيضا ينعكس أيضا على مواقفها السياسية، وتصبح تقريبا معظم المواقف السياسية هي انعكاس لردات الفعل وليست أفكارا أصيلة. أنا لا أتحدث عن الجميع، لكن أتحدث عن
1: يعني
0: الأغلب.
1: هناك ضعف في هذا الجانب. طب إذا أردنا أن نكون يعني
0: المسألة الأخرى، هذا الأمر يتطلب كما قلت سابقا مسألتين.
1: نعم،
0: أن ترتقي الأحزاب، ولا يمكن أن ترتقي إلا بانتخاب قياداتها من خلال صناديق الاقتراع، وهذا ليس موجودا إلا في إطار ضيق في الأحزاب، كلها تعمل على إطار التزكية، والتزكية غير الحقيقية، ليست التزكية أن لا يكون شيء. لا لا، احنا يعني احنا ما بنذكر لا،
1: هو يتحدث بشكل عام.
0: انا بحكي بشكل عام. المسألة الثانية، النخب التي تقدم للأحزاب بهذه الطريقة هي نخب لا ترتقي إلى مستوى الحدث السياسي ولا للتعبير عنه، وهذا يتطلب أيضا من الحكومة أن تشارك القوى السياسية مخاوفها الوطنية والإقليمية. الحكومة تلتقي مع الكتل النيابية، لا تلتقي مع القيادات السياسية، وهذا يعني يخالف كل مبادئ الحوكمة الديمقراطية في التحديث السياسي. لذلك وجود مراكز دراسات في الأحزاب هذه مسألة مهمة. معظم الخبراء الذين يمكن أن يقدموا المعلومة للقرار السياسي سواء في الحكومة أو في الأحزاب هم خارج الحكومة وخارج الأحزاب. جزء منهم لم يتم استقطابه من الأحزاب، ولم يتم أيضا تقدير مكانته المهنية من الحكومة. فهذه الحلقة المفرغة هي تنعكس عن تصبح
1: معنا جلالة الملك يلتقي
0: طبعا
1: مع
0: أن تصبح المواقف السياسية أن تصبح المواقف السياسية هي انعكاس للتصريحات وليس للدراسة الواقعية التي تفضلت، وهي مهمة بالمناسبة ومهمة جدا. نحن في حزب المحافظين لدينا مركز للدراسات، نوالي مركز الدراسات في مراحله الأولى، وهذا الهم بدأنا بالأكاديمية الحزبية وبدأنا بتدريب كوادر الحزب، ثم الآن انتقلنا إلى مركز الدراسات حتى تكون المواقف السياسية منسجمة مع الحقائق على الأرض وليس من ردات الفعل السياسية هنا أو هناك.
1: جميل.
0: أنا بعتقد أن التجربة في بدايتها التجربة الحزبية، لكن يجب أن نرتقي إلى مستوى الحدث، وهذا لا يكون إلا بالديمقراطية وإلا وإلا بالتخلي عن النخب المعلبة والجاهزة، وأيضا انتخاب قيادات وطنية مؤهلة أخلاقيا وسياسيا ضمن المعايير الوطنية.
1: نعم. طيب، أنا يعني هناك أيضا السؤال الذي يحيل نريد أن نذهب به إلى الأستاذ حسام. يعني أستاذ حسام، يعني كيف يمكن أن نستفيد من الدراسات الإسرائيلية في فهم المخاطر المحتملة من دون التعامل مع كل سيناريو بحثي باعتباره قرار، يعني قرارا رسميا أو خطة مؤكدة؟ كيفية التعامل، نريد أن نحن أن نبني أحزابا ومراكز دراسات مثلا مؤهلة تستطيع أن تتعامل مع هذه الدراسات والأبحاث الإسرائيلية الذين يعملون من أجل هدف حقيقي هم يتبنونه.
2: نحن تحدثنا في بداية الحلقة وكنا ليس بصراحة بل بواقعية أن العدو الوحيد في هذه المنطقة هو العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني هو الذي لديه أطماع داخل فلسطين وداخل سوريا وداخل الأردن، وهو يسعى إلى تفكيك الوطن العربي وإلى تفكيك الأمة الإسلامية، ويسعى إلى زيادة نفوذه ويسعى إلى زيادة مساحته. فيجب علينا الاطلاع على ماذا الكيان يخطط، على ماذا مراكز الدراسات هذه تخطط. اليوم مسيطر اليمين المتطرف نتنياهو على الحكم، ممكن في انتخابات بعد فترة قصيرة يوجد انتخابات، ممكن هناك تيارات أخرى. يجب أن يكون لدى الأحزاب الأردنية ولدى الحكومات الأردنية،
1: نريد أن نختصر بدقيقة، هناك سؤال أخير،
2: قراءة واقعية لهذه الدراسات والاطلاع على هذه الدراسات وماذا تفكر هذه الدراسات. عند خطاب جلالة الملك مباشرة على قناة، توقع على قناة 12، أحد المحللين الإسرائيليين طالب مباشرة بقطع المياه عن الأردن. فهذا يجب أن يكون نحن ندرس عن البدائل، ندرس عن ماذا العدو الصهيوني يفكر. جميل. ماذا هذا العدو الصهيوني يفكر؟ أيضا يفكر بالتهجير، يفكر بالدارة المقدسات في المسجد الأقصى. فهذه واجب علينا كأحزاب أن ندرس ماذا هذا العدو يفكر بشكل واضح.
1: جميل. طب دكتور طلال، يعني نحن نريد أن نختم، ولكن نريد أن نختم بهذا السؤال. هناك تحول في العقلية الإسرائيلية والتفكير الإسرائيلي في موضوع خصوصا التعامل مع المنطقة والإقليم، حتى في قضية كيف تعاملوا مع إيران، كيف تعاملوا مع سوريا، ضربات استباقية، هناك استهدافات، هناك تحول في الرؤية في موضوع الأمن القومي الإسرائيلي، هناك موضوع مفاجأة في موضوع الصراع، في موضوع الضربات العسكرية. مدى تقييم هذا التحول، وكيف ممكن أن تنشئ إسرائيل صراعا جديدا مع دول أخرى حتى الأردن بهذا المفهوم الذي تحولت فيه إسرائيل في هذا الموضوع؟
0: يا سيدي، أولا نحن لدينا حالة عداء، أنا بتقديري على الأقل كموقف حزب محافظين، مع العدو الصهيوني ككيان احتلال بغيض، وأيضا مع الدولة الإيرانية التي اعتدت على سيادة الأردن. نحن كل دولة يعني تمس سيادة الوطن هم أعداء، بغض النظر عن المواقف المتناقضة في هذا الأمر.
1: نعم.
0: طبيعة السياسة الإسرائيلية هي تقوم على سياسة السياسة اللي هو الضربات الخاطفة، على مسألة دب الرعب بحيث أنه يصبح أمر واقع، واستغلال الفرص. الحكمة تقتضي أن لا تمكن هذه الدولة الغاصبة من استغلال الفرص، وهذا يكون يعني أكثر شيء مزعج لإسرائيل في هذه المرحلة هو التحالف السعودي التركي الباكستاني.
1: يعني لابد من السير في إجراءات أخرى. إذن مستمعين الكرام، يتضح أن الأردن يواجه تحديات تتجاوز تداعيات المواجهة العسكرية المباشرة لتشمل مستقبل القضية الفلسطينية والتحولات السياسية الإسرائيلية ومخاطر الضم أيضا والتهجير والضغوط الاقتصادية والأمنية التي قد تنشأ عن استمرار التصعيد. وفي مواجهة هذه التحديات تبرز الحاجة إلى قراءة استراتيجية تستند إلى المعلومات الموثقة والموثوقة، واستعداد وطني يوازن بين الحزم السياسي والحكمة الدبلوماسية، وجبهة داخلية متماسكة، وأحزاب قادرة على تقديم رؤى وبرامج عملية. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ حسام الخصاونة أمين عام حزب الإصلاح، شكرا جزيلا لك. وأيضا دكتور طلال الشرفات أمين عام حزب المحافظين، شكرا جزيلا لك. مستمعي ومتابعي برنامج اللقاء المفتوح، شؤون سياسية أيضا وبرلمانية، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا الزميل، كل الشكر للزميل علم العبادي الذي كان معنا على السوشيال ميديا. ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
2: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
1: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
2: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
1: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
2: الورقة الأولى.
1: اسم ومعنى: طارق. طارق اسم علم عربي قديم للمذكر، ومعناه النجم الذي يقال له كوكب الصباح. ومن قول هند بنت عتبة بن رباح بن طارق الإيادي قالت يوم أحد تحض على الحرب: نحن بنات طارق لا ننثني لوامق، نمشي على النمارق، المسك في المفارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وقيل كل نجم طارق لأن طلوعه بالليل، وكل من وما أتى ليلا فهو طارق.
2: الورقة الثانية.
1: المعنى المجازي. ضمن.
2: إن كلمة ضمن كفل، وضمن الشيء كفل به، منها اشتقت المعاني المجازية مثل ضمنه إياه كفله، وضمنته الشيء تضمينا أودعته إياه.
1: والضمن هو القبر الذي دفنت فيه الموؤودة، وشرابك مضمن إذا كان في كوز وإناء، والمضامين هي ما في بطون الحوامل من كل شيء، وضامن أي حامل.
2: والضامنة ما تضمنته القرى والأمصار من النخل، والمضمن من الشعر ما ضمنته بيتا لا تتم معاني قوافيه إلا بالبيت الذي يليه. وقيل أبيات مشطورة مضمنة، أي ألقي من كل بيت نصف وبني على نصف.
1: والمضمن من الأصوات ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر.
2: والضمن هو الداء في الجسد من بلاء أو كبر. رجل ضمن أي مريض.
1: كما تأتي كلمة ضمن بمعنى عاشق.
2: وضمن الكتاب في طيه. الورقة الثالثة.
1: لعبة الحروف. جوف. إن كلمة جوف مكونة من ثلاثة حروف، لكنها تعطي معاني عديدة ومختلفة. فالجوف مثلا هو المطمئن

0: في الأرض، وجوف الإنسان بطنه، والجوف باطن البطن، والجوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع وجمعها أجواف.
1: والجوف مصدر قول الشيء أجوف، وفي الحديث الشريف لا تنسوا الجوف وما وعى، أي ما يدخل فيه من الطعام والشراب، ومعنى الجوف القلب أحيانا.
0: ورجل أجوف واسع الجوف، قال الشاعر صخر الغي: أسأل من الليل أشجانه كأن ظواهره كن جوفا، يعني أن الماء صادف أرضا خوارة فاستوعبته فكأنها جوفاء غير مصمتة.
1: وجوف كل شيء ما بداخله، والجوف من الألفاظ التي لا تستعمل ظرفا إلا بالحروف لأنه صار مختصا كاليد والرجل.
0: والجوف من الأرض أوسع من الوادي وأقعر، وربما كان سهلا يمسك الماء، وربما كان قاعا مستديرا فأمسك الماء.
1: والجوف الوادي، والجوف خلاء الجوف كالقصبة الجوفاء.
0: والجوف موضع في اليمن، والجوف اليمامة، وباليمن واد يقال له الجوف.
1: وجوف حمار واد منسوب إلى حمار بن مويلع، رجل من بقايا عاد، فأشرك بالله فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته والجوف.
0: وجوف الليل الآخر، أي ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل.
1: أما إذا بدلنا ترتيب حروف جوف فنصل إلى معان مختلفة، مثلا
0: الفوج جماعة من الناس،
1: الوجف سرعة السير،
0: وجف القلب إذا خفق، ووجف الشيء إذا اضطرب.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب. إن البعض يطلقون على المسرجة التي تركز عليها الشموع اسم شمعدان أو شمعدان، والشمعدان كلمة مركبة من شمع ودان، الفارسية التي تعني الوعاء أو المكان. ويقول الأب أنستاز الكرملي إنها من كلام العوام الذين نقلوها عن الأعاجم.
0: ويقول معجم المتن والوسيط إنها كلمة دخيلة، وجاء في مقدمة الأدب للزمخشري ومد القاموس وأغلاط اللغويين الأقدمين للكرملي ومتن اللغة أن العرب سموها المشمع وجمعها مشامع، لذا فإن كلمة شمعدان خطأ، والصواب استعمال كلمة مشمع.

0: من الكلمات الدالة على أصوات الإنسان القهقهة والضوضاء، أي اختلاط الأصوات، والزفير والشهيق والغطيط والشخير والقرقرة أصوات تخرج من الأمعاء، وهذه الألفاظ تناسب المعاني.
1: ومن الكلمات الدالة على أصوات الحيوان رغاء الناقة وبغامها، وصهيل الفرس، وشحيح البغل، ونهيق الحمار، وخوار البقر، وثغاء الغنم، وفحيح الحياة بفيها، وكشيشها بجلدها، وحفيفها عند تحرش بعضها ببعض.
0: ومن الكلمات الدالة على أصوات الأشياء خرير الماء، أزيز المرجل عند الغليان، هزيم الرعد، وصرير القلم.
1: ومن الكلمات الدالة على الأفعال التي يحدثها الإنسان أو غيره القطع والقطف والقضم والقط والقد.
0: ومن الملاحظ أن المعنى في كثير من هذه الأفعال وما إليها يتوقف على صوتين فقط من أصوات الفعل الثلاثة، وأن الصوت الثالث تقتصر وظيفته على تحديد هذا المعنى وتوجيهه وجهات خاصة، فالمعنى العام للتفرقة مثلا يؤدى في العربية بصوتي الراء

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

الرقابة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخ

وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم

مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

الطور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما،

نساؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي

0: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
1: وعبد الطاغوت

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً